0: تشوف أسرته معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي أنت كنت تتمنين معه، وياخذ لك يعني تطلب من الله ربك إنه يهديه إن شاء الله، لأن مش حاسس بالشعور اللي أنت هتشعر به وهتحس به.
1: صح
0: لا هو إنسان صح عنده مشاعر وإحساس، مش حيدير فيك هيك أصلا.
1: صحيح. بس انت كيف بتدير معاه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقى لك وكذا وكلمة منك وكلمة مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
0: والله استاذ ملك انا كان نحكي والله مش حنكفيك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى خمس ايام.
1: احكي هاي احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا هاي.
0: بس الحمد لله لكل حال هذه بنقولها انا، فهمتي؟
1: لا اكيد الحمد لله على كل حال. أكيد.
0: والله الحمد لله حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الأهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص هو، طلع أشخاص الموضوع.
0: دمرت والله أستاذ ملك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ بقول لي محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجاوزت الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا وبدأت تحكي فيه حتى بأريحية؟ يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
0: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الحمد لله لكل حال.
1: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
0: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد.
0: كان العبد كان بيعطيك قوة كذب والله ما يعطيك قوة.
1: صح. صح صح بارك الله فيك يا اخوي.
0: والله والله ان شاء الله يعوض خير.
1: اكيد ربي بيعوضك خير.
0: يعطيك الصحه ان شاء الله. حبيت نشارك معك.
1: تسلم
0: كلك وكلك اول مره راني نخش عليك، وربي يعافيك ان شاء الله.
1: تسلم اخونا محمد. ان شاء الله
0: ربي ان شاء الله يهدي جميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيك يا محمد. بارك الله فيك. شكرا على المكالمه الطيبه، وايضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحه من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى ومر بأشياء معينة صراحة. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
1: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم. تفضل
2: عقلي الصوت من عندك.
1: تفضل بعد لا تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف حلبة عندي.
1: باه انا اعطيك انا سؤال باهي وجاوبني على السؤال واسرد في الموضوع. خليهم فصلت المكالمه صح. باه خليني بس نقرا تعليقات شويه، بس كان شويه حول المكالمه. الشاعر خليفه مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، امسيه طيبه ان شاء الله في اجواء جميله ممطره من القلب الى القلب. برنامج يمس حياتنا اليوميه، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود المهندس يونس. لا يكتمل البرنامج الا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة. أقصى الخيبات مش من العدو، أقصاها من شخص كنت تظنه أمانا. باه ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، الظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك تجاوز هذه التجربة والتركيز وتركز على نفسك. على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس. مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارك طيب أستاذ ملك.
1: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
2: كيف حالك صحتك؟
1: والله الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
2: الحمد لله. متابع التيك توك.
1: يا مرحبا بك خونا.
2: يطلع عندك الكينج.
1: يا اهلا وسهلا بالكينج. مرحبا بك. مرحبا بك، تفضل يا الكينج.
2: سؤال بس نعرف نخش الموضوع.
1: تفضل. اي تفضل.
2: اعطيك سؤال.
1: اعطيك سؤال.
2: ايه
1: باه. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
2: نعم.
1: ما كيف كانت ترى، كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
2: تمام. ممكن تعد لي صوت شوي يا استاذ الملك؟
1: باه باه تفضل. اي سرد لي الموضوع. اي تفضل يا كينج. فصلت المكالمة. مرة ثانية لما أعطيكم سؤال طول أسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما أعطيكم وجه لكم سؤال طول أسردوا الموضوع. اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا، بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة، كيف حالك؟
1: الحمد لله. شن حالك يا نورس؟
3: الله يسلمك. كيف حالك انت؟ كيف حال يونس؟ كيف حال العوائل؟
1: الحمد لله والله كويسين، الحمد لله طيبين، بارك الله.
3: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحة،
1: انا اليوم اليوم اسمعيني، حاسة روحي مقعمزة جنبك يا نورس اليوم.
3: وانت مقعمزة جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
1: تسلميلي تسلميلي، بارك الله فيك.
3: نيتي وانت صديقتي، وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد عليا ملاك، عرفتي؟
1: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك.
3: بارك الله، ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا رب العالمين، الجهه المغرب يا رب.
1: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورس، بما ان اليوم مسيت حاجه
3: منك. كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
1: ايه
3: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون، قال لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس، كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سالني على فلانه، قال لي بالله كيف حال فلانه؟ قلت له والله حالتها كويسه. قال لي انا والله لي هلبة ما تواصلتش معاها، وخطط عليا وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له؟ قلت له انت راك غلط فيها، راك انت واخذ منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانه منك، وهي بنيه يتيمه ومحتاجه، مفروض بعت لها فلساتها.
1: أنا
3: قلت بكلام ما هو الملاك، عرفتي؟ طبعا لما قلت بكلام ما هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ أنا لما هو كلمني قلت له عيب انصبت عليها البنية، هي يتيمة ورد لها فلوسها. وسكرت من الشخص أهو، اتصلت بها هي قلت لها فلانة أنا راه كلمني فلان وراني أنا قلت على الموضوع اللي أنت كلمت عليه وواجهك، عيطت في وجهي. شن قالت لي؟ هو عليا وهو من قال لك تقولي، من قال لك تقولي؟ قلت لها لان هو لايم عليك، وقال فلانة ما عادش ودتني، فلانة ما عادش عطتني، فلانة ما عادش اتصلت بيا وما عادش دورتني. باهي شي انا قلت له، قلت له انت من حقها ما عادش تدورك وما عادش تعدل عليك، لانك انت خذيت منها فلسات وهربت بهم، وحرام هي البنيه يتيمه وكل شيء، رد للبنيه فلساتها. نعتبر ان هيك ملك دفعت عليها ولا؟
1: دفعت عليها.
3: ايه دفعت عليها. يمشي هو يتصل بها، يتصل بها، شن تقول له؟ تقول له ليك انا ما زلت تبي حتى مبلغ ثاني، انا نعطيك، ما تعدلش على نورس، غير انت ما تحرجش عليا، ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا، انا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك، عرفتي؟ شفتي انا دفعت عليها، شوفي هي شن دارت. طلع هو شن قال؟ قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه، فهمتي كيف؟ ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها، قالت لي واحد من اصدقائي القدامى، قالت لي تعرف كانت نوض حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها، عرفت كيف؟ صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفايه، اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك، لان نصب عليها نصب راه مش خدعه من هيك، نبي يرد لها فلساتها. قلت حرام هي يتيمه وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء، خلي يرجع لك. شت هي جت معاه، أنا اللي وجعتني في الموضوع أكثر حاجة، الأصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي، وتكلمت علي أنا وطلعت صورتي أنا مش حلوة قدامهم، كلهم داروا ربطة واحدة يا ملاك، ووقفوا معاها هي، لأن هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحة هي كريمة، أنا نقولها قدام الملك، أنا تسمع فيا وإنسانة ودادة وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس، وجميلها حتى أنا ودتني جميلها فوق راسي، وان شاء الله رده لها في الفرح حتى رغم اني مختلفه انا وياها. لكن انا دفعت عليه قال اه هي مفروض شنو كانت تقول يا ملاك؟ قلت لها نوري صحت المدرسي قلت لها راني متحشمه مانيش قادره نقول له وهو ما ردليش فلوسي وانت صح عليك يا نورس قلتيها انت هكا تكلمتي يا نورس كاني مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي جبت معاه هو عرفتي كيف انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خد فلوسي ونصب عليا وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجعليش فلوسي انا دفعت عليك وقفت معاك مفروض انت شب مفروض يا ملكي شنو بتكون انا بنعودها مره ثانيه مفروض تقولي صح عليك يا نورس احسن ما درتي لها قلت لها الكلمة هي رانيني متحشمة منها مش قادرة نقوله لها هاك انتي جربتي قلته لها لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش عندهم الحق يقولوا نورس فتنت لكن انا سكرت منها هو واتصلت بها قلت لها فلانة راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك شو قلت له من حقها راهي فلانة تلوم عليك ثلاثاتها ما عادش كلمتها شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها ولت عليا هي وياهم وقفوا ربطه واحده ضدي عندهم انا واللي حتى الثانيه اللي مش واجهتني لكن ليه في الحركه هي انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه انتم من الاطراف الثانيه شن دخلكم ضعف دخلين رواحكم شن دخلكم عرفتي
1: صح
3: فاني حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنه ونص حلفت ما عاد ندافع حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما اغنى منه حد ولا صغاره حلفت ما عادش ندافع على حد يعني أنا لما دفعت على الإنسانة هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسة معاي الصراحة على قد ما قلتها كويسة معاي كويسة معاي حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على أمي ولا أبوي قسما بالله تكففني في دمعتي وتقولي نور ثاني نجيك غير توا ليل وكل شيء معناتها أنا وقفت معاك وبعد لحديت توا أنا مستعدة نوقف معاها علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لأنها هدفها استغفلها مشغل لها كلام غلط عليا فهمها غلط فهمت كيف فاني راني قاعده نقول لك يا فلانه راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحديت وندفع معاك لاني عارفاك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيكم ما دابهم يخربوا عرفتي اه وخربوا العلاقه بيني وبينها خلوني نحلفت معاش ندفع يا ملك على حد وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك كل قانون اسرائيل في الوجه انا في الوجه عرفتي ما نعرفش ملاك انت حتى اه لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو يقول لك كان كنت مقعمل في ميعاد ونوت موجوده فيه وظلمته في حد رايح دافع عليك انا تعرف كنت ندافع هلبة على ناس لكني في ناس دفعت عليها ووقفت معايا فهمتني لكن هي البنية هي ليش ما تفهمتنيش لأن هدفها اللي تقوم بها قلبها راسها عرفت كيف طلعني أنا في السن وأنا قاعدة لحديت الآن أقول كلمة حق هو نصب عليها دفلساتها بنية يتيمة زينة حتى تدخل في الضمان ما هيش لكن هي ودادة وهي تقف مع الناس وهي تنقل في الناس تخلص في الإيجارات على الناس أنا نعرفها قدعة ونقول فيها وراها آه ما نكلمش
1: بارك الله فيك يا نورس
3: لكن كل حق يا ملاك
1: أيوة
3: هي تنقض في الناس وأنها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميتها نهاضة الطايحة عرفتي بقيم في الطايحة فهمت كيف لكن هو اللي خش بيني وبينها وقلب لها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي أنت أنا قاعدة نقول لهم أنا وفلانة وفلان انتم التانيين شو ندخلكم اه خسروا صداقتي وخسرتهم وانا حالفة مش حنرجع لحد منهم وحتى كان نسمع داروا اكبر الافراح ولا ما تقولهم بعيد سوا عليهم ما تقولهم اغلى الناس مش حنعزيهم لانهم فهموا كل شيء غلط فهمتي وانا قاعدة لحديت الان البنت هي نقول في حقها انها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو وهي المرأة هي اللي قيمتهم عرفتي فاني الرحم على باها وعلى أمها لأنها قدعة ولأنها تريش واحد يحس راح يبرم في شنابة مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بالثلاثة بالأربع آلاف وتنهض فيهم فأنتي فصح عليها وأنا راني قاعدة نقول لك يا فلانة راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبوك علي انقلبت علي والله يسامحها أنا هي بالذات الله يسامحها عرفتي لكن تانيين ما يهمونيش هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف قال دير الخير يولي لك فيا تبوس راس الحية خلونا ما عادش نقولوا كلمة خير خلونا ما عادش ندافعوا على أحبابنا خلونا حتى لما نقولوا فيه كلمة ظلم ما عادش ندافعوا أنا حلفت ما عادش ندافع على حد عرفت فتحياتي ملاك نتمنى لك التوفيق ان شاء الله
1: يديك تساعدنا. تسلمي نورس، بارك الله فيك، شكرا شكرا يا نورس على المكالمة، شكرا على المشاركة الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت على 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف على 092-150-159-99. ألو، السلام عليكم.
4: ألو، عليكم السلام، كيف الحال أستاذ ملاك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: تحياتي لك أستاذ ملاك أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
1: يا مرحبا بك، بنت القربولي ولا؟
4: ايه بنت القربولي.
1: ايه الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
4: ايه غيبت هلبة، وانتي حتى انتي معاش كل ما نسمع نلقى فيه اعادة تقريبا، نحاور ونتصل مشد الجمعة.
1: ايه ايه صح،
4: الجمعة اللي فاتت.
1: الجمعة اللي فاتت
4: طبعا.
1: لا
4: ان شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
1: اسمعي اسمعي بنت القربولي، نعم. انا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة اساسا الغيته انا.
4: باهي
1: الغيتة يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائما الأحد والثلاث.
4: إيه صح، حتى هلبة عليك
1: يا ريتي خليت مكان.
4: إيه لا لا هلبة والله، يصير لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع ساد، لكن باي حلقتين كويسة لحد وثلاث.
1: لا لا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ادعوني بس ربي يعاونك
4: والله.
1: إن شاء الله. تفضلي بنت القربولي.
4: تحياتي ليك، وطبعا نحيي الأخت نورس اللي قبلي، معلش مليانة نسمع فيهم، حتى الأخوة زي الأخ أحمد تحياتي ليه، وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعت أن سندريلا قالت لي نسميك مثل القربولي، شكرا يا عمي عبد الله، إن شاء الله ربي يفرحك بعودة ولدك يعني، ربي يصبرك. أيضا لها تحياتي لها أستاذة ليلى وفادية والأخ هنيبال، وإن شاء الله هلبة هم كانوا سمي لا كلهم نحييهم.
1: تسلمي
4: بارك الله، امهات واخوات كل من يشارك معك ويحيي في الحلقه ديما يعني.
1: بارك الله فيك،
4: وبارك الله فيك انت يا، وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هدف بصراحه. ساعتين
1: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.
4: والله زي نار الاولى كل ما يبوش كلامي ما يبوش شيء.
1: خلاص قولي لنا الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
4: بس رايك تو انا نقول لك والله للامانه، للامانه ما كنتش في الاستماع ليك، راه غير جربت حظي هيك قلت خليني نشوف كشد معي خط
1: زحمة.
4: أنا الحق نقول لك، لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت يا عادة، وقلت أنت كان لحد حلقة جديدة من تابعك في الليل، وللأمانة كان في وقت تاني نتابع فيه برنامج تاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
1: صح صح مزبوط صح،
4: هذه صح. هي
1: تفضلي بقى بنت القربولي، تفضلي قولي لي
4: بقى قولي لي شنو
1: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. السؤال بنعطيهولك جاوبيني على حسب السؤال كويس. هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنت واقفة معاه، إيه ولا لا، وعلاش؟
4: والله الصراحة نسامح.
1: معلاش
4: نسامح للأمانة.
1: علاش؟
4: لأنك مثل العذر، لأن هو الشخص لو الواحد يعني لما انت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني وكره ومش حلوه بالمره يعني، قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي.
1: صحيح
4: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجعك يعني خاطرك يعني، كنت بتوقفي مع شخص وتساعديه وتسانديه وان انت خلاص يعني بيستغنى عليك، إذا تقولي يضربك في يوم من الأيام أو يحكي عليك بكلام سوء كذا، ومرات تلقيه راهو مش منا، راهو تلقيه من ناس ثانية يدفعوا بيه يعني.
1: صحيح
4: فهذه هي الحمد لله نوعيتي، نسامح هيك إنسانة متسامحة ونسامح إن شاء الله مني حتى أنا يسامحني ديما كان غلطت هذه كان غلطت يعني.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيك
4: ليك وبارك الله فيك وبتواجد ديما يعني.
1: شكرا،
4: ربي يعطيك الوقت الطيب
1: ويعطيك حتى أنت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
1: اهلا وسهلا.
5: احلى رجل يا صلاح.
1: اهلا وسهلا،
5: مرحبتين في مراكز.
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب.
6: والله الحمد لله تبارك انت صحت باهية.
1: الحمد لله في نعمة والله.
6: الله يحفظك. هذا بقي الحوار وبقي الموضوع. حبيت أشارك شعر.
1: تفضل بقى.
6: طبعا الأبيات هذه جاءها الإمام الشافعي تقول: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جف، وما كل ما تهواه يهوى في قلبه، ولا كل من تعطيته لك قد سقى، إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفه. مش حد يعطيك كيف ما انت عطيت، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما انت قدرتهم. ديما طيب فيك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
7: مرحبتين بك يا أختي.
1: الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
7: والله إلا بخير الحمد لله. شن أمورك؟
1: تفضل.
7: والله إني سمعت أنه مش كنت نشارك معك.
1: تفضل، مرحبتين بك.
7: السؤال اللي سألتيه الأخت أنك تسامح حد ظالمك.
1: إيه.
7: إذا كان أنت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر، كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش، تقعد مداير زي اللي تلقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهني، والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنها خير، ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيش أفضل منها، لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا يا أختي ولا لا؟
1: معاك معاك، نسمع فيك.
7: ايه فهمت كيف؟ فنديره بالخير ونمده في يد العون وكذا ونجينا شر.
1: لا حول ولا قوة. صح ولا لا؟ صح،
7: هذا اللي ساير الآن. يعني دا دا دا الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه، لا ندير الخير وننساه ويجيني شر. مش كفاء الخير هو أرد الخير؟ والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثنا. أنا الآن أنا أتكلم معاك راني من دور الخير يعني بأمانة. الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب، من أعز الناس فيك، من اللي قدمت ليت العون ممكن ما يحلمش إن في يوم ما حد يقدم ليت العون كيفك. من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة وفيه في الشر، هذا البعد عنا خير. حتى يقول لك ابعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا، انك تسني راحتك. ونسأل الله انه يوفقكم ويبارك فيكم، وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير اللي حد يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا. اراه والله عز وجل كفيل، كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي، لما ترمي دلوك في البير اللي دائرة بتلاقيه، اللي تظهر على تحصد اللي دير هذا اللي ديروا فيه الخير وكفاه يدير عكسه والله شيء يوم يلقى نفس المعاملة.
1: صحيح.
7: بارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك، شكرا شكرا على المشاركة الطيبة، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكي
1: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
8: حالك وشين أخبارك ملوكي؟ يوم 15-9 وينك؟
1: الحمد لله. لا الحمد لله بخير.
8: وافقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقه من الحلقات ان انت تاخذي راحه وعندك حق يوم الجمعه.
1: لا والله استاذه ليلى، مش بس راحه، بس هذا كان قرار حتى الاداره، يعني لان القوه ضغط علي هلبه، القوه ضغط هلبه يعني، وانا محتاجه اني نرتاح شوي.
8: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك جاي يومين الاحد والثلاثاء، حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بيه، المهم ما تغيبيش علينا.
1: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش نزعلكم، بس راهو انا وصلت لمشارف نهايه البرنامج يعني خلاص.
8: انا
1: والله هو ظرف خاص، يعني ظرف خاص بي انا، ممكن
8: إن
1: شويه
8: خير. ان شاء الله خير.
1: إيه لكن
8: بقول لك ما تغيبي، راك عزيزه علينا، فغيابك تصغر الدنيا بينا. لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي نخبطها من تكون بخير. تحيه ليك وللمهندس، واللي انت ساعدك واللي انت ريحك احنا يريحنا، راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
8: مكانك ان شاء الله.
1: لا لا ان شاء الله، ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله.
8: بكل شيء بتسخير الله.
1: اكيد اكيد.
8: تحياتنا للمهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه، وتحيه لاداره القناه ولمدير القناه ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب إلى القلب.
1: بارك الله فيك.
8: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية، وحسيت اللي هي إنه هو عنده كلمات يعني اللي هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه، فعلي بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى. والله يعطيك، والله يودد، وما زال نعطي ونود، لكن اللي ينزغف خذ حذرك وخذي حذرك منه. لما الإنسان فيه خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة، بصورة بشعة، معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفت فيك، والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله، وانتي بريئة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال، دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره، ودائما انت في كل حلقاتك تتكلمي على الخير، الفعل الخيري ما تندمش عليه، درت لله سبحانه وتعالى، يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة. قال الإمام الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء، وقال لا تظلمن إذا كنت مقتدرا في الظلم ويأتيك آخر عن الندم، ينام المظلوم في الليل وباتيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه كل واحد وكيله ربي، وما فيش إنسان من دغش، فيش إنسان يتأثرش بموقف إنه هو دانا ورجعنا بالشر، يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
1: اي والله
8: اللي يدير فيك الخير سوى ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الإنسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به شخص، هل يسأل الشخص هذا اللي أنا نساعده والله أنا ما نساعده. فكل التحايا ليك ولخينا أحمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبة، ويريت يتواصل، وهي قاعدة عند وعدي فمن وعدها وفى. نقول له خينا أحمد الكرت اللي بيانا من المدار، قول لي واو أنا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك، أنا قاعدة عند وعدي. إن شاء الله ربي يحفظه، إن شاء الله يرحم ربي جوز، نقول له ما تبكيش كنا معه، والله لو احتاج في حاجة
1: إن شاء الله ربي يعوضه خير،
8: وأنا نكون أولى المبادرين. ومن عمري ما عطيت قلت يا ريت فلان عطاني بالدار، ولا فلان تكلم يا ريت ما وديته، والله يا ريت ما عطيته، لكن تعز في نفسك، تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والله.
1: اي والله اي والله
8: عزت نفسك يا ملاك، بالله عليك ملاك، بالله عليك ما تحرمناش من صوتك. اما يوم في الاسبوع يا من عاش شهر رمضان، هو شهر 2 يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولجوزك ولشرفك الكامل ولكل مستمعينك. تحياتنا لوقيتنا السادية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرابولي سميناها سماع عمك عبد الله أبو أميس اللي عليه بالخير بنت القرابولي. فكل التحايا ليكم كل من داخل الطيب وخينا عبد الحميد اسماعيل وخينا صلاح الدين وين وخينا سالم من تجورة، إن شاء الله ربي ما يغيب علينا
1: إن شاء الله
8: كل الأحباب وكل الأصدقاء
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
8: ودير الشر وتفكر استمروا في
1: الخير.
8: هو يبدأ مهزوم لما يقول لك أني حايرة في ناس لما تقيم ولما تعطيهم لكن ينكروا خيرك ينكروا فضلك ينكروا وقتك معاهم ويبدوا مع ناس لا فلان كذا وفلان ويظلموك انت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، وإذا دعتك قدرتك على ضم الناس تتذكر قدرة الله عليك. تحية ليك أبدعتي وتألقتي في برنامجك، وعندك تحية كبيرة كبيرة من الإعلامي أو ممكن في الاجتماع ليك تاجي محمد يسلم عليك وقلنا حمد لله اللوكي ونقولها أرى وخي وخيتي قلت لها بناك تسل عليك قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرح
1: منتزه المرح.
8: فكل التحايا ليك كل الشكر ليك هو يسلم عليك وخيك. وما شاء الله هناك محمود غنية عن التعريف والمعرف لا يعرف. كل التحايا ليك كل الشكر ليك ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكم نهائيا
1: من الغريان. بارك الله فيك الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول الكلمة. بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة، يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك، بصراحة اللي قال كلمة حق في أنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة نقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه، في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، انتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة. يعني عارفة ان عادي ملكت علي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع احنا بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي. لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حتى لو كان بعدة فترة معينة هيك شهور معينة إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى نحن ونتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا اللي أصلا مش مدريلها اهتمام ولا مدريلها حتى أي أهمية صراحة. فبارك الله فيكم. ولو في مثلا شيء معين إن شاء الله إن شاء الله لو أنا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش نستمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي وحتى كلامكم الطيب والمسؤولية اللي حملتوني فيها وكل شيء. هذا للأمانة شهادة نعتز بها صراحة، وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني أنا بس، راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعب فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم. فهذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. أنا اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم مش بس عبارة على كلام فقط. لا احنا لازم نتعلمه، لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خيرا. والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني نايم يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات، لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك ألف سلام.

0: تفضلي نورس.
1: تعرفي ملاك لما انت تودعينا ان شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك احنا على الخير. احنا نتمنى لك ان شاء الله هنا الصحه واحنا عادرين نكلينك كان نتيجه الظرف والبرنامج تم ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. لكن زي ما قال المستمعين حتى صلى هيك حتى في الشهر مره احنا راضيين بها مش في الاسبوع حتى في الشهر. احنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها عرفتي.
0: قولي
1: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها أنا اللي وجعتني منها خلاتها اللي هو اللي نصب عليها وخلت بفلوسها خلاتها هو صديقها وأنا اللي دفعت عليها لكنهم لا نورس ما نقبلهاش حتى كانت مو ضمي ولا أبوي عرفتي. شفتي الظلم يا ملاك شفتي الظلم غيت الظلم اللي في الدافع الحبيب كيف يظلمك. فملوك نتمنى لك الخير وان شاء الله غيابك لهنا وان شاء الله غيابك في الفرح وانت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك ان شاء الله ما تغيبي عرفتي وتركتي بصمه في راضي البلاد وتركتي بصمه في راضي السرايا. انت يا ملاك انت تاج على روسنا انت مش حبيبتنا بس اكثر حتى من انت الدم الشريالي بالنسبه لي انا عرفتي. فنتمنى لك غيابك ان شاء الله على الخير وعلى هنا سلمينا على الوالد وعلى الوالده ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا نورس شكرا تحياتنا لك شكرا شكرا شكرا للناس الاوفياء فعلا شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمة على 092-150-59-99 قلت لكم أنا عجزت الرد أصلا ما عرفتش نقول. أنا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: شنحالك يا أبلة ملاك يا دكتورة ملاك وكل مستمعين والحاج محمد أغا اللي وقدني على البرنامج بارك الله فيه وليلته مباركة.
0: يا ودي ليلتكم مباركة وإن شاء الله ديما ملتمين.
2: آمين يا رب العالمين. يقول لك إذا كرمت الكريم ملكته وإذا كرمت اللئيم تمرده.
0: أي والله أي والله
2: صح ولا
0: أي والله.
2: نقول لي صعب يعطيني يعطيني يعطيني اليوم اللي غالب عليه ما عنداش إمكانية ما قدرش كيف نقول لسنسمك ننكر الجميل بتاعك ناكر الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف
0: ها؟ صح صح كيف؟
2: ألو
0: نسمع فيك نسمع فيك.
2: لازم الواحد ما ينكرش المعروف ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدر في موقف صعب ما ينساش. ما يجيش يوم من الأيام يقول اسمك والله يدير عليه الحولة صح ولا؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد.
2: ألو
0: أكيد معاك معاك.
2: لازم الواحد يدير الخير يقول لك اذا كان درت الخير انساه واذا كان درت الشر فكره والمعروف ما تنساش اللي دار فيك جميل ما تنساش اللي كرمك يوم من الايام ما تنساش ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهاش امكانيه والله انت غير في المسرحه بس وقت المسرحه ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي مشيت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
0: غير دقيقة أنت بحداك غير اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني
2: هو ولا.
0: أكيد أكيد هو حداك راديو ولا حاجة هيك أو جنبك شيء في دوشة جنبك في دوشة في طنين
2: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
0: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي الصوت جنبك في طنين وفي إزعاج فهمتني فمش قادرين نسمعه يعني. السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم. الو
0: ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
3: السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا.
3: مرحبتين بك.
0: اهلا وسهلا.
3: اهلا بك اخبارك.
0: ديما وديما تجي في النهاية وترقدنا كلنا عرفتوا.
3: نعم.
0: قلت لك تجينا في النهاية وترقدنا كلنا.
3: لا والله مريضة الحين.
0: يا إن شاء الله لا بس عليك يا رب.
3: ما فيش واحد تفكرني يا سيدي.
0: بتفضلي موضوع الحلقة اليوم.
3: والله لا نحب الحي الحق اللي ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
0: حي حي هيك تفضلي مساحة لك.
3: نحيي أخونا ناجي اللي كان يتكلم أخوي أحمد أستاذة ليلى غرياني أستاذة نورس بنتي كربولي ونتمنى لك كل خير. السلام عليك.
0: تسلمي، بارك الله فيك.
3: شكرا. بنت ليبيا معك.
0: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
3: الله يسلمك.
0: بارك الله فيك على المكالمة، وإن شاء الله وصلت الثانية. بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا ليبي يقول: الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافات والأشكال هي وأساليبها بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة، بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبري يقول: مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين استدى ملاك، اللهم عفو وإن تحب العفو فاعفو عنا. إف إيه تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استدى ملاك، مساكي سعيد وتحياتي للنسمة الباردة لاستدى فادية، ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش ما نحترم فيك أنت والاستدى عيوشة، طبعا من بنت باب البحر، مرحبتين. وقلت لي: أنا يا ملاك لو صار الموضوع زي هذا تعرفش ندير، نلمك شيشي ونرحل بهدوء، ما نحبش نعاتب ولا ندورهم، حتى لو حاولوا يبعثوا ناس أصبحوا حاجة زايدة، تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنتي أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبر يقول: ربي عاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول: الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا، لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم، بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام. لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة، دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع وإن لم يرده صاحبه، يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل، لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة. ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله، ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة. قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا الكلام لي أنا ولا تقريبا، رسالة لبابا وماما، قولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة. إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي إن الدعوة توصل لوالدي، لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر والكلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف، زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيا ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يضمك. فعلى 092 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سلام خيتي مالك، ليلتكم مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: لا الحمد لله، في الحاج أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف واللي كنتك والحي خيتي نورس وبنت القربولة. نقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيتي. إن شاء الله هذا حدث وسمعت هذا مريضة، الله يشفيها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك.
1: ونسمعت اخيتي نورس تقول لك ان شاء الله ما تغيب عليه ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص، ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جايه تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا، حتى لو غبت سمعينا صوتك ونطمن على خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى براديو سراي نسمع حتى صوتك، المهم نطمن عليك انك صحيحه.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني الف الف سلامه لبنت ليبيا، ونحيي خيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياه، ونقول الحمد لله سلامتك روحت صحيحه والله ما لحقت.
0: بارك الله فيك يا احمد.
1: بارك في الجميع، وان شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها ثاني الف سلامه يا بنت ليبيا، ان شاء الله يشفيك ويسترك ويحميك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: اتمنى ليلتكم مباركه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش قلت لك نبي نقول لك حاجة، بس باللحي عليك الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير. هي غيابك نحن بالعكس والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول افضل. انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد يوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين اللي قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذه ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانت تعرفي معزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا وان شاء الله الف لباس عليها.
0: تسلم.
1: وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب، بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6 ونص.
0: حاضر
1: يعني.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ ملاك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل.
2: ألو؟
0: تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
0: باي تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند
0: إيه؟
2: الكلية
0: إيه؟
2: في عمل واحد وقفت معه وقف معي حق مهم أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إن هو وقف في لحظة إني كنت محتاج لوقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. بس وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه، وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك ويعتبر أمك كيف ما نقول احنا بعاد عنك، مش كيف الشخص هدايا باهي. لكن فضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي، ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي. ودي ما نقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي، واني حاليا في مصر كان نسيك اني موجود في مصر باهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحادث، شحنا فرحتها في مصر والحمد لله رب العالمين، ان في رب واحد ورب عادل وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما

0: كيفك؟
1: تحية.
0: أنا عرفت صوتك أصلاً، أنا غير ما بدش نقول إنه عمار.
1: نهائي والله ما من سامحة لدي لآخرة. حق. ونتمنى لك كل التوفيق، إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة. وتحية للأستاذ يونس، وتحية لكل المتابعين، وربي يحفظكم. ومعناه شفتي كلامك كنت نقوله.
0: بارك الله فيك يا اخونا عمار، بارك الله فيك.
1: ديما طيبين،
0: نتمنى
1: لكم كل الخير ان شاء الله. تحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك اخونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة، دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار. طبعا هو تو حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا. أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إن هو دائما يتفائل وكذا وكذا. لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا، فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
2: رجعت لك. أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
0: تفضلي.
2: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد، نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته.
0: بارك الله فيك.
2: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
2: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
2: إن شاء الله خير، معش بترجع بكو.
0: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله، هنقوله.
2: باهي على الخير إن شاء الله، ما تغيبش علينا بس.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله ما نغيب.
2: تقريبا زار رصيد مرصيد. بالله علي قولي الساد يونس ياخذ رقمي وتواصل معنا بعد رصيد اسمه أحمد.
0: باهي، هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناش.
2: تمام.
0: إيه مخذناش، لأن هو تقريبا مخذاش رقم أحمد يعني. لكن كان تواصل معنا تناخذ رقمه ونسجل رقمه، والحلقة الجاية الأخيرة تكون وصلتوا للحاجة اللي تبغوا توصلوها.
2: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب، داس المتعلقة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لباس عليك. شكرا شكرا. أعتقد ناخذ فاصل قصير وبنختمه، صح؟ مازال 4 دقائق هي بس نختمه، هي فاصل قصير.
3: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر جواهر.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختم الحلقة.

اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن وبارك في أيامهن وأرزاقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بهم ونرؤف بهم ودائما نتمنى رضاهم، حتى لو بعد الممات ندعو لهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك. ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تأخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص، مش باش يعذبك لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله انها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لانك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة أنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جاي باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب. نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله، ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية،
ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخدل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السلام.

لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

شهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر

بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد.

0: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك

نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

نحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

أيؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحى

أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى

عينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن.

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا

جابري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

إذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك، وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من تولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
2: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تملهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
2: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

أم التي تحكم سلوك المسلم؟ قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول راه، من رئيس الدولة إلى أب العائلة، مسؤول الأسرة، كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة. خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه، فيقعد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو جيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، والملك من ملك من عنده كل شيء، رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتب بي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، قال يشبع فيشكر ويجوع فيصبر ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين، قالت لهم أعطيهم جاتوه، أعطوهم جاتوه كيك يعني. ثم الناس مش لقي خبزة، هذه آي مش شعر بأن الجاتوه هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل الجاتوه، فتحسبهم ما عندهم الخبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبوقتوا، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمه يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب بخمسمائة أو ستمائة درهم أو دينار، مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين، هذا حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو بعشرة درهم

بتاعي يقول لي اغسل الغسله بتاعت الامير لما يغسل البشا، الميه اللي تطلع من البشا اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الامير. شوفوا لاي درجه انه لما تولى الخلافه وشعر بالمسؤوليه واصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى

وجدت صعوبة في الموضوع. وهذا اللي خلت كثير من كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لها كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نموت جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط. لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة حتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقول فاضي وتقول تدير في صوت فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كل لما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع له بحاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له؟ كيف تبت توفرها له؟ وهذا السؤال نسأله لأنفسنا كل واحد. ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعده، كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شنو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن إدراك وعن وعي، مش مجرد تسويق.

0: لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، لكن إذا ما عشتهاش مش حاجة ما قدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد يعني بتكيف، ونبدأ نبحث عن إيش، عن مبررات. والله يا إخوة يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني معاد نمس عيل ولا نضربه مهما كان السبب، أنها ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا لأنه ظلم، شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين يا رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب تاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعاني أنت واندبولك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان، ما أنا تقدر يعني يبدله بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق ب مسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه. إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق. وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية، لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قالوا لا أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتل في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتل. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي ممكن قبل الابتلاء هو مش هيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، في حسب أن كل الأمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تقول الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظ عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش له صعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده. اليوم عندما جينا بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه، نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه هي أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية. أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة مات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حولوا القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكلها، ما نطوحش ما نعطيش لحد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي. رأوا البطر الترف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء أي مفسدة، لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده صحة سلطان يفسد أكثر مما يصلح. لكن إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنو هي، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج راه الموضوع يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء والمسؤول مش شاعر بهذا مش عايشها، ما باتش ليلة منغرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش كيف يشعر بحاجة الناس. أنا مسؤول كمسؤول الآن لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في الطرق وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يلقى الواحد بدل ما كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة تاع السيارة تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهمن اللي سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة، بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين يبي، عثرت في أرض العراق مش المدينة لأن ملكه، هذا المسؤولية، هذا لسألني الله عنها لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق خليتها تساوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش من مهد الطريق ونشتغل إن الطريق نديرها بحيث إن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول لي أدفع رسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف أقول المسؤول ضيعي مش شاعر بالمسألة، ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارة أصلا كل سنة يغير فيها، هو يمشي في طرق خاصة وسيارة مش له مرات حتى للدولة مهماش، يعني بعد شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء والقهوة والشاي تجي لعندي، بينما الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار وحده وما فيش مكيف ولا حصل في شيء في القهوة، لا. وبعدين نطلبهم بعمل، لا ما نطلبهمش، انا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زين خلاص، وكين مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. اذا شعرت اني نافع والله متضايق لا حتى الموظفين متضايقين خلينا نديروا اصلاح عام، حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين، هو الغرض مش لي شخصي، مش بغير مكتبي أو بغير سيارتي أو بغير المكان اللي قاعد فيه أنا، لا بغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأن عبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس نتيجة الظلم اللي واقع على الناس، فتقول الفقراء العمال المش عارف إيش كذا، بغض النظر عن صدقهم وكذبهم، لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب بتوفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها. ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا لي والله تعال يا رجل انت بدي بنتكلم انت شنو اللي ناقصك نحن مستعدين وفروا لك حاجتك اثنين ثلاث خلاص وفروا لي حاجتي نسكت لا هذا ما ينفعش هذا مش منطلق من حاجه الناس هذا منطلق من حاجه الشخصيه ولكن اراد ان يستغل حاجه الناس للوصول الى حاجاته الشخصيه وذلك هي تطلعات الدعاة مش معناه ان لانفسهم تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجه عموم الناس وذلك تو الان نسال السؤال لانفسنا للدعاة اللي هم تبنوا الاصلاح وتبنوا الدعوه الى الاصلاح هل انتم الان صادقين في دعواكم بان نحن نسعى الى المصلحه العامه شنو علامات هذه الدعوه شنو علامات تدل طبعا لا شك انا الان لما نشوف واحد يدير حاجه لمصلحه الناس نقول له احسنت لما شوف واحد يدير حاجه تضر الناس نقول له اسات نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسات هذا فعلا انسان تحميه او تقوده قيمه قيمه الخير قيمه الحق وقيمه العدل اليوم من الايام بعثت لي طالبه من طالباتي رساله تقول لي انا اليوم اصبحت تخرجت واصبحت مدرسه فما كتبت بعثت لها رساله قلت لها اليوم نبيك لما تدخلي الفصل تذكري ايام كنت طالبه ماذا كنت تطلبين من معلمتك يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبه لك كوني الان انت كمعلمه لطلبتك كما كنت انت تتمنين معلمتك شو تكون لك لما طالبه تجي ومش دايره واجبها حطي نفسك مكانها انت كنت يوم لو جيتي وما جبتيش الواجب ما كملتيش او ما جبتيش الشيء اللي مطلوب منك شنو تتمني الابله تتعامل معك كيف تتعامل مع الناس طبعا هذا ما يعنيش ظلم ويعني انك انت التسيب ولا لا لكن بس في شيء نفسي انا على فكره يعني جربتها في تاريخي في التاريخ الاكاديمي مع طلبه ان طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط يعني هو مش ناجح في الماده ليش لاني ما اشعرتش بالاهانه رقم واحد واشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين واشعرت بمسؤوليته فشعر تقول الله انا اللي انا اللي ظالم انا اللي غلطان انا اللي كذا وكذا وكذا يطلع بينما طبعا يجي استاذ ثاني انت ما تنفعش انت كذا انت فاشل انت تتبع لي في كذا تدلي في كذا فياخذ هزيمه ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان ما فهمش شنو الغلط تاعه راهي مساله مختلفه طالب جاك متاخر وخاصه المحاضره الساعه 8 الصبح ولا 8 ونص ممكن يتعطل هو اصلا باين ليش شنو وصل لعند باب الفصل تقول يا وليدي باهي ان شاء الله اليوم ما فيش مشكله بس المره الجايه رد بالك اطلع بدري شويه يعني قبل بدل ما تطلع 7:30 اطلع 7 معلش لو كان جيت وقمعست قدام جيت في الجامعه قعدت ربع ساعه ولا نص ساعه زياده ما تضرقش لكن على الاقل تخش محاضرتك لان راح تفوتك كذا وكذا وتبين له ان التاخير بتاعه حيضره هو مش حيضرك انت وهكذا المساله محتاجه منا ان احنا نعيش حاله الناس وما نغيبوش عنها مش لان ظروفي تحسنت واصبحت استاذ في الجامعه انا ننسى حاجه الطالب مش معناه اني انا يوم اصبحت مدير مؤسسه ننسى حاجه الموظفين والناس اللي يشتغلوا في المؤسسه وانا اتكلم على فكره حدود المسؤوليه في حدود الصلاحيه يعني واحد عنده صلاحيات عنده فلوس وعنده امكانيه انه يدير طالبة ما عندهش هو انا عايش وعارف حاجة اللي معي لكن والله ما عندي ما ندري لهم مش قادر شيء حتى انا قاعد زيهم هذيك مسألة اخرى لكن انا ما استغليتش وضعي اني انا قعدت في وضع احسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن ادائهم لعلنا نختم فنقول انه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية والله يا أخوة عشناها نحن يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولا عند حتى بداية الثمانينات كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير. حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون، بس واحد صالون هكي كبير شوي، واحد صالون صغير، لكن نفس الخامة متقاربة، الحالة متقاربة، بساطة في الجميع. سيارة عادية عند صاحب سيارة مقاضمة، عند السيارة كان سيارة عادية، مش سيارة آخر موديل ولا سيارة والله يلبس تفشخر بها الناس، ولا ما يجلس مع، لا لا، يجلس مع الأرض، يجلس مع الطاولة، يجلس مع كيف ما يجو يجي معها. هذا الغني ما كانش، لكن تو الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة، أصبحت في شكل البيت، في شكل السيارة، في لبستنا، في تعاملنا، في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا، واللي جعان والله، واللي يستاهل الوجبة والله ما نكمل. هذه مشكلة. فنقول أنه نحن خطاب الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاة بالذات، أولا عيشوا حياة الناس، ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها، طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي، كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن، ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول، كل واحد يسأل عن نفسه، وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب، طالب بإصلاح من كلا الطرفين، من المواطن أنت أدي اللي عليك، ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن، أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا، بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة في القرآن، وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة؟ ختم بسورة الإخلاص. فسأله عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولم يكن له كفواً أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أنها ابتدأت هذه السور الثلاث

بقل أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر أن القرآن حين يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين. ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السور الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح وثناء له. إخوتي الكرام، من تأمل وجد أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص جاءت بصفات رب العالمين، فالله أحد لا ثاني له، الله أحد وهو صمد، الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق محتاجون إليه في خلقهم ونشأتهم وتربيتهم بل وفنائهم لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه، كما أن النملة الصغيرة التي أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق. فكل الخلائق محتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو مع ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفؤ له، لا نظير له، لا ند له، رب هذا شأنه وتلك صفاته. قل أعوذ برب الفلق، استعذ بذلك الرب، رب الفلق، رب الإشراق، سبحان الله. وهي لفتة عظيمة عجيبة أن الفلق وهو فلق الإصباح لا دخل للبشر فيه أبدا، فالذي يملك الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وانظر كيف هذه الآية بالذات جمعت لك جميع الخلائق بما فيهم من جميع الشرور، استعذت بذلك الرب ذي الصفات العليا التي مرت في سورة الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض الفروع من الخلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا
بدأت بالأمر للنبي، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وإنما التعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم أمته جميعا إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس. لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك، ملك الناس وهو ملكهم، إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا تراهم، فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس. فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السور الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السور الثلاث إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق وسلم من كل أذى بإذن الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في العموم شأنها عظيم، أمرنا بها خاصة عند قراءة القرآن. قال ربنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذت امرأة عمران فقالت وإني أعيذها أي مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبل الله ذلك منها. قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود من ابن آدم إلا وينزغه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، فإن الله أعاذهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في معانيها. والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا في برنامجكم كالعادة برنامج من القلب. معكم دائما ملاك محمود. نبدو على بركة الله. وقبل ما نبدو دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. لكل واحد قاعد بروحه، سواء كان في السيارة أو في بيته يسمع فيها حاليا، وممكن هو قاعد يبتسم قدام الناس لكن في داخله حكاية ما قالهاش لحد. فمساء الخير لكل إنسان قال أنا بخير وهو في الحقيقة مش بخير. لكل شخص يضحك ويبصر ويخدم ويمشي ويقابل في الناس، لكن لما يجي الليل للأسف مرات يسكر على روحه الباب ويقعد دائما مع نفسه ويفكر مع نفسه، ويكتشف أن في حاجة في داخله ما زالت توجع أو ناقصاته. حلقتنا اليوم من القلب للقلب، عنوانها الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مقصد كلامي، احنا مش اليوم حلقة مش حنحزنوا، بس احنا حنتعلموا كيف نتخطوا الحزن، وكيف في حاجات تستاهل ان احنا نحزنوا لها وفي اشياء ما تستاهلش. فالحزن ممكن كلمة بسيطة لكن وراها عالم كامل. حزن على شخص مثلا فقدناه خداه الموت، حزن على علاقة انتهت أيا كانت العلاقة الاجتماعية صداقة أو زواج، حزن على حلم ما تحققش، هذه كاترة، حزن على فرصة ضاعت من إيدك، حزن على كلام اتمنينا نسمعوه وما سمعناش شي للأسف الشديد، وحزن مرات حتى من غير سبب واضح. مرات الإنسان ما يعرف ايش يقول، مرات يقول أنا خيرني هيك، شن فيا، شن صاير معاي، لكن يعرف حاجة واحدة ألا وهو إنه هو مش مرتاح، فيقول لك أنا ما نبيش نحكي، ما نبيش نشوف حد، خلوني بروحي. ومرات حتى هو ما يعرفش شن هو اللي يبيه وشن يبي. وهنا السؤال، هل الحزن ضعف بالنسبة ليكم؟ هل الإنسان الحزين يعتبر إنسان ضعيف ولا لا؟ يلا نبيكم أنتم، نعطيكم فرصتكم. طبعا الساعة الأولى حتكونوا معاي أنتم مجموعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم، والساعة الثانية حنعطي للمكالمات. هل الحزن ضعف؟ يقولوا ضعف، عسكري يقول ضعف. هل لما نحس ان الدنيا ضاقت علينا معناها ايماننا ناقص

لمشاعرنا. جميل جميل جميل. يعني الحزن من طبيعة الإنسان، فتعالوا اليوم نحكوا على الحزن. احنا مش باش نزيدوه علينا، لا، لكن باش نفهموه. الحزن من طبيعة الإنسان وجزء من طبيعة الإنسان. الحزن ليس ضعف. جميل. باش نقول لكل شخص مجروح وموجوع، من حقك انك انت تحزن وتزعل وتتضايق، لكن لازم تعرف ان انت مش بروحك. كنا نتضايقوا، كنا تصيرنا اشياء، وايضا للناس اللي تبكي في الخفاء، خاصة الشباب ما يبكيش قدام قدام الملأ، وما يبكيش قدام اي حد، يقول لك لا، ما هو الراجل عيب انه هو يبكي، عكسا تماما، يعني حتى هو يحس. يعني فنحب نقول للناس اللي تبكي في الخفاء وما تحبش تبين دموعها، دموعك عمرها ما كانت عيب. ولكل شخص يقول انا تعبت، من حقك انك انت تتعب، من حقك تحس بالتعب زي أي شعور آخر، لكن عمرك ما تفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى والأمل في نفسك. بطبيعة الحال دائما نبدو بفقرتنا الأولى، لازم نعرف شن معنى الحزن أو شن هو الحزن. احنا نعرفوا أن الحزن هو الشعور، صح؟ بخلونا أول حاجة نفهم الحزن شنو. الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، طبيعي جدا، مهما كان قوي، كان قوي الشخصية، إنسان صلب، الحزن ضروري منه، زيه زي الفرح، زيه زي شعور الخوف، زيه زي الغضب. لكن المشكلة مش إنك أنت تكون حزين، المشكلة لما الحزن هذا يسكن فيك ويولي جزء من حياتك بشكل يومي وروتين بالنسبة لك. مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا. على فكرة الموضوع اليوم يمسني حتى أنا شخصيا صراحة، يعني حتى أنا عندي النقطة هذه. احنا نحزن على أي شيء في الدنيا بهي، أصلا لو أنت ما تحزنش، لو انت ما تحزنش معناها انت ما عندكش ضمير وقلبك ميت. لان الحزن بطبيعه الحال زي الفرح، زي اي شعور في الدنيا. فاحنا مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فتره وننسوا، ايام وننسوا، كذا وننسوا. لكن مش كل حزن ينسيه الوقت، في حزن يقعد مدفون في قلبك، في حزن يقعد ليه أثر، حتى لو بعد سنين يفتحوا لك موضوع معين أو ذكرى معينة تحزن. في أحزان أنت لازم تواجهها، تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك تبكي وتفضفض على نفسك، تحتاج مرات تقول أنك أنت فعلا موجوع، انك انت تتعب من الحزن هذا، انه صاير لك شيء معين. لان اول خطوه للشفاء وللعلاج انك تعترف بوجعك. مش لازم تكون قوي طول الوقت، راهو هذا ضعف. لما تكون انت قوي طول الوقت، وانك انت ما تبكيش، وانك انت ما تتأثرش، وانك انت عندك عادي، وانك انت كذا وكذا، لا، هنا عندك خلل معين. مش لازم تقول كل مرة انا نقدر على كل شيء، انا قادر على كل شيء. حتى اقوى انسان عنده لحظات ينهار فيها، يفقد توازنه. حتى الشخص اللي الناس تشوفه سند ويسندهم فعلا،
مرات الشخص هذا اللي كان

سند لهلبة أشخاص في حياته هو يحتاج من يسنده، يحتاج من يسنده، واحتاج من يوقف معاه. به علاش يا ملاك نحزن احنا؟ علاش نحس بالحزن؟ خلوني نسألكم، شن أكتر حاجة تسبب الحزن؟ هل هو الفقد، الخيانة، الفشل، الوحدة، الخذلان، ولا الكلام الجارح؟ أعطتكم خيارات، كسرة الخاطر والفقد، الفقد المهندس، الفقد جميل، كسرة الخاطر حلو. في ناس بتقول لي توا أكتر شيء يخليني حزين إني نفقد شخص في حياتي، سواء أخداه الموت أو بعدات المسافات والظروف. وفي ناس تقول لك أكتر شيء يزعلني ويخليني نحزن هي الخيانة، إن إنسان يطعني ويخونني. في ناس بتقول الفشل، إني نفشل سواء في مجال دراستي أو في المجال المهني. في ناس تقول الكلام الجارح هو اللي يخلي فيا نحزن، التعليقات السلبية والكلام الجارح والقذف وإلى ما ذلك يسبب لي الحزن. فالناس بتنقسم عليه، يعني نقول احنا كل واحد جزء معين. به شوفوا، انك تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك، ركزوا في كلامي اللي بنقوله، هل تحزنوا لما تعطوا شخص مكانة كبيرة في قلبكم وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته؟ ترى جاوبوني بكل صراحة، هل تحزنوا لما أنتم تعطوا للشخص مكانة كبيرة في قلبكم بالمقابل الشخص الآخر يعطيكم جزء لا يتجزأ، بسيط جدا في حياته، وأنت يكون في حياتك الأولوية والأفضلية والأسبقية والأحقية، والطرف الآخر يعتبر فيك شخص بسيط، بس انك انت اضافة لحياته. اعتقد كلكم جاوبوني لا، ايه العشم يسبب الحزن. جميل، طبعا وهذه مشكلة كبيرة. عمري ما تتحدى اكبر من مكانته. جميل، مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار، يكون بسبب اللي كنا نتمنه يصير وللأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الخذلان. ركزوا في كلامي اللي بنقوله، مرات الحزن ما يكونش بسبب شيء صار، لا، يكون بسبب شيء كنا نتمنوه يصير ولكن للأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الأحزان. إنك ما تحزنش على حاجة صارت فعلا، تحزن على حاجة كنت تخيلها تصير. كنت تخيل مثلا إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح، شخص يكمل معاك الطريق، وفجأة كل شيء ينتهي. هذه نقطة، النقطة هذه نقص لي بس شوية في الصوت، لو شوية بس. النقطة هذه نبيكم تركزوا فيها كويس، شخص يكمل معاك الطريق وفجأة كل شيء ينتهي، هنا انت تحزن على حاجة انت كنت تخيلها ان هي حتستمر معاك وحيكمل معاك الشخص هذا الطريق، وللأسف الشديد فجأة كل شيء يختلف، تنقلب كل الموازين
وينتهي كل شيء، وتلقى روحك أنت مش قادر تحزن على الماضي بس، تحزن حتى على المستقبل اللي كنت تتخايل فيه مع الشخص الفلاني. صح؟ صح. مفيش حد منكم ما تخيلش الموضوع هذا، مفيش حد منكم ما جربش هالشعور في أي علاقة اجتماعية. ما بيش نحدد إن يكون شخص يوعدك إن هو يستمر معاك مدى الحياة ويكون معاك سند ليك ويوقف معاك في كل المواقف، وفجأة يختلف كل شيء، تنقلب الموازين، تتغير الأشياء، وينتهي هذا الشعور وينتهي هالشخص من حياتك، وحتى لو عاد ما يعودش بنفس الطريقة، وتلقى روحك مش قادر إنك أنت تحزن على الماضي اللي فات والماضي اللي عشت معاه، لكن تحزن على مستقبل كنت تخايل فيه معاه. باهي نشوف لي نقطة مهمة، ألا وهي اللي تكلمتوا عليها في التعليقات، اللي قلتوا الفقد الفقد الفقد أو الحزن بعد الفقد. أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان هو الفقد، كلكم بتوافقوني في الآراء. أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان ألا وهو الفقد. وفقد الإنسان مش شرط يكون بالموت، وهذه تكلمت عليها قبل شوية، مش شرط ياخذ منك الموت، مرات تاخذ الظروف، مرات تاخذ المسافات، وإلى ما ذلك أسباب عديدة. مرات تفقد الشخص وهو مازال عايش، ومازال إنك أنت على تواصل معاه، شخص كان كل يوم معك، كنت تحكي له في كل شيء من أدق أدق أدق تفاصيلك، عايش معك حياتك، ركزوا لي في الكلام. وأنا متأكدة لكل شخص يسمع فيها حاليا حيخطر عليه شخص في باله، اسم شخص. قلت لكم إن حتفقدوا شخص هو مازال عايش في الدنيا، يتنفس زيك زيه وعايش في حياته وانت عايش في حياتك. الشخص هذا كان كل يوم معك، عايش تفاصيل حياتك، كان جزء لا يتجزأ من حياتك، يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة في حياتك، يشاركك كل شيء من همومك، من تعبك، من فرحك، من كل شيء، من مواقف. وبعدها للأسف الشديد أصبح هذا الشخص غريب عليك. الشخص هذا بدي غريب عليك، اللي كنت تحكي له في كل شيء، واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير في حياته. موضوع هذا يا النقطة هذه بالذات، النقطة هذه بالذات ما فيش حد مش عايشها، هو أنا أولهم. بعد ما يولي الإنسان هذا غريب عليك، أو بالأحرى حتى لو ما كانش غريب، ولكن ما عادش في تواصل زي قبل، ما عادش تعرف عليه حتى شن صاير معاه في حياته، ما عادش عندك الجرأة أو القدرة إنك أنت تسأله شن صاير في حياتك، كيف عايش حياتك. أعتقد أصعب شعور هذا، وهذا النوع من الفقد موجع بشكل كبير جدا، وأنا متأكدة كلكم عايشينه، لأن الشخص هذا موجود، لكن وجوده في حياتك انتهى، مش بنفس الكيفية، مش بنفس التأثير، مش بنفس القرب، مش بنفس المحبة اللي كانت متواجدة. حتى لو كان بينك وبينها محبة، لكن خلاص مع الوقت تقل المحبة هذه، وهنا الإنسان لازم يسأل
علاش؟ شن درت أنا؟ شن اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص الآخر؟ هل أنا نستاهل فعلاً الشيء هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها إنك أنت إنسان سيء أو كنت إنسان سيء، ومش كل شخص يمشي معناها إنك أنت ما تستاهلش. بعض الناس يطلعوا من حياتنا لأن دورهم انتهى، دورهم في حياتك انتهى، وبعض الأبواب تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. بعض الناس لما يطلعوا من حياتنا ونحزن عليهم ونقعد ونسألوا في أنفسنا احنا شندرنا لهم علاش تغيروا علينا كذا وكذا، لازم نقتنعوا ان دورهم انتهى من حياتنا. سواء تعلمنا منهم شيء ايجابي سواء كان شيء سلبي، سواء كانوا درس لينا حكمة لينا، على حسب. وبعض الأبواب اللي تتسكر في وجهنا تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. وهكذا تنتهي كل علاقة اجتماعية أيا كانت نسبة التعلق، أيا كانت نسبة القرب، أيا كانت نسبة المحبة، فالدنيا كلها فانية، فما بالك ببشر، فما بالك ببشر. إيه صحيح، أنا ما ننكرش إن فيه ناس فعلا ما يجيش في مكان أحد، ما يجيش في مكان أحد، وفي نفس الوقت مش حترجع زي ما كانت، مش حيجي في مكان أحد، بالمقابل مش حترجع زي ما كانت. ليهم مكانة ولكن مش بنفس المكانة، ليهم شعور ولكن مش نفس الشعور الأول، اختلف تماما. بح لما احنا نحزن بطبيعة الحال دائما نقولوا حنبكو، أول حاجة حتنزل دموعنا على الإنسان هذا، على الوقت اللي كان معاه، على الذكريات اللي جمعتنا، على المواقف إلى ما ذلك. هل البكاء ضعف بالنسبة ليكم؟ في ناس قالت لي لا ضعف، وفي ناس قالت لي لا مش ضعف، هذه طبيعة من طبيعة الإنسان وشعور زي أي شعور آخر. فخلونا نحكو على البكاء، علاش الإنسان يتحشم إن هو يبكي؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقول عليه الراجل ما يبكيش، عمره ما ينزل دمعته؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله الراجل عمره ما يبكي وما تبكيش انت راجل؟ ومين قال ان الرجولة معناها انك ما تحسش؟ من قال ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انك انت تفقد الاحساس بشعور البكاء والضعف والحزن والفرح والى ما ذلك؟ من قال؟ من حدد هالشيء هذا؟ معتقداتنا، مجتمعاتنا حددت الشيء هذا، صح؟ حددت ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انت راجل ما تبكيش. لكن لازم تقتنعوا ان الانسان مش حجر، والدمعة مش ضعف. الدمعة مرات تكون اللغة الوحيدة اللي يقدر القلب يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك ما تخجلش، لو حسيت انك محتاج تبكي فابكي، فرغ طاقة اللي عندك، فرغ الدموع، فرغ الكبت اللي عندك. لكن بعد ما تبكي حاول انك انت تنوض من جديد وتوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى خلانا نحسوا بالبكاء هذا وينزلوا دموعنا باش نريحوا انفسنا، يخفف من الوجع، يخفف من التعب، الروح يعبر علينا.
لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. البكاء يخفف عليك، لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. ربط الموضوع بالآتي، قلنا الحزن والإيمان، شن علاقة الحزن بضعف الإيمان؟ ليش نربطه في الحزن بالإيمان؟ وهنا نبغى نوقف وقفة مهمة جدا، وهذه من أهم الفقرات اليوم. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني ضعيف، ممكن إيماني بربي ضعيف. لا أبدا أبدا، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، الأنبياء حزنوا. هذا دليل إن مش ضعف إيمان. شفتوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن في موت من سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله عنها. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف، فقدانه ليوسف عليه السلام. بهي شن دليلك يا ملاك؟ من القرآن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهو كظيم. بح شوفوا هنا الآية، حتى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حزن، لكن الفرق وين؟ الفرق إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حزن على ابنه يوسف عليه السلام، ولكن كان أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ما فقدش أمله بالله، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفت ولا؟ يعني نشكي حزني، ألمي، أوجاعي، فقدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بذات الصدور. يا سلام، مش قال أنا ما نحزنش، قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يحكي لله سبحانه وتعالى، ما قالش يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، شكي همه وحزنه لله. فأنت لما بتقول ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني، هذه كلها أدعية تقربك من الله سبحانه وتعالى في وقت الحزن. ومرات أقرب دعاء للقلب يكون أبسط دعاء، ألا وهو يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب كون معاي، يا رب قويني، يا رب أنا تعبت قويني. هذه الأدعية بسيطة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حيقويك، حيخفف عليك، لأنك شني وكلت أمرك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى. باهي لما احنا نحزن في الأساس، وين حتى لما احنا نحزن بطبيعة الإنسان لما يحزن ويحس بالحزن وبدرجات الحزن القصوى، شن بيدير الإنسان؟
أول حاجة بيديرها إنه هو يكون شخص انطوائي ويبتعد على الناس بصفة عامة، إنسان قريب أو كان بعيد. لما نحزنه نبتعده على الناس. في ناس لما تحزن تحب العزلة، وهذا الشيء ممكن يصير، وهذا الشيء في كثير الأحيان يصير معنا كلنا. لكن لازم نفرق بين أنك أنت تاخذ وقت لنفسك وبين أنك تقطع كل الناس. مرات الإنسان يقول ما نبيش حد في حياتي، ما نبيش أي حد يعرف، لكن في الحقيقة هو محتاج حد يقول لا أنا معاك، أنا واقف معاك، ويطبطب عليه يفهم. محتاج كلمة، محتاج شخص إنه يسمعه من غير ما يحكم عليه. ولهذا لو تعرف أنت شخص ساكت هالأيام، وشخص صاير معاه شيء معين وعنده وجع معين، فاقد شخص سواء كان حي الشخص هذا أو ميت، ما تقولش لا خليه بروحه وهو يرتاح، أو خليه بروحه باش يهدى. حاول أنك أنت تبعث له أو تتصل به، قوله مثلا شن أخبارك، طمني عليك، طمني على صحتك، لو تبي تحكي أنا موجود نسمع لك. ممكن الرسالة هذه تكون بالنسبة ليك بسيطة، بس بالنسبة لشخص إنسان متوجع تكون طوق نجاة وتطلع من الحزن اللي فيه. لهذا ما تبخلوش على بعض أنكم توقفوا مع بعض في حالة الحزن. أصعب حزن أنك أنت تحزن بروحك، أصعب شيء أنك أنت تحزن بروحك. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ أنك تكون وسط الناس وفي زحمة الناس لكن حاسس أنك بروحك. تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، صح؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومرات تكون حتى في زحمة أنت وسط أهلك، وسط أحبابك، وسط ناسك، لكن للأسف أنت مش قادر تحكي، مش قادر تفضفض، تساير وخلاص. مرات تكون وسط أصحابك وأغلى الناس في حياتك، لكن للأسف ولا واحد فيهم فاهمك. تضحك معاهم، تبصر معاهم، وبعدها لما تروح ترجع لنفس الفراغ، ترجع لنفس الدائرة. وهنا لازم نقوله لكل شخص يحس بالشيء هذا ويعيش نفس التجربة ونفس الإحساس، إنه يكون في وسط الناس بين أهله وأصحابه وأحبابه ومفيش حد فاهمه وما يقدرش يتكلم، ما تحكمش على نفسك إنك غريب أو ما تستاهلش أبدا. مرات إحنا مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، محتاجين شخص واحد فقط يكون صادق معانا، شخص واحد فقط يكون قلبه علينا، شخص واحد فقط يطبطب علينا ويسمعنا، شخص ما يقللش من وجعنا، ما يقولش لا والله انت مكبر الموضوع، او انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، او عادي كنا مرينا بها تو انت بروحك تتمر بها، او مش عارف شني، او الكلام على اساس انه هو مواساة ولكن بالغلط. عمرك ما تقلل من وجع غيرك، عمرك ما تقلل من وجع غيرك، لان اللي حاط يده في المية مثل اللي حاط يده في النار، تختلف تماما. أصعب شيء ونمارسه فيه بعض الناس، وأنا شخصيا نمارس فيه الشيء هذا، الحزن اللي يكون وراء ضحكة. في نوع من الناس خطير جدا، اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر على الناس، ديما يقول الدنيا بسيطة، الدنيا ما تستاهلش،
ويضحك ويساير في هذا ويساير في هذاك ويسمع لي هذا ويسمع لي هذاك. وللأسف الحزن اللي في قلبه واللي في خاطره يخلي فيه ورد ضحكة. وفي ناس يوصلوا حتى لمرحلة هستيريا من الضحك، ما فيش حاجة تضحك بس هم يضحكوا، مش لأن نقول احنا فقد عقله، لا، لأن للأسف الحزن قاعد يمثل فيه بضحكة معين أو يمثل فيه بعبارات معين. لكن لما يقعد بروحه للأسف أول حاجة يديرها ينهار الشخص هذا. لما يضحك هلبة ويصير له هستيريا الضحك وهو حزين، أول حاجة حينهار، شدة الانهيار حتكون عالية جدا. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، عمرك ما تستهين بشخص عنده هستيريا الضحك. يمكن الضحكة هذه تكون دفاع، يمكن تكون محاولة للهروب من وجع كبير. لهذا لازم تكونوا رحيمين بالناس، ما تحكمش على الناس، وانت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك اللي قاعد يمر بيه، ما تعرفش شن الحرب اللي يخوضها في صمته وفي سكوته. ممكن كلمة منك حترفعه، وممكن كلمة منك أخرى تكسره وتزيد على ما بيه. الضحكة اللي تكون هستيريا الضحك عندهم ناس هستيريا الضحك في الحزن تكون دفاع، يدافعوا، ما يحبوش يشوفوا حد يشوفهم مكسور، أو يحاولوا أن يهربوا من الواقع، يهربوا من وجع كبير هلبة. لهذا احنا كناس ومحيطين بيهم لازم نكونوا رحيمين بيهم، وما نعرفوش ان اللي قاعدين يمروا بيه مرات ان مرات في حروب مخفيه، حروب مش لازم حد يحكي لك ان انا والله عندي حرب قاعد نخوض فيها وعندي مشاكل وعندي كذا، مش ضروري، ان كنا نمر بالاشياء هذه. بس ما تحكمش على الانسان لما يبدا يضحك، عنده سير الضحك معناه هو فاقد الاهليه ده. فممكن كلمه منك انت ترفع من معنوياته، كلمة منك تخليه إنه هو يكسر الحاجز معاك ويحكي لك ويفضفض لك وانت تساعده. به لما انت بتساعده هنا الوقت، هل هو يشفي في كل شيء؟ هل الوقت كفيل بكل شيء؟ هل احنا لما نخلو مواضيعنا والأشياء اللي تصير معانا، المشاكل والهموم وأي شيء في الحياة نخلوها للوقت، هل الوقت يشفي في كل شيء؟ هل الوقت يشفي في كل الجروح؟ ولا لا؟ ابتسامة تقول لا. نسمع ديما في مقولة الوقت يشفي، الوقت كفيل بكل شيء، سلمها للوقت وتمشي. محمد يقول لا، الوقت ما يشفيش. لكن هل فعلا الوقت يشفي؟ مرات يتحشم يقول هيكون شيء خاص داخل بيته. ابتسام تقول نتناسوا ولن ننسى، ما يشفيش الوقت. جميل. الوقت بروحة مش كفاية أمانة، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار، انك تواجه الشيء اللي صار معك، انك تتقبل الشيء هذا المكتوب من الله سبحانه وتعالى، انك تفهم في أمور مش لازم تعرفها، إنك تسامح لما تكون قادر إنك أنت تسامح، وتتعلم من كل شيء في حياتك. مش لازم إنك تنسى، مش لازم إنك تنسى، لأن بعض الأشياء ما نقدروش ننسوها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها الأشياء هذه وما عادش توجعك زي ما كانت قبل وبنفس الطريق. هذا هو الشفاء الحقيقي، انك تتقبل، انك تواجه اي شيء صار معاك، انك تفهم ان انت مش محتاج تعرف كل شيء او تفهم شو اللي صاير، انك
تسامح لما تكون قادر أنك أنت تسامح، وأنك تتعلم من حزنك وأخطائك وإلى ما ذلك. في أشياء نقدر ننسوها، وفي أشياء صعب أن احنا نتناسوها، فننسو ما ننسوش لكن نتناسو. لكن لما أنت تتفكرها في يوم من الأيام بعد ما تعالج نفسك بنفسك، مش هتوجعك بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، مش هتكون شدة الوجع نفس قبل. بكيف احنا نقدر نطلع من الحزن يا ملاك؟ كيف نقدر نطلع من الحزن هذا؟ أول حاجة، أنت أو أنتي ما تنكريش حزنك، ما تنكريش حزنك. ثاني حاجة، ما تعاقبش روحك، ما تجلدش ذاتك، ما تحطش روحك في كرسي الجلاد، انك تسأل نفسك وتأنيب ضمير وإلى ما ذلك، ما تعاقبش روحك. ثالث حاجة، احكي مع شخص عندك ثقة فيه. رابع حاجة، قرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة، غير جوك. كيف غير جوك؟ اطلع، امشي، اقعد مع ناس تحبهم، مارس حاجة تحبها، هواية، موهبة، اي شيء في الحياة. اكتب اللي في قلبك، خود ورقة وبيرو واكتب في اللي قلبك اللي اي شيء صاير في الاشياء اللي تزيد وجعك. ابعد شوية على الاشياء اللي تفكرك بوجعك، خصوصا انك كل يوم تفتح حساب شخص وتراقبه. من منكم مواقع التواصل الاجتماعي؟ الكلام ليكم، هذا الكلام ليكم. مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك والفيسبوك، من فاتح حسابك مدير حساب يراقب بيه شخصك معاش عنده تواصل معاه، يطمن عليه من بعيد لبعيد مثلا، تشوف شن دار، شن اللي نزله، مع من يتكلم، مع من طالع، مع من كذا، مني. اعتقد كلكم عندكم الشيء هذا. للاسف هذا الشيء خاطئ. تعرفوا ليش خاطئ؟ لأنك أنت بدل ما تشفي نفسك من الحزن هذا، أنت قاعد تزيد في نفسك أكثر وأكثر. بعدين تقول علاش أنا موجوع؟ لو أنت قاعد تراقب في شخص من بعيد لبعيد وانتهت علاقتك به الشخص هذا، أنت كل يوم تفتح في الباب هذا وتعاود تفتح في الجرح. فمن الأساس سكر الباب هذا، ومش لأنك أنت تكره الشخص، لا أبدا، لأنك أنت تحب نفسك وتقدر نفسك وما تحبش تهين نفسك. خلاص، إنسان طلع من حياتي، مع السلامة، له كل الاحترام والود والتقدير، فيش داعي إني نراقبه لأني حنفتح جروح أخرى، فيش داعي إني نتابع أخباره اللي أني أنا مش حنشفى من الجرح هذا. نسكر الباب من الأساس، وتقعد العشرة موجودة والتقدير موجود، وربي يعاونه ويسعده ويوفقه في حياته وبس. هنا أنت تقدر في نفسك وتحترم في نفسك وتحب نفسك.

انت مش حزنك. ايش معنى كلامي انت مش حزنك؟ لا تجعل حزنك يعرفك. انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. اي انسان في الحياة مر بتجربة في حياته، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. لو فشلت مش معناها انك انت انسان فاشل حشاكم. لو في شخص نقول احنا خلاك في نص الطريق

مش معناها انك انسان غير محبوب لو حلمك تأخر، مش معناها ان انتهي لو الدنيا سكرت بوابها في وجهك، مش معناها ان ابواب ربي تسكرت ابدا. عمرك ما تربط الفشل انك انت انسان فاشل، عمرك ما تربط ان شخص خلاك في يوم من الايام معنى انت انسان غير محبوب او انسان سيء. عمرك ما تربط حلمك لو تأخر معناها ان انتهي خلاص نغير شيء تاني او نفقد الامل. مش لما تلقى الابواب كلها تسكرت في وجهك معناها ابواب الله سبحانه وتعالى مش مفتوحة، لانك هنا انت فقد ايمان بالله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين بالله لازم نكونوا واثقين في كل باب يتسكر في وجهنا معناه الله سبحانه وتعالى حيفتح لنا باب تاني حيعوضنا بكل شيء. معنى كلامي أو استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوها شين قال؟ قال مع العسر، يعني حتى وسط الضيق، وسط الحزن، الهم، أي شيء فيه يسر. ممكن احنا ما نشوفوش فيه توا في الوقت الحالي، لما احنا نكون في الحزن وفي قلب الحزن ها وفي الضيق احنا ما نشوفوش في اليسر، لكن حيجي يوم حنشوفوه. فقال مع العسر يسرا. فرسالة لكل شخص يمر بضيق أو حزن أو فقد أو أي شيء من الأشياء نقول إحنا نوعا ما سلبية، رغم إنها هي حاجة طبيعية في الإنسان. لو كنت أنت تسمع فيها حاليا وأنت إنسان حزين أو إنسان مر بضيق معين، بنقول لك إن إحنا عارفين إنك أنت تعبت، وعارفين انك انت مرات تقول خلاص ما عادش نقدر، وما عادش نقدر نقاوم، وما عادش نقدر نوقف من جديد لا لا لا، خليك واثق بالله واصبر شوية، لان حتى الصبر واعر، يحتاج ناس تعرف قيمة الصبر. مش لان الدنيا مضمونة انها تتغير غدوة او بعد لحظة، لكن لأنك أنت ما تعرفش شن المدسوس لك من ربي، شن اللي داس عليك ربي، شن اللي مخليه لك ربي. ممكن الباب اللي تسكر عليك اليوم هو نفسه الباب اللي بيخليك تلقى طريق أحسن وأفضل لك. يمكن الشخص اللي فقدته في الدنيا، هذا لا يعني الموت مثلا، كان سبب أنك أنت تتعلم كيف تحب نفسك وتقدر نفسك. ممكن التأخير هو اللي ضايقك، لكن هو حماية مش حتفهمها توا. خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، ربي ما يضيعش قلب يلجأ له، مستحيل. انت مادام لجأت الى الله سبحانه وتعالى عمره ما يضيع عليك تعبك، عمره ما يضيع حزنك، حتى دموعك مش حتضيع عند الله سبحانه وتعالى. احنا شو بنقول للحزن؟ لو الحزن شخص شو بتقول له؟ تخايل انت او تخايله ترى معي، لو الحزن شخص شو بتقول للحزن هذا؟ شن رسالتكم ليه؟ انا مش هنقرا، وحنقرا تعليقات كويس وحنعرف. لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص زينا زيه، شو بتقولوا له؟ شن رسائلكم لي؟ فرج يقول نقول الله لا يسامحك، والله يسامحك وحسبي الله ونعم الوكيل. عسكري يقولك
يعني هذا لو كان الحزن شخص. جميل. هل بالناس بتقول الحزن لو كان شخص ربي يقويني عليك؟ أمون تقول ربي يقويني عليك لو كان الشخص لو كان الحزن شخص. في ناس بتقول اي نعم انت وجعتني يا حزن، لكن مش حتسكن فيا للأبد، ومش حتكون جزء في حياتي للأبد، حتكون ساعات معينة. اي نعم بكيت، لكن دموعي مش نهاية حكايتي. اي نعم خسرت وفقدت، لكن ما خسرتش ربي. اي نعم انكسرت، لكن نقدر اننا نوقف من جديد. انا مش الشخص اللي صار له يا وجع ويا حزن، انا الشخص اللي بيختار شن بيدير بعد اللي صار معاه. بح نشوفوا عندنا تعليق من أنور يقول الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح وأرهق الجسد وجعل أبسط الأشياء ثقيلة، لكن لا حزن يدوم ولا ليل بلا فجر، فمهما طال الألم يأتي يوم تهدأ فيه الروح ويبتسم القلب من جديد. أنور شنو يقول على الفقرة أو الجزئية اللي حكيت فيها على الرجل لما يبكي؟ قال أنور لأن المجتمع غالبا يربي الرجل منذ الصغر على فكرة أن البكاء ضعف، وإن عليه أن يكون قويا ومتماسكا دائما، لذلك قد يشعر بالخجل من إظهار دموعه أمام الآخرين. لكن الحقيقة أن البكاء لا ينقص من رجولة الرجل ولا من قوته، هو مجرد تعبير طبيعي عن الحزن أو الفقد أو الضغط. وأحيانا يكون الرجل الذي يسمح لنفسه بالبكاء أكثر قدرة على مواجهة مشاعره بدل كتمانها. القوة ليست في ألا تبكي، بل في أن تعرف كيف تنهض بعد أن تبكي. جميل يا أنور، نوافقك صراحة. بح نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. كده عندكم ما تعطوا على 092-150-59-99 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. أول مكالمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أم زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ويومك مبارك إن شاء الله.
2: أحلينا وعليك يا رب العالمين، تفضل يا أم زياد.
3: كده اسمه وتعب قلبي هربا.
2: إن شاء الله ما يوجع حد وقلبك يا رب.
3: لا والله إن سبحان الله، مهما واحد يضحك ويبتسم في الدنيا كلها فيه وجع في القلب وفيه حزن في القلب. هذا خلي معناها أنا عندي عويلتي ومالية، معناها فرقنا الحياة بينا وبينها موت. عز إنسانة عندي أمي كانت هي كل شيء، وبعدها سبحان الله تعرفت على واحدة في الراديو، أقسم بالله العظيم لما نكلمها تقول أمي استريحت لها وصوتها نفسها، حتى هي توفاها الأجل، هي أم نصر الدين.
2: إن شاء الله ربي يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب العالمين. ميمتك أم نصر الدين
3: يرحم جميع موتانا. طبعا أكيد في الدنيا هي والله العظيم مهما تكون بنادم سبحان الله يحس روحها. أنا لما هي كلها حتى لزينب بسمعت البرنامج ومقدمة البرنامج قلت لي كلمتها وتلها لي متى يكون نحسي قلبك حاجة مغططتني حاجة تقول حزن ما فهمتهاش هي يعني
2: ايه
3: هكي نحس روحي شبح كافي ما فهمتش والله ماني عارفة والله والحمد لله نصني والحمد لله حتى فجم صلصة حاضر والحمد لله لكن حاجة بس حاجة من داخل حزن هكي ما فهمتهاش والله العظيم الدنيا هذه سبحان الله رو صعب إذن صعب في القلب مفروض بنادم يفضفضوا كلنا لكن مهما يكون سبحان الله يعني
2: ما هو أنا يا أم زياد
3: والله العظيم أتألم
2: يا أم زياد يا أم زياد
3: أنا بعيد شوية
2: يا أم زياد اسمعيني كويس بهي أنا شن قلت في أشياء لما نحزن عليها تقعد في القلب مكانها تقعد الأثر يقعد مهما تديري بتفضفضي بتحكي بتشكي بيقعد مكانها وأثرها في القلب فهمتي؟ فهذا علاش أنت صاير معاك هذا علاش أنت صاير معاك هيك يعني؟
3: بالأكيد لما يكون في وسط العيلة من العيلة وتحسي روحك بعدتي حل بقى من ناش من وجعة القلب اللي حصلتها منهم وصدمة أكثر شيء هذا الموت هذا حق على كل إنسان يعني صح هذا واحد بيعرف بالضغار أو أوليه وكله صح يتأثر لكن اللي في الحياة صعبة هلقى
2: والله
3: وبنقول حاجة يعني أم سالم والله العظيم أنا كأم زياد والله لما توفت بنتك والله نضرب قديش مرة دحية وبعدين حتى أسألت فوزية تريك يعني قلت لها ما هو يعني مرات بعيد عليها التلفون وكلها يعني والله العظيم ما ننساش أنا كنت بواصل أنا وياك يعني وربي إن شاء الله هادي في الجنة بنيتك وربي يرحمها ولو تسمع فيها وإن شاء الله يومكم مبارك خلي فرصة لغيرك
2: تسلمي بارك الله فيك يا أم زياد شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي حابين يتواصلوا معنا طبعا ما أهلا وسهلا باللي التحقوا بينا على الفيسبوك والتيك توك أهلا وسهلا بكم جميعا أيضا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
4: مساء الخير ملك.
2: يا مساء النور نورس.
4: مساء الورد ومساء الفل كل حاجة حلوة عليك. انت شن كنت تقولي يا ملاك وشن درتي وليش اخترتي الموضوع هذا وليش المستينة في دخلنا وليش تطلعي منا في الكلام اللي احنا من بوش نقوله؟
2: لا ما هذا هو الغرض اصلا، علاش البرنامج اسمه من القلب؟ لاني يعني نبي كلام من القلب.
4: تكلمي ملاك
2: ايه
4: ولي دموعي تعفي دفتر وعرفت ما يخدعكش ملاك يعني نغني او يخدعك يعني بعد برامج وانا نتكلم في القنوات، لكن تاجر ودار الماء تقال تاجر ودار ملاك، الحزن في تراكين خاطري، الفقدان لأب الأم، مكانك اللي كنت تعيشي فيه، بعدك على جيرانك اللي كنت كابرة معاهم، يعني شخص ارتبطتي به قلتي روحك انت في مكان وهو في مكان، جراح غويرة يا ملاك كان تفنها الزمن، طلعت معايا في اليمات الأحية. أنا بنقولها بصراحة حتى لو أقرب الناس لي يسمعوا فيا، ملاك اللي كنت في علاقة مع الشخص في سنة 90، انفصلت أنا وياه في 95 في 94، رجع لي توا شهر 7، جيت صدفة تلاقيت أنا وياه يعني بعد 32 سنة الجرح اللي بري واندمل وانتهي نقض من جديد، فهمتي؟ في الذكريات الايامات الحلوة اللي كنا نعيشها مع بعض، يعني أنا شو قلت يا ملاك؟ قلت غير خيرها مثيل عيني عقاب الليل، نقض جرحها صمرها، يقولوا الصبر جميل ونوين نلقى حيل وهي من كسر خاطرها، يعني هذه نورس عرفتي ما يخدعكم الشيء. يعني من يوم فقدت بوي فقدت أمي فقدت أعز الناس ليا، نضحك ملاك تشوفيني لابسة ومهندمة وكله تلقيني ماشية للفرح وكله ونغني ونستمتع، لكن فيا جراح وأثر جراح في داخلي عرفتي. راه ما يخدعكمش إنسان يضحك، راه ما يخدعكمش إنسان يغني، ما يخدعكمش
2: يا نورس
4: يهدرز ويتكلم.
2: نورس ربي لكن عوضك بخوك.
4: لا ملاك بصراحة
2: ايه؟
4: في حاجات ما تعوضتش فيها، في حاجات ما تعوضتش فيها. أنا قلت لك تاجر ودار ملاك، الحزن في تراكين خاطري، فهمتي؟ في حاجات ما بردتش يا ملاك، في حاجات ما بردتش مني، فهمتي؟ أنتم تشوفوا فيا المستمعين كلكم تسمعوا تشوفوا فيا نضحك ونغني كل شيء، لو يا ملاك تشوفيني كيف أنا نبكي، عرفتي اللي قال نشيل في الغطاء والرد، مش قال لك نبكي في الحيط الجمد، حتى ني الحيوط تبدأ تبكي معي لما نتذكر فقدان الفراق البعد الجراح الحساسية. راه ما يخدعكم شيء حد إن هو تقول عليه سعيد، راه أي حد متوفي أبوه وأمه وأي حد انفصلت علاقته أو اتطلق وصارت لحاجة راه يقعد في أثرى جراح غويرة، جراح معناتها تنزف، جراح مرات الناس مرات ملاك الناس كلها رابدة في الليل عرفتي، ونام قاعد على السرير مرات يمر علي شريط الماضي كلها، كان تشوفيني يا ملاك معناتها نبدأ نبكي بالصوت، نبدأ نكتم في صوتي نقول مرات معناتها العائلة يسمعوني، فهمتي كيف؟ يعني في حاجات مرة واحد ملاك جرحوا لي يدي عرفتي، تقلب أجرحوا لي حتى يدي الثانية، قالوا لي معلاش؟ قال لهم أنا مجروح مجروح، دوني مرة واحدة عرفتي، دوني بالتي هي الداء، وأنا واثقة ومتأكدة وأنا نتكلم وفي ناس تسمع فيا وفي ناس فاقدة الأب والأم وفاقدة معناتها الحبيب وفاقدة معناتها الصحة وفاقدة الحاجات، هي أكيد دمعتها في عينها. أنا ملاك نكلم فيك وأنا كل توا دموع وكل جراحي تنزف، لأنك أنت نقضتي فيا جرح كان مدمن كان هيك غوير، هو مش أنت نقضتي هذا الكلام من تحت، أنت نقضتي فهمتي؟ فأنا قاعدة نقول لك نقض جرحها صورها فهمتي؟ ملاك انت ديما تجي تمشي تمشي تمشي هيك وتجي تلمسي فيا عرفتي، في حاجه حتى يوم تتكلم على الخراب البيوت المفتيني، راه مرات يا ملاك يطلع شخص في حياتك سبب حزنك فهمتي، مرات الفراق يكون سبب حزنك، مرات تحويلتك من مكانك لمكان ثاني سبب حزنك. كانت حياه امي شو تقول يا ملاك؟ تقول المحوله متباله لو عروقها في المويه عرفتي، من التفيز راح راين تركوا البشر صعبة جدا، بدأت نفقد ولاداتهم وبنيات هذا الشكل هيك، راي الأم تشوفها تضحك وتلعب وكل شيء، لكن هي يعلم ربي بالجراحة اللي تنزل في داخلها.
2: اي والله
4: يعلم ربي يا ملاك تو تتكلمي بجرح بوي كيف ينزف.

0: الجهاز عندك علم تركض فينا أثر وجراح. مرات لما نتكلم أنا واحدة من المستمعات نبدو نبكوا على عمتي نعيمة ونبكوا على عمي الهادي الطبال ونبكوا على عمر الشريف وعلى أم البنات وعلى خالتي بحلولة
1: نورس نورس نورس حتى عمر الشريف الله يرحمه ويغفر له يا رب.
0: أي أم نصر الدين وكلهم أهما أصدقانا تركوا جراح فينا. الفقدان راهو صعب. أنا ملاك ما نكذبش عليك أنا صاحبة مشاعر حساسة جدا على الآخر وني راني حساسة توا نكلم فيك نقسم بالله ودماغي يقطروا مني. أنا ملاك ما نبيش نبكي الناس اللي فاقدة باها وأمها وفاقدة حبيبة حاجة شكلكي ولا أخوها ولا ولاداتها. فأنا نقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهمتي فأنا نحييك ملاك نحيي قناة السرايا. انت راك تلمسي فينا عرفتي رانا غير ما ناش قادرين نتكلموا فهمتي كيف. انا راني ما كلمتك جراح هذا اللي قلت انا ما قلت شيء من الجراح اللي تنزل فيها. فاني نحييك ملاك وان شاء الله ليك سعيد عرفتي.
1: تسلمي تسلمي يا نورس تسلمي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وان شاء الله ربي يخفف عليك وجعك. وكنا عندنا ملفات قديمة وكنا عندنا اشياء صارت معانا وكنا فقدنا وكنا خسرنا عز الناس عندنا سواء بالموت سواء بالفقد في الحياة. فيشهد الله أن كلامك أثر جدا أثر فينا كنا. ألو السلام عليكم.
2: ألو.
1: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام خالد ملاك.
1: الحمد لله كيف حالك أنت إن شاء الله طيبة يا رب.
2: بخير ونعمة الحمد لله في نصار.
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: كيف حال السادينة؟
1: والله لا كويس الحمد لله.
2: دوم يا ربي إن شاء الله ربي يسعدكم ويهنيكم
1: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب. تفضلي. تفضلي.
2: نحكي عن الحزن.
1: نحكي عن الحزن. هادي بروحها. اسمعي انت قبل ما تتكلمي التنهيدة هادي بروحها تحمل من الاحزان ما يكفي.
2: والله يقول لك هي كيف حاجة ثلاثة.
1: اي والله.
2: والله يلا. طبعا مسي اليوم زياد نقول ان شاء الله ربي يحفظ لك ولداتك وبنياتك خليك تاس ودروسك يا ربي. الله يرحم امينتك وخيك وبيك وكل من توفى لك.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: كل اخوتنا وخواتنا وكل المسلمين والمسلمات كنا اخوت وكنا اخوات وامهات وبعض. الله ربي يرحم كل متوفي يا ربي يشفي كل مريض.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: طبعا والله الزعل هذا ولا كنت انفكي والله اليوم زياد قلت لها كنت روحي كئيبه حزينه نتكتف هكي حاجة بيدي نديرها ما نقدرش نديرها الجو مش عارفة كيف والله ما فهمت كيف الجو هذا كئيب كئيب كئيب ما فهمتش ما تنديش حاجة تفرح هكي حاجة هكي ناسي هكي حاجة اليوم زيت الضي زيت المية زيت السيولة زيت الجو العام حتى تيش بدري بكذا تقولك الخلوبي الله المستعان وخلاص
1: الله المستعان والله الله المستعان.
2: طبعا فقدان والله هذا الجوع ديما حتىني والله عندي غير غير هذا نحس روحي او فهد حتىني والله كان عندي كل متوفي خاص في الاربع سنوات توا قسما بالله مغيرات عليك انما اليوم خاصة كان حطيت راسي عن صدى ما نبيش نتلفت بزيها ثانية يقولوا شكوني واحد وكانت عميتي بحثي ودرستي يدعي قلت مريضة والله شن عندك دموعي ينزل قبلك دموعي ديما هكي يا الخيط حتى لو تحاك الضحكة هكي قوية تجي دموعي هم نورات
1: يا والله
2: صراحة هكي نفخ هكي هذا هكي على الناس بدأت هكي هذا التكتية نبقى لين معاش نبقل كان نبقى تصفي معاش تدعي دموعي ينزل هم نورات لين نتحسن والحزن هذا يقول لك هذه الدنيا مرة تفرح مرة تسكت.
1: اي والله اي والله بارك الله فيك
2: طال ربي يكون في عوننا
1: اللهم امين يا رب العالمين
2: ان شاء الله صلى في الجنة يا رب
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك على المداخل
2: لكن طبعا معك زينب
1: اكيد اكيد عرفتك زينب بارك الله فيك
2: انا بضيق لي فتره ما سمعتك وانا دخلت معك
1: لا مرحبتين بك في اي وقت
2: تحياتي للجميع ولعمي عبد الحميد ربي يحفظه ويعطيه وقت طيب نقول لربك مكالمتك
1: بارك الله فيك
2: وأجل لله الغياني حتى هي والله اللي قدر فيه ناس ما فوق نقول إن شاء الله تكوني بصحة وزيدة بخير نقول إن سلمك نسادة سلمك نسادة وخيتي ديما تسأل عليا نقول إن شاء الله ربي يحفظك يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله تحياتي لكم
1: تحياتنا لك شكرا يا زينب.

وشكرا على المكالمة. على 0-92-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. ولكن قبل ما ناخذ المكالمة نمشي فاصل ولا في مكالمة هي جاهزة؟ بح أطيالي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة، أعطيني فاصل ونرجع بإذن الله.

0: والسرايا يرافقني وديما معايا. برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على سرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. على 092-150-59-99 عندنا تعليق من التلج الأبيض تقول: الحزن في القلب لما يعشمك واحد بالزواج ويطلع يكذب ويقعد جراح. ها حزن بشني؟ بالعشم. لما الشخص يعشمك بالزواج ولكن بعدين يخلف بوعده ويخلف بالعهود هذه ويذهب في حال سبيله، ولكن تبقى الجراح للأسف. وفي النهاية نصيب صح، ولكن حتى هو نوع من الحزن، نوع من الوجع. وفي اللي تقول لك أنا تزوجت وكذا وفقدت زوجي، يا إما بالطلاق أو مثلا بالموت فقدته. في ناس حتى يبدو مخطوبين لهم سنين ولكن خلاص تتفركس هذيك الخطبة ويصير وجع. فالعشاء مش باهي. بس اعطيني فاصل قصير لنا شوية، بس اعطيني فاصل قصير.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا في هذه الدقائق اللي هي الساعة حاليا 27 دقيقة. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب تعب الروح أو أتعب الروح. وتكلمت فيه الموضوع هذا وعلى 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة. وتكلمت أن الحزن شعور طبيعي جدا يمر به الإنسان، طبيعي جدا، إحساس طبيعي جدا، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب. لكن المشكلة مش في أنك أنت تحزن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملاك اللي نورس، رجعت لك
0: يا مرحبا.
1: عندي كلمة اللي بنقولها ملاك، تعرفي الناس اللي تحمل حزن في داخلها بفقدان الولدين ولا بفقدان أي حاجة تبداها، هذيما الناس راهم قعدوا في مفترق الطرق. أني نعبر لك على نفسي، الناس عمال الحزن خلاهم في مفترق الطرق، لا خلاهم ياكلوا ولا يشربوا ولا يتجوزوا ولا يمشوا ولا يطلعوا ولا شيء، خلاها مبتعد. وملاك اللي بنقول لك كلمة نختم بها، أنا هربت يا ملاك من بن وليد على خاطر الحوش اللي ماتت فيه أمي الله يرحمها، صدق من 2008 حوشنا راح حوش بوي. تعرف يا ملاك من 2008 الحوش هو ما خش الناس، عرفتي؟ هربت، ما بديش نخش، ما بديش نخطم حتى من يا ملاك أمه. أنا نتكلم بمشاعر، فهمتي؟ خليك معناتها بنياتي اللي فقدوا حبايبهم وأصدقائهم وناسهم، ما دام حاملين الحزن، الحزن يا ملاك يخلي الإنسان في مفترق الطرق. أنا مشاعر كلها في مفترق الطرق، فقدان الوالد والوالدة، فقدان أعز الناس علي كلها صعبة. برنامجك هو صعب ملاك، أنت راك تأثر علينا، تشوف أني الليلة أهيا كيف ما تمشي معناتها عليا حزن وبكاء.
0: اتصلي بي يا نورس،
1: نورس
0: نورس اتصلي بي تنواسيك في الليل، تنواسيك
1: ملاك،
0: اتصلي بي تنواسيك في الليل بعد الحلقة
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بارك الله فيك يا نورس، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. أنا عارفة غراطيني بس شوية بنقول كلمة مهمة جدا. أنا عارفة موضوع الحلقة مسكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة بيأثر فيكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة حيفكركم بأشخاص ممكن أنتم تنسيتوا عليهم، ما نسيتهمش لكن تنسيتوا عليهم. أنا عارفة موضوع الحلقة مؤلم بالنسبة لكم، بس والله ما هوش قصة أنه هو إحنا نبوه يؤلمنا أو يخلينا نحزنوا أكتر، لا والله لا والله. الغرض منا والغاية إن إحنا كيف نتخطوا الحزن هذا أو كيف نتعايشوا مع الحزن هذا، بس لا أكتر ولا أقل. لأن أنتم عارفين إن موضوعنا وعارفين الغرض والغاية من برنامج من القلب إن فعلا يتكلم من القلب، ما يتكلمش بمجرد التفكير فقط، إن مجرد كلام وخلاص، كلام منمق ومرتب وإلى ما ذلك، إنما كلامنا لازم يكون من القلب، واضح صريح، وبالمواقف اللي صايرة معاكم، بالذكريات اللي صايرة معاكم. لعل البرنامج هذا يكون شفاء ليكم، ما يكونش وجع بس، يكون شفاء ليكم، ممكن يعطيكم خطوات إنكم أنتم تحلوا مشاكلكم أو تحلوا الأشياء اللي حاسين بها، وخاصة موضوع الحزن

0: يعني عارفة. وأنا أنا شخصيا الموضوع هذا مأثر فيا هلبة ولا زال مأثر فيا. زيني زيكم فقدت، زيني زيكم مريت بظروف يعلم بها الله سبحانه وتعالى، زيني زيكم فقدت أغلى الناس في حياتي، زيني زيكم كذا. فأنا مريت بالشيء هذا ونعرف ليه تأثير. أنا بروحي لما نقدم حلقة زي هذه نشد في نفسي بالسيف، لأن أنا نبيكم تتعلموا من الموضوع هذا، تاخدوا الغاية والغرض. هذا هو الغرض من برنامجنا من القلب، وهذا هو الغرض في اختيار مواضيعنا اللي تلامس القلب وموكانها وموضعها القلب. ممكن احنا بالعقل نفكروا كل شيء، ولكن القلب يخلينا فعلا نعترفوا بأخطائنا ويعترفوا بالأشياء اللي توجعنا فعلا، تخلينا نحن نفضفضوا، تخلينا نحن نحكوا، تخلينا نحن نواسوا بعض، تخلينا نحن نحنوا على بعض، تخلينا نحن نرجعوا حتى لناس في يوم من الأيام كانوا في حياتنا. ما تندروش الغرض والغاية من البرنامج، ولكن هذا هو الغرض والغاية أهو قلت لكم عليه. ألو، السلام عليكم. مكالمة فصلت. قلت لكم إن الحزن شيء طبيعي جدا يمر به الإنسان. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهارنا مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا عمي عبد الحميد، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب يا رب.
1: ربي يحفظك إن شاء الله بنيتي، ربي يحفظك
0: ويحفظ الجميع يا رب. بارك الله فيك يا عمي عبد الحميد.
1: فيك تبارك الله إن شاء الله، حتى يحفظوا أولادنا يونس إن شاء الله، ربي ينجيه
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب
1: ويعطيكم وسعة البال إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عمي عبد الحميد.
1: وتحية لأم زياد، نقولها ربي يحفظك وخيتي إن شاء الله، إن شاء الله ربي ما يوريك حزن إن شاء الله، وتفرحي بولاداتك وبنياتك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم
1: بنيتي زينب حتى هي حيتني بارك الله فيها، وهذا مش غريب عليكم، نقول لك يا زينب أنا
0: بارك الله،
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا
1: ومش غير أنت تحيي لله الغرياني
0: أكيد،
1: حتى لي نحييها وخيتنا، ربي يحفظها إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يحفظها يا رب.
1: وموضوعك يا أستاذة
0: تفضل يا عمي عبد الحميد.
1: الله يفضل عليك إن شاء الله. احنا هم تفرحنا من نهار ذاك اليوم، ما عاش لنا فرحة احنا والله. بدينا من أزمة لأزمة، أزمة السيولة، أزمة الكهرباء، غلاء المعيشة، وأخيرا 59 صباح اليوم ما عندناش مية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بالله هذا فيه حزن أكثر من الحزن هذا. 59 يوم من غير مية، نشحتوا فيها شحاتة يا سبحان الله، وفصل مدينة نسكنوا عليها راي مش الدواخل. توا هذا مشيني اللي مسكر السانيسكا هذا، توا نقول لك مسلم انا هذا.
0: والله شو بنقول لك،
1: والله لو تشوفي المأساة الناس كيف عايشة انا، والله تقولي مع احترامي ليك والمستمعين، الا هذا اللي مسكر السانيسكا لا ولد حرام، هذا ولد حرام هذا. كيف انت يا سبحان الله على منطقة تسكر عليها السانيسكا انت؟ راي فصل مدينة احنا.
0: اي والله، والله يا عمي عبد الحميد، والله
1: والله العظيم حالة يورت لها والله سبحان الله، ما عادش عرف الواحد شو بيقول. معقولة 59 يوم تكلمنا في جميع القنوات، هذا سي محمد نتاع شركة المياه والصرف الصحي محمد كريم، بعد ما درت مداخلة في أحد القنوات خش بعدي قال لي ندير لك حل. شنو هو الحل اللي داره لي؟ قال لي نجيب لك بوطي مية صبها في الفسكية. هذا حل انت درته لي يعني، وتخلي الناس الثانية. انا ما نبيش الحل هذا، انا نبي لما نفتح الشيش ما نلقى مية، مش انت تجيب لي بوطي انت. هذا مش حل هذا يا استاذ محمد. بعدين كيف مرضى لي نفسي ليه ناخد انا ونخلي الناس التانيين كلهم هيك؟ والله انت بتجيب لهم بطياتهم كلهم، واو ما عنديش فسكيه انا، وين نصبها الميه انا؟ يجيبوا لك في اعذار سبحان الله.
0: اي والله عمي عبد الحميد،
1: وربي ياخذ فيهم الحق. حسبنا، مش حسبني، حسبنا كنا المنطقه يا والله، نحسبوا فيهم رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وبالذات اللي سكرها سنسك هذا ان شاء الله ربي ياخذ فيه الحق. وسامحيني بالله يا بنيتي، وربي يحفظك ان شاء الله.
0: تسلم يا عمي عبد الحميد، تسلم عمي. لا ولا يهمك، ولا يهمك، ولا يهمك يا عمي عبد الحميد، تفضل، والمساحه مساحتك، و مدام في سياق حتى الاحترام وحتى انتقال الكلمات، فبارك الله فيك يا عمي عبد الحميد. وهذا كلام واقعي، وهذا شيء ما فيش حد ينكر اصلا. اساسا انا بروحي ما نقدرش نفتح فيه موضوع، لان برنامجي بس مش اجتماعي يعني في الامور الاشياء هذه زي برنامج الصباح فيما سبق، ولكن نأيدك على الكلام. وفعلا في ناس قاعده تعاني، وفي ناس كذا، الواحد والله ما نعرف حتى شو بيقول، ولا شو بيعقب، ولا شو بيحكي، ولا كان الله في عوننا وخلاص، والله المستعان، وإن شاء الله ربي يهديهم وخلاص. والله والله يديروا فيها بيدينا، يديروا فيها بيدينا للأسف. على 092-150-59-99 092-150-59-99. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مساء الخيرات والأنوار عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، منورين والله. عندنا أخونا صبري شنو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، أحلى مساء الورد والياسمين، استدام لك. اللهم ابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. واللهم بعد عنا الحزن يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. محمد يقول السلام عليكم ملاك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكيت قبل مكالمة عمي عبد الحميد على موضوع الحلقة، وقلنا أن الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب، زي أي شعور في الدنيا. لكن المشكلة مش أنك أنت تحزن، المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. يا أم وليد، الجزء هذا لازم انك انت تركزي على موضوع الحلقة، ركزوا على موضوع الحلقة، هذا هو الغرض والغاية يا ام وليد. كلام ليك ولغيرك، لازم ان احنا نركزوا على موضوع الحلقة، ما نركزوش على الاشياء الثانوية او الاشياء اللي ما فيش داعي نركزوا فيها. ركزوا على الكلام اللي قاعد ينقال، هل هو سليم وفي محله او غير سليم. المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. مرات نحزن ونقولوا عادي يومين ثلاثة وننسوا، فترة سنة سنتين، لكن مش كل حزن ينساه الوقت. في أحزان تحتاج انك انت تواجهها، في أحزان تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك أنت تبكي وتفضفض، تحتاج مرات أنك تقول إيه نعم أنا إنسان توجع، إنسان مريت بشيء معين. موضوعنا اليوم على الحزن مش باش نحزنه يا أخي العزيز، لا بالعكس، إن مواضيعي من القلب تلامس القلب، تحتاج ان احنا نتكلم من قلوبنا، نتكلم على الشيء اللي صاير معانا، مش بس على اشياء موجوده فقط، انما لما نبغى نتكلم حتى على اشياء نحس بها بداخلنا. وهذا الغرض والغايه من برنامج من القلب، انك تاخذ حكمه وموعظه في نهايه البرنامج. ممكن تكون في نهاية الكلام اللي هو في موضوع الخاتمة مثلا، مرات أنا نعطيك رسالة الأخيرة في الخاتمة اختصار لموضوع الحلق. فأول خطوة للعلاج والشفاء من الحزن إنك أنت تعترف بحزنك. مش لازم إنك تكون إنسان قوي طول الوقت، مش إنك إنسان تتظاهر بالقوة أمام الناس، مش لازم كل مرة تقول أنا نقدر على كل شيء. حتى أقوى إنسان عنده لحظات تنهار فيها وينهار فيها أساسا. حتى الشخص اللي دائما يسند في الناس ويوقف دائما في ظهر الناس ويساعد في الناس، هو الإنسان اللي يحتاج فعلا إن حد يسنده ويوقف معاه. علاش نحزنوا؟ أو الأشياء اللي تخلينا نحزن، مرات يكون الفقد الموت، مرات يكون الفقد لما أنت تفقد إنسان في حياتك وللأسف الشديد تبعدك الظروف أو مسافات. أسباب الحزن: خيانة، فشل، وحدة، الخذلان، الكلام الجارح، ولا إنك أنت تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته. مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار معاك، مرات يكون بسبب اللي كنا نتمنوه يصير وللأسف ما صارش. وهذه من أصعب أنواع الأحزان، إنك ما تحزنش على حاجة صارت، تحزن على شيء أنت كنت تتخايل فيه وتتمناه، تحزن على حاجة كنت تتخايل فيها، كنت تتخايل إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح. شخص مرات يكمل معاك الطريق ووعدك بإنه يكمل معاك الطريق وللأسف تنقلب الموازين كلها وبسبب ظروف أو أشياء كانت بقصد أو من غير قصد ينتهي كل شيء، كل واحد يمشي في حالة وتلقى روحك مش قادر تحزن على الماضي وتحزن حتى على المستقبل اللي كنت تخايل فيه معاه. الحزن بعد الفقد لا غبار عليه، سواء كان في مرحلة الموت أو فقد إنسان عايش في الحياة. أصعب شيء ممكن يصير يمر به الإنسان هو الفقد، وفقد الإنسان مش شرط يكون إنسان مات. مرات تفقد شخص وهو مازال عايش في الدنيا، شخص كان كل يوم معاك، يعرف تفاصيل حياتك، يعرف كل شيء يمر بحياتك، يعرفك شن تاكل، شن تشرب، شن تحب تلبس، كذا وكذا وكذا. كل يوم تحكي له على تفاصيل حياتك وهو هو كذلك. واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير معاه الشخص هذا في حياته. وهذا هو النوع من الفقد، موجع جداً، لأن الشخص هذا كان موجود لكن وجوده في حياتك للأسف انتهى، شعورك اتجاهه انتهى أو قل، مش بنفس الكيفية. وهنا أنت تقعد تسأل في روحك وتقعد في دوامة، علاش؟ شن درت أنا؟ شن اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها أنك أنت كنت شخص سيء. مش كل شخص مشي من حياتك معناها انك انت ما تستاهلش. بعض الناس يرحلوا من حياتنا ويطلعوا من حياتنا لان دورهم انتهى. بعض الابواب تتسكر في وجوهنا لان وراها طريق ما كانش مناسب لينا وما كانش خيرة لينا. اكثر تعبير للحزن الا وهو البكاء. هل البكاء احنا نشوفه فيه ضعف؟ علاش الانسان يتحشم انه هو يبكي، خاصة الرجال؟ علاش لما يبكي يتحشم؟ علاش عندنا مقولة ان الراجل ما يبكيش، الراجل ما ينزلش دمعته؟ ومن قال ان الرجولة معناها انك انت ما تحسش؟ من قال الرجولة انك انت ما تبكيش؟ هذه هي معتقداتنا، هذه هي مجتمعاتنا، وهذا اللي تربينا علينا. الراجل من الولد من صغره يقولوا له ما تبكيش، انت راجل، انت كذا. هذا غلط. الإنسان عمره ما كان حجر، الدمعة عمره ما كانت ضعف، الدمعة هي اللي تخليك تعبر وتخلي القلب هو اللي يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك نقول احنا ما تتحشمش مثلا، ما تخجلش من نفسك، بالعكس انت احنا انسان عندك ضمير وقلبك حي. لو حسيت انك انت محتاج انك تبكي فابكي، رفه على نفسك، لكن بعد ما تبكي ارجع نوض، اوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى مخليه يخفف علينا من الالام والاوجاع اللي نحس بها. لكن البكاء يخفف، لان البكاء يخفف، لكن الاستسلام هو اللي يكسر. انك تستسلم وتفقد الامل، هنا انت تكسر في نفسك. باهي ديما نخلو في علاقة الحزن، دائما نربطه في الحزن بالإيمان وبضعف الإيمان. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني بالله كان ضعيف. لا وألف لا، الحزن في حد ذاته دليل على مش دليل إن أنت عندك ضعف في إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم حزن في فقد السيدة خديجة، في فقد أبنائه وبناته، في فقد عمه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا حزن. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام ابنه. حتى الأنبياء، أنبياء الله حزنوا، لكن الفرق وين؟ إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل في ربي. في قصة مني سيدنا يعقوب عليه السلام، على حزن يوسف، في حزن يوسف لما فقد يوسف عفوا، ما خلاش الحزن هذا يفقد ثقته بالله، بالعكس قال إن ما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما قالش ما نحزنش، لا بالعكس قال أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني بنحكي لربي، بنشكي لربي. فأنت هادو أنبياء، فما بالك احنا ببشر. فأنتم قولوا ان احنا ادعوا لربي، قولوا والله يا ربي نتعبت، يا ربي انا موجوع، يا ربي انا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني على حزني على ضعفي. مرات أقرب الدعاء يكون بسيط، بكلمات بسيطة جدا، يا ربي ساعدني، يا ربي قويني، يا ربي متخليش نحتاج لحد، يا ربي يا ربي، تبدأ مناجي الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال أول ما نحزن دائما نبتعدوا على الناس، هذه طبيعة البشر، إن احنا لما نحزنوا نبتعدوا على الناس. في ناس لما تزعل وتحزن تحب العزلة، تحب تكون بروحها، لكن لازم نفرقوا بين ان احنا ناخذ وقت لانفسنا وبين انك انت تقطع كل الناس. مرات الانسان يقول انا ما نبيش حد توا، لكن في الحقيقة هو فعلا محتاج إن في حد يطبطب عليه ويقول أنا موجود معاك ووقف معاك. محتاج إلى كلمة، محتاج إلى فعل، محتاج إن الشخص يسمع له بدون ما يحكم عليه، محتاج لشخص ما يعطيش آراء وحلول، فقط يسمعه. ممكن توا رسالة منك لشخص موجوع أو عارف بحزنه، تبعت له بس رسالة انك تطمن عليه، طمني عليك، هذا تكفي، هذا يكفي، هذا يحسسك انك انت حاجة بسيطة درتها، اخذت منك دقيقة او تانية جزء من الثانية، بعت له مسج مثلا، هو بالنسبة لي حاجة كبيرة انك انت تفكرتني، انك انت انا في بالك، ويعتبرها كطوق نجات حد مد له يده قال له هو امسك يدي خلنا نطلعه من اللي انت فيه. فردوا بالكم انكم انتم تحزنوا وانتم بروحكم، لان اصعب حزن انك انت تحزن بروحك، انك مرات تكون وسط الناس وسط احبابك واهلك وجيرانك واي حد قريب منك، لكن للاسف الشديد انت مش قادر تحكي، مش قادر تشكي، مرات ما فيش حد فاهمك، تضحك معاهم، تبصر معاهم، تمشي معاهم لمشاوير باش انك تلهي نفسك، لكن لما ترجع للبيت ترجع لنفس الفراغ ونفس الدائرة ونفس الانطواء ونفس ونفس ونفس. مرات احنا راهو مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، احنا محتاجين شخص واحد صادق معنا، شخص واحد فقط يسمعنا من غير ما يقلل من وجعنا، شخص ما يستهزاش بينا وبالوجع اللي نمروا بيه، ما يجيش يقول لنا لا والله انت موضوعك بسيط وانت مكبر الموضوع وما يستاهلش وكذا ونقللوا من اوجاع بعض. لا، انت محتاج شخص يسمعك الف مره باش تتخطى، باش تطلع من اللي انت فيه. فاختاروا ناسكم صح. في ناس تعبر على الحزن بهستيريا من الضحك، تدس في الحزن هذا ورا ضحكه. النوع هذا خطير جدا من الناس اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر، ديما يقول الدنيا بسيطه ما تستاهلش. تلقاه هو اكتر الناس يتوجع، اكتر الناس مر بمواقف. لما يقعد بروحه ويختفي عن الناس ينهار. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، لان الضحكه هذه بالنسبه ليه دفاع، بالنسبه ليه محاوله للهروب من وجع كبير يمر بيه. لهذا انتم كونوا رحيمين بالناس، انت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك قاعد يمر بيه، او ما تعرفش شن الحرب اللي قاعد يخوض فيها في صمته وسكوته. ممكن كلمة منك انت قاعد ترفعه، وكلمة منك انت تكسره وترجع لنقطة الصفر. ودائما نربطه في الوجع والحزن بالوقت، ونقوله مع الوقت ننسو، مع الوقت حنشفو، مع الوقت حيمر، وهكذا وهكذا. الوقت كفيل بكل شيء. لكن هل اختر في بالكم انكم تسلوا انفسكم تقولوا هل فعلا الوقت يشفي؟ الوقت ما يشفيش. را في مواضيع تشفى بالوقت، وفي مواضيع ابدا مهما حاولت. الوقت مش كفايه، الوقت يعطيك مساحه فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار معاك، مع الشيء اللي سبب لك الوجع وسبب لك الحزن، انك انت تتقبل بحكمة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى ومكتوب من الله، انك انت لازم تفهم ان هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى. ومرات انت مش محتاج انك تفهم كل شيء، انك انت تسامح لما تكون قادر انك تسامح، انك تتعلم من الحزن والصمت ومن كل شيء في الحياة. مش لازم انك انت تنسى، لان في بعض من الاشياء لا يمكن انك انت تنساها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها ولكن ما توجعكش بنفس الطريقة، وهذا هو الشفاء الحقيقي، ان احنا نطلع من الحزن باقل اضرار. ان احنا اول حاجه نديروها ان احنا ما ننكروش حزننا، نعترفوا بالشيء هذا ان احنا عند نقطة معينة حزنانين فيها أو زعلانين فيها. ثاني حاجة، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تقعدش إنك أنت دائما تجلد في ذاتك وتعاقب نفسك وتحس بتأنيب ضمير. أول شيء إن هالشيء هذا بيقربك من الله سبحانه وتعالى وبيخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة ألا وهي المهمة، إنك أنت لازم تطلع من القوقعة اللي أنت فيها والحزن اللي أنت فيه، تحاول إنك أنت تغير جوك، تطلع تمشي تقعد مع ناس تحبهم، تمارس هوايات تحبها، حاجات تحبها، تكتب اللي في خاطرك واللي في قلبك في ورقة وتحرق هالورقة هذه، وأبعد شوية شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك أو تذكرك بالوجع هذا. خصوصا في ناس في مواقع التواصل الاجتماعي قلنا عليها وبنعاود نكررها، إن فيه ناس تراقب في أشخاص تانيين في حياتهم رغم إن طلعوا من حياتهم خلاص معش في أي وسيلة تواصل، ولكن مديرين حسابات وهمية أخرى يراقبوا بها في الأشخاص ويطمنوا ويشوفوا شن دار في حياته، شن انشر في حياته، شن ينزل، شن من عمل يطلع، من عمل يتكلم، وين مشي كذا وكذا. وبعدين يقول علاش أنا قاعد موجوع؟ لأنك يا أخي ببساطة أو يا أختي أنت قاعد كل يوم تفتح في نفس الجرح، أنت قاعد كل يوم تلف وتدور وتفتح في نفس الجرح. فمن الأول سكر الباب، مش لأنك أنت تكره الشخص أو تكره عشرته، لا بالعكس، أنك أنت تحافظ على العشرة هذه، تحافظ على ذكريات الشخص معك وأسراره وإلى ما ذلك. ولكن لما تسكر الباب هنا يمكن أنت تحفظ في نفسك وتحفظ في كرامتك أساسا. لا تجعل حزنك يعرفك، أنت مش حزنك، أنت أكبر من التجربة اللي بتمر بها. أي شيء، أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني الله سبحانه وتعالى لما يعطي فيك في شيء عارفك ومتأكد منك إنك حتمر بالشيء هذا وحتفوته لأنك قادر. فأنت أكبر من التجربة اللي مرت بها أيا كانت التجربة في الحياة. لو فشلت ما تربطش الفشل هذا إنك أنت إنسان فاشل، حشاكم وحشل الناس اللي تسمع فينا. لو شخص خلاك في نص الطريق وما وفاش بوعده معاك وهو إلى ما ذلك، مش معناه أنك أنت إنسان سيء وأنك إنسان غير محبوب. لو حلمك تأخر وما جاش في وقته، مش معناها أن الحلم هذا انتهى، ممكن أنت محتاج أنك أنت تحارب عليه الحلم هذا لحد ما توصل له. لو الدنيا سكرت أبوابها في وجهك، مش معناها أن أبواب ربي تسكرت. ألو، السلام عليكم.
1: يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا
1: ملاك، أهلا وسهلا بك، هلا مرحبا
0: يا مرحبا
1: مستمعيك الكرام والمنفذ الكريم. سبحان ربي بعد علينا الحزن والله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: مع أن عجبتني الكلمة اللي تقولي فيها الحزن شيء طبيعي، ما تقول في القرآن، في الأحاديث، في الأشعار، حتى في كلامنا يعني. في اللي حتى ما كان يقول لك اللي ما يحزنش قلبه ميت،
0: الناس
1: لولا تقول شاعة. لكن لازم تحزن ولازم تتأثر بنفسك وبغيرك. كيف تو في ناس طول عمرها حزنة، وهذا هنا يا رب نقول لأنت خالفت السنة، أو أنت خالفتي السنة، لأن هنا في نهي رسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ العين تدمع وقلبه يحزن، وليس منا من نطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. كيف تحزن طول عمرك أنت حزين؟ كيف تكعيب على خاطر مثلا شنو يعني، شنو يعني أنت خشيت للنار؟ وتخش للنار برا أحزن، مذكورة أوني في آلي في سورة آلي عمران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني أنت بتحزن لشنو؟ أول حاجة بتركب لي روحة مرض وبتاكلها في نفسك. اوكي ماكل حد قريب، انت فرض تطعد به 3-4 أيام 7 أيام بعدين خلاص ترى كل كرا كل كل رجل مالقة من كرا حولك كيف يقولوا فيها هي. يعني يوم يفر المرء من اخيه، يعني بنقعد حازن ليوم القيامه، انا مات بوي الله يرحمه خلصيت وخلص.

0: الناس يعني ما تتحناي ما تسدودي خلفونا الورث الله يبارك مدعو لهم بالرحمة ونقعد نبكي علينا اليوم مثلا لا أنا خالفت السنة فأحذروا هذا كلام عموم يعني كلام حتى في الشيوخ يقولوا فيه يعني كيف تحسن انت لازم تضحك شوف الرسول كان عنده عليه الصلاة والسلام الابتسامة كيف لكن معنا يحزن لكن مش الحزن هو كان يحزن ويغضب على الدين متاعه مش تحزن على يعني حتى الحزن متاعه على ولد إبراهيم وتعرفوا القصة متاعه لكن ما قعدش طول عمره حزين هو عليه نحزن مرات مرات حاجة موضوع ما تمش ممكن تحزن لكن تقول يلا خيرها خيرها في غيرها صح ملاك ولا
1: صحيح
0: إيه الحزن مش كويس راهو شوية أوكي تحزن على حاجة أنا والله كنت ربي في قطوف قعد معي 7 سنين والله حزنت عليه فعلا والله يجي 7 أيام تعرف تأثر كأني كبدت عليه لكن بعدين خلاص ما عاد قدرت ربي قطوف حساكم ما عاد قدرت ربي لأن بعد فترة حيموت لأنه ما يعيشش العمر هذا كله عندي عصور نفس الشيء بسم الله ما شاء الله طقوه بعين ممكن ديما يغرد معي حتى هو مات وحزنت عليه شوية لكن خلاص يعني ما بالك يعني بني آدم مات لك قريبك أو ولدك أو أمك أو جارك بتحزن عليه وخلاص بتدعي له بالرحمة لكن الحزن ديما مش باهي بعدين ربي خلق النسيان النسيان شنو هذه مش نعمة هي أكبر نعمة هي الحزن راه مقابل النسيان لازم تنسى أنت كيف لازم قصدي لازم في أمور تديرها لازم تطلع لازم تشوف الناس لازم كذا تدرس إيه بس تنسى لازم من السوق وأنت لازم تطلع من الحزن اللي أنت فيه لأنه مش باهي والله صراحة يسبب مرض نفسي وتدرس مع أي دكتور مخش في العلم راه يسبب أمراض نفسية راه كآبة راه تقعد طول عمرك حتى تدوم معاه صعب تجري بعدين راه فديما استعين بالله وادعو الله أي اللهم إنا نعوذ بك من الحزن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من الحزن والهم والكسل والخمول وغلبة الدين وقهر الرجال ودعاء ثاني اللهم اللي حزين عنده موضوع بديره وما صارش منه قول اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة وتجعل الحزن إذا شئت سهلة وفي آية ربي قال لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون علاش بتحزن وبنختم بآية في سورة أعتقد البقرة هي مكي رجع فيها إيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوف إيش قال ربي في الربع الأخير هي ممكن 280-279 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني واضحة الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة واضحة يعني لو كان في عسرة لازم في يسر بعدها أنت قلتيها الله يرحم والديك الله يرحم والديك الله يرحم والديك إن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى الإن هنا أداة توكيد أكد ربي فإن مع العسر يسرى بعدين قال إن مع العسر يسرى اللي في اللغة العربية الله شنو يقصد فيه فإن بعدين إن هذه أداة توكيد ورفض ما فيش معناها سمعنا وطعنا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وتحياتي لكل مستمعينك وعلى حضورك الطيب الله يرحم والديك وخيك ملك السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا هنيبال على المداخلة وكل المستمعين اللي اتصلوا بينا كلهم بارك الله فيهم جميعا وجزاكم الله خيرا وأيضا الناس اللي علقت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيكم جميعا في ختام حلقتنا لليوم اي والله سلام كمسك الختام نبي كل واحد يسمع فينا يدير حاجة بسيطة بالله عليكم لو انت حزين او صاير معك شيء معين متضايق توكل على الله وخلي وقول يا رب انا تعبت لكن ما فقدتش املي فيك قولها من قلبك قولها بنية وبصدق لان مرات الانسان ما يحتاجش حل لكل مشاكله يحتاج بس يحس ان ربي إن فيه رب يسمعه إلا كل شخص فقد إنسان ربي يصبر قلبك ويربط على قلبك ولا كل شخص فقد علاقة اجتماعية أيا كانت العلاقة ربي يعوضك براحة ما كنتش أنت تتوقعها في يوم من الأيام وإلى كل شخص خسر حلم من أحلامه، ربي يفتح لك باب أكبر من الحلم اللي تمنيته. وإلى كل شخص يبكي في صمت، ربي يجعل دموعك آخر دموع للحزن وأول دموع للفرج. وتفكروا الحزن ضيف مش صاحب بيت، الحزن ضيف مش صاحب بيت. خليه يمر، خليه يعلمك، خليه يقويك، لكن ما تخليه شي يسكن فيك ويسكن في بيتك. ولو الدنيا قالت لك انتهيت، قولها مازال، ربي ما كتب ليش النهاية. ولو الناس خذلوك، قول يكفيني ان ربي موجود وما خذلنيش. ولو الباب تسكر، قول ربي قادر يفتح لي ألف باب. ولو قلبك انكسر، قول ربي يجبره بطريقة أجمل من قبل. وخلي دائما آخر حاجة في قلبك اليوم في حلقتنا اليوم، مش كل حزن نهاية، ومش كل دمعة ضعف، ومش كل تأخير حرمان، ومش كل فقد شر. مرات ربي ياخذ منك حاجة باش يعطيك حاجة، ومرات يبعد عليك إنسان باش يقربك منه، ومرات يخليك تمشي في طريق صعب باش توصل لمكان عمرك ما كنت توصل له لو الطريق كان سهل. فاصبر، مش لأنك ما تتوجعش، لكن لأنك واثق إن بعد الوجع في جبر، وبعد الحزن في فرحة، وبعد الدعاء في استجابة. ولو بالشكل اللي ربي اختاره لك من القلب، نقول لكم ربي يربط على كل قلب موجوع، ويجبر كل خاطر مكسور، ويبدل كل حزن فرحة. متواجدين معكم في برنامجكم من القلب، فيه الله سبحانه وتعالى يسمع لكم ويشوف دائما لدمعتكم، يعرف وجعكم حتى بدون ما تحكوه. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودامت قلوبكم عامرة بالأمل والثقة بالله. وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة إلى مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا في فلسطين وفي كل مكان، هل كانت رحلة المعراج إلى السماء من الصخرة المشرفة نفسها، أم من موقع حائط البراق، أم من قبة العروج، أم ليس أصلا من داخل المسجد الأقصى؟ ما هي حقيقة الصخرة المشرفة؟ وهل صحيح أنها معلقة في الهواء وأنها من صخور الجنة؟ وهل عليها موضع قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أثر أصابع الملائكة، أو أن لها مكانة الحجر الأسود في الكعبة المشرفة؟ هل كانت الصخرة المشرفة قبلة لليهود؟ مشاهدينا، في رحلة المعراج مهرجان علوي وأكبر استقبال لأعظم نبي، حيث احتفى الأنبياء والملائكة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى إخوته الأنبياء في السماوات وسلم عليهم وسلموا عليه، كما صلى بهم إماما في الأرض في بيت المقدس تحديدا. مشاهدينا، طالما فلسطين هي أرض المعراج، فما هو دور الأمة الإسلامية وما هو دور أهل فلسطين تجاه أرض المعراج؟ مشاهدي الأعزاء، حلقتنا اليوم من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة هي بعنوان أرض المعراج. لتناول الموضوع من الزاوية الشرعية معنا في الاستوديو الدكتور تيسير الفتياني، أستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان، ورئيس وعضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج. أيضا سيكون معنا لتناول الموضوع من الناحية الهندسية عبر الهاتف إن شاء الله من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، الدكتور المهندس هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس، للتعليق على التقرير المصور، وهو مؤلف كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. مرحبا بك دكتور تيسير.
1: حياك الله وأهلا بكم. حياكم الله.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا فيك دكتور. سننطلق كالعادة من النص الشرعي، لأنه هذا البرنامج فلسطين في الكتاب والسنة، واليوم معنا حديث في صحيح مسلم. يقول هذا الحديث كما سيظهر على الشاشة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. دكتور، يعني بداية هذا المهرجان العلوي في رحلة العروج، لا أدري إذا كنت لك تدقيق علمي في لفظة المعراج أو العروج، لكن نريد أن نعيش جو الحديث، وهو حديث طويل جدا، قرأنا بس يعني جزء منه. نريد أن نعيش أجواء هذا المهرجان ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وبرفقة جبريل. يعني نريد أن نعيش ما في هذا المهرجان العلوي، ولكن على أرض فلسطين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على

0: هو العملية نفسها. فلذلك قد يقول قائل لماذا قال المعراج ولم يكن العروج؟ أمرين، في وسيلة وفي يعني العمل نفسه. الوسيلة المعراج والعمل نفسه كان العروج. من أين العروج ومن أين المعراج؟ كان من بيت المقدس على وجه الإجمال وعلى وجه
1: سنأتي إلى تفصيل هذه النقطة لأنه فيها آراء العلماء، لكن نريد أن نعيش جو هذا الاستقبال في السماء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القدس عامة.
0: نعم، يعني هو بعد أن ضاقت الأرض في مكة وفي الطائف بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجد له مكان، حتى أنه دخل بجوار عدي بن مطعم ففتحت له أبواب السماء.
1: نعم.
0: وهنا ملاحظة، يعني من أراد أن يترقى ومن أراد أن يترفع ومن أراد أن يهيمن ومن أراد أن يكون له الكلمة العليا يجب أن تنطلق هذه الكلمة العليا من بيت المقدس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارتفع، ترقى، بانت منزلته مكانته من بيت المقدس. كيف ذلك؟ عندما وصل بيت المقدس، أولا بالنسبة للبراق ثم ثانيا بالنسبة للأنبياء، المرحلة الأولى ربط البراق في حائط البراق، وتنقل جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام داخل ساحات المسجد الأقصى، فوصل إلى المصلى القبلي وهو المبني الآن، المكان اللي صلى فيه الرسول عليه السلام بالأنبياء. وجد حشد من الأنبياء جميعهم 124 ألف نبي كلهم ينتظرون.
1: هذه رواية
0: صحيحة. نعم، 124 ألف نبي كما ورد، الأنبياء جمع كثير، 124 ألف نبي وجدهم ينتظرونه، فقدمه جبريل وصلى بالأنبياء ركعتين قبل أن تفرض الصلاة.
1: نعم.
0: وقبل أن يصعد، والكل مقتدي بالرسول عليه السلام. هذه فيها استلام وتسليم، يعني الراية سلمت للرسول عليه الصلاة والسلام من عهد آدم إلى عهد عيسى عليه السلام. أنت الآن صاحب الراية، أنت الآن المفوض في التصرف في بيت المقدس، ومن يملك بيت المقدس يملك العالم. الذي يسيطر على بيت المقدس هو يتحكم في العالم، وهكذا على مر التاريخ. وعندما الآن اليهود يسيطرون على بيت المقدس ويسيطرون على العالم، لكن بطريق الإفساد وليس بطريق الخير والرشاد.
1: طيب، أنا أريد أن أسيطر على محاور وتنقلنا مرحلة مرحلة في مفاصل هذه الحلقة.
0: نعم.
1: ولنبقى الآن فيما ذكرت من موضوع الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم محمد لقي في السماء الأولى سيدنا آدم. نعم. كما جاء في نص هذا الحديث الصحيح برواية مسلم، ثم في السماء الثانية عيسى ويحيى، ثم في السماء الثالثة سيدنا يوسف.
0: نعم.
1: ثم في السماء الرابعة إدريس.
0: نعم.
1: ثم في الخامسة هارون، ثم موسى، ثم في السماء السابعة سيدنا إبراهيم. لكن في رواية أنس التي يرويها عن أبي ذر في الحديث يقول لم يثبت كيف منازلهم. يعني هل هذا الترتيب يعني توزيع بين الأنبياء بحسب مرتبتهم عند الله عز وجل؟
0: حتى أصل لهذه النقطة أخي الكريم يجب أن نصل إلى كيفية العروج، ثم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لقى هذا. أولا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حائط البراق، ولا نقول حائط المبكى.
1: نعم.
0: يجب أن نؤكد على قضية حائط البراق. ثم عندما صلى بالأنبياء،
1: هو اليهود أصلا مش متفقين على مكان. نعم. حائط المبكى
0: 124 ألف نبي صلى بهم في المسجد القبلي.
1: نعم.
0: وهنا إلي وقفة صغيرة.
1: نعم.
0: عندما فتح سيدنا عمر بيت المقدس رضي الله عنه كان يرافق كعب الأحبار، وعندما طلب من سفرينيوس اللي هو اللي كان رئيس البطارقة في القدس، طلب منه أن يدل على الصخرة المشرفة. فوصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصخرة المشرفة فوجدها مليئة بالقذرات. لماذا؟ لأن النصارى يريدون أن يغيظوا اليهود. كيف يغيظوهم؟ يوسخون ويقذرون الصخرة التي يعظمونها. الحديث الآن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر قال لكعب الأحبار أين نصلي؟ فقال له صلي خلف الصخرة. فقال عمر لكعب الأحبار لقد جذبتك يهوديتك بينما أصلي في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الرسول في المسجد القبلي في المصلى القبلي، وصلى عمر في المسجد القبلي اللي هو الآن مكان.
1: نعم.
0: المسجد الأقصى اللي يشار إليه كالمسجد الأقصى. الآن المرحلة الثانية، عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ربط البراق في حلقة المسجد، لذلك هناك روايات بأنه ربط البراق في حلقة المسجد. الآن في مرحلة العروج بعد الصلاة بالأنبياء وتسليم الراية وأنه هو أصبح الإمام،

0: انتقل إلى الصخرة المشرفة. الصخرة المشرفة في حديث تبين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج من الصخرة هذه، وهذا الحديث مروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. هذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يعني إذن العروج كان من فوق هذه الصخرة، من تلك الصخرة المميزة في وسط بيت المقدس وفي أعلى مكان، وانتقل إلى السماوات ما تفضلت به. في السماء الأولى شاهد آدم عليه السلام أبو الأنبياء، في السماء الثانية شاهد عيسى ويحيى
1: ابني الخالة.
0: لماذا قال ابني الخالة؟ لأنه عيسى ليس له أب، ما قال أولاد عم أو صحيح. أولاد كذا صحيح. عيسى ليس له أب، لاحظ، وقال أولاد الخالة. في السماء الثالثة شاهد يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة شاهد إدريس، في السماء الخامسة شاهد هارون، في السادسة شاهد موسى، في السابعة شاهد إبراهيم. هذه تدل على منزلة معظم الأنبياء الذين رآهم من أولي العزم. إبراهيم من أولي العزم، عيسى من أولي العزم، موسى من أولي العزم، لاحظ. ثم النبي الرابع، أنا أستغرب أنه لم ترد رواية، اللي هو نوح عليه السلام، لم يرد اسمه من بين من رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا تستغرب؟ يعني في رواية ما ذكرت،
0: ما في رواية ذكرت نوح، ذكرت نوح، ولا رواية من الروايات التي استعرضت.
1: لا يحق لنا أن نستغرب إذا لم ترد رواية.
0: لا يعني أنا سبحان الله من باب
1: يعني لفتك هذا
0: لفتت نظري، يعني لماذا لم يكن، لم يرى نوح عليه السلام لأنه من أولي العزم. يعني أنا ذكرنا ثلاثة
1: من باب أولي العزم. طيب،
0: من باب أنه من أولي العزم. الآن هل هذا الترتيب هو ترتيب من حيث المنزلة أم لا؟ حقيقة أنه من أعلى الأنبياء منزلة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه في المنزلة إبراهيم، ولذلك كان إبراهيم في السماء السابعة، ثم يليه في المنزلة موسى عليه السلام كان في السادسة، هارون كان في السماء الخامسة، هارون لأنه لقي ما لقي من بني إسرائيل. ولاحظ القرآن الكريم أكثر من ثلثين القرآن الكريم يتكلم عن موسى، و أحاديث كثيرة تتكلم عن موسى، و90% من أحاديث الإسراء أيضا تتكلم عن موسى وعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بموسى، وكيف أنه صعد إلى السماء استقبله عندما رجع وفرض الله عليه 50 صلاة، قال ارجع واطلب من ربك التخفيف. إذن ستكون علاقتنا بموسى وقوم موسى بني إسرائيل هي العلاقة إلى آخر الزمان.
1: طيب دكتور، يعني مكان عروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هناك أحاديث، يعني مثلا حديث أبو ذر يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جانب البيت وفرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل وقصة غسل صدره بالماء وملؤه بالحكمة والإيمان إلى آخره. يعني هل هذا الحديث وغيره من الروايات تدل على إنه النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من مكة وليس من فلسطين؟
0: الإجماع أنه عرج به، إجماع العلماء والمؤرخون وعلماء الحديث وعلماء التفسير، كل من ذكر قصة الإسراء والمعراج يذكر بأن المعراج كان من بيت المقدس ومن فوق صخرة بيت المقدس. لكن هناك رواية لمن أخذ هذا الحديث وحده. شو لاحظ أنت، الحديثين مرويات في مسلم، الحديث الأول بشكل تفصيلي، الحديث الثاني بشكل مختصر. هكذا هو منهج الإمام مسلم، يأتي بالحديث التفصيلي ثم بالأحاديث المختصرة. وهناك ملاحظة، أنت لو تابعت الحديث تجد كاتب ثم، ماذا تفيد ثم في اللغة العربية؟ لا تعني الفورية ولا تعني نفس المكان، في تراخي في الزمن وفي تراخي أيضا في المكان، تراخي في الزمان والمكان. فهنا الرواية هذه رواية مختصرة وليست رواية تفصيلية، بينما الرواية الأولى تفصيلية. هذا منهج القرآن الكريم ومنهج المحدثين، ثم أن الأحاديث الأخرى تبين المكان بالضبط، كما ذكرت عن حديث بريدة رضي الله عنه كيف أنه تم العروج بالرسول عليه الصلاة والسلام من فوق صخرة بيت المقدس، وكيف أن جبريل عليه السلام أشار بإصبعه فخرق الصخرة، والصخرة موجود الخرق فيها، هذا واضح جدا لمن يذهب ويزورها، ومصورة وموجودة في كتب، موجودة في الصور، وأنا شاهدت بنفسي هذا الخرق. يعني خرق في المكان ذاك موجود، وربط به البراق، هذه ربط به كما يذكر الحديث. فإذا كان المعراج بالإجماع، إجماع الأمة وإجماع العلماء، إجماع المؤرخين، إجماع المفسرين، إجماع المحدثين، بأنه كان من بيت المقدس وعلى التحديد من صخرة بيت المقدس.
1: نعم دكتور، يعني الرواية هذه اللي ذكرناها أنه توحي لبعض القارئين في هذا الموضوع أنه العروج كان من مكة. هناك رواية مالك بن صعصعة يروي الحديث اللي هو بيقول بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، لما يأتي إلى قصة البراق مرة أخرى يقول ثم انطلقنا حتى أتينا السماء، يعني هذه رواية أخرى. لكن في نفس الرواية يقول فلما جاوزته، بحكي عن سيدنا موسى عندما رحب به وسلم عليه وقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى. محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام. فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي.
0: نعم.
1: يعني هل هذا له علاقة بظلم بني إسرائيل لنا وطبيعتهم؟
0: طبعا. الحقيقة لفتة كريمة منكم. الرسول عليه الصلاة والسلام هناك حادثة الإسراء والمعراج تمت مرة واحدة، وهناك أكثر من معراج كان للرسول عليه الصلاة والسلام. فرويت حادثة قصة الإسراء والمعراج وحوادث المعراج في أكثر من مكان من كتب الإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك له مواقف مع سيدنا موسى، عندما أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر بقبر موسى وسلم عليه وهو كان قائما يصلي في قبره، ثم صلى بموسى إماما في المسجد الأقصى، ثم التقى بموسى عليه السلام في السماء السادسة.
1: تمام.
0: وأثناء عودته التقى الآن وعندما التقى به في السماء السادسة بكى موسى. شوف لاحظ المرحلة كيف
1: سريعا.
0: بكى موسى فقال لما ما يبكي؟ قال لأنه هذا الفتى أو هذا الغلام يكون من أتباع أمته أكثر من لأنه موسى أرهق إرهاق شديد مع بني إسرائيل. نعم. عجزوه.
1: على كل هذا هذه اللفتة المهمة، لكن الذي ذكرته من حديث بريدة أن جبريل عليه السلام خرق بها الحجر، وأنه جزمت من بداية الحلقة أنه مكان العروج هو قبة الصخرة.
0: نعم.
1: من خلال تقرير مصور سنعرض بعد الفاصل إن شاء الله دكتور، سيرافقنا الدكتور هيثم الرطلوط من جامعة النجاح الوطني في نابلس، نناقش بعد أن نرى هذا التقرير، ولكن بعد هذا الفاصل إذا سمحتم لنا مشاهدينا. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا مع الدكتور تيسير الفتياني عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وحلقتنا اليوم بعنوان أرض المعراج. بداية في هذا الجزء من الحلقة سنعرض إن شاء الله الآن تقرير مصور يوضح لنا الكثير من النقاط التي أشرنا إليها والتي سنتناولها بالتفصيل مع ضيف آخر عبر الهاتف إن شاء الله، ولكن بعد هذا التقرير.

ارتبطت رحلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ببيت المقدس، وذكر بعض العلماء أن هذا العروج انطلق من الصخرة المشرفة، وذكر بعضهم أن العروج لم يكن من الصخرة بل من مكان قبة العروج، وقال بعضهم لم يكن عروج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من داخل أسوار المسجد الأقصى. وسواء أكان العروج من داخل أسوار المسجد الأقصى أم من خارجها فقد حصل في مدينة القدس. هذا التقرير يذهب بنا إلى هذه الأماكن التي ذكر العلماء أنها المكان الذي انطلقت منه رحلة المعراج. الصخرة المشرفة، وهي التي تقع اليوم في قبة الصخرة، وهي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكل، تقع في أعلى نقطة من المسجد الأقصى المبارك في موقع قلب المسجد بالضبط، وهي صخرة طبيعية تتراوح أبعادها بين حوالي 13 و 18 متراً. رفع الصليب فوق هذه القبة إلى أن تحررت القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. في هذه الصخرة المشرفة مغارة صغيرة تسمى مغارة الأرواح، وهي تجمع

تكليف طبيعي أيضا، وليس فيه أي ميزة خارقة للعادة. وقد بنيت قبة الصخرة المشرفة فوق الصخرة، وهي ظاهرة للعيان إلى اليوم.

أما قبة المعراج فتقع فوق صحن الصخرة إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة. والقبة عبارة عن مبنى صغير ثماني الأضلاع، جدرانه مغلقة بألواح من الرخام الأبيض، وله محراب واحد جهة الجنوب وباب جهة الشمال، ويقوم على 30 عمودا. وتتميز هذه القبة بوجود قبة أخرى صغيرة فوقها بما يشبه التاج فوق رأسها.

0: من لطائف المعمار الإسلامي المتعلق بقصة المعراج الصلوات الخمس المرتبطة بالمعراج. فأمام كل باب من أبواب قبة الصخرة المشرفة خمسة أعمدة تظهر أثناء الدخول في نفس الوقت، اثنان في المقدمة قرب الباب وثلاثة في الخلف قرب الصخرة. وهذه الأعمدة ترمز إلى الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج في السماء، وعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى بيت المقدس مرة أخرى كانت أول بقعة استقبلت الصلوات الخمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة، باعتبارها أرجح مكان للمعراج عند بعض العلماء.
1: إذن مشاهدينا، يعني بعد عرض هذا التقرير يسرنا أن يكون معنا على الهاتف لتناول الزاوية الهندسية والمعمارية للتفاصيل التي شاهدناها بالصورة معنا الآن من نابلس من فلسطين المحتلة الأستاذ الدكتور هيثم الرطروط، رئيس قسم العمارة سابقا في جامعة النجاح. دكتور هيثم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله دكتور هيثم. يعني نحن في برنامج فلسطين في الكتاب والسنة يسرنا أن تكون ضيفا متخصصا من زاويتك، وأنت أيضا متخصص في شؤون بيت المقدس، ولك أكثر من مؤلف ومنها كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. بداية يعني دكتور، وضح لنا شو ما الفرق بين العروج والمعراج، ولكن أنا أسأل من ناحية هندسية أو في الهندسة الفراغية ربما تسمونها، هل العروج يكون عادة بشكل مائل أم مستقيم إلى الأعلى؟
2: العروج بشكل عام هو يفضل أن يأتي بشكل مستقيم، يعني هذه لأنه أقصر المسافة بين النقطتين وأخف المستقيم.
1: لكن كلمة عروج يعني يبدو لما نقول يعني إنسان أعرج يعني في ميلان معين، لا أدري. على كل حال يعني نريد الدكتور أثار نقطة مهمة من بداية الحلقة، ونحن ذكرنا أنه هذا التساؤل ربما يكون أساسي في الحلقة منذ بداية المقدمة عندما قلنا من أين ترجح هندسيا ومعماريا، وبصفتك عشت في كل متر تقريبا المسجد الأقصى، يعني ما هو القول الأرجح برأيك هندسيا فقط؟ أي من أين يكون العروج؟ هل كان من جانب حائط البراق؟ هل هو من داخل أسوار القدس؟ هل كان من قبة الصخرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالك من أين كان موقع العروج، هل هو من فوق قبة الصخرة أو من محيط قبة الصخرة؟ يعني خلينا نتحدث بهذه الطريقة. هناك نظريتين.
1: نعم.
2: النظرية الأولى هي أن يكون العروج من فوق الصخرة، والنظرية الثانية هي أن يكون العروج من المنطقة المحيطة بالصخرة، والبعض يتحدث عن الجدار الغربي الحالي للمسجد الأقصى. ولكن النظرية الأولى التي اعتمدت أن العروج من فوق الصخرة هي قائمة على فرضية، هي أن الصخرة هي أعلى نقطة في منطقة المسجد الأقصى، فبالتالي يعني كانت الفرضية تقول أنه هو الأجدر أن يتم العروج من نقطة مرتفعة في المكان. أما النظرية الأخرى التي تتحدث عن العروج من محيط منطقة الصخرة هي ترتكز على أولاً على الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم والبخاري، فالإسراء تم إلى بيت المقدس، ومن ثم تم ربط البراق، ومن ثم تم الدخول إلى داخل المسجد فتم الصلاة فيه، ومن ثم تم الخروج من المسجد. فإذا كانت ومن ثم عرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فإذا كان العروج
1: دكتور عفوا دكتور هيثم اسمح لي، يعني تقصد رواية مسلم والبخاري التي عرضناها في البداية، وهي التي تقول فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل، قصدك بك هنا تناولت كلمة خرجت، هذه التي تقصدها يعني خرج من أسوار المسجد الأقصى،
2: خرج من المسجد أو من شدود المسجد،
1: يعني 144 دونم
2: خرج، أي خرج من 144 دونم.
1: يبدو الدكتور تيسير عنده رد على هذا الكلام.
3: تحياتي دكتور هيثم، بارك الله فيك. في عندنا معلومات، معلش، معلومات شرعية وتاريخية وواقعية. أولا يطلق المسجد الأقصى على 144 دونم. ثانيا في داخل المسجد الأقصى في المصلى القبلي الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إماما، وهو الآن المعروف بالمسجد الأقصى اللي ضمن الأعمدة والأروقة. ثم ثالثا في مسجد قبة الصخرة. يعني الواقع والتاريخ يثبت أنه يعني الإنسان عندما يريد أن يعرج يأتي إلى أعلى نقطة، أعلى نقطة في ذلك المكان كانت هي قبة الصخرة، هذه الصخرة المرتفعة البارزة المميزة. ثم ما ذكر في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري جاء ووضح الإمام الترمذي بحديث صحيح، الحديث الصحيح ذكرناه في بداية الحلقة اللي هو يروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهيت إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر، أي صخرة بيت المقدس، وشد به البراق، شد به البراق من أجل، ووضع أيضا في روايات أخرى نصب السلم. أنا يعني أحترم رأيك أنه السلم بتقول بخط مستقيم، لا السلم مشان يكون سلم لازم يكون يعني شوي في اعوجاج، فلذلك قال عرج ومعراج، يعني السلم ما بنحط بخط مستقيم، معروف أنه في شيء من الاعوجاج، فلذلك في تناسب. ثم ورد في الروايات دكتور هيثم بارك الله فيك، ورد في الروايات بأن البراق ربط في حائط البراق في المرحلة الأولى التي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، في المرحلة الثانية ربط بحلقة باب المسجد عندما صلى بالأنبياء 124,000 نبي صلى ركعتين، المرحلة الثالثة ربط بالخرق الذي خرقه جبريل بإصبعه، ثم عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجع إلى نفس المنطقة وركب البراق ثم عاد إلى مكة المكرمة، هكذا المنطق في تسلسل الأحداث وتسلسل الحوادث في هذا الأمر.
1: نعم، تعليقك دكتور هيثم يعني يبدو في وجهتين نظر، والآن لا أريد أنا أن أضيع المشاهدين بين وجهتي النظر، يعني طالما في حديث عند الترمذي حديث بريدة كما ذكر الدكتور تيسير، وعندك يعني رجوع لمراجع متأخرة ومراجع متقدمة، كيف أنت تثبت ولك نظرية في ذلك أنه من خارج المسجد الأقصى؟
2: صحيح، أول شغلة أنه لا كان قبة الصخرة، يعني إذا استعرضنا شكل منطقة المسجد الأقصى بفترة الرسول عليه الصلاة والسلام لا كان في عند مسجد قبلي ولا كان في عند قبة الصخرة، لم تكن مبان بدلي عبارة عن كانت منطقة متهدمة، وهذا الكلام يعني استند عليه أكثر من مصدر تاريخي وجغرافي، وأيضا بالإضافة لمصادر غير إسلامية اللي تحدثت عن طبيعة المكان في ذلك الوقت. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني إنه حتى المصادر قبل الفترة الصليبية، قبل الخطة الصليبية اللي نعتبرها مصادر مبكرة، لا يوجد أي ربط ما بين صخرة بيت المقدس وما بين المعراج. البعض حسب النظرية الأولى أعتقد أنه أحد أسباب بناء قبة الصخرة هو التأكيد على قصة المعراج، ولكن لاحقا تبين أنه لا يوجد أي كتابات على سبيل المثال داخل مبنى بتأكد هذا الحدث. أنا بالعكس تؤكد على قدسية المكان، تؤكد على الهوية الإسلامية للمكان، بغض النظر أن العروج تم من صخرة بيت المقدس أو من المناطق المحيطة من بيت المقدس، فهذا الكلام لا يقلل من أهمية ومكانة وقدسية المنطقة.
1: هذه النقطة سنناقشها مع ضيفنا الآن، يعني نريد أن نبقى، يعني أنت تنفي أنه لا من حائط البراق ولا من قبة العروج، يعني نريد أن نوضح ما هي قبة العروج.
2: أنا لم أقل، أنا أرجح النظرية الثانية، يعني من منطقة مرتبطة مع حائط البراق أو الجدار الغربي لمنطقة المسجد
1: الأقصى. نعم.
3: يعني معلش في رد على الدكتور هيثم لو تكرمت، يعني مع احترامي لرأيه الهندسي ورأيه المعماري، لكن القضية في إلها شواهد تاريخية ذكرها ابن كثير وذكرها المؤرخون وذكرها المحدثون وذكرناها في البداية الحلقة، وهو عندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى البيت المقدس، عندما فتح بيت المقدس سأل سفرينيوس أين هي الصخرة المقدسة، فدلوا على الصخرة المقدسة، ثم بعد تنظيفها قام سيدنا عمر بتنظيف هذه الصخرة بثوبه واقتدى به الصحابة، كان يحمل بمرقعته الأوساخ، بعد أن نظفها سأل كعب الأحبار أين نصلي، قال أصلي خلف الصخرة، فقال لقد جذبتك يهوديتك، أصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. صحيح أنه ما كان في أبنية لكن الأماكن موجودة، البناء هذا حديث. أين صلى سيدنا عمر؟ في المسجد القبلي، في نفس المكان اللي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، ولذلك كان هذا المسجد القبلي أو المصلى القبلي. وكان العروج بعد ذلك، يعني بعد ما صلى في الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب ومع جبريل بمرافقة البراق إلى الصخرة وحصل الخرق اللي ذكره الترمذي في روايته. نعم. يعني الأمور واضحة جدا وهناك إجماع من بالعكس حديث الصخرة احنا بعد تتبعه.
1: طيب عفوا عفوا دكتور. نعم. يعني وشد به البراق. دكتور هيثم يعني الحلقة التي ربط بها البراق هل هي
2: على هذه النقطة؟ تفضل. على هذه النقطة انه عمر بن الخطاب طلب من كعب الأحبار يعني المنطقة برمتها تم وصفها من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، هل هي أرض أربعين ذيل منطقة واسعة بحاجة انه عمر بن الخطاب يستشير كعب الأحبار عشان يدله على هذه المنطقة؟ هذه النقطة. النقطة الثانية انه عندما المكان كان يعتبر كمجمع للصادرات، فهذا الكلام ايضا كلام متاخر بيت من قدر يعمل كتاب الاموال على سبيل المثال هو بيت، هو بيتحدث بصراحه عن طبيعه المكان وان المكان كان يحتوي على مجموعه من الرجل اللي هو بقايا ما دمر سابقا من المباني السابقه اللي كان قبل فتره الرسول عليه الصلاه والسلام.
1: نعم.
2: فبالتالي برجع بقول انه اذا كان الرسول صلى في المكان طهاره المكان شيء اساسي في الصلاه، فهل المكان هو مجمع قاذورات أم يحتوي على بقايا من المباني المتحجمة اللي كانت قبل فترة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور يعني تفصيلات كثيرة وطرحت رأيك والدكتور طرح رأيه، الآن يعني خلاصة الكلام عندي يعني أنه طالما هي في الأخير حصلت داخل المسجد الأقصى أو عفوا يعني داخل بيت المقدس، سنتناول يعني هذا الجزء مع الدكتور، لكن أريد أن أستغل ما ورد في التقرير وخبرتك وأنت المؤلف في هذا المجال، نريد أن يعني طبعا هناك فرق بين الصخرة وقبة الصخرة، هناك يعني مساحة لهذه الصخرة، يعني لو تطلعنا نريد أن نسألك أسئلة هندسية، مساحة هذه الصخرة طولها عرضها شكلها مادتها اللي بتتكون منها.
2: في موضوع مهم جدا لابد من أنه يعني هل نحن نتحدث عن الصخرة كما لو إنها هي جزء منفصل أم نتحدث عن الصخرة وهي امتداد طبيعي للصخر أسفل المسجد الأقصى؟ إذا كان ما نراه داخل مبنى قبة الصخرة فنتحدث عن النتوء الصخري الموجود تقريبا بمساحة 17 متر ونص في 13 متر ونص، ولكن عمليا هذا الجزء اللي نراه داخل مبنى قبة الصخرة هو امتداد لا الصخر الطبيعي أسفل المسجد الأقصى.
1: هي صخور رسوبية دكتور؟
2: المسجد الأقصى أصلاً مقام على الصخرة.
1: هي صخور رسوبية هذه الصخرة؟
2: هي عبارة عن كربونات الكالسيوم، صخور كلسية.
1: نعم. طيب هناك يعني إشاعات كثيرة ذكرها القدومي في كتابه حول هذه الصخرة، يعني الأستاذ عيسى القدومي، يعني هل هذه الصخرة تطير في الهواء يعني معلقة ولا هي متصلة؟
2: هناك مجموعة من الروايات تتحدث عن الصخرة ومعظم هذه الروايات روايات متأخرة، من ضمن الروايات تحدثت على أن الصخرة معلقة في الهواء، وأصل هذه الروايات إذا رجعنا إلى مجير الدين العلمي أو الحنبلي في كتابه الأنس الجليل بتاريخ القدس المسلم يتحدث بطرح عن هذا الموضوع، كل هذه القصص تم ربطها بالصخرة بعد الفترة الصليبية، المسلمين أو كثير من الكتاب المسلمين حاولوا يربطوا ما بين الصخرة والكثير من القصص التي تستنهض الهمم بحيث تستنهض همم المسلمين بتحرير بيت المقدس.
1: نعم.
2: لم يجدوا أي حرج سواء كانت هذه القصص حقيقية أم خيالية، حتى في بعض الأحاديث أو بعض الكتابات على سبيل المثال في كتاب ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد يتحدث أن ارتفاع الصخرة كان ضخم جدا بحيث أن ظل الصخرة قد يصل إلى أريحة، فهل هذا يعني دقيق
1: إلى أريحة
2: أن الصخرة بيت
1: نعم. طيب دكتور يعني هذا الجانب يعني ورد كثير العلماء ابن تيمية وابن القيم وغيره وكما ذكرت يعني وكتاب الأنس الجليل، سنوضح هذا مع ضيفنا، لكن نريد أن نستغل الوقت معك في موضوع الهندسة، يعني مثلا ما هي قبة العروج؟ يعني أريد أن أسألك عن قبة العروج، بئر الأرواح، مغارة الأرواح، نريد أن نشاهدها من خلال وصفك كما تصور يعني كما رأيتها نريد أن نشاهد معك.
2: هلا من ناحيه قبه العروج او المعراج هي قبه بجانب قبه الصخره، لا تبعد الا بضعه امتار عن قبه الصخره،
1: بضعه امتار فقط.
2: تم بنائها بفتره متاخره عن الفتره الامويه، يعني نعم. اي بعد بناء قبه الصخره. فبالتالي البعض يتحدث ان هذا حسب النظريات، البعض يتحدث ان هذا هو المكان الذي عرج به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منه الى السماء، والبعض الاخر يتحدث ان هذا البناء تم بناؤه لتعزيز قدسيه المكان، اي ان هناك اكثر من مبنى تم بناؤه هو لا يرتبط مع،
1: يعني لماذا بنيت قبه العروج مره اخرى؟
2: مش فاهم.
1: لماذا بنيت قبه العروج؟ توضيح هذه النقطه.
2: بنيت قبه العروج من منطلق تعزيز قدسيه المكان. تعزيز قدسيه المكان، وليس بالضروره ان تكون المكان الدقيق الذي عرض منه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. طيب دكتور، يعني مغاره الارواح، واذا كان هناك ما يسمى قبه الارواح، هل يوجد شيء من هذا بهذه التسميه؟
2: مغاره الارواح صحيح، وهناك قبه الارواح. هل الكثير من الاحداث التي او كثير من المباني التي بنيت جاءت تخليدا لاحداث او قدسيه ارتبطت مع الصخره، وفي بعض الايات يعني التي تتحدث عن والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني تعرف عليه العلماء بانه سيكون صخره بيت المقدس. فبالتالي تم ربط ما بين احداث ستتم في نهايه الدنيا وبين هذه المباني. فبالتالي تم اختيار جزء من القصص لربما هي ارتبطت مع امور رمزيه بحيث تم تسجيلها على هذه الصخره. اذا هي تتحدث عن احداث رمزيه ستتم او ستجرى.
1: طيب،
2: على
1: طالما ذكرت الامور الرمزيه هذه، اسالك سؤال الاخير دكتور هيثم. يعني قصه العروج او المعراج ورد بالحديث الصحيح انه الصلوات الخمس فرضت في هذه الرحله، يعني طالما هذه فرضت وكان منطلق المعراج هو من البيت المقدس بعيدا عن الخلاف في الرايين، يعني هل هناك الاقواس والاعمده اللي امام قبه الصخره المبنيه الان من ترميز معين يشير الى الصلوات بعددها وتوزيعها ايضا؟
2: البعض يتحدث، وانا اقول لك ان كثيرا من القصص هي قصص متاخره. نعم. صحيح ان هناك خمسه اعمده والبعض ربطها بالصلوات الخمس، ولكن ايضا في كل واجهه من واجهات قبة الصخرة على سبيل المثال هناك سبعه تجويفات او سبعه اقواس، البعض ربطها ايضا بالسبعه اشواط التي يطوفها الحاج حول الكعبه. في امور اخرى يعني هي اوسع مما انه بس قصه العروج، على العكس كان يعني امور رمزيه تفشت في هذا المبنى، صدقا ان مبنى قبه الصخره لا يوجد اي مثيل له في العماره، سواء كان في العماره الاسلاميه او حتى في عماره الحضارات السابقه، كونه هو مبنى يجمع بين رمزيات العديده، هو ممكن ان يربط ما بين الاسراء والمعراج، ممكن يربط ما بين المكان وما بين الكعبه. وفي نقطة مهمة جدا، نعم. أن الشكل المثمن هو الحلقة التي تربط ما بين المربع الذي يعتبره العلماء هو رمز الأرض أو رمز الكعبة وما بين السماء اللي هي الدائرة. إذا المثمن هو حلقة متطورة عن المربع باتجاه الدائرة للحجر اللي هي رمز السماء.
1: يعني شوقنا نزورها. الدكتور هو مقدسي وعاش وبيته أيضا ملاصق للحرم القدسي، نسأل الله أنه يكتب لنا عودة ونلتقي معك هناك مع وسائر شعبنا الفلسطيني. على كل، الدكتور هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس من مدينة نابلس كنت معنا، نشكرك شكرا جزيلا دكتور. إن شاء الله بعد الفاصل بدنا نتابع معك رأي طرحه الدكتور، وهو أنه هل الصخرة معلقة أو متصلة، وبعض الخزعبلات التي تثار حول هذه يعني الصخرة من أنها سيدة الصخور وأنها من صخور الجنة وأنها تمثل الحجر الأسود. لكن اسمح لنا بعد فاصل قصير مشاهدينا، فاصل ونعود إليكم.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة بعنوان أرض المعراج مشاهدينا، وضيفنا اليوم هو عضو البرلمان الأردني ومدرس الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان. دكتور، يعني كنا قد أشرنا قبل الفاصل أن هناك خزعبلات وكلام، يعني بعد زي ما ذكر الدكتور هيثم الرطروط بعد الحروب الصليبية، يعني كان هناك بعض الإضافات من الناس لا يريدون أن يشرفوا الصخرة المشرفة، يعني مثل الذي قال ما أحلك يا عسل، أو يريد أن يلون الوردة وهي ملونة أصلا من الله عز وجل، فقالوا أنها من صخور الجنة وأن أنهار الدنيا تنبع منها وأن عليها أثر لله عز وجل وأثر لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصابع الملائكة وأشياء كثيرة. يعني كيف نرد على هذه الأشياء وما هو الثابت منها؟ ماذا قال كبار العلماء في هذا الموضوع؟
1: بداية، نحن لا نعبد الصخرة ولا نعبد الكعبة ولا نعبد المسجد الأقصى، نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى. ما أمرنا الله به نفعله، ونقدس ما أمرنا الله بتقديسه، ونعظم ما أمرنا الله بتعظيمه. فالله يعظم بعض الأماكن، يعظم بعض الأشخاص، يعظم بعض الأزمنة، فنحن متبعون ولا يجوز أن نبتدع شيئا جديدا. بالنسبة للصخرة المشرفة، لا شك أنها لها ميزات ربنا ذكرها في القرآن الكريم، أو بالنسبة للمسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله بارك هذا المكان، ونحن لا نعبده وإنما نعبد الذي باركه. جميل. هذا الأمر الأساسي. الأمر الثاني،
0: يعني كل هاي الأشياء اللي ذكرها بعض العلماء غير صحيحة.
1: غير صحيحة، لكن لهم مبررات. هي غير صحيحة ولكن لها مبررات. الآن تريد أن تحرر المسجد الأقصى وتريد أن تجمع المسلمين من كافة أقطار الأرض، وهنا ملاحظة، مسؤولية المسجد الأقصى وفلسطين مسؤولية المسلمين جميعا، ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني طبعا. فقط طبعا. كل مسلم في الأرض مطالب بأن يدافع ويحرر المسجد
0: هل
1: الأقصى.
0: هل من نصوص؟ نرجع للأصل النقطة كي ننتقل سيرا مدروسا في موضوع الصخرة، نركز عليه في نهاية الحلقة. يعني رأي العلماء المعتبرين فيما قيل من هذه الخزعبلات، هل هناك نصوص معينة؟
1: طبعا في هناك نصوص كثيرة، بس حتى نصل إلى هذه النصوص، الآن كيف أستطيع أن أجمع هذا القدر الكبير من الناس من مختلف بقاع الأرض؟ لو نظرت إلى سكان المسجد الأقصى وسكان فلسطين تجدهم من مختلف الجنسيات، من مختلف الأمم، من مختلف الشعوب.
0: صحيح. مسرح حضارات.
1: مسرح حضارات فعلا. كيف تم جمعهم؟ لابد من جمعهم على شيء عظيم. الشيء العظيم ما هو؟ هو المسجد الأقصى، هو المسجد القبلي، هو قبة الصخرة، هو مكان الإسراء، أولى القبلتين، ثاني المسجدين في البناء، ثالث الحرمين الشريفين. جميل. كل المعاني هذه كلها جمعها العلماء، وجمعها صلاح الدين رحمه الله، وجمعها من أجل تجميع الناس لهدف عظيم. لكن هذا الهدف أثناء النقل يزيد وينقص. بعض الناس يزيد، أنت الآن لو تكلمت كلمة يعني وقلت مثلا والله في حادث عند إشارة معينة، الثاني بيقول الحادث قتل فيه اثنين، الثالث بيقول قتل خمسة، الرابع بيقول، وهكذا. طيب. فنحن نريد أن ننقي هذه الروايات. كيف ننقيها؟ عن طريق الثقات، عن طريق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن طريق ما ورد عند المؤرخين، عن طريق الواقع، هذه كلها نجمعها في أمور صحيحة. لكن الآن الهدف أن نجمع قلوب الأمة نحو هذه البقعة المهددة، هذه الأرض المقدسة، نحو تهويد القدس وتهويد. اليوم سمعت خبر بأن اليهود اعتدوا على باب المغاربة ويريدون تغيير باب المغاربة، الاعتداءات مستمرة والمسلمين نايمين. كل ما نسمع يعني شيء ينقص من قيمة المسجد الأقصى بنقول يا أخي أنتوا لخمتونا في المسجد الأقصى، بتتكلموا عنه
0: لكن كثير. هناك مبشرات من الأزهار ومن المبشرات المليونية طبعًا في الأردن وغير ذلك المسجد. لهذا الموضوع يعني لغاية الآن ما جاوبتني على موضوع أقوال العلماء في هذه الخزعبلات.
1: طبعا هذه لم تصح، هذه كلها الروايات لم تصح. يعني نحن ذكرنا المبررات، ولا يجوز أن تكون، لا يوجد هناك قدم لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد قدم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أثر، ولا تنبع الأنهار من تحتها، وإنما كل هذه من أجل رفع هيبة المكان وجعل له منزلة في قلوب المسلمين. أما هذه الروايات لم يثبت منها شيء، اللي ثابت ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك، الصخرة مميزة بين جميع الصخور الموجودة، في سواء في حجمها، في شكلها، في لونها، يعني لها نوع من اللمعان والبريق، الحجم فيه له هيبة،
0: يعني يختلف طبعا.
1: نعم طبعا لها هيبة.
0: طيب دكتور، هذه الصخرة قيمتها عند اليهود؟
1: اليهود هذه ورد أن أول من هي قبلتهم أولا،
0: كانت قبلتهم لزمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، والرسول عليه السلام صلى إليها أيضا بعد بعثته واستمر الصلاة إلى بعد
0: فرحوا طبعا
1: بعد طبعا اليهود فرحوا وحصل أنه
0: عندما هي مقدسة مثل يوم السبت عندهم
1: وأول من صلى ورد أنه أول من صلى لها سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل يعقوب معروف هو إسرائيل وأولاد بني إسرائيل اللي ينسب اليهود له ولا زالت إلى الآن قبلتهم لكنهم لا يستحقونها لأنهم بنوا حضارتهم يعني في رمز في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام بكأس من الخمر وكأس من اللبن وقد هذا رمز حضارة اليهود وحضارة الغرب تقوم حضارتهم على أم الخبائث على الخمر على اللهو على العبث على الفجور على التعري لأن الخمر ماذا يكون موجود مع الخمر الفجور والفسق والتعري وأكل الحقوق والخلط في الأمور والخطأ واللسان البذيء وهذا ما تتصف فيه حضارة اليهود وحضارة الغرب ولكن هذه الحضارة ستبيد بإذن الله وستأتي لها حضارة الفطرة حضارة اللبن الذي شربه الرسول عليه الصلاة والسلام حضارة الصفاء النقاء الفائدة الخمر لا ينفع إلا فئة من الناس المتغطرسين بينما اللبن يفيد جميع الأمة صغيرا وكبيرا رجالا ونساء يعني هذه كلها لفتات أيضا
0: يعني اللفتات اللي ما شاء الله أنت متأمل الحديث ومطلع منه أشياء جميلة أريد أن أسألك في هذه اللفتات يعني الحديث الذي ذكرته حديث بريدة أو بريدة لا أدري ضبط اللغوي خرق به الحجر وشد به البراق يعني لماذا هل يعني كل هالمعجزة هذه محتاجة انه جبريل او يعني يربط هذا البراق بحلقه
1: هذا يعني دليل الاخذ بالاسباب يعني يجب ان يكون هناك توكل وليس تواكل ويجب ان يكون هناك اخذ بالاسباب ويا ايها المسلمون اذا ما اخذتم بالاسباب واخذتم وسائل العلم واخذتم بالانضباط واخذتم بالربط الحل والربط فلن يكون لكم مستقبل ولن يكون
0: إذن هي نظرية الأخذ بالأسباب طيب دكتور يعني كما بدأنا يعني هذا المهرجان العلوي احتفاء من الأنبياء وبخازن الجنة وكل سماء تفتح ويستأذن آداب كثيرة جدا يعني في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء صلى بهم فوق احتفلوا فيه وسلموا عليه وتكلموا معا لكن في الأرض صلى بهم إماما ما دلالة أن يصلي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بكل الأنبياء إماما
1: كل أنه إمامهم وأنه نسخ شريعتهم وأنه استلم الراية ليقود البشرية والعالم إلى آخر الزمان ونسخ جميع الأديان نسخ جميع الشرائع سلموه الراية ورضوا به إماما ورضوا به قدوة وقالوا له أنت المسؤول عن بيت المقدس الآن
0: طيب هذا واضح
1: نعم.
0: العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان روحا وجسدا
1: نعم كان روحا وجسدا شوف العروج
0: يعني في روايات بتحكي أنه فقط
1: نعم هنا السبب الخلط في الموضوع الإسراء والمعراج المرة المذكورة بالروح والجسد معا عندما توافق الإسراء مع المعراج لكن هناك حالات معراج مستقلة للرسول عليه السلام
0: ثابتة في أحاديث صحيحة
1: في البخاري في مسلم وزار فيها الرسول عليه السلام الجنة ورأى فيها الجنة والنار ورأى من ينعم في الجنة ومن يعذب في النار أحاديث كثيرة للعروج ولذلك العروج غير الإسراء والمعراج فالإسراء والمعراج جسدا وروحا وكان هناك عدة حوادث للمعراج بالروح فقط أو في المنام ولذلك حصل خلط عند بعض الناس تذكروا أنه هل الإسراء والمعراج مناما هل الإسراء والمعراج بالروح
0: طب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هل رد الله عز وجل عليهم أرواحهم وصلوا يعني بأجسادهم وأرواحهم خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: الآن بالنسبة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت مرتين مرة قبل العروج ومرة بعد العروج مرة قبل أن تفرض الصلاة صلى بهم بصلاتهم والصلاة الثانية بصلاته التي فرضت عليه وهذه تأكيد ونسخ لشريعتهم لا والصلاة بهم كانت بأرواحهم لا شك لم تكن بأجسادهم لأنه كما ذكرنا مر بالأنبياء نبيا ووصفهم ووصف أنه مر بقبر موسى كان قائما يصلي في قبره ثم الأمر غيبي أخي بارك الله فيك عمر دكتور عمر الأمر هذا غيبي ولا نستطيع أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة احنا نفكر ضمن الماديات والمحسوسات والله سبحانه وتعالى خارج هذه المحسوسات وخارج هذه الماديات فعند كيفية صلة الجسد بالروح لا نعلمه لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عندما يصلى عليه الله سبحانه وتعالى يرد روحه إلى جسده،
0: نسلم عليه في
1: وعندما نسلم عليه يرد روحه إلى جسده ويرد على الذي سلم عليه السلام. لا يوجد لحظة من اللحظات إلا واحد يسلم على الرسول،
0: وربما هناك استثناء سيدنا إدريس وعيسى. على كل يعني ما بقي إلا نقطة واحدة تقريبا تضيء عليها دكتور تيسير، وهي أثر هذا الحدث الجلل الذي لم تكن رحلة في التاريخ، في تاريخ الأنبياء حتى ربما، مثل هذه رحلة المعراج أو رحلة العروج حتى نكون دقيقين في نهاية الحلقة. يعني ما أثر هذا على أهل فلسطين؟ بماذا يطالبون؟ ما هو دور الأمة الإسلامية تجاه أرض المعراج؟
1: حقيقة أؤكد أن مسؤولية المسلمين جميعا هو الوقوف والدفاع والتحرير والقتال والجهاد لتحرير الأرض المقدسة. ثم لا يكون التحرير إلا إذا بدأنا، شوف الإسلام بدأ بإقرأ، والرسول عليه السلام وصل مكان سمع فيه صريف الأقلام. شوف ديننا دين علم، دين نظام، دين استئذان، دين الخضوع للقوانين، وليس لا يوجد عندنا إنسان خاضع فوق القانون وناس تحت القانون. الآن لا يمكن أن يكون عزة للمسلمين، يعني الرسول عليه السلام وصل أعلى مكان لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب، ونحن أتباع هذا النبي يجب أن نقتدي به لنرتقي الرقي الذي وصله. أما أن نعتمد على الشرق والغرب هذا لا يجوز، نعتمد على اتفاقيات السلام، واتفاقيات السلام هذا كله كلام فاضي وثبت على مر الأيام.
0: يعني هل هو عبء أكبر على الشعب الفلسطيني طالما المعراج والعروج حصل من أرضهم؟ يعني هل هو
1: أرض الإسلام أولا أخي دكتور عمر، هذه أرض الإسلام والمسلمين، كل مسلم مسؤول عنها وكل مسلم سيسأل يوم القيامة، لكن كونهم هم في المقدمة هم رأس الحربة. ولذلك ورد في الأحاديث، ورد في الروايات، في آخر الزمان ستكون الخلافة الراشدة في بيت المقدس.
0: نعم، إذن تباشير الخلافة الراشدة،
1: تباشير الخلافة الآن واضحة، واضحة،
0: واضح أنه انتهى وقت الحلقة دكتور تيسير.
1: معلش أختتم بس بكلمة، طيب في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس سيكون الرجل بألف،
0: يا سلام،
1: لعقله، لقدرته، لإيمانه، لصبره، لثباته.
0: جميل أنك ختمت بهذا الختام صراحة.
1: بارك الله فيك.
0: الله يكرمك. نشكرك دكتور تيسير الفتياني، عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج وأستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية.
1: شكرا.
0: وباسم جميع المشاهدين لهذا البرنامج نشكرك شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مشاهدينا، وباسم فريق البرنامج نشكركم أنتم أيضا. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد يا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 18 التي خصصتها في الحديث عن أثر المرأة في جهاد المحتلين. المرأة المغربية، المرأة المغربية على مدار تاريخها لا تعرف إلا الإسلام دينا بفضل الله تعالى، تستمسك بالإسلام، تعتز بالإسلام، شرفها هو الإسلام، عظمتها متمثلة في استمساكها بدين الإسلام، حجابها رائع وسابغ، الله أكبر، هذا الحايك المغربي الرائع الجليل الحايك. وعندما ننظر إلى الصور والأفلام إلى عهد قريب، يعني ما هو إلى 200 ولا 300 سنة، لا لا لا لا، إلى 70 سنة خلت، 60 سنة خلت، كانت المرأة المغربية لا ترى إلا في الحايك ومنقبة ومحجبة حجابا رائعا. المرأة المغربية على مدار 1350 سنة لا تعرف غير الحايك والحجاب والشرف والعفة والكرامة، وتقف بجوار زوجها في محنها في محنه ومحنها. وفي أيام الجهاد كانت لها بطولات رائعة جدا، لكن أنا أريد أن أتحدث فقط عن جهاد المرأة المغربية في للإسبان والفرنسيين. انقسم الجهاد إلى أقسام، جهاد بالنفس، الله أكبر، المرأة تجاهد بنفسها، نعم تجاهد وتقاتل المرأة المغربية بحايكها وبحجابها وبنقابها وهي تقاتل. المرأة المغربية ضربت أعظم المثل حقيقة، وجهاد بتطبيب الجرحى ومداواة المرضى وسقاية العطشة وأيضا أصناف أخرى سآتي عليها. المرأة المسلمة إذا عني بها وربيت التربية الإسلامية تنتج ما يشبه المعجزات، تنتج ما يشبه المستحيلات في دنيا الناس. المرأة صاحبة عاطفة، صاحبة اندفاع، صاحبة قوة إذا اقتنعت. فإذا ربيت على الإسلام، ربيت على الشرف والعفة والكرامة، ربيت على معاني الإسلام وأخلاق الإسلام العظيمة، ينتج منها شيء عظيم. يعني أنا أردت أن أذكر أثر المرأة قبل أن أشرع في ذكر الشريف الريسوني، قصدي محمد بن كريم الخطابي وجهاده الرائع، ليكون فاصلا مذكرا بأثر المرأة وأهمية المرأة في المجتمع المسلم. فهي الزوج، وهي الأم، وهي الأخت، وهي البنت، وهي العزيزة الكريمة اللطيفة. نعم، حركة موحة الزياني ذكرته في الحلقة السابقة، يعني في أثر المرأة عجيب. شاركت مشاركة جهادية، المرأة جهاد، وبنت موحة، بنت موحة إيطو، بقيت بجواره حتى استشهدت معه، لا إله إلا الله، يعني بجواره بقيت، يعني استشهدت إلى جانبه بعد أن انفض الرجال من حوله، آخر لقاء جابها فيه الأعداء بقيت بجواره ابنته إلى استشهدت معه. المرأة منها أسماء كثيرة، رقية أحديدو، فارسة قبيلة آية يزدك التي هاجمت جيش المحتلين على تقدمها في السن، يطو بنت العربي المجلدي التي لا زال نصب تذكاري يحمل اسمها على جانب الطريق بين الحاجب وأزرو، شاهدا على بطولتها. زوج موحة كانت خلفه وتشد من أزره، وكانت امرأة حكيمة ولها أثر في نجاح المعارك التي كانت تدخلها المرأة. فاطمة بنت عبد العزيز حملت السلاح والقنابل ووزعت المنشورات وأيدت اغتيال الخونة والعملاء، امرأة. غيتا علوش أرملت الشهيد عياش المسعدي، كانت ضمن جيش التحرير ثم هربت إلى الناظور وشاركت جيش تحرير الشمال. مليكة حجاجي شاركت في جوار زوجها أحمد زياد في عدة عمليات واعتقلت. فاطمة بالمليح أرملت الشهيد العلوي الحبيب، نقلت السلاح بين الدار البيضاء ومراكش. آمنة البرحيلية
ضبطت ومع السلاح بقيت سنة كاملة في السجن في فاس. يعني عجيب. اسمعوا، عجو موح شاركت في معركة بوغافر أو بوغافر حتى استشهدت سنة 1352 أو 1333. عبدة بويقبة كانت تخزن السلاح. محجوبة الشدرة زوجة المجاهد إدريس بن أبو بكر كانت في جيش التحرير في الجنوب منذ سنة 1376 إلى 1380، يعني من 1956 إلى 1960، وتعرضت للاعتقال والتعذيب بعد القبض على زوجها، وكانت منشطة للمرأة الصحراوية ومشجعة لها على الجهاد. خديجة المذكوري كانت تنفذ الأوامر، تنقلها بين المجاهدين وتبلغ المعلومات على خطر كبير على حياتها. طبعا خديجة البلغمي أرملة الشهيد علال ابن عبد الله التي شاركت في الجهاد وقبض عليها الصليبيون وأذاقوها ألوانا من العذاب والنكال. بريكة بنت العربي زوجة المجاهد عبد الرحمن الروداني كان منزلها مركزا بجمع السلاح ونفذت مجموعة من العمليات. رحمة البهلولية منزلها مقر سري يأوي المجاهدين وتنقل الأسلحة. محجوبة من سعيد كذلك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل أولئك كانوا يواصلون الجهاد. أما من الأمور المهمة، النسوة اللواتي خلف المجاهدين ماذا كنا يفعلن؟ اسمعوا، الكولونيل جباس هذا أسباني ألقى محاضرة في تطوان بعد استتباب الأمر للإسبان في الحرب الصحراء ومقتل موحى الزياني رحمة الله تعالى رفعه في عليين واستسلام عسو أبسلام إلى آخره. ألقى محاضرة في تطوان، ماذا قال وهو المجرب والعليم؟ قال: ويل للرجل، اسمعوا هذه لطيفة، هذه ويل للرجل الذي كان يتقاعس عن الذهاب إلى الجهاد حيث كانت المرأة له بالمرصاد، فكانت تلبسه لباس النساء بالقوة، يعني تلبس لباس النساء لأن صارت تعده من النساء. هذا يعني رجل أهله يجاهدون وجماعته يجاهدون وهو لا يجاهد، هذا أصبح كالنساء، إذا فليلبس لباس النساء. انظر كيف المرأة قوية وفي الوقت نفسه حكيمة حتى تقطع دابر كل من يفكر بالتقاعس عن الجهاد، تلبسه ملابس النساء، تنكل به، تسبه، تنتف لحيته. طبعا تلك الأيام اللحية ما كان أحد يحلق لحيته مثل الآن، حلق اللحية كان عارا وعيبا وحراما في الشرع وعارا وعيبا في العرف. فتنتف لحيته، تحرمه من الطعام والشراب 2 و3 أيام. الله أكبر، رأيتم كيف تعامله؟ ليش هذه المعاملة؟ معاملة حكيمة رائعة. لماذا؟ حتى تمنع انتشار هذا الأمر، لأن إذا أعرض شخص عن الجهاد وتوقف عن الجهاد وثاني وثالث أصبح أمرا معتادا بين الناس، فيترك الناس الجهاد بهذه الطريقة. فالمرأة قوية ووقفت في وجه هؤلاء. يعني هذا شيء كانت تفعله النسوة العربيات زمان في الجاهلية وفي الإسلام، أول إسلام تفعله نسوة عربيات على مدار تاريخ الإسلام، يقفنا وراء المجاهدين وشجعناهم ويشددنا من أزرهم، يعني أمر معلوم. أيضا من اللطائف التي يعني يجدر أن نسمعها، كان لدى بعض النسوة حناء ممزوج بالقطران. قطران مادة يطلى بها البهائم إذا جربت، إذا جربت البهيمة تطلى بالقطران، الجمال إذا جرب يطلى بالقطران أو الهناء. المهم كان عند بعض النسوة قطران ممزوج بال

بلدة، فكانت النسوة تسخن الزيت المغلي وتقذفه من فوق السطح على رأس الجنود، والماء الساخن وتقذفه على رأس الجنود، طبعا يموت الجنود بسبب هذا، حروق عظيمة تحدث لهم. اسمعوا أيضا تقرير أعده مراقب قبيلة بني عروس، هذا مراقب إسباني يعين كمراقب ينظر إلى الأهالي، هل هم سيثورون، هل هم غاضبون، هل هم راضون، يعني مراقب إسباني معين. قال عندما كانت دورية الشرطة العسكرية الأهلية تنزع السلاح من سكان القرية أمس، وقعت حادثة مؤلمة. اسمعوا، ذهب ضحيتها الضابط خوسيه، فقد أطلقت امرأة عليه النار من بندقيتها، إنها أخت رئيس الثوار المسمى أحميدة الخراز أو محمد الخراز، الذي لقي حتفه في معركة بيننا وبين قوات الشريف الريسوني سنة 1922، وقد تمكنت المرأة من الفرار. رأيتم المرأة ماذا صنعت؟ ذهبت إلى ضريح اسمه ضريح عبد السلام من المشيش، ومعروف أن من دخل هذا الضريح يأمن عند المغاربة، ما يتتبع، فكان المغاربة جنود يخافون إذا أمروهم الأسبان بإخراج المرأة، يخافون طبعا، يعني ما يرضون، فتمكنت من الفرار بهذه الطريقة. يعني امرأة تمسك بالسلاح بندقية متعلمة ومتدربة عليها وتقتل ضابطا إسبانيا كبيرا، يعني هذا يدل على قوة وشجاعة في النسوة ما بعدها شجاعة. طبعا النسوة الأهازيج والمواويل، كنا ينشدنا الأهازيج والمواويل في المعارك ليشجعوا أو ليشجعنا الرجال المجاهدين، نذكر منها طبعا هي بالمترجمة، هي بالبربرية الأمازيغية مترجمة: اضربوا النصارى أعداء الله ورسوله وتقدموا للأمام، إن من مات في الجهاد دخل الجنة وزادت العزة لأهله. الله أكبر، صور المجاهد يسمع هذا الكلام، يعني يمتلئ عزة وفخارا ويمتلئ شجاعة وإقداما، حتى إذا فكر أن يهرب يسمع هذا الهزيج والنشيد، ما يمكن ما يمكن. فهذا شيء رائع جدا تفعله المرأة، جزاها الله خيرا المغربية. اسمعوا الكولونيل ميجور سبيلمان في كتابه آية عطا في الصحراء ماذا قال؟ قال في النسوة المغربيات من آية عطا العطاويات، يعني: إن زغاريدهن هي سلاح معنوي قوي الفعالية، إذ يدفع الرجل العطاوي إلى المواجهة القوية. الزغاريد النسوة يعني كأنها تبشره بالشهادة وبالعزة وبالكرامة وكذا. وكنا يتسللنا في الجبال لجلب المياه تحت نيران الرشاشات، ويوزعنا المؤن والذخيرة، ويدحرجنا على المهاجمين الفرنسيين أحجارا ضخمة يدحرجنا عليهم حتى يقتلوا ولا يتقدموا إلى جبل. سبحان الله العظيم، بقوة. المراسل العسكري الفرنسي لجريدة الصباح الباريسية، اسمعوا ماذا قال. قال: زغاريد النساء الحادة المتواصلة كانت ممزوجة بأصوات الانفجارات. وعلى ما يعني على ماذا تدل الزغاريد عند المرأة المغربية؟ لقد اعتدنا قبل هذا، هذا المراسل الفرنسي يذكر، لقد اعتدنا قبل هذا أن نسمع هذا الصوت في الحفلات، هي صيحات الآن تنذرنا بالموت. نعم، تتحول تلك الزغاريد من بشير للسعد إلى نعيق الغراب. يا لها من صيحات مشؤومة، يا لها من صيحات مشؤومة. انظروا كيف طبعا أثر الزغاريد النسوة الحادة المتواصلة على المعنوية ونفسية الجندي الفرنسي، يظن أنها مثل بشائر الموت بالنسبة له، فهذا طبعا يعني أمر بالنسبة لهم جدا صعب جدا صعب. طبعا المرأة كانت تشارك في التطبيب والتداوي، مداوات الجرحى وتطبيب المرضى، لأن كل معركة بطبيعة الحال يكون هناك جرحى، فالمرأة تساعد في تضميد الجراح ومداوات

المرضى الذين يمرضون بسبب نقص الطعام والشراب والمؤن والأوضاع المناخ البارد جدا في الجبال، ولأن يعني أوضاع صعبة جدا جدا. فكانت المرأة تشارك في محاولات يعني مداوات لهؤلاء المرضى، وكانت تسقي الماء للجنود، وهي وظيفة طبعا اشتهرت بها المرأة على مدار تاريخ الإسلام. المرأة المغربية تجاوزت هذه الوظيفة ونزلت بنفسها لتجاهد المجاهدة الجليلة. ويعني حقيقة أريد أن أقول إن المرأة الأمازيغية البربرية في مناطق الأمازيغ في الأطلس الأوسط وفي أماكن الصحراء الجنوبية الشرقية والصحراء الجنوبية الغربية كانت ما شاء الله يعني كانت قوية وقوية جدا المرأة فيها، أكثر من قوتها في المدن، وإن كانت المرأة في المدن أيضا شاركت. فالمرأة إذا جاهدت الجهاد العسكري، ذاقت مرارة الاعتقال والسجون، الصبر الجميل والشديد على النفس حين اعتقال الأزواج والأبناء، جمع التبرعات لأسر المنكوبين كانت تقوم بها المرأة، ثريا السقاط كانت تؤلف قصص الأطفال التي تشجعهم فيها على الجهاد، زهور الزرقاء كانت أديبة وتكتب الأشعار مجال الأدبي وتحرض الناس على الجهاد. كنا النسوة يمولن الحركة الوطنية، لأنه معلوم أيها الإخوة أن النسوة عاطفتهن وقادة، عاطفتهن جارفة، فعندما ينادي منادي الجهاد تتحرك النسوة ويتبرعن بأقراطهن وذهبهن ومهرهن، وما شاء الله يعني أمر معلوم هذا. أيضا من الأشياء اللي كانت تعملها المرأة المشاركة في جيش التحرير المغربي، خاصة في الأوقات المتأخرة قبيل الاستقلال. هناك إحصائية جميلة المندوب السامي الفرنسي ذكر، أنا ما أحب أكتب أقول مندوب السامي الفرنسي، سامي كيف؟ سامي هو جاء ليخرب بلادنا، سامي وهو جاء ليفسد بلادنا وينشر فيها الدعارة وينشر فيها الربا وينشر فيها الخمر وينشر فيها الفساد ويبعدنا عن شرعنا وعن ديننا ويقتل رجالنا ويعتدي على نسائنا ويسرق ثرواتنا ونسميه المندوب السامي، صعب والله صعب. فأنا أفضل المندوب الفرنسي وخلاص. أنا أسميه اسم آخر بس ما يعني ليس مناسبا يعني في التلفاز أنا أذكره، لكن ما يصح أن يسمى مندوبا ساميا، المندوب الفرنسي وانتهينا وفهموها أنتم أنه المندوب السامي. يعني يقول إحصائية جميلة جدا عن عدد النسوة، ذكر أن النسوة المقاومات يعني أكثر من 300 امرأة مسجلة عنده من النسوة المقاومات المجاهدات، منهن اسمعوا 50 مجاهدة في مدينة العيون. العيون هي عاصمة الصحراء المغربية، مدينة اسمها العيون عاصمة الصحراء المغربية، 50 مجاهدة، 39 من المجاهدات في خريبقة، في 37 أو 37 مجاهدة في أقادير، 30 في وجدة، 21 في الرباط، 13 في مراكش، 11 مجاهدة في فاس. طبعا هذه غير المجاهدات في مناطق الجبال، يعني هذه لاحظوا العيون، خريبقة، أغادير، وجدة، الرباط، مراكش، فاس، هذه كلها مدن. هذا الإحصاء في المدن، المجاهدات المدن. أما مجاهدات الجبال وأما مجاهدات الصحراء فحدث عن الآلاف ولا حرج، بل أستطيع أن أقول آمنا مطمئنا عشرات الآلاف ولا حرج، لأن ما من امرأة زوجها مجاهد، أبوها مجاهد، ابنها مجاهد إلا وهي مشاركة في الجهاد. ليش؟ بالصبر، القيام على شؤون البيت، إحضار الطعام والمؤن للمجاهدين، أبوها وأخوها وابنها وقريبها إلى آخره، التشجيع والحث. يعني ما من امرأة إلا وهي مشاركة في الجهاد، نستطيع أن نقول هذا يعني، لأن ما من بيت كان يخلو من مجاهد في ذلك الوقت. لكن طبعا الإحصاءات هذه، لأن المقيم الفرنسي أو المندوب الفرنسي في المدن يسهل عليه
تسجيل النسوة المجاهدات في المدن يصبح عليه تعقبهن. المدينة ما يمكن الاختفاء فيها، الخونة كثر، الخونة الخونة الذين كانوا يدلون الفرنسيين على النساء المجاهدات والنساء العاملات في ميدان الجهاد خونة عملاء. يعني كم أقهر وأحزن وأغضب غضبا عظيما من هؤلاء الخونة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كانوا يدلون المستخرب الفرنسي على أماكن التي تختبئ فيها النسوة المجاهدات. لكن في الصحراء من ما هنالك، طبعا سهل المرأة تعرف الصحراء كما تعرف فناء بيتها، وما الفرنسي والإسباني لا يستطيعون متابعة المرأة في الصحراء بطبيعة الحال. وأما في الجبال فالأمر أعقد، الجبال وعرة جدا ولا يستطيعون متابعة المرأة أصلا، هم لا يستطيعون متابعة الرجال، دع عنك أن يتابعوا النساء. فأنا أجزم أن هذا العدد المذكور هو فقط يعني جزء يسير يمثل ربما يعني 10% من نسوة المجاهدات، لأن ما من بيت في الجبال والصحراء إلا وفيه المجاهدون بطبيعة الحال، لأن الأعداد أصلا قليلة في الصحراء. فالنسوة كنا جزاهن الله خيرا يعملن وسعهن. يعني أنا أريد فقط أن أختم بكلمة مهمة في هذا الباب، الاستخراب الفرنسي والاستخراب الإسباني والفرنسي بالذات والاستخراب الإنجليزي على وجه الخصوص، يعني ما كانوا يدخلون بلدا إلا ويبدأون في النساء. ليش؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أهمية المرأة في المجتمعات الإسلامية، فالمرأة زوج والمرأة بنت والمرأة أخت والمرأة أم والمرأة خالة والمرأة عمة والمرأة والمرأة تحيط بالرجل من جميع جوانبه. فإذا فسدت المرأة ثقوا بأن المجتمع في طريقه الفساد، ثقوا تماما بأن المجتمع في طريقه الفساد. كيف تفسد المرأة؟ ما هي الخطوات التي فعلها حتى المستخرب الفرنسي في المغرب لإفساد المرأة؟ خطوات معلومة، يعني تشجيع المرأة على الالتحاق بالمدارس، المدارس الفرنسية، وما أدراكم المدارس الفرنسية، سواء كانت التنصيرية أو العلمانية، كلتا المدرستين فاسدة ولا تصلح للمرأة. تشجيع المرأة على نزع الحجاب، وهذا طبعا أمر معلوم في كل دولة احتلت، وفي المغرب للأسف، يعني الحايك المغربي الحجاب المغربي مضرب المثل في روعته وسبوغه على جسد المرأة من رأسها إلى قدمها، فلا يبدو منها إلا أقل القليل، طيب عيناها ويداها ربما، لكن الحجاب رائع. طبعا المستخرب الفرنسي يشجع المرأة على الخروج من الحجاب تدريجا بأساليب كثيرة جدا. ما هو الآن وقت الحديث عن هذه القضية، وربما يفرد لها حديث آخر في مكان آخر وزمان آخر، لكن الخطوات التي حتى اللي حدثت في المغرب، وحتى أبين لكم الصلة المهمة بين النساء الحاضر ونساء الماضي. الحمد لله نساء الحاضر عقب الصحوة في المغرب، يعني يحدثنا رجال المغرب والذين كانوا طلابا في الجامعات المغربية سنة 1395 للهجرة 1975، يعني إلى سنة 1375 لم يكن يوجد في الجامعات المغربية امرأة محجبة واحدة إلى هذا الحد، يعني إلى هذا الحد، يعني انظروا من الحايك والحجاب العظيم الرائع إلى عدم وجود حجاب أصلا، حتى ظهرت الصحوة الرائعة الجليلة وعادت النسوة المغربيات في أكثرهن إلى دينهن وإلى حجابهن وإلى عزهن المتمثل بالحجاب. الحجاب هو شرف المرأة، الحجاب هو عز المرأة، الحجاب هو دلالة على افتخار المرأة بالإسلام واستمساكها بالإسلام. في تلك الأيام لما جاءت فرنسا وجاءت إسبانيا في بداية ما قبل القرن 14 وبعده، أي ما قبل القرن 20 وبعده، واحتلت البلاد المغربية بلدا بلدا، كانت النسوة في معزل تام عن التأثير، وكان يظهر منهن هذا الجهاد الراقي الرائع. لكن للأسف الشديد بعد ذلك أخذت النسوة في التخلي عن الحجاب تحت تأثير الاحتلال في المدن، طبعا بدأ في المدن،
وبعد الاستقلال للأسف وجدت حركة يعني بدواعي متعددة، منها مثلا اللحاق بركب الحضارة الغربية، منها ومنها ومنها، تجردت النساء من حجاب شيئا فشيئا، انعدم في المدن تقريبا، ثم عادت المرأة بفضل الله بعد الصحوة الرائعة التي شملت بلاد العرب والإسلام، عادت المرأة المغربية إلى حجابها وإلى عزها وإلى كرامتها واستمساكها بدينها. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فحصلت الصلة بين نساء الحاضر وأمهاتهن وجداتهن المجاهدات اللواتي ذكرت لكن ذكرت لكم شيئا من أعمالهن. فإلى الأمام يا نساء المغرب، ومزيدا من استمساك بدينكن وإسلامكن، فإنه الطريق الوحيد لعزتكن وشرفكن، والطريق الوحيد لإحسان تربيتكن لأولادكن، وإحسان العناية ببيوتكن وأزواجكن. إلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل الناس لديها أفكار تؤمن بها، ولكن الناس تتفاوت في أمرين. الأول هو نوع ومستوى هذه الأفكار، والثاني هو مدى عمق الإيمان بالفكرة، عمق الولاء لها. فمن الناس من يؤمن بفكرة باطلة لكنهم يتخلون عنها بسهولة، ونوع آخر يؤمن بأفكار باطلة نعم، لكنهم يعيشون من أجلها ولاهم لها عالي، بل يموتون من أجلها. ونوع ثالث يؤمن بأفكار صحيحة ويدعو الناس لها ويحثهم على تبنيها، لكنهم يتخلون عنها عند أول اختبار. رأينا نماذج كثيرة لهؤلاء أثناء أحداث الربيع العربي. والنوع الرابع هو الذي يؤمن بفكرة صحيحة ويحث الناس عليها ويعمل على نشرها وتطبيقها ويتحمل من أجلها الأذى ويقدم لها التضحيات، فيظهر بذلك الولاء للفكرة. الولاء للفكرة، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة. وبطل قصتنا اليوم هو الزعيم البوسني الراحل علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. اليوم نسرد قصة شخصية إسلامية عظيمة لم تأخذ حقها من التعريف، كان لها من الولاء لفكرتها للإسلام العظيم جعلها هذا الولاء تقف وحيدة في مواجهة مد من محاربة الهوية الإسلامية الأصيلة. تمثلت هذه الشخصية فيها معاني الوفاء للفكرة، وهذا هدف البرنامج وهدف الحلقة هذه. يا شباب، عندما تؤمنوا بفكرة أعطوا كل أنفسكم لها، أعطوها كل الولاء. أي فكرة تؤمنوا بها آمنوا بها حتى النهاية، إذا وجدتوا فكرة أفضل انتقلوا إليها، لكن الفكرة التي تؤمنوا بها ما تؤمنوا بها إيمان ضعيف. وهذه الشخصية هي التي ستعرفنا كيف نكون أوفياء لفكرتنا، كيف نكون عندنا ولاء للفكرة. هذه الشخصية هي شخصية المفكر الراحل العظيم علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. ولد علي عزة بيجوفيتش عام 1925 في البوسنة لأسرة عريقة في إسلامها. تعرفون طبعا الإسلام دخل إلى منطقة البلقان من فترة طويلة على يد العثمانيين بعد معرفة كوسوفو الشهيرة عام 1389. فبعد ما انتصروا على الفرس وأسلم الناس الذين هناك في البوسنة، عرف مسلمو البوسنة باسم البوشناق، وما زالت هناك عوائل كثيرة تسمى البوشناق. البوشناق هم أصلا البوسنيين اللي دخلوا الإسلام بعد الفتح العثماني للبوسنة، وظلوا هؤلاء البوشناق خاضعين للدولة العثمانية أكثر من 4 قرون. بعد ما زالت الدولة العثمانية وزال الحكم العثماني وسيطرت المسيحية والشيوعية على المناطق المختلفة للدولة العثمانية، تعرض المسلمون في البوسنة لاضطهاد ديني واضطهاد عرقي. يعني أي واحد أصلا مسلم بغض النظر حتى لو كان ملحد كان مضطهد وكان تحت الضغط. كل هذا طبعا أدى إلى هجرة، إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى تركيا. طبعا هذا نتيجة المذابح والانتهاكات الرهيبة التي تعرضوا لها في فترات متعاقبة، ليست فقط في فترة واحدة، كانوا باستمرار من بعد سقوط الاتحاد، بعد سقوط الدولة العثمانية، في أزمات متتالية لأجل محو إسلامهم، محي هويتهم. يعني حتى أن العالم العربي ما كان يعرف شيء اسمه البوسنة قبل أحداث البوسنة وجرائم الصرب فيها، ما كنا نعرف البوسنة. إلى هذه الدرجة كان تجهيل الناس في هذه المناطق. رغم كل هذا الاضطهاد والعيش في وسط أوروبي معادي لكل شيء اسمه هوية إسلامية، حافظت أسرة بيجوفيتش على انتمائها للوطن في البوسنة ولم تهاجر. كانت معتزة بأصولها التركية، يمتد أصل بيجوفيتش
الى هذه العائله يمتد الى الوجود التركي في البوسنه. يعني لما يقولون بيج، بيج هو النطق المحلي لبيك اللي هو الكلمه العثمانيه، ولقب عزه بيجوفيتش يعني ابن عزه بيك. فهذا اصلهم، اصلهم تركي، لكنهم اتراك عاشوا في البوسنه واسلموا هنا يعني وحافظوا على اسلامهم هناك. فكانت أسرة عريقة في إسلامها، فحافظت على وطنيتها للبوسنة وعلى إسلامها. وتعلم بيجوفيتش في مدارس بالبوسنة في وفي مناطقها، وتعلم في مدارس سراييفو وأمضى حياته فيها، وحصل هناك على الشهادة العليا في القانون، الماجستير في القانون، ثم نال شهادة دكتوراه وشهادة عليا أخرى في الاقتصاد. بيجوفيتش يقرأ ويتحدث ويكتب بالألمانية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة للغة الأصلية، مع إلمام جيد باللغة العربية يستطيع أن يتحدث بها. وعمل مستشارا قانونيا 25 سنة، ثم اعتزل وتفرغ للبحث والكتابة. حرص بيجوفيتش من وأهله أن يتعلم اللغة العربية، رغم أنها على فكرة كانت لغة محاربة ولغة مهجورة حتى من أهلها، فرغم أنها ليست من اللغة الحضارات المنتصرة كما يقولون، لكن مع ذلك حرص على تعلمها، دليل على ولائه لهويته الإسلامية. هو يعتبرها اللغة العربية وسيلة للاتصال بالقرآن الكريم، المصدر الرئيسي للإسلام القرآن الكريم. مكنته اللغة العربية من الاطلاع على تجارب التيارات الإسلامية. كان الفتى علي عزت له شخصية مميزة، تميز بالجد بالاجتهاد بالتأمل في أحوال المسلمين، ما كان ولد تافه، وبدأ يتأمل في أحوال المسلمين في بلاد البلقان، الحكم الشيوعي الذي جاء به انهيار الحكم الملكي، كلاهما الحكم الملكي والحكم الشيوعي كلاهما كانوا شديدي الوطأة على الإسلام والمسلمين. الحكم الملكي من قبل كان أشد وطأة عليهم، والحكم الشيوعي كان أشد من الناحية الدينية ومنع الدين نفسه. رغم كل هذا هداه تفكيره إلى إنشاء جمعية سماها جمعية الشبان المسلمين في عام 1940، ودعا إليها نفر من زملائه الطلبة. كان عمره على فكرة لما أسسها كان عمره 16 سنة. قامت هذه الجمعية بأعمال خيرية وثقافية وتطورت، يعني بدأ الشباب ينضموا إليها، حتى في ما يعني فترة أخرى أسس جمعية الفتيات المسلمات، وكل هذا كان هدفه بناء الشخصية المسلمة السوية. وبدأ يقرأ ويطلع على تجارب الحركات الإسلامية، فاطلع على تجربة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان والحركة الإسلامية في إندونيسيا، وقرأ بعض كتب المودودي والندوي وتفاعل معها، وهو كل هذا ما زال طالب يدرس القانون في جامعة سراييفو. وكان يتحرك في أوساط الطلبة البوسناق في الجامعة للحفاظ على هويتهم، مسلم أصيل ملتزم واعي رغم كل هذا الضغط، لا يكتفي بالالتزام الديني أصلي وصوم وبس، وإنما دينه يدعوه إلى الدعوة وإلى التحرك وإلى تثبيت المسلمين على دينهم. في عام 1941 اجتاح هتلر بجيش النازي، اجتاح يوغوسلافيا واحتلها، وهنا سارع بعض أبناء البلقان المتأثرين بالفكر النازي إلى إنشاء حزب الأشتاشا النازي. يعني أصلا النازية تدعو إلى يعني سيطرة العرق الآري اللي هو الأبيض الأوروبي البحت، حتى اليهود يعني هم ضد المسلمين، ضد اليهود، ضد الأتراك، ضد كل الأجناس، هم يعتبرون نفسهم الجنس المختار، هؤلاء ينضموا المساكين. هذه بعض العقليات الصغيرة يقلد أي شيء. فسووا حزب أشتاشا يعني حزب للبوسنة نازي، تماما يتناقض مع الفكرة. طبعا كان باستطاعة بوجوفيتش
أن ينتهز الفرصة وينضم لهذا الحزب أو يؤسس حزب نازي ويتماشى مع توجهات العهد الجديد. خلاص النازية سيطرت ليس فقط على البوسنة، سيطرت على أوروبا، أخذت فرنسا، بدأت تهدد بريطانيا، بدأت تهدد روسيا كلها، هجوم هتلر على روسيا، فكان موجة اسمها النازية تدعو الجميع للانضمام إليها، وكان يستطيع الحصول على مكاسب مناصب، لكن ولاء للفكرة جعله يتجه تماما للجانب المعاكس لهؤلاء الخونة، فتصدى لهم فحاربوه وسحبوا ترخيص جمعيته ومنعوه من أي عمل حر، وظل طبعا هذا الصراع وهذا الضغط عليه إلى أن تحررت يوغوسلافيا ورحلت عنها الجيوش الألمانية، ويوغوسلافيا اتخذت عند ذاك لما تحررت من النازية اتجهت نحو الشيوعية واتخذت الشيوعية مذهبا ودينا وصارت تابعة عمليا لروسيا، فتصدى ايضا الشاب جوفيتش علي عزت للشيوعية كما كان يتصدى للنازية، فاعتقله الشيوعيون مرارا وهو لا زال طالب في الجامعة. كانوا الشيوعيين على فكرة اقسى على المسلمين من النازيين، فبعد ما استطاعوا ان يطردوا النازيين من البوسنة وسيطر الشيوعيون على البوسنة، أغلقوا المساجد، أغلقوا كل المدارس الإسلامية، حولوها إلى ملاهي ومتاحف وبارات وحانات رقصة جلكم الله، منعوا اقتناء المصحف، اللي يوجد عنده مصحف هذا يدخل السجن، ممنوع قرآن في البلد. فعلوا الأفاعيل بعلماء المسلمين بالمبتدئين، قتلوا، سجنوا، عذبوا، طاردوا. بيغوفيتش في هذه الأجواء كان عنده جمعية اسمها الشبان المسلمين، الآن يريد أن يعيدها، فقامت الحكومة الشيوعية في البوسنة باعتقاله، خاصة أنه لم يكتفي بأن عنده جمعية ويحاول إعادتها، أصدر مجلس جريدة سرية سماها المجاهد، وهكذا دفع مرة أخرى ثمن تمسك بهويته ولاء لدينه ولاء لفكرته. في السجن ألف كتاب هروبي إلى الحرية، نتابع قصة هذا الرجل العظيم كيف أنقذ شعبه من الفناء بمحن أصعب من التي ذكرناها، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الولاء للفكرة، وحديثي عن شخصية هذه الحلقة علي عزت بيغوفيتش. استمر الصراع مع النظام الشيوعي، وحكم على علي عزت بيغوفيتش بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة في عام 1949، والتهمة جمعية الشبان المسلمين التي أسسها ويديرها، رغم أن هذه جمعية على فكرة ما كانت تتعاطى عمل سياسي، كانت اهتماماتها مقتصرة على تعليم العلوم الشرعية وعلى أعمال البر والخير، لكن بالنسبة للشيوعيين هذه تهمة، وبالنسبة لبعض الطغاة هذه تهمة. وبعد خروجه من السجن بدأ علي عزت بيغوفيتش بالعمل محامي، اشتغل في محامي من عام 1962، لكنه واصل عمل الفكر الإسلامي من خلال كتابة منتظمة في مجلة سماها تكفين، والتي كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين في يوغوسلافيا، وصدرت مجموعة من المقالات التي كتبها في كتاب بعنوان البيان الإسلامي 1981، الاسم بنفسه كان بالنسبة لهم خطير جدا. الكتاب هو شرح يشرح فيه ما هو الإسلام وأساسيات النظام الإسلامي، لكن أثار نشر هذا الكتاب ضجة كبيرة في يوغوسلافيا وبالعالم. ليش؟ لأنه دعا فيه إلى العودة إلى الأصول، وندد بالقمع، وأمر أصحابه الابتعاد عن العنف، وطالب بضمان حقوق الأقليات وتحسين وضع المرأة في مجتمعاتنا. وأثار الكتاب ثائرة السلطة الشيوعية بشكل خاص. ليش؟ لأنها رأت فيه نوع من المناهضة للشيوعية، مع أن الكلام ليس عن الشيوعية، لأن عنوان الكتاب اسمه البيان الإسلامي،
مناقض لاسم شهير اسمه البيان الشيوعي، كتاب أصدره مؤسس الشيوعية كارل ماركس وفريدريك أنجلز، كتبوا كتاب اسمه البيان الشيوعي، هو الذي أسس للشيوعية، فهو الآن يرد عليه بدون ما يقول إن هذا رد على الشيوعية باسم البيان الإسلامي. فحوكم علي عزة بوغوفيتش محاكمة صورية كالمحاكمات اللي نراها اليوم، مئات يعدموا في يومين، يعني يلا كل هذا شغل الطغاة. وحكم عليه بالإعدام 1983، ثم خفف بالسجن لمدة 14 عام. في خلال هذه الفترة ألف كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، انظروا الإصرار على فكرته والولاء للفكرة التي آمن بها، كتاب كبير الإسلام بين الشرق والغرب، أقرب بموسوعة علمية هو درة كتبه، هز به أركان العالم الغربي عندما خاطب به قادة الفكر هناك. وكان طبعا كما تعلمون ذكرت لكم عالم وفيلسوف وأديب وفنان، فاستعمل كل هذا في صياغة هذا الكتاب. فهكذا انتشر اسم علي عزة بوغوفيتش كمناهض للشيوعية وكمناضل لحقوق الإنسان وكرمز من رموز الولاء لفكرة الإسلام. بعد سقوط الشيوعية في عام 1990 اضطر الحزب الشيوعي اليوغسلافي إلى، طبعا سقطت في روسيا، فاضطر الشيوعيين في يوغسلافيا إلى تخفيف ضغوطهم، الشيوعية الأصلية راحت، فسمحوا بالتعددية السياسية، وتم إطلاق سراح علي عزة بوغوفيتش رغم أن ما انتهت مدته. فانتهز الدكتور علي عزة هذه الفرصة وأسس، فتحوا حرية سياسية، فقام أحرجهم فأعلن تأسيس حزب العمل الديمقراطي، فتركوه حتى يثبتوا أنهما، طبعا الطغاة دائما يقول لك احنا مع الحريات ومع التعدديات، فأحيانا يضطروا أن يفعلوا هذا، فاضطروا لفعل ذلك، فشارك في الانتخابات، وإذ بالمفاجأة يفوز حزبه بالانتخابات. وتحت هذا النظام اللي هو أعلنوه تم إحراجهم إحراج شديد، أن يا يلغوها كلها ويعودوا للديكتاتورية ولن يرضى عنهم العالم، وما في اتحاد سوفيتي يسندهم، فاضطروا أن يسلموا علي عزة بوغوفيتش رئاسة الجمهورية، فصار رئيس لجمهورية البوسنة من عام 1990 إلى عام 1996. طبعا في هذه الفترة أيضا استقلت كرواتيا سلوفينيا، وفي البوسنة كانت ضمن الجمهورية أو الاتحاد اليوغسلافي، فيها الصرب وفيها الكروات وفيها البوسنة، فهو فاز في البوسنة فقط ليس بكل يوغسلافيا، فاز في البوسنة اللي أغلبيتها مسلمة، وصوت الشعب المسلم في البوسنة على الاستقلال عن يوغسلافيا بأكثرية 63% من الأصوات. والآن سيتجه هو وكل البوسنة لإعلان جمهورية إسلامية في أوروبا من قبل أوروبيين أصليين. طبعا الغرب لن يرضى بهذا، تأتيهم جمهورية إسلامية في قعر دارهم، فالصرب طبعا وبموافقة أوروبية لم يرضوا بهذه النتيجة، فانقضوا على البوسنة في حرب إبادة شاملة، هذه الحرب البوسنة التي سمعت عنها هذه قصتها. ووقعت البوسنة بين فكي الصرب من جهة يهاجمونهم والكروات يهاجموهم، وكادوا يجهزون طبعا على شعب البوسنة الأعزل الآمن وهب العالم الإسلامي لنصرتهم، لكن للأسف حكوماتنا لم تدعمهم بسلاح واحد، كل دعم إنساني، الناس تذبح ما تدعمهم بسلاح، كيف هذا التخاذل العربي والإسلامي الذي ضيع بلادنا وضيع أمتنا. طبعا عدم رضا الصرب في نتيجة الانتخابات وانقضاضهم على البوسنة ليس أمر جديد في عالم السياسة، كثير من الأحزاب والتيارات الليبرالية بالذات التي تدعي الحرية رأيناها تعلن عن الحرية وتبني الخيار الديمقراطي وتدعو إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع والتعددية السياسية، لكن عندما ترفضهم الجماهير وتمنح ثقتها لغيرهم ماذا يحدث؟ سرعان ما ينقلب على الديمقراطية.
ويحرض العسكر على الدخول في اللعبة السياسية ويصفق لأي انقلاب عسكري، ويحرم خصومهم السياسيين من حق الفوز بالانتخابات، بل من حق الحياة، بل من حق الحرية، سجون وقمع ومنع صحافة. وهذا الذي حدث كله ليس أمر جديد، ترى هذا على مرأى ومسمع من كل العالم، من الأمم المتحدة التي كانت اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك. تركوا الصرب والكروات يرتكبوا مجازر جماعية لم تكتشف مقابرها الجماعية حتى الآن كلها، واغتصبوا حوالي 100,000 مسلمة. كان الرئيس علي عزت صاحب العين البصيرة والنظرة البعيدة، يسعى أن يجنب شعبه ما يمكن من خسائر، من تدمير، من فناء، فاضطر إلى المناورة أمام هذا التواطؤ الغربي الذي لم يتحرك إلا عندما رأى الصمود الأسطوري لهذا الشعب المسلم. وبدأوا المسلمين يكسبوا الجولة بجهادهم، وبدأت كفتهم القتالية ترجح رغم كل أسلحة أعدائهم. هنا تقدم علي عزت الرئيس البوسني بحل وسط إلى قمة رؤساء الجمهورية اليوغسلافية في 1991، وهو إقامة فيدرالية متناسقة، كل بلد تحكم باستقلال وتتفق على الخارجية والدفاع، أشياء مثل هذه. كان هذا المشروع كفيل بإنقاذ يوغسلافيا من الحرب الأهلية، وحظى هذا الطرح بدعم أوروبا، لكن الصرب والكروات وسلوفينيا كلهم عارضوا المشروع. وكانت المحنة الرهيبة التي لن ينساها المسلمون، محنة استشهد فيها 350,000 شهيد تحت الضغط العالمي وتحت الضربات الأمريكية. عندها فقط توقف الصرب، وتم إيجاد حل وسط بالاتفاق على مجلس يدير البوسنة، 3 أشخاص، واحد صربي، واحد كرواتي، واحد بوسني، يتناوبون على إدارة البوسنة والهرسك. وصار علي عزت بوغوفيتش صار عضوا في مجلس الرئاسة البوسني في الأعوام من 1996 إلى 2000. لم يكن دكتور علي عزت بوغوفيتش رئيسا عاديا كسائر رؤساء الجمهوريات في أمتنا والحكام في أمتنا، بل ليس رئيسا كالذين تسلموا المنصب في كل العالم. كان سياسيا محنكا، وكان مناضلا عنيدا، وكان مفكرا من الطراز الأول. كان بإمكانه وقد بلغ هذا المنصب الرفيع أن يجني لنفسه بعض ثمار جهده وكفاحه، أن يركن إلى الحياة الوادعة يستمتع بما تبقى له من حياته. وقد بلغ من في العقد السابع من عمره، قضاها كلها في سجون ومعتقلات وضغوط، لكنه الولاء للفكرة، مفكر أصيل عميق يغوص في الأعماق ويأبى أن يعوم فوق السطح، مثقف أخذ نفسه وأحاطها بألوان الثقافة العصرية، كما تثقف بالعلوم الشرعية وقرأ الكتب الفكرية الإسلامية المعاصرة. وأخيرا رحل علي عزت بوغوفيتش في شهر أكتوبر من عام 2003 عن عمر ناهز 78 سنة. أعلن راديو البوسنة وفاته، واحد في الحكم، واحد من 3 يحكمه، ولم يتمكن مسلمو البوسنة من إعلان الحداد الرسمي عليه، حيث اعترض ممثل الصرب في الرئاسة الجماعية، لأن الصرب الحاقدين يعتبرون الرئيس علي عزت بوغوفيتش عدوهم الأول وعدوهم اللدود. لكن ما عند الله خير وأبقى، نال عدة جوائز، منها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وجائزة مفكر الإسلام العام من مؤسسة علي وعثمان حافظ، وجائزة مولانا جلال الدين الرومي في تركيا، وجائزة الدفاع عن الديمقراطية الدولية من المركز الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات والحرية، وغيرها من الجوائز. وكتب عنه الكثيرون، لكن الذي أتذكر ولا أنساه كلمة سمعتها في إحدى مقابلاته عندما طلب منه المذيع أن يروي قصة حياته، فقال: دعك من هذا، نحن أمام أمة تخلفت، دعونا نعمل لنهضتها.
الوفاء للفكرة كان في كثير من منحنيات التاريخ هو مفتاح النصر. في قصة أصحاب الأخدود كان الوفاء للفكرة واضحا رغم تعرض المؤمنين للفناء. والقرآن الكريم يعبر عن الولاء للفكرة بمصطلح قرآن احفظوه: وما بدلوا تبديلا. لما اجتاحت جيوش التتار العالم الإسلامي كان المسلمون يعانون من ضعف مادي وسياسي، لكن الفكرة التي يؤمنون بها، فكرة الإسلام، كانت قوية، ولذلك انتصروا على التتار حين استطاعوا أن يردوهم بشعار وإسلاما في معركة عين جالوت. أما هؤلاء المتقلبون الذين ليس لديهم وفاء لفكرة ولا ولاء لمبدأ، يميلون حيث تميل الريح، هؤلاء سيعيشون ويموتون على هامش التاريخ. من يقرأ التاريخ يدرك أن الثبات على المبادئ هو الذي يغير التاريخ، وهو الذي يصنع الحضارات. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا. عندما وصل الرئيس البوسني علي عزة بوغوفيتش إلى صلاة الجمعة متأخرا، فتح له الناس الطريق ليصل إلى الصف الأول، فالتفت إليهم وقال: هكذا تصنعون طواغيتكم.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: الوطن.
1: نوافذ على الدرب.
2: نوافذ على الدرب.
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا.
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول إلى كابوس ونوبات هلع. هناك خوف طبيعي يشعر به الإنسان لحماية نفسه، لكن هناك خوف آخر، خوف يولد من رحم الصدمات، من الألم، من الرعب الذي يسكن الذاكرة حتى بعد انتهاء الخطر. تخيلوا شابا خطف وعذب أشد العذاب، ورأى الموت بعينيه، بل ونام في زنزانة واحدة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده، لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده قصرا إلى الألم. يعاني من نوبات هلع تجعله يشعر وكأن الموت يعود إليه من جديد.

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع، كيف يتحول إلى السجن النفسي، وكيف تؤثر الصدمات على العقل والجسد، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من أسر الذكريات المرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولاً، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة نفسية يعيش فيها الإنسان شعوراً دائماً بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالباً بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب، وضيق في التنفس، ورجفة وتعرق، وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفا في الإيمان ولا جنونا، بل استجابة نفسية وعصبية بعد صدمة عنيفة عاشها الإنسان، حيث يبقى العقل في حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجودا. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاما، 40 عاما، مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أيضا ينهض بفزعة، يعني الليل كل واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوضوا أهله من النوم في النهار، هم يبدو حياتهم، هو يدخل ينام، ويريت ينام بسلام، إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. تواصل معي وطلبت أمه حقيقة أن لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء، ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، بواب في الشركة، عامل حراسة بواب الشركة اللي هو الحارس طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك إنه هو يعطوا فيه في الأظرف، يوزع فيه المرتبات على الموظفين، فقال لا مازال مجو مرتبات مازال مجن، فأصبر كم يوم نين يجيبوهن لي وبعدين أنا نعطيك مرتبك. طبعا الحارس اللي المفروض إنه هو حارس وأمين يتعاطى في المخدرات، فلما ما عطش الفلوس، مش معطاش، هو مش موجودات عنده أصلا، يعني الإدارة لم يعني ما سلمتاش فلوس، فمنين بيجيبهم لها؟ قال له ما عنديش، قال له توا دبر لي في مرتبي، توا أنا مستحق نبين، توا هو مستحق باش يشري مخدرات بتاعته، راسه واجعة، فقال له ما عنديش، بر على حالك. وجعته طبعا ودسها له، وصارت مشكلة طبعا مشادة، ودسها له إلى أن حصل موقف من المواقف في بلادنا، وتم خطف هذا الشاب من داخل، هو نازل كان مسافر مروح، تم خطفه وإخفائه عن أهله لمدة 1.5 سنة. الأخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي للآن نشم في بنة الدم في أنفي، بنة الدم نشم فيها من صوات التعذيب، وأنا تعذبت. يحكي لي عن أشد العذاب
اللي شافه راسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعين فوق وراسه لطع هو يصرخ. وقضى كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود فيه بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما، فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما اللي كتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب بعد ما تم قتل الجميع مجزرة كبيرة. من فترة كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تكي 2013 تقريبا، هذا الشاب لازال يعاني من الرعب بالرغم أنه هو نجا أنه هو يعني اختفى عن الأضرار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا أن الشاب تم خطفه تمت مداهمة بيت الأسرة والتفتيش عنه، وما أسرته كانت نوع من النباهة لما انقذوه ساعة

مبلغ 1,000,000 دينار مقابل نعطوك ابنك. الأب ما يقدرش يعني وصل لي مبلغ معين كبير لا بأس به لكن ما قدرش يوفي. قال لهم أعطوني. قال خلاص بعد 3 أيام تلقاه في المكان الفلاني كلبشينا في حديدة في الشارع وحطونهم المبلغ كبير جدا. اشتم السلام الابن ونجى الابن للمرة الثانية بأعجوبة زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونه. هو كان عنده أيامات مازال يدافع عن دونه ولكن أيامات مليئة بالرعب والأحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش. يعاني هذا الشاب يقول لي للآن بنت الدم وصور الأموات المقتلون قدامي مش قادر ننساهم. طبعا قصة مؤلمة وإن شاء الله إحنا في صدد علاج هذا الشاب. شاب مهذب جدا حقيقة ومحترم جدا ولكن شاءت الأقدار إنه يتعرض لهذه الحادثة وهذه الصدمات. إن شاء الله هو يستمر معنا في إن شاء الله في الجلسات وهو نوعا ما ارتاح شوية الآن فيقول لي أنا هنستمر. قلت الأهم حاجة القناعة. قال لي أنا مقتنع اقتناع كامل إني لازم إن تخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله أنا ما عنديش إني واضح إنه هو نام تعين تعاطي واضح إنه ولد ناس واضح إنه ولد عيلة يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل. هي رسالة أولا لكل من يعيش الخوف ونوبات الهلع، إلى كل قلب مر بالرعب وإلى كل إنسان ينام خائفا ويستيقظ مفزعا، إلى من أنهكته الذكريات والكوابيس والأفكار السوداء. أريد أن أخبرك بشيء مهم. أنت لست ضعيفا، أنت فقط تحمل ألما أكبر من قدرتك على الاحتمال في تلك اللحظات. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات ومن ضمنهم اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، تخاف من كارثة في غرفة وما تطلعش لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها وهنشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك. ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما. تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية وذكر نفسك كل يوم أن الأمان أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل. أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك أنت أستاذة؟ تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. يطلع شوف إنه عشان تعرف إنه ما فيش خوف. هو جايني للمكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف إنه يكون يترصدوا له. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله يسب المرتب اللي ما اعطيتهاش له، خذاه منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن بالإخفاء القسري والتعذيب، وخذاه أضعاف أضعاف يبنوا له فيلا أقل مش مليون ولكن قريب يوصل المليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، حاول إنك ما تردش عليه بيش ما تحصلش من مشكلة. إذا كان المرأة بعثت صديقها خطف زوجها، يعني راجل ما يجيش يخطفك أنت راجل، راجل يصير النساء تمن يخطفان مش الرجال. إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

أن يغير أفكاره اللي ترتبط بكل شيء خاصة بالموت والرعب. دائما إحنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب تقطيع الأطراف وشاف أشياء بشعة يعني مش أشياء سهلة يعني وحوش في أشكال آدمية يعني هم ما هوش بشر لا يمكن يكونوا بشر لا يمكن شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم للحد التعذيب أو ضرب لحد الموت لا يمكن يكون إنسان طبيعي لا يمكن الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة مثلا بسيارة ضربة بسيارة مش مقصود يعني وقع منه حاجة حدث شيء معين حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد يعني ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب قلبه مليء بالغل والحقد والكره زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل ما فيش أي نور ما فيش أي أمل إنه يصير حتى إصلاح معاه هؤلاء الناس اللي يمسكوا الآلات الحادة ويبدوا في تعذيب الناس وتقطيعهم وقتلهم ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة وريحة الدم يقولي ما زلت نشم فيها للآن من بنتخلص من ريحة الدم يطلع حط مسك شم حاجة يعني كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها يعني لابد ينغيروا أفكارنا فليس كل صوت خطر وليس كل ليلة كابوس وليس كل خوف حقيقي لابد أن نغير طريقة أفكارنا ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا نتيجة مواقف إحنا عشناها لابد أن نغير طريقة تفكيرنا فلتكون تفكيرنا في الأمل في الحب في الحياة في الازدهار في التطوير الشخصية بالنسبة للخطف لا مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي يبي المال لابد أن تنام مطمئنا وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك على وهو القرآن الكريم والصلاة وتنفس ببطء لما تشوف تجيك النوبة هذا لابد أن تأخذ العملية تستخدم عملية التنفس التمرين التنفس لابد أن تستخدمه وما تخجلش من العلاج ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه يقولي كان عندي نوبات هلع قلت له كيف علاجتها قال لي بالصلاة والقرآن هذا هي حقيقة الإنسان مش معناته أنك أنت هتنسى ولكن هتتغلب أنا ما نبيك ما فيش حاجة اسمها الذاكرة تنسى على فكرة ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا كل شيء مخزن ولكن أنا أقوى من الذاكرة نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة في ذاكرتي لابد أن تعبر عن مشاعرك لابد لما يصيبك أنا معبر يعني مرات الراجل يقول ما تبكيش أنت راجل علاش ما يبكيش خليه يبكر حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب عنده شعور حزن خليه يعبر عن حزن الراجل شو المشكلة وراجل بكى من الألم أي صح ما يبكيش 24 ساعة ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الراجل يفرغ الشحنة اللي جواته شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه ومازال بإمكانك أن تبدأ من جديد يعني مزيد شاب ولطيف وشكلك مهذب لابد بإمكانك حتى إحنا الكبار كل يوم نقوله هنعيش يوم أجمل من يوم النساب وما بالك أنتوا الشباب يعني لابد يكون زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المصائب محك الرجال أنت أقوى من المحكات هذه وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشها هتنبيك أقوى منه بحيث أنك أنت تتغلب عليه وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد معناها ما زال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها وأن تستمتع بالحياة وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك وتبدأ من جديد في العمل وتبدأ تبني حياتك ما تعيشش ماضي انتهى هو كابوس وانت وعيت منه خلاص انتهى تغلب على هذه الكابوس طبعا هؤلاء الناس لابد أن نوجه رسالة لأسرهم لأن الناس اللي عانوا من نوبات الهلع والصدمة بعد الصدمة لابد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة لديها من يعاني مثل هذه النوبات
طبعا كل أسرة لديها ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة قاسية. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة من جديد. الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس خلوكم معه، ولا هي هتجتاز المرة الجاية هتكون أحسن، هتجد شوية شوية لما تخف. هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس وما تكونوش عبء عليهم حتى إحنا خايفين، لأن من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب أن أجتمع بأسرته، لأن في شيء هنتكلم عنه أنه هو العلاج الجماعي. لما تكون الأسرة في خلل، أحد أفرادها لديه خلل أو أحد عنده مشكلة نفسية في الأسرة أو عنده خلل أو مشكلة أسرية في الأسرة، لابد بعد ما نجتمع بالحالة لابد أن أجتمع مع الأسرة، سواء كان الزوج إذا كان زوجته مريضة أو الزوجة إذا كان زوجها مريض. نجتمع بالأسرة بالزوج والزوجة والأبناء في جلسة جماعية، لابد منها نسموه فيه العلاج الجماعي، لأنه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته أثناء الخطف وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد وأكيد خافت على ابنها وصار لها نوع من الرعب. أيضا أب يحكي، كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي عبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه، يصير نوع من التهدئة أن كلنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا من النوبات الهلع، استمعوا إليه بدون سخرية. يا راجل أنت كبرت، يا راجل معقولة قصدك مازال أنت توا خايف؟ لا، ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيب هالكم حقيقة. يعني نوبات الهلع من أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميتره، يعني الأكثر دائما نقول أكثر ما يميت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، يتم حتى يقول لك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف هي؟ عبارة عن انقطاع في نياط القلب للإنسان، فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب من الداخل فيحصل معه الموت. فأكثر أشياء، فما تسخرش من خوفه أو من الرعب أو من مرحلة الهلع اللي هو فيها، راعوا مشاعرهم وكونوا معهم الأمان. ذكروه دائما أن ما يشعر به هو نتيجة أمر مر به وعدى وانتهى، مش لأن أنت ضعيف الشخصية. لا، أنت مش ضعيف الشخصية. وكان يحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية. لا، أنا ما قلتكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول أنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروحه تقول لا خلاص عدت وتعد. لا، خلوكم جالسين مع كوباية مية، مع بسمنة، تحدثوا معه، قول هذا الخوف هيمر، يعني مع الوقت هيمر، مش هيقعد دائما، وهيجي يوم يعني هتنسى، مش تنسى ولكن يعني هتفوته. يعني انت لازم تنتبه لحياتك وشوية شوية، مش فيش حاجة. يعني شيء حصل معك مثلا، جيني شخص يقول لي عندي قصة قداش ليها، قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا، مستحيل. يعني تاخذ وقتها بشوية شوية إلى أن نتخلص من الأثار السلبية الموجودة أو الأسباب تخلصنا منها. أكيد رجع لأهله ماش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العارقة في الذاكرة وفي الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان. لما تكون كلماتك هادية لطيفة، مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا، حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج، وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث على العلاج وعلى الممارسة الأشياء
اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها، دون ضغط أو استعجال. قول علي

0: طبعا ما تنسوش أن المريض النفسي لا يحتاج للشفقة بقدر ما يحتاج الاحتواء والرحمة والصبر من أهله. فالبيت الآمن قد يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل أولادكم أو من أجل الحالة الموجودة عندكم، حتى يتعلم قلبهم الجديد أن العالم ليس كله مخيف، وأن بعد الصدمة يمكن أن تولد الطمأنينة أكيد من جديد. طبعا العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالات الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرغ على ابنها المخطوف، والأب أيضا يشعر بالعجز أو الغضب أو مش عارف كيف يتصرف، ولده مخطوف ومش معروف الجهة اللي وقتها، ومش معروف من هو الشخص. بعد سنة ونص باش خدوا رقم أبوه وتواصل مع أبوه، مش من أجل أن يتم الصرح يعطوه، لا، من أجل المقايضة والمان. الأخوة أيضا زي ما قلنا عاشوا لحظات اضطراب، وعاشوا فترة اضطرابات في النوم وتوتر، وكان ممكن كل تليفون يرن، كل يجري على التليفون لعل يكون خبر على هذا الابن الغير معلوم لمدة سنة ونص، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعد ثم إخفاءه من جديد. لهذا في كثير من الحالات تكون أسرة مش المريض، قد تكون الأسرة هي أكثر بحاجة أكثر إلى جلسات الدعم النفسي، وجلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في البيت بالهلع والصدمة. أيضا لابد أن تتعلم مهارات التهدية والاحتواء وتفريغ المشاعر والخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب. والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب، بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنهم، هو صح كان أكثر وطأة، لكن برضو كلهم عاشوا هذا الكابوس. حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه، بل يهدئوه وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة وتجنب عبارات مؤذية مثل أنسى الموضوع، والله أنت رجل بالغ، والله مرأة بالغة، كيف معقولة أنت، معقولة الدرجة هذه، كيف العيال الصغار، لا خلوه يعبر. طبعا لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا أن الصدمة لما تعالج داخل بيئة أسرية واعية وداعمة، أسرة واعية وداعمة، نحط عليها 100 خط، لأن الوعي نحن مصيبتنا في عدم وجود الوعي. لما يكون هناك وعي يكون لدينا معرفة، وتكون أسرة داعمة، وتكون هناك فرص للتعافي أكبر وبأسرع بإذن الله عز وجل، لأن الحب وحده مهم، نعم صحيح، ولكن أيضا الحب بوعي والعلاج الصحيح أكثر قوة وتأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص، أسرة لديها مصاب تحتوي وتتفهم المرض، ولابد أن تدرس وتقرأ على تقرأ هذا المرض وتأخذ عليه فكرة عن طريق الأخصائي النفسي. ولابد الأخصائي النفسي، أنا بس يعني عندي ملاحظة أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر، خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش لمدة 10 دقائق وتطلع، أو ربع بالكثير لو عطل ربع ساعة ويطلع. الفكرة أنه هو جايك مثقل، ولابد أن تعطيه مساحة يتحدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش بالأسلوب هذا، أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتاخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان، مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع. صداع لا، أوكي صداع هذا نتيجة، خذ بنادول يلا مثلا، لا، هو جايك بشيء نفسي، في شيء مكبوتة في النفس من الداخل، يحتاج فترة في الجلوس معك، يعني فترة لا تقل عن 45 بالكثير ساعة كاملة، هو يحكي ويتنفس وانت تشرط عليه، تقول له عندك متسع من الوقت من ساعة كذا للساعة كذا، بعدها افصل. يتعلم هو كيف يفصل، حتى يفصل عن الموضوع، لما حتى طريقة لما يفصل، لما يجي الساعة تايم مثلا عندك، مثلا بنعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي، لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة شو نعلم فيه؟ نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة باش يعيش الحياة الطبيعية، ويبدأ يتكلم معايا طبيعي، لان اثناء حديثة عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل، لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل، لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية، هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا ولأولادنا، ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات ومن أجل الأشياء المنحرفة هذه، عشان يتعاطى، يضطر يخطف شخص بشي يقايض أهله على مبلغ من المال بشي ياخد الكيف بتاعه بشوي يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما ناس يحتاجوا غير أسوياء، يحتاجوا إلى ليس إلى علاج نفسي، لا والله، يحتاجوا إلى مصحة نفسية كاملة من أجل علاجهم من الإدمان، ومن علاج تربوي وعلاج إدمان وعلاج نفسي وعلاج كل السلوكيات، يحتاجوا إلى علاج كامل. نسأل الله السلامة ليهم، وكان الله في عون أسرهم، إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية، يعني كيف، وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر؟ أنتوا وين قاعدين؟ وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين، ما فيش رعاية، ما فيش تتبع لأولادكم، ما فيش مراقبة، ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر، تخلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة، هيكون مصيره يا أما السجن يا أما القتل، لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما القتل. ونسأل الله يهديهم ويصلح حالهم، وأسأل السلامة والطمأنينة لكل نفس ضاقت بها الألم وضاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين، علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين، لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة، بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا، لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه، أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى، وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد، وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم، اقتربوا من الله، تحدثوا عن آلامكم، لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت، فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وأرواحا أكثر سلاما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية، راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم هدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك، فاجمعنا في فردوسك الأعلى من الجنة مع والدينا ومشايخنا وأحبابنا يا ذا الجلال والإكرام، والمسلمين يا أرحم الراحمين. حياكم الله أخواني وخواتي في هذا المجلس المبارك، الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس شفيعا لنا يوم القيامة، ونتذاكر هذا المجلس عند الله جل جلاله، ونقول لله جل جلاله: يا ربي اجتمعنا فيك. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فأسأل الله جل جلاله أن ننعم بهذه الهدايا الإلهية الربانية، وأن تغشان الرحمة. هذه العبارة الجميلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غشيتهم الرحمة، يعني تغطوا بالرحمة، يعني كأنك حذا بتنام تأخذ اللحاف وتتغطى به حتى تنام، كذلك الرحمة تتنزل عليكم في هذه اللحظات. هنيئا لمن يحضر مجالس الذكر، نسأل الله عز وجل من فضله الكريم. طيب أخواني، عنوان المحاضرة: والباقيات الصالحات خير عند ربك. الله جل جلاله يصطفي ما يشاء سبحانه. يعني لو نأخذ مثال، محمد صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه ربه ليكون سيداً على سائر البشر. سيد الأنبياء والمرسلين والبشر هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيد الملائكة جبريل عليه السلام أمين الوحي. طيب سيد الشهور رمضان. سيد الشهور رمضان، فيه ليلة من سادات الليالي، ليلة القدر، العشر الأوائل من ذي الحجة، فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر. هكذا الله جل جلاله يصطفي ما يشاء سبحانه من الأوقات والأزمنة من عباده من الرسل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله جل جلاله ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه جل جلاله. هل يوجد كلام الله جل جلاله اصطفاه من سائر الكلام الذي نتكلمه؟ ليس القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، ليس هو من كلام البشر. أنا أتكلم عن كلام البشر، هل يوجد كلام اصطفاه الله عز وجل لنا من سائر كلام البشر؟ نعم يوجد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى لكم من الكلام أربعة. أريد معكم أن يعني تحفظوا معي هذا الحديث عدل. إن الله اصطفى، اصطفى يعني اختار جل جلاله لكم من الكلام أربعة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء أنت قدمت الله أكبر الحمد لله سبحان الله أي شيء من هذا أنت دخلت في هذا الفضل العظيم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيضا في هذا الحديث أحب إلي مما طلعت عليه، ما هذه العبارة ما معناها؟ معنى أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرها، ركعتي الفجر أحب إلي صلوات ربي وسلامه عليه مما طلعت عليه الشمس، ما معنى هذه العبارة؟ أحسنت، هي كناية عن الدنيا كلها، القناطير المقنطرة، الذهب والفضة، الخيل، المزارع، العمارات، السيارات، الملابس، كل ما يوجد في الدنيا، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كل ما طلع عليه الشمس. طيب الآن سأحكي لكم قصة من أعجب ما ستسمع من القصص، لقاء أعظم شخصيتين في الوجود. من أعظم شخصيتين في الوجود؟ من يقول لي أعظم شخصيتين وجدوا في هذه الأرض؟ طيب متفقين على أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والرسل، من هي الشخصية الثانية؟ جبريل، ها إبراهيم أبوه، أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الأنبياء، إبراهيم الخليل عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. الآن التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه إبراهيم، وللمعلومية ترى إحنا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيننا وبين إبراهيم عليه السلام ارتباط وثيق جدا، أنت لا تستطيع أن تكمل صلاتك إلا بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إبراهيم مرتبط ارتباط وثيق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ملة أبيكم إبراهيم أبونا خليل الله. الآن لقاء بين أعظم شخصيتين في الوجود، إبراهيم عليه السلام خليل الله، ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه خليل الله، كلاهما خليل الله، في ليلة من أعظم الليالي في مكان خاص جداً

في ليلة الإسراء والمعراج، أسري بجسده وروحه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه فوق السماء السابعة. يقول محمد صلوات ربي وسلامه عليه سيدي، يقول فنظرت إلى جبريل، جبريل 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هيئته التي خلقها الله عز وجل فأغمي عليه، كل جناح يغطي الأفق من جبريل عليه السلام. ما معنى جبريل؟ ما معنى جبريل؟ ها شباب، جبريل معناها قوة الله، من أسمائه جبريل، وجبرائيل وجبرائل كلها من أسماء جبريل، الروح الأمين، روح القدس. الله جل جلاله يحب جبريل عليه السلام، سيد الملائكة، أمين الوحي. الله دائما ما يخصه بالذكر بروحه جبريل عليه السلام، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. شوفوا جبريل يذكر لوحده، مع أنه هو من ضمن الملائكة ومن ضمن الرسل، لكن يذكر لوحده. تنزل الملائكة والروح فيها، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. عجيب، جبريل عليه السلام 600 جناح، كل جناح يغطي الأفق، عظمة من عظمات الله جل جلاله، آية من آيات الله عز وجل. يقول صلوات ربي وسلامه عليه، شباب ركزوا معي، ركزوا معي، يقول فنظرت إلى جبريل فإذا هو كالحلس البالي، كالحلس البالي مثل السجادة التي يعني ديس عليها، يعني استعملت كثيرا هذه السجادة حتى أصبحت بالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أنه وصل إلى مكان حتى جبريل لم يصله، فنظرت إلى جبريل 600 جناح فإذا هو كالحلس البالي من شدة الخشية. لا إله إلا الله. طيب، حدثت أمور عظام جدا في ليلة الإسراء والمعراج، من ضمنها من أعظم الأمور لقاؤه بإبراهيم عليه السلام خليل الله، أعظم شخصيتين يتلاقوا مع بعض. أكيد راح يتكلمون عن فتن آخر الزمان، هذا المتوقع. أكيد سيتكلمون عن الأمور ما ستألو إليه الأمم، سيتكلمون في أمر يعني صعب أن يخطر على أي بال، ممكن يتكلم في أمور اقتصادية سياسية ما أدري، بس سيتكلم في أمور والله والله اللقاء هذا المهيب بين إبراهيم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم كان لقاء جميل عظيم، أعظم مما نتخيل. أول جملة قالها إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الانتماء لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في بيننا وبين إبراهيم عليه السلام، من صح التعبير، في بيننا وبين كيمياء، يحبنا. يا محمد أقرأ أمتك مني السلام، أول عبارة أقرأ أمتك مني السلام، السلام عليك يا إبراهيم خليل الله. ما هو الأمر العظيم الذي يريد إخبارك به إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام عاين الجنة ورأى الجنة وعرف ما بها، فيريد الآن أن يوصل لك ماذا رأى. وأخبرهم أن الجنة قيعان، قيعان أرض تصلح للزراعة، كيف تزرعها؟ وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الرسالة التي يريد إبراهيم خليل الله أن يوصلها لك أنت يا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكثر من غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله يا إخواني المحاضرة هذه مش محاضرة يسيرة وبسيطة يعني تسمعها عادي الكلمات الأربع هذه أن تقال، هذه كنز من كنوز اللي الله جل جلاله اصطفاها من سائر الكلام. أنا بيكم تطلعون من المحاضرة يلهج لسانك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما تتركها، تخليها في يومك كله من صباحه إلى مسائه. مثل ما الإنسان يحافظ على ورده بالقرآن يحافظ على ذكرى لله جل جلاله بهذه الكلمات العظيمة. طيب، سمعوا هذا الحديث، صحح الإمام الألباني رحمة الله عليه، يقول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، شوفوا الآن الذي سيذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالضبط ما نعاني منه
أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالضبط بالضبط. يقول من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله. بالله عليك، نحن هالنا الليل أن نكابده؟ هل نقيم الليل؟ من فينا من يقيم الليل باليوم وال... يعني في الليلة يقيم 11 ركعة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نادر جدا أصلا من يصلي في ال... في في ليلته 11 ركعة ما شاء الله وكذا، هذا رجل يعني نادر بالوجود. بل من يصلي الشفع والوتر هذا رجل صالح ما شاء الله تبارك الرحمن، صح؟ وإذا أقمنا الليل، وإذا أقمنا الليل تكون في سور قصيرة جدا، يعني ما نأخذ ساعة ولا ساعتين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. حنا الله المستعان، نسأل الله عز وجل الستر والعفو والعافية، يسهرون الشباب لكن على ببجي وربلكس ويوتيوب ونتفليكس و... صح؟ للأسف. أسأل الله عز وجل يعيد هذه الوجوه، نسهر صحيح على مبارات على لعب، هالنا الليل أنه كابدة، ما في لا قيام ليل ولا، الله المستعان. نسأل الله أن يرد أن يردنا إليه ردا جميلا. وبخل بالمال أن ينفقه. الآن إذا أعطى 100 ليرة لشخص حس نفسه صحابي، يعني ما شاء الله. وإذا أنفق مثلا يعني 100 دولار ولا 200 ولا 1000 دولار مثلا، أعطى لفقير ولا شارك في مشروع، يعني يشعر أنه ما شاء الله أنا الكريم ابن الأكارم صدق. الآن أنت تريد من تجار المسلمين أن يعطوا زكاة أموالهم فقط فقط 2.5% من زكاة أموالك، ما نبيك تتصدق، نبي بس الفرض، الفرض أدى الفرض. ولو أدى المسلمون فرض الزكاة لخلى المسلمون من الفقر، لا يوجد فقير، تغطي أموال الزكوات فقط لو يؤدونها المسلمون. بخلنا بالمال ولا ما بخلنا؟ بخلنا بالمال أن ننفق. وجبنا عن العدو أن يقاتل. أسأل الله عز وجل أن يرفع الهوان والذلة عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تنظرون ماذا يحدث لإخواننا في غزة، والله العظيم أمر مرعب، قسما بالله العظيم. ماذا نتكلم؟ ماذا نقول؟ تجويع أمام مرء العالم، يفصل بيننا وبينهم سياج، ولا أحد يستطيع أن يطعمهم كسرة خبز. تخيل أي ذل وهوان نعيش. جبنا عن العدو أن نقاتله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ردا جميلا، وأن يرفع عنا البلاء والهوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اجعلنا نصرة لدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجعلنا خداما لهذا الدين يا ذا الجلال والإكرام. وجبنا عن العدو أن يقاتله، فليكثر أن يقول سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله. فليكثر أن يقول سبحان الله وبحمده، هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع آخر، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ لك ما بين السماء والأرض. سبحان الله مرة واحدة، مرة واحدة تملأ الميزان. طيب من فينا باليوم، اجلس مع نفسك الآن جلسة مصارحة، هل قلت اليوم من أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ من قالها؟ سبحان الله وبحمده، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فليكثر أن يقول سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله. طيب هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وصححه الألباني رحمة الله عليه، والبيهقي. أم هانة بنت أبي طالب، أم هانة بنت أبي طالب ماذا تقرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ابنت عم، ما شاء الله عليه، أحسنت، ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخت علي بن أبي طالب. قالت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. أم هانئ امرأة كبيرة بالسن،
وتعرفون بعض العبادات فيها مشقة. يعني مثلا لو أنا أقول لك لامرأة كبيرة بالسن فيها أمراض وتتعب، أقول لها صومي وقيمي الليل، صعب عليها صح؟ الصوم فيه مشقة، تمنع عن نفسها الطعام والشراب وهي ضعيفة في الجسم، قد ضعفت وكبرت، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أقول لها قيمي الليل، صعب قيام الليل على امرأة كبيرة. فهي طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلا لهذا الموضوع، هي تريد أن تقترب من الله عز وجل وتقدم أعمال، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، مكاني ما أبي أسوي شيء، مكاني أعمله وأنا جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا هذا الحديث العظيم، قال سبح لها 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها في سبيل الله، أو قال في تعتقينها من ولد إسماعيل. 100 تسبيحة تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل. طيب، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. فرس عليها السرج وعليها الأحمال وملجمة فيها اللجام ويحمل عليها في سبيل الله. كيف الإنسان يقدم هذا الأمر؟ 100 تحميدة، الحمد لله 100 مرة. طيب، وكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. ما هي البدنة؟ الإبل. 100 تكبيرة تعدل 100 بدنة مقلدة فيها الأحمال كذلك ومتقبلة من الله عز وجل. هذا العمل يعني مش متخيل، ها، كلها 100 مرة، يعني كل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذا ما يأخذ منك 10 دقائق بجلسة تمعن وقربة من الله جل جلاله، وتذكر هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة 100 مرة. طيب، وهلل الله 100 تهليلة تملأ لك ما بين السماء والأرض، ولا يأتي، أو قال ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. يعني تأتي يوم القيامة بعمل مشرف جدا، لا يرفع يومئذ لعمل أحد مثل ما أنت فعلت إلا بمثل ما أتى به من العمل. إلا إذا واحد قال مثل هذا الذكر، شيء عظيم جدا. طيب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أساليبه التعليمية والتربوية أنه كان يمثل للصحابة بأشياء يرونها. يقول أنس رضي الله عنه، أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غصن شجرة فنفضه. كان في غصن شجرة فيه أوراق، فنفضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينتفض. يعني شو اللي صار؟ ما طاحت الأوراق منه، يعني طق النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا الغصن فلم ينتفض منه الأوراق، فضربه ثانية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينتفض، فنفضه ثالثة فانتفض، أصبح غصن عاريا ليس به أوراق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتنفض الخطايا من بني آدم كما تنفض هذه الشجرة ورقها. تنظفك، تطلعك خالي من الذنوب، كما تنفض هذه الورقة شجرها. بس شنو الشرط؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتفضه أكثر من مرة. يجب أن تدان من الذنوب، تطهر منها بعافية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصداقا لهذا الحديث يذكر في حديث آخر أن سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. طيب، أختم في حديث، والله يا أخواني هذا الحديث من أعجب ما ستسمع من الأحاديث في حياتك، غريب غريب سبحان الله هذا الحديث. وأيضا هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، وأخذ منه العلماء مسألة فقهية، يعني أخذوا منها حكم فقهي في من يسلم حديثا. طيب، ها
هذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني قد عالجت القرآن فلم أستطيعه. ما معنى عالجت؟ لا ليس من العلاج. أحسنت، الله يفتح لك عمي. عالجت يعني تعبت في قضية أن أفهم القرآن وأحفظ القرآن وأقرأ القرآن صحيحا، لأن قضية أن يقرأ الإنسان القرآن بمهارة فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرى، يحلق فوق مع الملائكة، ماهر بالقرآن. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. قضية المهارة في تلاوة القرآن ليست بالسهلة، هذا فضل من الله عز وجل. يعني يحسن بالمرء أن يعلم الصبيان منذ الصغر تلاوة القرآن حتى يعتاد لسانه. هذا العربي كبر بالسن فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر أنه أسلم للتو، فقال يا رسول الله إني قد عالجت القرآن فلم أستطيعه، يعني حاولت أني أنا أحفظ أني أقرأ صح وكذا فلم أستطيعه، فمرني بعمل يجزي عن القرآن. وهذه من أعجب العبارات، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن سيعطيه حل يجزي عن القرآن؟ ما هو الكلام الذي يجزي عن القرآن؟

كلام الله عز وجل أنا إيش أعطيك إذا أنت ما تحفظ الفاتحة؟ أنا إيش أسوي لك؟ ولا ما تحفظ السور القصيرة؟ لذلك استفاد العلماء من هذا الحديث الحكم الفقهي في من أسلم حديثا ولم يستطع حفظ القرآن كيف يقيم صلاته بهذا المنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا الرجل يعد بأصابعه الكلمات التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعد أربع كلمات. فقال: يا رسول الله، هذا لربي فما لي؟ لأن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير متعلق بالله جل جلاله، الحين يبي حقه، يعني أبي شيء لي أنا. فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. اللهم، مرة ثانية، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. فمضى الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مضى الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف دل الرجل على أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تجزع عن القرآن في حال أن الإنسان لم يستطع أن يحفظ أساس القرآن، يعني الفاتحة والإخلاص وما يقيم به صلاته يعني. وهذا العلماء هني قالوا أن المسلم حديثا يصلي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل من أول صلاته إلى نهايتها، فتجزع عنه الصلاة وتقبل بإذن الله عز وجل منه الصلاة. المقصود أريد بعد هذه المحاضرة شيء يسير جدا نستطيع أن نعمله في يومنا، أن نسبح الله جل جلاله ونحمده ونكبره ونهلله. لكن لا أحد يظن أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وهذه الأمور اللي ذكرناها تنفعه بقدر ما إذا هو تاب إلى الله جل جلاله وانتهى عن الذنوب الكبار. أعظم ركن في الإسلام الصلاة، عمود الإسلام، الركن الأعظم في في في في الإسلام. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. يعني مو الإنسان مقيم على الربا ومقيم على المعاصي الكبار ويقول خلاص أنا أسبح الحمد لله وسبحان الله بحمد 100 مرة وتغفر ذنوبي وإن كانت مثل زبد البحر. لم ترد في هذا الموضوع، ترد في الإنسان التائب إلى الله جل جلاله المنكسر بين يديه المتضرع إلى الله عز وجل الذي يريد حقيقة أن الله عز وجل يقبله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله دليلنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فيشقى. اللهم أشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عنه، اللهم اصرفنا إلى القرآن ولا تصرفنا عنه، اللهم اجعلنا من أوفر الناس حظا بالقرآن، اللهم اجعل أحب الأحباب إلينا القرآن، اللهم املأ بالقرآن بيوتنا وأزواجنا وذرارينا، يا أرحم الراحمين املأ صدورنا وأرواحنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كن لإخواننا في غزة عونا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا في غزة عونا ونصيرا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين ومن والاهم،
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحرقهم كما أحرقوا أطفالنا، اللهم أحرقهم كما أحرقوا أطفالنا، اللهم جوعهم كما جوعوا أطفالنا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم مد أهل غزة بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الخذلان، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الخذلان. لا حول ولا قوة إلا بك، بك نصول وبك نجول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، أنت حسبنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اشف جريحهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يا أرحم الراحمين. واستعملنا في نصرتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اجعلنا خدام لدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، يا أرحم الراحمين. سبحانك يا ربي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. الهجرة سنة حياة، والإنسان بيهاجر أحيانا لظروف مناخية سيئة، وأحيانا لظروف اجتماعية، وأحيانا لظروف سياسية، وكذلك الحيوانات وكل المخلوقات بتهاجر لنفس الأسباب، لرزق أكتر، ظروف أحسن من ناحية الغذاء، أو ظروف أحسن من ناحية التزاوج ووضع البيض. فالهجرة

والقرآن يشجع على الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض سعة، ففيه نص على الهجرة. ويسأل الإنسان اللي قابل الظلم وتكاسل وكان سلبي، ليه ما هجرتش وأرض الله واسعة؟ معنى كده إن الهجرة سنة حياة، وهي في الخطة، في خطة ربنا اللي وضعها لجميع المخلوقات، وعشان كده جعل الأرض واسعة وظروف الرزق ميسرة في أكثر من مكان. احنا شفنا في حلقة سابقة هجرة الطيور، وحلقة قبل كده شفنا عن هجرة جراد البحر. النهاردة هنشوف هجرة الأسماك، وبالذات نوع معين اللي هو سمك السلمون. سمك السلمون له هجرة سنوية من البحار الباردة الملحة إلى الأنهار الدافئة العذبة، يعني بيهاجر هجرة بالعكس من المصب للمنبع، يعني هجرة ضد التيار، وهجرة شاقة جدا لأنه حيعوم طول الوقت ضد التيار، وحيطلع الشلالات بالعكس، ومساقط المياه حيطلع فيها يقفز كده بعكسها. فتصوروا مثلا سمكة جاية من البحر للنيل رايحة للمنبع للحبشة، لكن يا ريت هي مجرد رحلة زي حكاية البحر المتوسط للنيل للحبشة، ده رحلة السلمون رحلة صعود كده، لأن في مساقط مياه وشلالات، فحيطلع يعوم ضد التيار، وبعدين يطلع الشلال بعكس نزول الشلال، ومساقط المياه حيطلعها كده حاجة بهلوانية وعملية مرهقة جدا. والغريبة إن أسماك السلمون بتصوم وتطوي بطنها على الجوع طوال فترة الهجرة، فإذا تعبت فتتوقف مدة وبعدين تستأنف السفر، طول الوقت سباحة ضد التيار وصعودا في الشلالات وصعودا في مساقط المياه، حاجة بيبقى منظرها غريب جدا، لغاية ما توصل إلى الأنهار الدافئة والمياه العذبة، ويبتدي كل ذكر يرافق أنثى، والأنثى بتختار مكان تعمل فيه حفرة، وأثناء ما بتعمل الحفرة الذكر يحميها من الدخلاء، وبعدين تضع البيض في الحفرة والذكر يجاورها، وبعدين الذكر يروح للبيض ويلقحه ويضع عليه سائله المنوي. والملاحظ في علاقات الأسماك إن ما فيش علاقة مباشرة بين الذكر والأنثى، العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض، يعني يروح للبيض يضع عليه السائل المنوي. ومع كده ففيه في الأسماك حب واختيار، برغم إن ما فيش علاقة بين الاثنين، علاقة مباشرة بين الجسدين ما فيش، العلاقة بتبقى بين الذكر والبيض، ومع كده فيه اختيار وفيه حب في الأسماك. وعملوا تجربة عجيبة قوي في حوض سمك صغير، بعد ما الأنثى اختارت ذكرها شالوه بملقاط وحطوا ذكر تاني، الذكر التاني لقح البيض، لكن الأنثى من غضبها قتلته. للدرجة دي في عنصر اختيار حتى في الأسماك اللي ما بيبقاش فيها علاقة جسدية بين الذكر وبين الأنثى، ورغم إن العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض ملوش دعوة من الأنثى، إلا إن برضه الأنثى عاوزة تختار ذكر معين عشان يلقح البيض، عنصر الاختيار برضه قائم. قلنا إن الرحلة دي بتكون رحلة مرهقة جدا، وأثناء هذه الرحلة السلمون بيغير لونه، بيكتسب لون أحمر، ويظهر له سنام على ظهره، يطلع له أسنان. لما بيوصل لنهاية الرحلة ويبتدي الأنثى تضع البيض، بتحط حوالي 2500 بيضة في الحفرة، والذكر يلقح البيض، بيكونوا وصلوا لآخر درجة من درجات الإعياء، فبيموت.

أغلبهم، واللي بينجو من الموت ويحاول يرجع بيموت في السكة من الأعياء. يعني فعلا بتبقى رحلة قاتلة ونوع من التضحية بالنفس في سبيل الأجيال الجديدة. طبعا هم يموتوا من هنا، بتظهر بقى هيئة المنتفعين بالجثث والبيض. البط بيطلع يجري ياخد حظه من البيض، والثعلب والعرسة والطيور أكلة الرمم، والدب اللي هو غاوي أكل سلمون بيبتدي ينزل على القبيلة اللي بتطلع في الروح. النسر الصياد أيضا واقف فوق في الجو يستنى لما يبتدي الإعياء ياخد حده وينزل يروح لاقط السمكة، وبيفضل السمكة اللي بتموت عن السمكة اللي هي صاحية عشان ما بيصارعش معاها، بتبقى فريسة سهلة. دي سنة الحياة إنها تعيش على بعضها. كل كائن حي حواليه جيران يعيشوا على بيضه ويعيشوا على جثته ويعيشوا على مخلفاته. لما بيموت ياكلوه، وهم نفسهم لما يموتوا في غيرهم ياكلهم، والحياة عايشة على بعضها البعض. لأن ما فيش في سنة الخلائق ما فيش حكاية مثلا ربابيكي أو مخلفات أو حاجات من دي. لا، كل حيوان له مخلفات، في حيوان تاني عايش على المخلفات دي. تمام، زي ما النبات بياخد ثاني أكسيد كربون ومخلفاته الأكسجين، احنا بناخد المخلفات بتاعته، بناخد الأكسجين من النبات ونديله ثاني أكسيد الكربون، هو يعيش على مخلفاتنا واحنا نعيش على مخلفات تنفسه. وبرضه الفضلات بتاع الإنسان هي سماد بالنسبة للنبات، فكل واحد يعيش على فضلات التاني. وبعدين هي نظام الحياة كله دايرة كده، لايف تشين، سلسلة بتسلم لبعضها البعض. يعني من أول ما يطلع النبات بيعيش على الأرض وعلى تراب الأرض وعلى الأملاح اللي موجودة في الأرض، وبعد كده يموت فالحيوان بيعيش على النبات، وبعدين الإنسان بيعيش على الحيوان، وبعدين الإنسان بعد كده يموت ويرجع تراب فيرتد للأرض تاني، ويبقى جزء من ترابها وطنها، ويطلع منه بخار مية وثاني أكسيد كربون وغازات ترتد للهواء تاني، فبيسلم العهدة. نرجع لآخر اللفة كلها، بيرجع يسلم كل واحد يسلم العهدة تاني، والحياة عايشة على بعضها في دايرة مستمرة بتسلم لبعضها البعض. دي برضو نوع من الاقتصاد، بان ايه، ما فيش فضلات، ما فيش مخلفات، ما فيش شيء هيترمي. يعني نوع من الاقتصاد ما فيش حتة ولا فتفوتة تترمي، لان كل فتفوتة لها اكال، كل فولة لها مش عارف كيال بالشكل ده. فده بعكس الانسان بقى اللي هو ما قدرش يعمل حكاية. الانسان لما عمل المصانع وعمل الحضارة الصناعية الكبيرة بتاعته دي، ما كانش فيه ولا ذرة من الحكمة العظيمة دي، لأن المصانع تركت مخلفات، طلعت مخلفات في الجو، ثاني أكسيد كبريت وثاني أكسيد كربون وذرات فحم، وعملت أنواع من الأبخرة الحمضية وتلوث جو فظيع. وبعدين أيضا الصناعات لها مخلفات بيرموها في البحر، مخلفات سامة للأسماك فبدال ما بيترك مخلفات مفيدة ترك مخلفات ضارة. وبعدين حتى الوقود الذري والمصيبة أكبر، لأن المخلفات الإشعاعية دي مش ممكن التخلص منها، هيودوها فين؟ قال لك آخر حيلة إن نحن ندفنها في الأرض أو نحطها في قاع البحر ونحطها في اسطوانات ومش عارف. طب من أدراك إن في يوم من الأيام، خاصة إن المخلفات الإشعاعية دي بتقعد مش عارف أقول لك 5000 سنة 10000 سنة وهي عمالة تشع الإشاعات بتاعها، ولو أي حد فجر العبوات اللي حاطين فيها المخلفات دي هتبقى مصيبة. فدي الفرق بين العقل الإنساني في التدبير وبين التدبير الإلهي والحكمة الإلهية، فإن كل شيء كده متلضم في بعضه، مفيش حاجة تفضل، كل فتفوتة لها يجي حيوان ياكلها وينتفع بيها وينمو، بحيث ان في النهايه ما بيفضلش اي شيء. انما احنا لما جينا عملنا نظامنا
وابتدينا نعمل صناعة ونعمل مش عارف اختراعات ونعمل ايه، الحسبة طلعت غلط، وفي النهاية وقعنا في مشكلة كبيرة أوي اسمها مشكلة التلوث. وحليني بقى على المشكلة دي ما تتحل، لأنها هيحلوها برضه بصناعة، والصناعة لها مخلفات، والمخلفات تعوز مشكلة تانية يجيبوا لها مش عارف ايه. دلوقتي حاليا بأوامر في كل البلاد الصناعية ان في مرشحات على المداخن، ويقول لك ان لازم في حد اقصى مسموح به للتراب او ذرات الكربون او ثاني اكسيد الكبريت او الى اخره. ايضا في اليابان مشكلة كبيرة جدا نتيجة الزحام، 18 مليون 18 مليون جوه بلد زي طوكيو، وكله راكب عربيات بتاع مش عارف كذا مليون عربية، وكل العربيات بتطلع عوادم ومرور ويقف وكل، يعني مشكلة مش عارفين يخلصوا منها ازاي. وحوادث كل شوية، الجرايد تطلع حوادث مش عارف، ظهرت أسماك ميتة في الحتة الفلانية، يكشفوا عليها يلاقوها فيها مخلفات زيبق، الزيبق جاي من المصنع الفلاني شغلانة. فين ده بقى كله من الخطة العظيمة الإلهية اللي متلضمة ببعضها، كل نبات يدي مش عارف الحيوان، والحيوان يدي الإنسان، والإنسان يدي الطبيعة، وكل سلسلة متلضمة ببعضها في أناقة غريبة جدا. مش عاوزين نطول عليكم، لأن احنا عندنا النهاردة فيلمين يعني فعلا غاية في الطرافة. فهنبتدي في الفيلم بتاع هجرة الأسماك دي ألاسكا. دي طيور مهاجرة، دي جزيرة كودياك والسهول الجميلة في جزيرة كودياك.

الدب الشهير دب ألاسكا البني، وده سمك السلمون، ده النسر الصياد. الدب ألاسكا دب ضخم 1400 رطل وارتفاعه 9 قدم. احنا قلنا على رحلة السلمون من البحار الباردة صعودا إلى الأنهار الدافئة عكس التيار. شوفوا بيعوم عكس التيار ازاي، وأثناء الرحلة بتاعته يطوي بطنه على الجوع ولا يأكل. سباحة ضد التيار طول الوقت عملية قاسية جداً.

اختار رفيقة حياته، هتبتدي تعمل حفرة ويحميها طول الوقت وهي بتعمل الحفرة دي، وتضع فيها البيض بيمنع الدخلاء، أي حد يقرب منها يطرده أثناء ما هي بتعمل الحفرة، وطبعا يجي جنبها شوفوا البيض، شوفوا البيض موضوع ازاي، 2500 بيضة في الحفرة، بيضع السائل المنوي على البيض بيلقحه، البط مستني، أول المنتفعين هو البط، عاوز كل بطة تلهف لها كم بيضة، النسر الصياد وعارف انها هتبتدي بقى الموت، بعد ما وضع البيض وتلقيح يبتدي السلمون يموت من الإعياء، فده قاعد مستني رزقه.

هيرحل يعود بصيد سمين. أولاده بيتمرنوا على الطيران. دي العرسة سمكة ميتة، كل السمك بيموت ويلفظ أنفاسه على الشاطئ، ثعلب هيئة المنتفعين إياهم. دي الطيور أكلت الرمم، ده الدب العظيم قلنا 1400 رطل 9 قدم ارتفاع، وكل واحد له أسلوب في الصيد. فيه الغواص اللي بيغوص ويطلع بسمكة، وطلع هو بالسمكة حاجة عظمة، طالع بالسمكة. بيمزمز آخر مزمزة، بياكل في اليوم حوالي 20 سمكة، وفي موسم الصيد بيزيد وزنه 300 رطل. في حوالي 2000 دب في منطقة كودياك، ونظرا لوفرة الرزق مفيش حروب بينهم ولا خناقات. كل واحد بيلاقي رزقه. في ايضا الدب اللي هو كسلان، اللي يقعد ينكش وينبش بايده ويستنى على الشط. وفيه الغواص اللي ينزل ما يستناش، مستعجل. ده النكاش، ده اللي يقعد كده يحسس. شوف جياله جاهزة ازاي يا عيني، بتطلع في الروح. كل واحد طالع له بصيدة حلوة.

ده بقى الدب الشحات تديني حتة لله. برضه خد له حتة لله أهو، لكن مش كل مرة، المرة دي مش هاخد أي حاجة لله. الشحاتين دول يعني صاحبنا لهف اللهفة وجري ومش ناوي يديله ولا حتى فتفوتة. دي العرسة ثعلب قبيلة المنتفعين.

وحتى في بين الدببة كل واحد يعرف مكانه. يعني في دب كبير اللي هو الكل بيهابه، وفيه الدب الهلفوت اللي ماشي جنب الحيط، كل واحد يعرف مكانه. في الكبير والصغير برضو بين قبيلة الدببة.

2000 دب في جزيرة كودياك. العراق قليل، وبعدين ما يدومش إلا دقائق، وبعدين كل واحد يعني يلزم مكانه، واحد منهم يرجع ياخدها من قصرها كده ويمشي. خلاص خلاص مش هنبوق بعد كده، انا ماشي اهو خلاص. دب الأم وولادها،

الدبة بتحتضن الأولاد 3 سنين وبعدين تطردهم وتروح تمشي على كيف. أثناء ال3 سنين بتتنها تعتني بيهم. حتى في الصغيرين برضو فيه هم اخوات برضو، لكن في واحد اقوى من التاني، واحد له كلمة واحد ملوش.

الدبة وولادها بتحرس الأولاد من أي دخيل. بقول لك إيه، أنا ما أحبش حد يكح في وشي. أيوة كده، حل عنا كده بالذوق، وهو فعلا بيحل عنا.

شوف بيطقطق راسه في الأرض ازاي. خلاص هنمشي جنب الحيط، ملناش دعوة. الأم بقى اصطادت صيدة حلوة بقى، والولاد رايحين وراها للعشة. يا سلام على الحنان واللطف الظريف ده والأمومة الحلوة دي، بيرضعوا. شوف بتطبطب عليه ازاي وهو حاضنها كده، جميلة أوي. لقطة حلوة، لقطة حلوة صحيح. دول بتوع 6 أشهر دول.

السمك بيطالع في الروح بعد ما انتهى التزاوج وتلقيح البيض خلاص على آخر نفس، حتى اللي ينجو وهو راجع في السكة يموت برضه. شوفوا كله ميت ازاي، شوف الأم وولادها. النسر الصياد

الأسماك من أقدم المخلوقات في سلم التطور، ظهرت على الأرض من 400 مليون سنة وانتشرت في كل البيئات المائية، في جميع البيئات المائية الحلو والمالح، البحر والنهر والمستنقع والبحيرة والغدير والجدول، وظلت تتطور وتتكامل حتى ظهر فيها القرش سيد الأسماك. ده ظهر من 150 مليون سنة وحكم دولة البحر، وإلى الآن ما زال متربع على عرشه، وما ظنش إنه هينزل عن هذا العرش. القروش نفسها دولة فيها أكثر من 300 مصنف، بين مجموعة الأسماك اللي فيها حوالي 25 ألف مصنف. القروش تتراوح في الأحجام بين الصغير اللي طوله سنتيمترات وأسماك الأكواريوم والأحواض الصغيرة، إلى أسماك اللي بتوصل 50 قدم و15 متر. والقرش بالذات من أقوى وأكمل الأسماك تركيبا، نعم، منتهى الكمال الوظيفي، ويكاد يكون السمك الوحيد أو الكائن الوحيد الذي لا يمرض. الأمراض بالنسبة لسمك القرش شيء نادر جدا، ده من فرط كمال تكوينه، قوة بدنية، سرعة، لياقة في السباحة، حواس مرهفة، أسنان خنجرية، فهو مخلوق صياد. القرش بيشوف أثناء الليل، يعني حاسة الإبصار فيه قوية جدا، وبعض أنواع القروش لها أجفان تتفتح وتتقفل وبتشوف في الظلمة وتقدر تشوف حركة عن بعد، وكذلك الشم، بتشم ريحة الدم على بعد كيلومترات، وكذلك في عندها جهاز عصبي على جنبين من الدماغ للذنب، بيسموها اللاترال لاين، بتقدر تحس عن طريق الأعصاب الجانبية دي بالذبذبات الكهربائية، وممكن تحس بجهاز تفجير كهربائي موضوع في قاع البحر وتوصل له. أيضا في بعض أسماك القرش اللي هي الريفش أو المجنحات، من ضمنها الإلكتريك ريفش، السمك الكهربائي، في سمكة منهم بتقدر تطلع شحنة كهربائية 300 فولت، 300 فولت من سمكة واحدة، تصعق الفريسة وتشلها تماما. والقرش سمك ولاد، بيولد أسماك كاملة، وبعض منه بيض، بيضع البيض في مظروف، والمظروف يحط المظروف على الصخور ويلزقه كده، بيطلع الجنين يتنه عايش في المظروف سنة ويقعد يأكل من صفار البيض لغاية ما يكتمل نموه، ويطلع يسيب المظروف يتجول في البحر. والقرش أحسن مصدر لزيت السمك، وبيأكل ترانشات برضو في الفنادق. والسمك يخاف من القرش، يخاف من الإنسان. مش صحيح الكلام اللي بيقولوه عن إن كل قرش يبقى مفترس وبيهاجم الإنسان، ده قليل جدا من القروش، هي القروش المهاجمة أو المفترسة، ده قليل من 300 مصنف، يمكن 3-4. إنما أغلب القروش تخاف من الإنسان وتتجنبه. القروش القاتلة أو المفترسة معدودة، فيها الليمون شارك ده في أستراليا، وفيه سمك الشاكوش ده في كوبا، هامر هيد شارك ده في كوبا،
وفيه وايت شارك ده بيوصل طوله 13 متر بيهاجم القوارب، وفيه ديفل شارك بيوصل وزن الواحدة طن وبتولد الولدة الواحدة بتبقى وزنها 10 كيلو وتعيش في البحار الاستوائية الدافئة. زي ما قلنا ان القرش هو ذروة التكوين بين كل الاسماك، وهو سمك غضروفي يعني هيكله من الغضاريف. نشوف مع بعض لان احسن قوي بدل ما نوصف انكم تشوفوا معانا رحلة مع القروش. بيتفاوت في احجامه بين احجام صغيره سنتيمترات الى 15 متر.

الجسم نفسه، الجسم الانسيابي الجميل ده كأنه غواصة. شوف شوف الجسم التكوين الحلو والنحت الحلو ده، كل دي أنواع مختلفة من. وفيه البطيء دي أنه أنواع بطيئة من القرش، وده الهامر هيد اللي هو الشاكوش. في السريع والبطيء، وبيتعرف السريع من الزعنفة التانية اللي على الظهر، إذا كانت زعنفة صغيرة يبقى ده أبطأ أنواع القرش. ده اسمه سمك السجادة، كاربت شارك، تلاقيه شكله زي السجادة كده ونايم، تلاقيه نايم دايما على قاع البحر وحركته بطيئة. شوف الزعنفة التانية، إذا كانت الزعنفة التانية اللي على الظهر صغيرة يبقى سريع.

إذا كانت الزعنفة التانية كبيرة يبقى بسيط، واضح إنها سريعة جدا. ودي برضو سريعة جدا.

عينين أحيانا بيبقى بعضه له أكفان. يتنفس بالخياشيم وبياخد الأكسجين من المية. شوفوا الخياشيم اللي على الجنبين دول. شوفوا هنا العين الجفن اللي قلنا عليه ده. شوف الأسنان من 5 لـ15 صف من الأسنان. إذا فقدت سنة الصف السنة اللي في الصف اللي بعدها تحل محلها.

شيء جميل أوي، تكوينة الجسم وانسياباته الحلوة. شوفوا هنا الزعنفة التانية كبيرة، فنفهم على طول إن ده بطيء، نوع بطيء من القرش. شوف السمكة اللي نايمة على القاع دي، تلتمية مصنف من أسماك القرش لوحده بالسجادة دي اللي قلنا عليها. شوفوا نايمة أكنها شوف شايلها على إيده إزاي، وهي نايمة خالص خالص. زي ما قلنا أنا قليل أوي القرش اللي بياكل بني آدم. شوفوا بيلعب معاه هنا بين ال 300 مصنف، يمكن 3 4 بس هم اللي بيهاجموا الإنسان. والقرش ما بيهاجمش إلا الرجالة، الظاهر ما بيحبش لحم الستات، وبيهاجم دايما الرجالة عند الشاطئ وبالنهار. ده المفترس منه. هنا نادر لما قروش تتخانق على أكله. شوف واخد حتة بوري، تمام. هنا بيصطاد أخطبوط. قرش يصطاد أي شيء، يفترس أي شيء، لا يخاف إلا من البني آدم بس. وده الشاكوش، عينين الشاكوش ده على جانبي الشاكوش ده اللي قدام. على جنب، على جنبين الشاكوش تلاقي العين هنا وعين هنا، وعادة بيمشي لوحده، قليل أوي لما يمشي في مجموعات. شوفوا الريمورة الصغير، السمك الصغير ده، أسماك الوصيفات اتكلمنا عنها مرة، إن بيبقى ماشي القرش وجنبه الوصيفات دي تنظف له الخياشيم وتاكل العوالق والطفيليات الضارة، وهو واخدها في حضنه كده ما يأذيهاش. شوف بيديله سمكة ياكلها، مش خايف منه. زي ما قلنا نادر القرش اللي بياكل بني آدم. شوف بيأكله.

كانوا زمان بيظنوا القرش ده ما بينامش، لغاية ما جه غواص مكسيكي أثناء غواصانه لقى كهف وبص لقى فيه عدد من القروش نايمة، بقى مستغرب غريبة قوي، بقى مش مصدق، يتهيأله إن هي ميتة، فنزل وقعد جنب لقاها بتتنفس. وطبعا طال الخبر للغواصين، جم كلهم يتفرجوا على فندق نوم القروش. اتضح إن هو ما هوش فندق نوم ده، اتضح انها زي محطة غسيل وتشحيم، بالقروش بتمدد فيها وتيجي اسماك الرمورة شوف تعمل لها صيانة، عمالة تنظف الخياشيم وتاكل العوالق وتحميها وصاحبنا ده القرش مستموت خالص، خسايب نفسه خالص لمحطة غسيل وتشحيم دي. وكانت حكاية طريفة جدا، عشان يصوروا القروش في السينما والحاجات دي بيرموا لها لحم، بيرموا لها ساعات فخد خروف، فهي بتشم الدم وتحس بيه على بعد كيلومترات، وتبص تلاقيها جاية تجري من أقصى مكان في البحر على ريحة الدم، هتلاقي القرش ظهر على طول مجرد انهم رموا فخد الخروف ده. شوف طلع ازاي، ويبتدي يجيله هياج عصبي لما يدوق طعم اللحم. فعشان يصوروه كويس المصور بينزل في قفص من الصلب، ويصوروه وهم بقى جوه القفص.

قلنا إن قليل قوي لما بيهاجم البني آدم، وإذا هاجم وافترس بني آدم بيبقى راجل، لكن ما بياكلش ستات. مش معروف السبب ايه الحقيقة. الحقيقة إذا كان هو بياكلنا فإحنا بناكله، وهو إذا كان بياكل 10 12 نفر فإحنا بناكل ألوف. دي المظاريف اللي بيحط فيها البيض يثبته على الصخر. يعني ده المظروف ده اللي فيه بيضة القرش. بيطلع الجنين من البيضة يقعد يعيش على الصفار جوه المظروف ويتنوا سنة في حضانة هذا المظروف. بعد السنة يكتمل ويطلع. شوف طالع من المظروف

مجرد سمكة صغيرة من عدة بوصات بيخوض في بحر الظلمات. هو ده اللي هيبقى في يوم من الأيام 15 متر. شوفوا البداية، مجرد ولدة صغيرة تبتدي حياتها في البحر العريض.

عشنا ليلة احنا النهاردة مع السمك. في الواقع ان السمك من اشهى الاطعمة، وانا احب السمك اوي. والغريبة ان مصر وهي غنية جدا بالشواطئ، في البحر الاحمر والبحر الابيض وبحيرة قارون وبحيرة المنزلة واخواتها النيل وفروعه، ومع كده في نوع من الفقر السمكي والغلاء السمكي الغير مفهوم. معرفش ايه السبب، هل هي قصور وعدم وجود ادوات كافية للصيد او للشحن او للتلاجات او فوضى في توزيع التراخيص. يعني غريبة ان احنا يبقى عندنا في مصر هذه الشواطئ الغنية في كل يمينك شمالك فوق تحت كل حتة، مياه مالحة، مياه مالحة تلاقي، مياه حلوة تلاقي، بحيرات تلاقي، أنهار، جداول، كل أنواع البيئات المائية، ويعني ثروة سمكية خرافية. اللي بيروح الغردقة مثلا ويشوف أنواع الثروة السمكية اللي موجودة هناك، نماذج حياة البحر بأشكالها، متحف. طب ازاي وازاي ان يبقى في ايام زمان، ايام ما كان الصيد قطاع خاص، يبقى فيه سمك ارخص مما دلوقتي في مؤسسه سمكيه او في قطاع عام المفروض يبقى ارخص. والمساله دي الحقيقه تحتاج الى التفات للمسؤولين، ودي فرصه ما دام هي ليله سمك بقى، إن المسألة دي يلتفت إليها، لأن مصر بلاد السمك. وبعدين السمك أشهى الأطعمة وأسهلها في الهضم، ومادته الغذائية غذاء ممتاز. وبعدين إزاي يبقى عندنا الثروة السمكية دي ونستورد كافيار ورنجة مثلا، أو يبقى معلبات أو حاجات دي ليه؟ والسمك الطازج متوفر على يمينك وعلى شمالك فوق وتحت في كل حتة وفي كل شبر. فرصة ان احنا نلفت الانظار الى هذه الثروة والى استغلالها، والى حلقة قادمة ان شاء الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع ضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو في برنامج مفاهيم. حياكم الله يا مولانا الشيخ.
1: وحياكم وكرمكم.
0: أمس بدأنا في زينة الرجال، واليوم سنحاول أن نتم بقية منها، وإن وسعنا الوقت أدلفنا إلى النساء قليلا إن شاء الله. الأخ حازم الغاندي كان بعث لنا
1: الدخول على النساء،
0: نلتمس لهن محرما أو خلطة مشروعة. الأخ حازم الغاندي بعث لنا أمس ببعض الاستدراكات أو المراجعات في بعض ما ذكرنا، منها في موضوع لبس الحرير، فأورد جملة من النصوص فيها ما يشعر بجواز لبس الحرير للرجل، فأنا أريدها لكم سريعا وأخذ تعليقكم عليها. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم، هذا ما يدل على جواز لبس الحرير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من القواعد المسلمة في أصول الفقه أن الفعل لا يعارض القول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وقد ثبت عنه أنه قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، وهكذا. وثبت عنه الترخيص في قدر 4 أصابع لبعض أصحابه، وقد كان فيه حكة، فاختلف هل ذلك لكل الناس أو هو لمن فيه حكة فيختص بذلك.
0: طيب، هذا على الأقل ألا ينقل النهي من الحرمة إلى الكراهة؟
1: لا، نهي على الحرمة، لكنه مثل غيره للضرورات والعلاج يستثنى منه شيء.
0: أيضا لبس صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين فروج حرير،
1: نعم،
0: ثم نزعه كالكاره،
1: نعم،
0: لكن أصل لبسه يدل
1: هذا على بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يعارض قوله كما ذكرنا، هي قاعدة عامة، نعم، لأن الفعل محتمل للخصوص والقول لا يحتمله،
0: فيكون هذا كل ما ورد في هذا خاصة من النبي.
1: نعم.
0: طيب، وما روي عند أبي داود من أن 20 من الصحابة لبسوا الحرير، منهم
1: مقصود به لبس جزء منه، والحديث واضح في ذلك أنهم لبسوا ما فيه حرير، وما كان سداه من حرير ولحمته من غيره، أو لحمته من حرير وسداه من غيره، لا حرج فيه، وهو الذي يسمى بالخز، وقد جاء الإذن فيه، وكان علي بن أبي طالب يفتي به وغيره.
0: نعم. كأن الشوكاني فهم شيئا آخر، لأنه يقول أن حديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز.
1: لا، هذا
0: وأيضا يقول ويمكن أن يقال أن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وتقسيمه للأقبية بين أصحابه، وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه.
1: جميع أفعال والفعل لا يعارض القول، لم يرد أي قول في إباحة الحرير،
0: يعني لكن رآها قرينة صارفة للنهي.
1: لا، ليس كذلك مطلقة. بل القول لا يعارضه فعل، والفعل يبقى على مكانه وهو محتمل للتخصيص، والأقبية التي وزع على أصحابه لم يرد نص أيا كان بأنها من حرير. القباء الذي لبسه ورد أنه من ديباج، والديباج هو الحرير الأبيض، لكن لم يرد أنه أعطى أصحابه حريرا إلا حل السيرة التي أهدى إلى عمر، ولما راجعه فيها قال ما أردت أن تلبسها وإنما أردت أن تهديها، فأهداها عمر إلى أخي له مشرك من مكة.
0: حديث توزيع الأقبية فيه عن المسور بن مخرمة أنه قال قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها، فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من ديباج، فقال يا مخرمة خبأنا لك هذا، وجعل يريه محاسنه، فكأنه يشعر أنه أيضا أعطاه شيئا من حرير أو ديباج.
1: هو الحديث مفسر برواية أخرى، فقد اختبأ له لمخرمة وكان في خلقه شيء، اختبأ له قباء. ومخرمة من أخوال عبد الله بن عبد المطلب من بني مخزوم، فعبد الله بن عبد المطلب أمه فاطمة بنت عمرو بن عائد مخزومية، وهي قريبة مخرمة، فقال أرضي مخرمة لما أخرج له هذا القباء من تحت ركبته. والقباء بالفتح والمد ثوب رومي متسع تلبسه الروم وأوان الطلب، كما قال الراجز ثوب قباء كسحاب درعه موسع جدا رواه الجمع، تلبسه الروم وأوان الطربي وربما وصل أرض العربي، ولا يختص بالحرير، لا من كل الملابس.
0: طيب، بالنسبة للذهب، قد روى الطبراني في الكبير عن جميل بن زيد رأيت 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون خواتم الذهب وسماهم، يصح هذا؟
1: ما أظن أنه يصح، وأيضا حتى لو صح فهو فعل من غير معصوم، وفعل غير المعصوم ليس بحجتي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه بالقول.
0: طيب، فيه ما هو أقوى من هذا عند النسائي؟
1: ما هو؟
0: وهو قول عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب، قال قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة لهذا قصة صهيب، كل ما كان من أفعال الأعيان فقد يكون استثناء مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول عمم لكل الناس، وإذا أقر بعض أصحابه على أمر ما فقد ذكرنا أن له أن يخصص من شاء ببعض الرخص، وقد رخص لبعض أصحابه في أشياء كما ذكرنا في سلمة بن الأكوع في التعرض بعد الهجرة وغيره، هي استثناءات. نعم سواري كسرى بالنسبة لي.
0: وعلى هذا إلباسه البراء خاتم من ذهب وقال البس ما كساك الله ورسوله وهو عند أحمد،
1: هذا من هذه الاستثناءات.
0: طيب الحرير الصناعي يأخذ حكم الطبيعي فيه؟
1: لا، الحرير هو ما كان من إنتاج دودة القز، وما أما ما سواه فليس حريرا، وإن سمي حريرا تشبيها ومجازا
0: كان ألين مسا وأحسن.
1: لا ليس ليس حريرا.
0: طيب نبدأ الحديث عن زينة الشعر.
1: لكن إذا كان الإنسان يظن به أنه يلبس الحرير إذا لبسه ويشيع ذلك ويذكره الناس، فالاحتياط لعرضه لا يلبسه،
0: يجتنبه لهذه الجهة.
1: نعم قد استبرأ لدينه وعرضه.
0: طيب نبدأ زينة الشعر يا مولانا الشيخ، اللحية ما تقولون في حكم حلقها؟
1: الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يشاوره في هيئة خلقته وجعله في أحسن تقويم، وما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقته هو المصلحة له وهو الأكمل والأمثل، ولا ينبغي للإنسان أن يتذمر من شيء من ذلك، فقد قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وقال في أي صورة ما شاء ركبك، وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال ولقد كرمنا بني آدم، فهذا من تكريم الله تعالى لهذا الجنس البشري، وهو من تمام التميز والدلالة على القوة والشخصية. فلحية الإنسان هي مثل شعر الأسد الذي يميزه عن اللبؤة، وفيها ميزة ومزية، وإذا خلا منها الرجل دل ذلك على نقص في إما في أصل التكوين والخلقة بأن يكون لديه نقص في
0: إذا لم تنبت له،
1: إذا لم تنبت له أصل وهكذا، فلذلك هي من تمامه.
0: لكن وعلى هذا الإطلاق إذا أخذ به معنى ما يمس الإنسان من جسمه لا شعر رأس ولا غير ذلك.
1: لا فرق بين الأمرين، ما يكون فيه إذا حتى اللحية إذا طالت جدا كان فيها إذا يأخذ منها حتى طيب تصير إلى الحد المطلوب. لكن المهم هنا نحن نتكلم في فلسفة العامة لقضية اللحية. فإذا كان عدم نباتها للرجل أصلا دليل على نقص بعض الهرمونات ونقص بعض الشيء في الخلقة، فذلك دليل على أن وجودها دليل على تمام الخلقة وكمالها. ولذلك فإن الأصل هو إبقاؤها وتركها، ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، ففي الفعل وفر النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، وفي القول قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي، وقال وفر اللحى، وقال أعف اللحى، وقال أرخ اللحى، كلها حديث صحيح صلى الله عليه وسلم. والتوفير والإعفاء لا يشمل طولها إلى النهاية إلى ما لا نهاية، بل المقصود به أن يترك الإنسان منها ما يكون به موفرا لهذه الميزة التي ميزه الله بها، فهو مناف للحلق بالكلية، لكنه ليس مناف للتهذيب وأخذ بعض الجوانب. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، الشيء القبيح المتطاير يأخذه الإنسان، والشافعي ذكر التحذيف هو أن يأخذ الإنسان من أطرافها. وأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها، والحديث ضعيف، لكن الأخذ من هذا الغرض لهذا الغرض للتحسين والتجميل في حق من كبرت لحيته وكثت هو مروي عن عدد من الصحابة، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يأخذان من لحيتهما في الحج والعمرة إذا تحلل
0: فيما زاد عن القبضة.
1: نعم ما زاد عن القبضة، فالقبضة رأي أنها هي التوفير، وما زاد عليها يجوز أخذه ويجوز تركه حتى يصل إلى القبضتين، وما زاد على القبضتين يكره
0: تركه
1: بل يندب أخذه.
0: طيب شيخ إذا أنت عند تذهبون إلى حرمة الحلق بالكلية،
1: نعم الحلق بالكلية.
0: طيب أنا عندي تساؤلات في هذه المسألة إذا أذنتم. أولا كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الأمر بالإعفاء وردت مقرونة بخالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود.
1: ليست كلها.
0: الثلاثة المشهورة حديث أبي هريرة.
1: فيها أحاديث أخرى
0: ليس حديث فيها. حديث عمر وأبي هريرة وأبي أمامة.
1: لا لكن حديث لكن أنا أمرني ربي هذا في صحيح البخاري ليس فيه ذكر المخالف.
0: طيب ليكن هذا.
1: والمخالفة أيضا ذكرها.

0: لحى وأعفو الشوارب،
1: هذا دلالة
0: جزء
1: اقتناع.
0: الشوارب وأعفو اللحى، خالف وخالف المجوس.
1: إيه نعم، وخالف هذا أصلا يقتضي أنا ما ليست هي العلة. كل الأحاديث التي فيها عطف وخالف،
0: طيب الأول ليس فيه عطف،
1: الأول ليس فيه عطف لكنه لا يقتضي العلية، بل هي دلالة اقتران، وهي أضعف دلالات أنواع الدلالة عند الأصوليين.
0: وحتى الأمر
1: دون خلاف لا يختلف الأصوليون في أن دلالة الاقتران في ورود حديث واحد، حديث واحد بأوامر متعددة ونواهي متعددة
0: لا يقتضي.
1: نعم،
0: لكن في مثل الأول خالف المشركين وفروا اللحى،
1: هذا لا يدل على العلية،
0: هذا كأنه شرط، كأنه جواب طلب.
1: أبدا، قال خالف المشركين وفروا اللحى، هذا كما لو قال في من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المطيع، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الأمور لا مقارنة، لا ليس بينها أي شيء يدل على
0: الاعتبار. سيأتي معنا بعد قليل أنه مسألة الأمر بالصبر، وأنه قرنه صلى الله عليه وسلم أيضا بمخالفة المشركين، ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب الصبر مطلقا.
1: لا، ليس المقصود به، ليس المقصود به المقارنة، بل قال فإن شدة بياضه من الشيطان، هذا الصريح في العلية، لأن الفاء إذا اقترنت بإن فهي قطعا من الإيماء، والإيماء مسلك من مسالك العلة.
0: يعني هذا
1: كما في حديث جابر قال فإن شدة بياضه من الشيطان، وهذا هذا هو الذي يدل على العلية، أن شدة بياض الشيب من الشيطان، فهذه علة الأمر بالصبر.
0: طيب دعنا ننظر في الحديثين، غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى، والحديث اللحية فيه خالف اليهود والمشركين، خالف اليهود والنصارى، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب،
1: كلاهما لا يدل على العلية. العلة في التغيير هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما جاء أبو قحافة كأن رأسه ذغابا، فقال غيروا عنه، غيروا هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان، والفاء إذا دخلت على إن في معرض الحكم المعلل فهي دليل على العلية، وهذا الذي يسمى بالإيماء، وهو مسلك من مسالك العلة عند الأصولية.
0: طيب هذا النص لبعض الفقهاء المعاصرين، ونريد رأيكم فيه، والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه، ولو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على عرف أهل البلد لكان أولى.
1: هذا الكلام فيه عموم، بعضه مقبول وبعضه ليس كذلك، فالعموم في مثل هذه القواعد لا بد فيها استثناءات، فلذلك لا يقال مطلقا كل ما يتعلق بالملابس فهو من باب العادات وليس من باب العبادات، لو كان كذلك لما وجب ستر العورة في الصلاة، ولما وجب ستر العورة بمحضر الناس،
0: مقيدة بنصوص أخرى.
1: أي مقيدة بنصوص أخرى.
0: طيب ذكرتم أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة، واحتججتم بذلك على جواز الأخذ، بينما ابن عمر نفسه هو الذي روى حديث الإعفاء.
1: هذا دليل على فهم الصحابة، أنا ما احتججت بفعله إنما احتججت بفهمه، فالراوي هو أولى الناس بشرح الحديث، بشرح ما روى.
0: أو يقال أن هذا عمله وهذه روايته وروايته مقدمة على عمله.
1: لا يقال
0: قواعد الأصولية.
1: لا قواعد الأصوليين أنه إذا اختلفت روايته وعمله.
0: نعم، قدمت الرواية.
1: فالعبرة بما روى لا بما رأى. لكن هذا ليس رأيا له، إنما هو فهم للنص الذي روى، ففهم أن الإعفاء يحصل بالقبضة، وأن ما زاد عليها لا يدخل في نطاق الإعفاء. فهذا تفسير من الراوي، وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره، وهذه أيضا من القواعد المسلمة. فلا بد من التفريق بين المسائل الأصولية للا تلتبس، فإذا عرفنا أن فعل غير المعصوم ليس بحجة، ونحن لا نحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما نحتج بتفسيره لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لأنه
1: أولى به، فهو أولى الراوي أولى بتفسير ما روى.
0: طيب القول بأن طول اللحية المفرط مكروه يتوجه؟
1: نعم، بالنسبة لما زاد على القبضتين لا شك أن فيه بعض الأذى، وفيه أيضا صعوبة في غسلها وتخليلها، وصعوبة في دهنها.
0: كيف يجتمع هذا، كيف يفعل هذا من يقول بحرمة الأخذ منها مطلقا؟
1: لا يوافقون عليه، لكن نحن لا نقول.
0: لا، سمعت بعضهم يقول من إذا دخل المقص في اللحية فقد دخل في الإيمان.
1: لا، هذا غير صحيح، ليس أيضا كلام صحيح.
0: طيب أريد رأيكم،
1: نحن نريد التوسط، لا نريد الإفراط ولا التفريط.
0: ما ترون في صحة هذا الحديث الذي خرجه البيهقي في شعب الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه خذ من لحيتك ورأسك، تعرفون صحته؟
1: لا، بالنسبة لهذا لم أدرس إسناده ولا أستطيع الحكم عليه الآن، لكن المهم أنه ثبت في ذكر قصة أن رجلا من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأمره بغسلها وتمشيطها والدهان
0: لا بتهذيبها.
1: فلما رجع إليه قال أليس هذا خير؟

0: مما كنت عليه، والأخذ من الرأس ليس مثل الأخذ من اللحية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رأسه، وقد ورد عنه أمران في ذلك: الفرق والسدل. السدل هو إرساله إلى الخلف، والفرق أن يقسمه نصفين، كان إذا فرق يصل إلى شحمته وأذنيه، وإذا أرسله لم يصل إلى رقبته.
1: هل يبلغ ذلك عندكم حد التشنيع على من أفرط في طول لحيته؟
0: لا، ليس هذا تشنيعا فقط، لا لا أبدا،
1: أو ينصح، بل
0: ينصح فقط، النصيحة مطلوبة بكل حال، لكن لا بد أن يبين أن المقصود بذلك ما زاد على القبضتين وما كان قبيحا متطايرا، كما قال مالك: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، يرد الإنسان بعضها على جمهورها، فما قبح وتطاير يرده.
1: أقول هذا لأن عمر رضي الله عنه قسى في بعض المواقف فيما رواه العيني في عمدة القارئ، رأى رجلا كبرت لحيته وطالت جدا، فقال: ايتوني بجلمتين، ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده وقال: اذهب فأصلح شعرك، يترك أحدكم نفسه كأنه سبع من السباع.
0: نعم، هذا من تعزير عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد وقصده، هو الذي فعل فيه، نعم، من شأن الإمام، والذي فعله أيضا وفر قدر القبضة، وهو موافق لما ذكرنا عن ابن عمر وابي هريره.
1: طيب اذا الحلق عندكم ترى انه لا يجوز؟
0: اي نعم،
1: والتهذيب
0: ولكن التهذيب ما لا
1: ينبغي.
0: نعم،
1: وتركه فيما فوق القبضتين فيه نظر،
0: ترك اللحيه
1: نعم
0: فيما زاد على القبضتين مكروه.
1: نعم، طيب ناتي الى الشارب الان.
0: ويبقى ايضا لا بد ان نفهم قضيه الحسن في مثل هذا النوع، بعض الناس تكون شعورهم متطايره فيؤذن له في الاخذ منها ما لا يؤذن لغيره، لأن الهيئة القبيحة في مثل هذا النوع مدعاة لتحدث الناس حتى هجائهم في بعض الأحيان.
1: صحيح.
0: تعرف ما قال ابن الرومي: إن تطل لحية عليك وتعرض في المخالي معروفة للحمير، لو رأى مثلها النبي لا أجرى في لوح الناس سنة التقصير، وأقام التقصير فيهن والحلقة مكان الإعفاء والتوفير.
1: ابن الرومي له لسان.
0: نعم، لكنه كان على فقه،
1: نعم،
0: فهو يعرف أن السنة هي التوفير.
1: يعني عندي للنخع كلام عجب من هذا: عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته.
0: هذا المقصود بالطول ما زاد على القبضتين.
1: طيب،
0: وهذا معروف
1: في هذا السياق، لو كانت بشعة المنظر وتركها الإنسان رجاء الأجر والتوفير؟
0: لا، هذه الأمور الجائزة لا يرجع فيها الأجر، والجائز هو ما زاد على القبضة.
1: طيب، نأخذ اتصالين ونكمل. الأخ أحمد من السعودية. أخي أحمد،
2: السلام عليكم.
1: السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
2: الله يسلمك، كيف حالك الشيخ؟ طيب،
0: سلمك الله.
2: الله يحفظنا ويحفظك ان شاء الله.
0: سلمك.
2: اول طال عندي طلب عند الشيخ نبغاه يدعي لنا.
0: نسال الله ان يوفقك. نسال الله ان يوفقك ويسددك ويقضي حوائجك.
2: امين ان شاء الله.
1: تفضل يا اخي.
2: الله يجزاك الله خير. الله يبارك العافيه ويبارك فيك ويحفظكم ان شاء الله. عندي سؤال، انا رايح على العمره بس طالع من جي من المدينه، داخل المدينه وطالع على جي جده، عندي ضيف جاي في المطار. الو.
1: نعم، تفضل.
2: ايوه،
1: تسأل عن الاحرام من جده؟
2: من جده.
1: طيب، وصل السؤال، بارك الله فيك.
2: الله يعني.
1: ايضا الاخ احمد من السعوديه. احمد الثاني ذهب. طيب، الاحرام من جده بالنسبه
0: لك؟ نعم، انت بالخيار بين ان تحرم من الحليفه وان تحرم من المطار بعد ان تستقبل ضيفك، او من اي مكان من جده، فلا حرج عليك في ذلك، والاحرام من الحليفه افضل من تجاوزه.
1: طيب،
0: لكن يجوز لك التأخير.
1: طيب، وصلنا إلى الشارع.
0: بالنسبة للتلخيص فقط لما ذكرناه في اللحية.
1: طيب، تفضل.
0: أني من ترك منها شيئا أيا كان لا ألومه، فقد امتثل الأمر أيا كان ذلك الامتثال، لأن من حلف عليه ليأكل من هذا الطعام فأخذ منه لقمة واحدة فقد بر اليمين، ومن حلف عليه لا أكل من هذا الطعام فأخذ منه أقل شيء فقد حنث صاحبه. فكذلك إذا ترك أي شيء فقد امتثل التوفير، وتوفير ما زاد على القبضتين أو ما فيه بشاعة وتطاير وقبح أيضا مكروه عندنا، وما بين ذلك هو الذي يتلوث
1: شيء حتى لو كان يصف البشرة.
0: المهم أنه ترك شيئا يميز الرجال. نعم، لم يحلق.
1: ولو حددها تحديدا أحيانا هكذا حتى؟
0: نعم، هي اللحية هي ما نبت على العظم، كما قال ابن المرحل الأندلسي في نظمه لفصيح ثعلب: واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقلل، ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. فما نبت على العظم هو اللحية، أما ما على الحلقوم وما في الأطراف وما على الخدين ونحو ذلك
1: وليس من
0: الفنيكين فهذا ليس من. نعم.
1: فيما تفضلت به من كراهة ما فوق القبضتين، دليله هو هذه النصوص على الأئمة فقط؟
0: نعم، الدليل هذه النصوص، وأيضا حتى تفسير
1: عمر.
0: نعم، تفسير عمر وابن عمر طيب. للنص.
1: وصلنا إلى الشارب، حكم قصه أو إحفائه؟
0: الشارب ورد فيه الأمر بإحفائه والأخذ منه.
1: نعم.
0: أما الأخذ منه فيشمل كل أخذ حتى لا يغطي طرة الإنسان.
1: نعم.
0: وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله
1: ما نعم. يسمى إطار الشفتي.
0: نعم.
1: ينبغي أن يظهر
0: هذه الطرة. نعم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ففي حديث المغيرة بن شعبة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطى شعر شاربه طرة شفته، فأضجعه على وسادة وأخذ شفرة وسواكا وجعل السواك تحت الشعر وحزه، فلم تزل تلك قصته بعد. لا يقص إلا هكذا محبة لرسول الله.
1: هذا القص ما حكمه؟
0: هذا القص واجب.
1: واجب
0: هذا الذي يترجح، لأنه قال ليس من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وتكررت النصوص في قوله جز اللحى جز الشوارب وكذلك قص الشوارب وحديث لكن أنا أمرني ربي بإحفاء شاربي، كلها جاء فيها الأمر، والأمر أصله اللجوب، لكن ورد الأخذ من طرفيه
1: بحيث ينفصلان عن اللحية.
0: ورد الأخذ من طرفيه، ما أدري هل المقصود طرفي فم الإنسان، فيكون الإنسان إذا أخذ موضع اجتماع الشفتين ونظفه بحيث لا يستمع فيه غبار ولا وسخ، يكون هذا المقصود. وهذا اختيار الحافظ ابن حجر في تفسير حديث ابن عمر، ويأخذ هذين، يأخذ من هذين أي من الطرفين، وقيل بل من الشارب والعنفقة، وهذا تفسير آخر.
1: العنفقة عموما لا تلحق باللحية،
0: العنفقة اختلف فيها، وقيل ما قارب شيء له حكمه فألحقها باللحية، وقيل بل هي من الشارب فيأخذ منها حديث ابن عمر ويأخذ من هذين، فسر بذلك. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول قول البخاري وكان يحفي يأخذ هذين بواب العطف، يقول في تفسيره وذاك حيث تلتقي الشفاه حيث ينظف النظيف فاه، فذاك أولى ما به يؤوله فابدأ به إن قلته من أوله، وقيل بالعنفقة والشارب وتفسير آخر. نعم.
1: وعلى هذا الإفراط في تطويل الشارب ترونه غير مشروع
0: طبعا
1: وغير جائز.
0: طيب هذا عمل غير عمل غير المسلمين.
1: حلقه بالكلية،
0: حلقه بالكلية روي عن بعض السلف وهو داخل في
1: الإحفاء.
0: نعم. وقد أمر الإمام أحمد بإنهاكه، ينهك. كان أبو حنيفة أيضا لا يرى بأسا بحلقه.
1: طيب مسألة ثالثة في موضوع الشعر وهي الصبغ، حكم صبغ الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية.
0: بالنسبة للصبغ لقصد الزينة إذا كان بغير سواد فلا حرج فيه،
1: بأي لون إن كان،
0: بأي لون إن كان،
1: أحمر
0: بغير سواد،
1: برتقالي.
0: نعم. نعم.
1: لا شيء فيه،
0: لا شيء فيه، كل ما يخالف ما لا يخالف الخلقة، ما هو من جنس الألوان البشر، أما الأخضر أو الأزرق أو شيء اللون المغاير للألوان البشر.
1: وما جنس ألوان البشر؟
0: ألوان البشر في شعورهم إما أن تكون سوداء أو بيضاء أو حمراء
1: أو شقراء،
0: حمراء أو بنية أو شقراء، هذه
1: الألوان البشرية. بالأخضر والأحمر؟
0: لا لا، هذا ليس من ألوان البشر،
1: لكن
0: ألوان الشياطين.
1: لما يحرم؟
0: لا، فقط هو مخالف لتغيير لخلق الله، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من عمل الشيطان ثم لآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة التحريم.
1: مؤقت شيخ، يزول ثاني يوم ليس هو؟
0: لا، بعض الأحيان يثبت أياما وبعض الأحيان لا يزول أصلا، فهذا التغيير المقصود به شيء الذي هو واضح جدا أنه خارج عن إطار البشرية.
1: حتى لو كان بنيا أو كذا هو تغيير خلق الله؟
0: لا، ليس تغييرا، هذا مثل الحناء ومثل الخضاب وغيره.
1: يعني هو من حيث التغيير تغيير؟
0: لا، لكن التغيير المأذون فيه إذا كان من جنس البشرية، لا ينقل عن جنس البشرية عما يحصل في البشر، هذا ليس تغييرا، كما ذكرنا في الحناء. الفرق بين الحناء والوشم واضح جدا، الفرق بين خلع الضرس والوشر واضح جدا، وهكذا.
1: طيب إذا كان الإنسان وخطه الشيب فهل يجب عليه الصبغ؟
0: لا يجب،
1: ولا حديث الصريحة غير الشيب،
0: هذه كلها لا تدل على الوجوب لأنها اقترنت بعلة، وهي في أن شدة بياضه من الشيطان، والمقصود شدة. طيب. البياض وليس أصل البياض، وشدة البياض متفاوتة، فلذلك لا يقتضي الأمر الوجوب.
1: لكن شدة البياض كيف يعني؟ معنى إذا كانت كل شعره أبيض أو كان اللون؟
0: نعم، وكان كالثقامة البيضاء بحيث لا يشبه شعور البشر، يشبه النبات.
1: هذا فقط هو الذي يجب فيه. بعض الأحاديث ليس فيها هذا القيد، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
0: لا، لكن الحديث الذي فيه ذكر العلة، نعم، حديث أبي قحافة
1: هو الذي عليه التعليل.
0: نعم.
1: طيب الصبغ بالسواد خاصة لما هو ممنوع؟
0: الصبغ بالسواد مختلف فيه.
1: طيب. طيب
0: فذهب بعض أهل العلم إلى
1: وأولا إذا أنتم في مقام الجهاد مختلف فيه؟
0: لا، هذا إذا كان الإنسان سيتقوى به
1: العدو، هذا جائز مطلقا.
0: إيه نعم.
1: وإذا كان فيه تدريس هذا
0: تدريس
1: مطلقا.
0: نعم.
1: الخلاف فيما عدا ذلك،
0: فيما عدا ذلك.
1: طيب
0: وما عدا هذا تحرير محل النزاع جيد أتيت به جزاك الله خيرا. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمره بتغيير شعار أبي قحافة قال وجنبوه السواد.
1: أليست مدرجة يا شيخ؟
0: لا،
1: لأنه في الرواية الأخرى لمسلم ليس فيها هذه الزيادة.
0: لا يقتضي ذلك إدراجا، بل زيادة ثقة ليس ليست من قبيل الإدراج.
1: صحيح، لكن زهير
0: إدراج لا يعرف إلا بتصريح الراوي بأن هذا من كلامه.
1: أنا عندي تصريح هنا الآن. وقد سأل زهير أبا الزبير هل قال جابر في حديث يجنبه السواد فأنكر وقال لا.
0: لكن هذا لا يقتضي مخالفة، بل هذا إيه نعم من اختلاف مثل قول الناس هل قيل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا.
1: طيب فإذا هذا الدليل الأول.
0: نعم السواد. فلذلك ورد أيضا الحديث في وصف القوم في آخر الزمان يأخذون من لحام ويصبغونها بالسواد كأنها حواصل طير، والطير بعضه تكون حواصله هكذا محفوفة ولاصقة وسوداء، فهذا النهي.
1: هذا الحديث القرطبي له فيه فهم، يقول إن معناه يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة، وليس فيه ما يدل على أن صبغهم بالسواد هو سبب عدم دخولهم الجنة، إنه جزء من حالهم. وذلك قال غير أنه لم يسمع أن أحد من هذا كلام القرطبي في المفهم الله أعلم، لم يسمع أن أحد من العلماء أو الصحابة في نسخة أخرى قال بتحريم ذلك، أي تحريم الصبغ بالسواد.
0: لا، بالنسبة للتحريم قال به كثير من أهل العلم، لكن عموما الحديث كما ذكر القرطبي ليس فيه ما يجزم بأن هذه هي العلة، لكن كونه ورد عليه الوعيد وجاء مرتبطا به على الأقل يقتضي يقوي أدلة المنع التي ذكرها.
1: الجوزية ورده في الموضوعات؟
0: لا لا لا لا لا لا يمكن ذلك. بل البوصيري في زوائد ابن ماجه قواه، عدد من العلماء قواه حتى أوصلوا إلى درجة الحسن.
1: طيب وفعل الصحابة رضي الله عنهم؟
0: ورد عن بعض الصحابة أنهم يعني كانوا يصبغون بالسواد، تقريبا فيه ستة من الصحابة.
1: يعني الأسماء اللي عندي عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص، مغيرة بن شعبة، جرير بن عبد الله، عقبة بن عامر، الحسن والحسين، عبد الله بن جعفر، وحكي عن التابعين عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي سلمة وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب ومحارب بن دثار ويزيد بن جريج وأبي يوسف، يعني كوكب من الأئمة الكبار.
0: نعم، هذا بالنسبة للصحابة بعضهم لا يثبت عنه ذلك، بالأخص عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب طعن وعمره 63 سنة.
1: عمر أخرجه الحكيم في المنهيات
0: التربية. نعم، لكن ما يصح.
1: لا يصح.
0: عمر طعن وعمره 63 سنة ولم يكن في شعره من البياض إلا قليل، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد وعمره 63 سنة وليس فيه من الشيب إلا شيء يصير في طرفي وجهه.
1: يمنع هذا الخضاب قد يكون؟
0: نعم، لا شيء يصير، يعني ما الخضاب لابد أن يكون لشيء متميز. شيء
1: طيب لو صح عن واحد ما يكون صارفا.
0: هو روي عن ستة من الصحابة.
1: طيب.
0: عثمان بن عفان والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر.
1: نعم.
0: وجرير بن عبد الله البجلي
1: وسعد
0: بن أبي وقاص، هؤلاء الستة هم اللي
1: تقريبا فعلهم هذا
0: ثبت عنهم
1: الأمر إلى
0: ثبت عنهم ذلك، وهؤلاء أيضا كانوا من المجاهدين في سبيل الله وليسوا من المدلسين. وأيضا عثمان كان يتولى الخلافة وعمره فوق 80، وكان الناس ينتقضون عليه في بعض الجوانب، وكان يخاف أن تضعف هيبة الدولة ومكانتها، والسلطان الأعظم الخليفة لا بد أن يكون له هيبة ومكانة، فلذلك يمكن أن يظهر لرعيته بما يتقوى به في خلقته وهيئته، ويكون ذلك أقمن لانتظام الأمور الرعية وأعدل.
1: طيب شيخنا علي تجاوز الفعل إلى أن قال عليكم بهذا الخضاب الأسود فإنه أعطف لنسائكم عليكم.
0: هذا علي كان يأمرهم بالكتم، المقصود بالأسود الكتم، والكتم لا الكتم بين السواد والحمرة، وهو موجود في قد يطلق عليه أنه سواد، لكن لا ليس سوادا بمثل الشعر لون الشعر.
1: طيب من
0: السواد فيه غبرة،
1: من استخدم الصبغة السوداء لا لشيء فيه لكن شعره بني مثلا فأراد أن يرده إلى السواد نفس
0: يدخله نفس النهي، لكن الألوان الأخرى لا حرج فيها.
1: طيب
0: وهذا أيضا يشمل الرجال والنساء
1: طيب سنمر في صور أخرى أيضا ما يتعلق بتخشين الشعر وتنعيمه، من كان شعره ناعما فخشنه ببعض المواد أو العكس، هل في هذا ما يمنع؟
0: لا إذا كان ذلك الداخل في نطاق البشرية، عمل البشر لا يشبه النبات ولا لا يخرج.
1: بعضهم يصنع بشعره ما يسميه العام اليوم الكدش، كأنه هكذا يعني ما أدري ما هو، كأنه رؤوس الشياطين.
0: أعوذ بالله. تشبه بالشياطين شر محض.
1: أنا شبهته بالشياطين وقد لا يكون، لكن أظنكم فهمتم مقصودي.
0: نعم هو
1: يكون طويلا هكذا ومكونا.
0: بالنسبة لتلبيد الشعر بعض المواد الآن يضعها الشباب على رؤوسهم
1: التلبيد، هذا يسمونه الجل.
0: إيه نعم، هذه لا حرج فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكني قلدت هدي ولبدت شعري في الإحرام،
1: معنى تثبت الشعر.
0: إيه نعم، تثبت الشعر فلا حرج فيه. وكان أيضا فيه وبيص.
1: نعم.
0: بسبب
1: لمعان حتى هذا الجل الذي يلمع لا بأس به.
0: لا بأس به.
1: لكن السؤال عن التخشين والتنعيم، قلتم أنه إذا كان
0: في حدود البشرية لا حرج فيه.
1: طيب تظفير الشعر وجعله ضفائر.
0: نعم لا حرج فيه بالنسبة للبيئات التي لا تستنكره، أما البيئات التي تستنكره فلا يفعل فيها
1: من جهة العرف.
0: وراجع العرف. نعم.
1: طيب والنهي عن عقص الشعر ما يكون التظفير قريبا منه؟
0: هذا عقص اللحى، لأن فيه هو من ديانة
1: هو العقص صفته تحديدا شيخ،
0: هو أن يأخذ خيوط وتجمعه حتى يكون كأنه مخيط مظفور بالخيوط.
1: نعم.
0: مثل ما يفعله
1: هذا خاص باللحى فقط ولا بالهيئة التي تشبه؟
0: النهي جاء في اللحى لكن نعم، وهو الآن المعروف عند السيخ في اللحى.
1: تطويل الشعر إلى المنكبين،
0: الغدائر إذا طالت في الأطراف المنكبين لا حرج في مثل هذا إلا إذا.
1: ما المقصود بالغدائر؟
0: الغدائر أطراف الرأس. غدائره مستشزرات العلا تظل المدارة في مثنى ومرسلي كما قال امرؤ القيس. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا كذلك يفعلون، وكان هذا يروع الأعداء ويرعبهم، وعدد من المجاهدين كانوا يفعلونه.
1: يعني لنسأل عما هو حاصل الآن، يعني بعض الشباب يطيل شعره إلى كتفيه أو ما دون ذلك ويرسله يظل مرسل،
0: ويكون شبه شعور النساء أو يكون رجولة وخشونة وقوة.
1: مسألة ما تنضبط يا مولانا الشيخ.
0: لا لا، إذا كان في تشبه بالنساء فهو مقيت ليس محمودا، وإذا كان القوة والرجولة ولم يكن لي مثل ذلك من النعومة وال،
1: يعني لنقل إذا كان تنعما وتخنثا ينهى عنه.
0: إيه نعم.
1: وإن كان ما عدا ذلك فلا بأس.
0: إيه نعم.
1: طيب
0: عمر بن الخطاب حلق رأس نصر بن الحجاج بن علاط السلمي
1: لجماله وافتتان
0: الناس بشعره.
1: نأخذ اتصالين يا مولانا. الأخت ميمونة من موريتانيا تفضلي. أخت ميمونة
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا اخي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: تفضل.
3: ارجو من شيخنا الفاضل اعز به الاسلام والمسلمين ان يدعو لي بالتوفيق ويستفسره عن.
1: تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: تفضلي تفضلي واصل السؤال
1: يا اختي سريعا.
3: ارجو من شيخنا الفاضل الدعاء اعز به الله به الاسلام والمسلمين واجعله ذخرا للاسلام والمسلمين.
1: والسؤال يا أخت ميمونة
3: أرجو أن يوضح لي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
1: طيب حاضر إن شاء الله.
0: شكرا. أسأل الله لك التوفيق والسداد أن ييسر أمرك ويشرح صدرك.
1: نعم. الآخر شيخ أبو عبد الله. يا أبا عبد الله
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أسعد الله مساكم يا شيخ. الله
0: يقول
4: النبي عليه الصلاة والسلام من همان لا يشبعان، فنحن من طلاب العلم إن شاء الله تعالى من الليلة لا نشبع منكم.
0: الله يحفظكم ويبارك فيك.
4: الله يحفظكم. مش عندي أسئلة فقط كنا نقاط، هي أسئلة كثيرة جدا لكن أرجو أن يعني كنقاط.
1: هاتي بعضها وأرسل الباقي بالإيميل لطفا. تفضل.
4: طيب لا بس بشكل سريع، الكحول يا شيخ للزينة والغير الزينة بإسمد وبغير إسمد في كل وقت. الأمر الثاني الصف اللي في الأسنان للزينة. الأمر الثالث
1: ما سمعت الأسنان، ما هو في الأسنان؟
4: الصف الفصوف الكريستال.
1: ها أي طيب.
0: وضع الكريستال.
1: واضح واضح.
4: الأمر اللي في الآداب، الأمر في الآداب هل للوجوب أو لغير الوجوب؟
1: طيب.
4: مثال يغلق كل بيمينك وغيره من الأدلة كثيرة.
1: طيب.
4: الأمر الأخير الشيخ بالنسبة للقذع، إذا خففت جزء دون جزء دون حلاقة، وإنما فقط الجوانب يكون خفيف ولا أكثر.
1: طيب بارك الله.
4: آخر شيء بس يا شيخ، بعض الفقهاء استنبط من روايات الحديث أنهكوا وحفوا وجزوا، هذا سمعت من بعض العلماء يقول أنهكم أو إحدى الروايات تدل على الأخذ من طرف الشارب، وإحدى الروايات الأخرى الأخذ من أعلى الشارب، والرواية الثالثة من طول الشارب، هل هذا صحيح ولا؟
1: طيب بارك الله فيك، شكرا لك. بالنسبة لأخت السؤال أخت ميمونة، إلا ما ظهر منها هو أول محور في زينة النساء، إن بدأناه اليوم فبها وإن كان غدا فبها إن شاء الله.
0: طيب إذا تعيدها أنه
1: حديثا لا لا لها حديث طويل إن شاء الله، والدعاء تدعو لها إن شاء الله. شيخنا الأخ يسأل عن الكحل.
0: الكحل هو من العلاج وأيضا فيه زينة، فالاستعمال الرجلي له أصله أن يكون للعلاج، وقد ورد الأمر به بالإثمد وغيره، فهو مقوي للبصر. وفي جزيرة العرب حيث شدة الحر وحاجة الناس للخروج ذلك مؤثر على البصر، فلذلك أرشدهم إلى استعمال الكحل بالإثمد، وكذلك الاكتحال بغيره أيضا من كل كحل
1: لا بأس به للرجال،
0: لا بأس به للرجال، لكن من الأفضل أن يكتحل الإنسان في الليل ككل العلاج ثم يمسحه بالنهار.
1: طيب الكريستال في الأسنان هذه التي توضع،
0: لا هذا مما هو محدث ومما
1: ما لكن ما يمنع منه،
0: لا لكنه مغاير للسواك، يمنع سيجتمع حوله وساخ والقدر السن الأصل أن تكون نظيفة. طيب.
1: هل الأمر في الآداب للوجوب؟
0: هذه الآداب من كون الأمر صدرا للأدب هو من القرائن التي يحتف بها الأمر صرفته ويحتف بها النهي صرفته، لكن لا بد من أن لا يكون ثم قرينة أخرى مغايرة لهذه القرينة مثل ما ذكر
1: تعبدها.
0: نعم أو تخالفها تبطلها،
1: أن لا يكون هناك قرينة،
0: نعم لا يكون هناك قرينة تخالفها. طيب. فالعدد من القرائن تأتي مثلا يكون الأمر مثل الحديث الذي ذكر يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك، هذا في الآداب، لكن جاءت القرائن بوجوب التسمية على الأكل. ولا تأكلوا إما لم يذكر اسم الله عليه، قال طائفة عند ابتداء الأكل،
1: فلا بد من عدم المعارض.
0: كذلك كل بيمينك، جاء حديث البصري بن راعي العيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر وما رفعها بعد إلى فيه.
1: طيب شيخ القزع،
0: القزع أصله أن يحلق الإنسان بعض الشعر ويترك بعضا، أما تقصير بعض الشعر فلا يدخل في
1: يعني
0: القزع،
1: يعني تخفيفه من الجانبين هكذا تخفيفا شديدا وبقاء،
0: لا إذا الشعر كان التخفيف شديدا جدا بأن يكون يشبه الحلق
1: فلا،
0: فهو من القزع، وإذا كان ترك منه شيئا فليس من القزع.
1: طيب تفسيره أنهك وجزه وحفه بأنه من الطرف والوسط
0: لا الأطراف، لا هذه هي كلها تتعلق بالشارب كله.
1: طيب
0: لكن يمكن أن يكون هذا أمرا لبعض الناس، بعضهم أمر بالإنهاك وبعضهم أمر بالحفي وبعضهم أمر بالإحفاء.
1: طيب نعم. نحن نحاول نمر سريعا للوقت يضيق. بالنسبة للعناية المفرطة بالشعر والاهتمام به والتجميل المشروع،
0: كل شيء فيه إفراط بمعنى سرف، فالسرف منهي عنه، لكن ما قبل السرف مأذون فيه.
1: طيب.
0: فالله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولذلك فسر العلامة محمد مولود السرف فقال والسرف السرف إن السرف عن هنا الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف.
1: طيب عندنا أسئلة عن أشياء معينة، الأطواق، بعض الشباب يلبسون طوقا
0: في العنق،
1: لا
0: هذا الأولاد الصغار فقط في
1: الطوق، لا الكبار يلبسونه ويتزين،
0: شبع عمرنا على الطوق
1: يلبس.
0: الطوق يختص بالرقبة،
1: الطوق عندهم هو هذا الذي يوضع يمسك بالشعر هكذا،
0: هذا ليس طوقا،
1: يكون هكذا مثل
0: هذا قوس،
1: مثل القوس هو، لكن
0: هذا قوس
1: هكذا يشرع. طبعا لا. الأصل لا يستخدم، أنا ما أريد التدخل في الفتوى، لكن غالب استخدامه للنساء، وإنما الشباب اليوم يستخدمونه وأيضا يمسكون به الشعر.
0: هو المهم إذا كان يمسك الشعر عن وجه الإنسان فهو من الوسائل المعتادة،
1: ولا يحرج شبههم بالنساء،
0: لا إذا كان مما يتشبه به هذه قضية ثانية، نحن نقصد ما لا تشبه فيه.
1: طيب
0: أن يكون للرجال أقواس وللنساء أقواس مختلفة،
1: وربط الشعر من آخره هكذا بما يسمى،
0: نعم هذا لا حرج فيه أيضا،
1: بحيث يكون كذيل الحصان في،
0: لا لا تشبه بالبهائم بحيث
1: لا إنما يربط شعره طويل جدا
0: فيربطه من الخلف فقط،
1: يربطه من الخلف حتى يكون
0: لا حرج، مثل ما ذكرناه في الظفر.
1: طيب
0: إذا لم يكن منكرا عادة
1: لبس ما يسمى أو الشعر الصناعي فوق الشعر،
0: لا هذا من الوصل
1: لا يجوز
0: طبعا،
1: زراعة الشعر
0: الوصل ملعون وصاحبه صاحبته واصلته المستوصلة،
1: زراعة الشعر،
0: زراعة الشعر إذا كان الشعر بشريا ويزرع بحيث ينبت ويكون الإنسان في الأصل محتاجا إليه أصلع فيزرعه، ليس من تغيير خلق الله لأنه بمثابة العلاج، مع أن الصلع ليس ذما، ثلاثة من الخلفاء الراشدين صلع
1: رضي الله عنه،
0: أبو بكر وعمر وعلي كلهم صلع،
1: فإن كان شعرا صناعيا
0: إن كان الشعر الصناعي ولا ينبت ولا يحيا فهو بمثابة تغطية محل المسح بحائل وهو منافي للوضوء ومنافي للغسل أيضا.
1: طيب استخدام ما يسمى الاستشوار وهو هذا الجهاز الذي
0: ينشف الشعر لا حرج فيه
1: وإن كان جعل للزينة والتجميل.
0: لا هو ليس للزينة هو مجرد
1: مثل المشطم على الرجال طبعا
0: مثل المشطم مثل البخور في داخل اللحية لا حرج فيه.
1: طيب استخدام المواد التي تقوي الشعر أو تطوله أو تحسنه
0: نعم هذا من كل الأدوية لا حرج فيه.
1: طيب حلق شعر الرأس باستمرار
0: لماذا؟ كلما بدأ حلقه؟
1: أي نعم هل في هذا نهي؟
0: يعني ما أعرف به نهيا لكن
1: خوارج سماهم التحليق
0: نعم هذا التحليق مختلف فيه المقصود به هل هو تحلق إذا جلسوا جلسوا حلقة أو المقصود به تحليق الرؤوس وكل ذلك ورد فيه
1: إذا لا ترون به بأسا إلا إن كان تشبها مثلا بفاسق أو
0: كافر نعم إذا قصد به شيء آخر.
1: طيب شعر الوجه سوى اللحية النمص بالنسبة للرجال يدخلون في حكم النهي؟
0: نعم
1: ولا يجوز لهم التصرف الحاجبين مطلقا؟
0: لا
1: ولو كان كثيفين يستدلان على العين؟
0: لا إذا كان الإنسان يصل شيء إلى عينه بالضرر فالضرر يزال.
1: طيب
0: لكن لا يتعدى ذلك.
1: ذكرتم أن شعر الخدين ليس من اللحية
0: نعم
1: إزالته باستخدام ما يسمى الفتلة وهو شيء من الخيوط هكذا ينتفه من جذوره
0: لا حرج في ذلك
1: لا حرج فيه. طيب حلق شعر الساق والذراع للرجل تزينا
0: كذلك لم يرد فيه أي نهي.
1: حديث أم سلمة في أنه كان صلى الله عليه وسلم يطلي بالنورة سائر جسده تعرفون له صحة؟
0: لا لكن كان يستعمل النورة بالنسبة لما يزال من الشعر في الأبطين والعانة.
1: إذن أنتم مع قول الفقيه الذي قال ظاهره أنه مباح يعني في شعر الجسد حلاقته؟
0: نعم
1: وهذا في حق الرجال.
0: نعم.
1: طيب ما يكون فيه تنعم وتشبه بالنساء؟
0: لا ليس فيه تشبه بالنساء لأن هذا فقط تنعم لا حرج في التنعم وفيه إزالة لما يستدعي بقاء
1: الأوساخ
0: بقاء الأوساخ والعرق في البدن
1: ولو أزاله
0: ولو أزاله بالكلية لا حرج.
1: طيب نتف الشيب
0: ورد فيه بعض الأحاديث التي لا يصح منها شيء لكن البخاري عقد له بابا. نعم. ولم يذكر فيه شيئا صحيحا في هذا الباب مما يدل على أن لأصل
1: له بابا في صحيح وليس فيه صحيح
0: ليس فيه صحيح ذكر فيه أشياء فقط من
1: المعلقات
0: مما يدل على أن لديه وصولا تتعلق بنتف الشيب لكن لا تصل إلى درجة شرطه الصحيح.
1: قد لا يفهم الأخوة معنى أن يكون في البخاري وليس صحيحا من المعلقات أو
0: لا لم يذكر فيه حديث إنما عقد الباب ذكر
1: الباب بلا حديث.
0: نعم البخاري يعقد بعض الأبواب لبعض الأحاديث فلا تكون على شرطه
1: فيتركه
0: فيتركه. نعم
1: حديث لا تنتف الشيب فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب له بها حسنة
0: هذا هو الحديث لا ما يصل إلى درجة الصحة.
1: طيب ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة هذا صحيح؟
0: لا بالنسبة لشيبة في سبيل الله صعبة كيف يكون شيبة في سبيل الله
1: يعني وهو في الطاعة والإيمان
0: لا سبيل الله يطلق عادة على الجهاد في سبيل الله على كلمة الله.
1: طيب
0: لكن شيبة في الإسلام هذا التي وردت في عدد من الأحاديث
1: هذه رواية أبي داود
0: شيبة في الإسلام نعم
1: رواية أبي داود هكذا رواية الترمذي عفوا
0: الترمذي وأيضا
1: طيب فيه في الزينة أيضا ما يتعلق باستخدام الرجل ما يسمى المكياج
0: هو عموما الشيب لا قبل أن نخرج عنه هو وقار. طيب. كما ثبت في حديث إبراهيم أنه لما بدأ شيبه قال يا ربي ما هذا قال وقار قال اللهم ازني وقار فهو وقار وهو أيضا ذو الشيبة في الإسلام له مكانة كما ثبت في الأحاديث التي تقتضي ذلك إن من إجلال الله إجلال الشيبة في الإسلام. نعم. وينبغي أن لا يتبرم به الإنسان ولا يظن أنه كما قال جدي ددو رحمة الله عليه قال ما الشيب إلا حلية لكنه في عين بعض الناس أسمج منظرا بعض الناس ينظر إليه نظرة.
1: المكياج شيخنا للرجل
0: ما هو؟
1: المكياج هذه الألوان والأصباغ التي توضع. طبعا أنا أسأل عن صورة محددة خاصة عندنا في الإعلام مع الإضاءات والكاميرات وكذا يرون أن هناك حاجة لوضع طبقة خفيفة من هذه
0: من الكريمات والدهانات
1: نعم.
0: هذه إذا كانت
1: تعطي لونا خفيفا لكنها تساعد على ظهور الصورة.
0: المهم إذا كان شيء وقائيا وعلاجا لا حرج في استعماله.
1: ليس وقائيا ولا علاجا هو
0: تذكرت أنه وقائي
1: لتحسين صورة
0: لا هو الكريمات إذا كانت تقي من هذه الأشعة أو من الأضواء الشديدة أو من أشعة الشمس بعض أشعة الشمس فتكون وقاية وعلاجا ولا حرج فيها. أما إذا كانت لمجرد تزيين والتحسين فهي من الزينة المباحة في الأصل لكن إذا كانت مختصة بالنساء فلا يجوز للرجال.
1: هو يبقى مسألة الاختصاص بالنساء مقلقة شيخنا غير واضحة يعني النساء يستخدمن الألوان واضحة هؤلاء يقولون نحن نستخدم فقط طبقة خفيفة نفس لون الجسد نفس اللون
0: والنساء يستخدمون الأسلون الجسد أيضا.
1: الأساس نفسه يستخدمه النساء، لكن النساء يزدنا عليه الألوان والأصباغ، لكن هذه طبقة خفيفة من نفس لون البشرة حتى تكون الصورة واضحة وجميلة.
0: لا حرج في مثل هذا النوع في أصله، لكن لا بد أن يقال إنه أن الصبغ الذي يدوم ويبقى ممنوع من تغيير خلق الله، والشيء الذي يزول سريعا مثل الدهان ونحوه لا حرج فيه، بل الدهان جاء الأمر به في الأحاديث وهو مثل الطيب ونحوه.
1: طيب
0: ومثل ذلك الاصطباغ بالزعفران بالنسبة للعرس وغيره قد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي عدد من الأحاديث. الصفرة من الخلوق لا، الإذن.
1: الإذن
0: الإذن فيه.
1: طيب وحديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتزعفر،
0: هذا في غير العرس.
1: في غير العرس، والنهي من أجل الطيب، من أجل اللون، من أجل ماذا؟
0: هو لون، وفي نفس الوقت هو كان فيه طيب عندهم،
1: لكن
0: بعض بعض المواد تكون طيبا في وقت دون وقت، فكانوا إذاك يعتبرون الزعفران من الطيب، ويعتبرون الكافور من الطيب، وهي أمور لم تعد طيبا عندنا الآن. وحتى إن بعض الشعراء علق على ذلك فقال إنما الزعفران وعطر الغواني ومداد الدواتي عطر الرجال.
1: حتى نختم لأن الوقت انتهى، استخدام الرجل لعطر المرأة
0: قد ذكرنا أن العطر ليس فيه شيء للرجل وشيء للمرأة، الأصل الجواز في الجميع،
1: ولو
0: إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى كلام في عرضه ونحو ذلك، في العرض يجب صيانته.
1: يعني هي عطور النساء تأتي هكذا فاترة خافتة،
0: ما في حرج، بعض الناس يحب الفاتر وبعض الناس يحب
1: يعني حتى لو كان رائحة معروفة أنها للنساء، حتى من شمها ظن امرأة ها هنا بالجوار،
0: لا حرج في مثل هذا النوع إلا إذا ذكر أن فيه طعنا في عرض الإنسان
1: أو في عرضه.
0: نعم، اتهاما له.
1: قلت من الوشم لا يجوز.
0: نعم.
1: طيب طبع الصور على الجسم بغير وشم
0: وتبقى؟
1: يعني تبقى أياما.
0: لا، بعضنا شوف الأوروبيين تبقى فيه مدة العمر.
1: طيب إذا بقيت
0: من الوشم بالألوان، هذا كل ما هو باق فهو محرم وهو مثل الوشم وفيه تغيير لخلق الله،
1: وإن كان يذهب فلا إشكال،
0: كان يذهب لا حرج.
1: طيب جزاكم الله،
0: لكن ما كان من ما يذهب أيضا لا بد أن يكون شيئا محترما، لا يضع صورة حيوان أو صورة بهيمة أو صورة شيء فيه روح وهكذا.
1: تجاوزنا الوقت والأخ هذا يصيح به منذ مدة، جزاكم الله خير.
0: أيها
1: الأخوة والأخوات، سنشرع غدا إن شاء الله في زينة النساء، وما أدري تكفيها حلقة أو حلقتان الله أعلم، لكن نشرع فيها من الغد بإذن تعالى. نشكركم على المتابعة ونشكر شيخنا الجليل على هذه الإضافات والإضاءات. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولا
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

ما هي الزلابية عند ابن الرومي؟ وما هي الزلابية اليوم عند الناس؟ وما هي الزلابية الخاصة جدا في مدينتي أنا؟ أحدثكم عن الدولة العميقة، ما هي ومن أين جاءنا المصطلح، وعن الزبائنية وعن الخيلان وعن قصة ذلك الولد التلقامة، وعن الرابط الذي يجمع بين الكذوب والعلامة والسكير والمقدامة. وأحدثكم عن 100 شيء آخر. مرحبا بكم. الذال حرف يخرج من بين اللسان والأسنان العليا، وهو ينطق دالا في أنحاء من المغرب، فهكذا تصبح هكدا. وليس حظ صوت الذال بأفضل في حواضر مصر والشام منه في المغارب، فالذميم هناك تصبح زميم. ولذا نتخيل الزاي أحيانا كأنه طنين بعوضة، فالذال إذن طنين بعوضة قص جناحها. ولا بد أن القدماء عرفوا في قبائلهم إبدال الذال دالا أو زايا، والشاهد على ذلك كلمات وردت في المعاجم بصورتين: بز وبذ، وحز وحذ، وحدوة الحصان وحذوة الحصان، والبردعة والبرذعة. الحملة الشعواء أي المتشعبة التي تنطلق في اتجاهات شتى كالأشعة. الحمولة هي العشيرة وأصلها من الحمالة أي الدية، فالحمولة تحمل الدية عن أي من أفرادها يرتكب جرما. الحيثيات مسوغات الحكم يقرأها القاضي قائلا: وحيث إن كيت وكيت، وحيث إن، ثم ينطق بالحكم. وخارج المحكمة الحيثيات التفاصيل: الدقعاء التراب، والفقر الشديد الذي يلصق أخاه بالدقعاء فلا يعود في بيته بساط يسمى الفقر المدقع. الدولة العميقة مصطلح تركي ديرين ديفلت، يشير إلى أهل الحل والعقد غير البارزين من رجال أعمال وساسة سابقين ومدراء عامين، مع ما لديهم من مصادر قوة كأجهزة المخابرات وعلاقات الولاء. ويظهر أثر الدولة العميقة لدى حلول نظام جديد في أعلى السلطة، إذ تستمر الدولة العميقة في التأثير حفاظاً على مصالح أفرادها. وليس نادراً أن تقود الدولة العميقة الثورة المضادة. الذر صغار النمل، والواحدة ذرة، وبها سمينا ذلك الجزء الصغير من المادة المحتوي على البروتونات والنيوترونات والإلكترونات. الزبائنية محسوبية قائمة ليس على القرابة بل على تبادل المنافع، كأن يسهل الوزير للتاجر شيئا من المعاملات فينقده التاجر مالا، أو أن يتبادل كبار الموظفين المنافع على حساب خزينة الدولة: وظف ولدي ووظف ولدك. السبق الصحفي الصارخ نادر الحدوث، ومنه كشف الواشنطن بوست ضلوع الرئيس الأمريكي نيكسون في فضيحة ووترغيت في السبعينات. والسبق الصحفي اليومي خبز المائدة للإعلام الخبري، وهو إيراد الخبر قبل الوسائل الإعلامية المنافسة، ويحققه المحرر المتعمق في الحدث المتابع لكل جديد، بحيث يرى بسهولة أي نتوء في التطورات. والمثابر الذي يحفر عميقا أيضا تحت السطح وبسرعة يحقق هذا السبق. السرعة ركيزة من ركائز الإعلام الخبري، وهي تلبي غريزة الولع بكل جديد عند كل إنسان. ولا بد للإعلامي الإخباري من أن يكون بدرجة معينة حلس أخبار، يسمونه بالإنجليزية المخلوق الإخباري نيوز أنيمال،
وحلس الأخبار يتابع كل التفاصيل والتطورات في الدوام وبعد الدوام، ويسوق ذلك في نشراته بحسب الأهمية، لا يكاد يفاجئه شيء لشدة متابعته. فإذا ما فاجأه خبر فهذا هو العاجل، ويحرص كل صحفي على إيراد العاجل وغير العاجل بأقصى سرعة لكي يسبق المنافسين. والسرعة من غير تثبت هاوية سحيقة، الإغراء كبير والغرم ثقيل. السلطات في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالتشريعية البرلمان يسن القوانين، والتنفيذية أجهزة تنفيذ القوانين من وزراء وشرطة وجيش، والقضائية المحاكم وقضاتها. فصل السلطات مما جاءنا من الثورة الفرنسية، لقد انجلى هذا المفهوم في الثورة الفرنسية. والسلطة الرابعة نسمع عنها كثيرا الإعلام، سمي الإعلام بالسلطة الرابعة لأنه يراقب السلطات الثلاث ويؤثر فيها، هذا إن كان حرا. ما جريات فقهيا هي ما جرى العمل به، وتعني العدول عن الحكم المشهور واتباع إجراءات أضعف سندا لملائمتها مصالح العباد ولطريقة عيش الناس. خارج الفقه، الماجريات هي تفاصيل ما جرى. نقول يحتوي هذا الكتاب على وثائق تتعلق بماجريات قضية الانفصال. المارق الخارج عن الدين، والدولة المارق الدولة المنبوذة من المجتمع الدولي لأنه عنصرية أو تمارس العنف ضد شعبها أو ضد جيرانها إلى آخره. فإن نالت الدولة المارقة حماية دولة كبرى نجت من العقوبات. النافذون أصحاب النفوذ، والمتنفذون ناس لهم علاقات مع النافذين تجعلهم يحققون مآربهم. المحجر مكان قطع الحجارة، حجارة البناء من الصخور. والمحجر أيضا العظم المحيط بالعين، والجمع محاجر. وكنا إذا أبصرنني أو

سمعنا به سعينا فرقعنا الكوى بالمحاجر، أي أنهن يسرعن إلى ثقوب الخيمة فيضعن أعينهن عليها كما لو أنهن يرقعن

خايل النجابة طفلا. المرجع الكتاب الذي يرجع إليه الباحث، أما المصدر عند الأكاديميين فهو المرجع الأصيل كالوثائق والمراسلات وكالكتب التي يروي فيها أصحابها ما جرى لهم أو على أيديهم. المركب مادة مكونة من عنصرين فأكثر، متحدة كيميائيا بمقادير محددة تحديدا صارما على مستوى الذرات، وللمركب صفات قد تختلف اختلافا كبيرا عن صفات سائر عناصره أو بقي عناصره الأخرى. الخليط مواد مختلطة بنسب يمكن أن تتغير كخليط من طحين وملح، والسبيكة جسم يتكون من أكثر من معدن وبنسب يحددها من يصهر المعادن. المريد المتمرد الشرير، والمريد والجمع مريدون، التابع لشيخ من مشايخ الصوفية أو المتعلق بأستاذه. اجتمع المريدون إلى شيخهم قبل أن يؤخذ إلى السجن. الزلابية المشبك، عجين يقلى على هيئة شبكة كالكف ويغمس في القطر، ومصداق هذا الوصف أبيات ابن الرومي، فالزلابية عنده في رقة القشر والتجويف كالقصب، وعجينها يستحيل شبابيكا من الذهب. ويسمي بعض الناس العوام أي الزنقل أي لقمة القاضي أي اللقيمات زلابية. وفي مدينتي يسمون الخبز المقلي المصاحب لحلوى القرع الأصفر القرع العسلي زلابية أيضا. نقول لهما الحلاوة والزلابية، وأنا عندما أمر من أمام دكان الحلاوة والزلابية أهرول مسرعا لأن النفس أمارة بالسوء. بقي في جعباتنا المشاكة والبركار والأمات والأمهات. اللغة العالية، المزامير وواحدها مزمور، سور الكتاب المقدس الذي يسمى في الإسلام الزبور. المشاكلة والمشاكهة والمشابهة كلمات متقاربة لفظا ومعنا. المنطقة والمنطقة صحيحتان، الميزاب والمزراب صحيحتان، والمزراب أنبوب تصريف ماء السطح عند المطر. الميزانية هي الموازنة. النائبة والنائبات، النائبة عضوة المجلس النيابي، وأجازوا نائبا للمرأة فهل نجعلها أيضا وزيرا ورئيسا ومديرا؟ نقول كما قال المجمع المصري هذا صواب وهذا صواب، ونفضل أن نؤنث المؤنث فنقول عضو وعضوة ونائب ونائبة. النخبة الخاصة، الأشخاص الأفضلون تعليما والأرفعون منزلة في المجتمع، ولم يخطئ من قال النخبة بفتح الخاء. النسبة إلى الكيمياء، كيميائي وكيماوي، والأسلحة الكيماوية أصبحت توصف بكلمة واحدة الكيماوي، وهي غازات سامة كالخردل والسارين والكلور وقنابل حارقة كالنابالم والفوسفور الأبيض. النمسا والنمسا صحيحتان بفتح وكسر، بلد يسمى في لغته الدولة الشرقية أسترايش، والاسم العربي مأخوذ عن التركية عن اللغات السلافية ومعناه الألماني. الوافر والوفير بمعنى واحد. الوزارة والوزارة مكتب حكومي مختص بشأن معين، أو هي الحكومة بكل وزرائها. الاستيزار اشتهاء السياسي أن يكون وزيرا، والاستنابة اشتهاؤه أن ينتخب نائبا. الولاية والولاية بمعنى أي السلطة أو الإقليم. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، وقرئت بالكسر. أمات وأمهات للحيوان، وللبشر أمهات فقط، ونقول أيضا أمهات الكتب.

بمعنى الكتب العظيمة. نقول إنفاذ الحكم ونقول تنفيذ الحكم. انكب على الشيء عكف عليه ومثلها أكب عليه. نقول إني وإنني. نقول استبدل بهاتفه القديم هاتفا ذكيا. الباء في هذا الأسلوب تدخل على المتروك وأجاز دخولها على المأخوذ جريا مع الاستعمال المعاصر. البركار هو البرجل والبيكار، والأفضل الفرجار، أليس ينفرج؟ قد تعامل الشرطة معاملة الجمع أو المفرد عندما تتكلم، هذا بحسب ما تضمر. جاءت الشرطة وملأوا المكان، قلنا جاءت فهي مؤنث لأنها الشرطة، فكرنا فيها كجهاز. ثم قلنا ملأوا المكان، هنا فكرنا في أشخاص، في أفراد الشرطة. وقف حياته على المشروع، أي كرس حياته له، ونقول وقف سيارته في المكان الممنوع. الشائع أوقف، ولكن عنتر قال فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلومين. نقول فيما يلي وفيما يأتي ولا فرق. ويقال في التهنئة مبارك وخطأوا مبروك. النقابة والنقابات بكسر النون جمعية أهل حرفة معينة. الهنا بغير شدة، والجمع هنات، وقالوا هذه هنات هينات. الوفاة والوفيات بلا شدة، جمع فتى فتيات، وجمع وفى وفيات، وتوفي بضم التاء مات، وتوفاه الله أماته. التنس بكسر التاء والنون رياضة بين لاعبين أو زوجين من اللاعبين في ملعب، وأما ملعب تنس الطاولة فهو سطح الطاولة. جاءت المصائب تترن أو تترى، أي متلاحقة، وجاء القوم تترى، متواترين متلاحقين. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. تجد تترى في المعاجم تحت الواو، فهي من وتر. في العربية ميزة تعدد الجموع، قد تجد للكلمة الواحدة أكثر من جمع، ولكل جمع معنى مختلف. الخال أخو الأم جمعه أخوال، والخال الذي هو شامة على الجلد جمعه خيلان. وقد صنع الشعراء قصائد طريفة قافيتها واحدة هي الخال، ولكن كل خال لها معنى مختلف. لعبد القادر الجزائري ولسليمان الماحوزي وللحسن بن أحمد عاكش قصائد على هذه الطريقة. هذا الأخير يقول في مطلع قصيدته: نسيم الصبا هبت وقد لمع الخال، فهزت غصون الروض إذ جادها الخال. الخال الأولى البرق، والثانية المطر. وآخر ما استحدث العرب من معان للخال الرجل الأسود البشرة. الخصلة هي الخلق في الإنسان، والجمع خصال، والخصلة الجزء من شعر الرأس، والجمع خصلات. اختلف الجمع باختلاف المعنى. نقول أصيب المتظاهر بجراح، ونقول كل هذه الجروح في وجهك من حلاقة الذقن. الرجل جريح في المعركة، والمرأة جريح وأيضا جريحة، والجمع جرحى. وهو مجروح وهي مجروحة بعد حب فاشل، والجمع مجاريح، جمع جميل. تختلف الجموع باختلاف المعاني بين جراح وجروح ومجاريح. الجمع المحايد ثائرون، وجمع الثناء ثوار. الأطر التنظيمية،
والإطارات للسيارات. بحر الشعر يجمع على بحور وأبحر، وهي 16 بحرا، وبحر الماء يجمع على بحار. البرج مبنى عال أو مرتقى لمراقبة بشر أو طائرات، الجامع أبراج، والبرج أيضا تشكيلة نجوم في السماء، والجمع بروج. فإذا كان البرج سطرا في المجلة يخبرك عما ستلاقيه في حياتك، فنحن نعود إلى الجمع الأول ونقول: هل تؤمن بالأبراج؟ الحفيد جمعها حفدة وأحفاد وحفداء، ولد الولد. الجموع متساوية في المعنى إلى أن يدعو داع لإلباس كل جمع معنى مختلفا. الخيل كلمة تجمع كل حصان وفرس، وأما الأحصنة فجمع للحصان الذي هو مقياس قوة محرك السيارة. الدليل مرشد السياح أو دليل القافلة في صحرائها، وهو دليل الهاتف، وجمعها أدلاء. والدليل البرهان، والجمع أدلة. الرجال جمع رجل، والرجالات جمع الجمع، وتعني الوجهاء. الصحيفة الوجه الواحد من الورقة، والجمع صحائف، وعندما نعني بها الجريدة نجمعها على صحف. القاتل جمعها قاتلون، والقتلة جمع تهجيني، فعندما نقول قتل فكأننا نعني مجرمين. الطريق مذكر وقد يؤنث، وجمعها طرق وطرقات، والطريقة جمعها طرائق. القناة مجرى الماء الذي شقه البشر، والجمع المستعمل الأقنية. والقناة الرمح، والجمع القناة. وقناة التلفزة جمعها قنوات. العيب في سلوك المرء جمعه معايب، والعيب في سلعة يجمع على عيوب. نسي جمعها نسوا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسي مختومة بياء، فالجمع نسوا، ومثلها خشي وخشوا. أما أتى فمختومة بصوت الألف، فالجمع حينئذ أتوا. نقول: مرت سنين كثيرة، وشهدنا سنينا صعبة، ورحلت قبل سنين كثيرة، فهذا جمع تكسير. ونقول: مرت سنون، وشهدنا سنين، وقبل سنين، فهذا جمع ملحق بالمذكر السالم. إن يختلط الأمر علي أقول سنوات. شاب كلمة من كلمات قلائل في العربية، يلتقي فيها ساكنان، لذا لم ترد في الشعر إلا بتحريف في نطقها. صيغ المبالغة في العربية كثيرة، هذه أهمها مع الأمثلة. فعال كذاب، فعالة علامة، مفعال مقدام، فعيل سكير، مفعيل معطير، فعل لمزة، فعل شره، فعيل رحيم، فعول كذوب، فاعلة راوية، فعولة فروقة، أي كثيرة الخوف، فاعول فاروق. وقد يصاغ اسم صوغا غريبا كي يؤدي معنى المبالغة. قيل: أكل أعرابي وابنه على مائدة معاوية، فأكثر الابن من الأكل وعظم لقمه، واغتاظ معاوية وكبت. وكان للأعرابي قدمة أخرى، فقال له معاوية: ما فعل ابنك التلقامة؟ ضد ظرف مكان معناه مقابل، وإذا استعملتها فانصب، حقها النصب لأنها ظرف. محمود ضد رأيي. عبارة: في سن الطفولة ثمة هموم ينساها الكبار، وسن المراهقة ذات هموم أخرى.
لا شدة على ياء سن سني ولا على واو سينو، وتنطق الواو والياء في الكلمتين خطفا وجاز فيهما المد. نعود من حيث أتينا. كل شيء اخترعه الأوروبيون اخترعه قبلهم الصينيون، الطباعة وغوتنبرغ الألماني والمعكرونة والإيطاليين وكرة القدم والإنجليز، وكرة القدم اخترعها الصينيون قبل مئات الأعوام. هذه كرة قلم حديثة تدفع الهواء فيها بالمنفاخ وتبعد المنفاخ فلا يخرج الهواء. في ثقب كرة القدم صمام، هو جلدة أو كرية صغيرة تسمح بدخول الهواء وتمنع خروجه. وفي عجل السيارة صمام يسميه الإنجليز فالف ونسميه بلف، هو صمام. وفي قلب الإنسان أربعة صمامات، وتعذر الإتيان بقلب إنسان، لا بأس. في قلب الدجاجة أربعة صمامات، هذه أربعة قلوب، إذن ففيها 16 صماما. نضع هذا مع الصمامات ويبقى الكبد بدون صمامات، هو صمام لا صمام. وعليكم السلام.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله سادة المشاهدون في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فحياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: سلمكم الله الدكتور. والسادة المشاهدون، ما زلنا معكم نترسم معالم الوسطية في الحلقة الثالثة. حفظكم الله تعالى، وقفنا عند معالم الوسطية وقلنا سنبدأ فيها. وسطية العقيدة الموافقة للفطرة والشعائر الدافعة للعمارة، هكذا كتبتم أنتم، فنريد أن نفصل في هذا المعنى. يعني
1: بين يدي هذا الحديث أريد أن أشير إلى قضية مهمة.
0: نعم.
1: أن هذه الوسطية اليوم التي تتكاثف عليها يتكاثف عليها الهجوم من كل حدب وصوب، أنها ليست وسطية داجنة ولا ساجنة ولا آجنة. ليست داجنة يعني ليست مدجنة كاللبنة التي تحور إما بفعل ضغط الحكام أو بأهواء العوام،
0: غير قابلة،
1: فهي متحررة من ضغط الحكام ومن ضغط العوام. هي تنطلق من أصول في المنهج بمقاصده بأصوله بأحكامه بمبادئه، فهي أصيلة وليست داجنة، بمعنى مدجنة بضغط الحكام أو هوا، وليست ماجنة أو آجنة تتغير بتغير الظروف والأحوال وتصبح مثل العجينة التي تشكل كما يريدها الناس حسب الأهواء. وليست كذلك ساجنة، أنها رهينة المحبسين، إما محبس الجمود على القديم ولا محبس التحرر والانفلات والارتهان، لا، متحررة من هذا وذاك، متحررة من الأسر، فهي ليست ساجنة. وهي ليست كذلك تحقق آجنة تتشكل كما يريدها الناس. هذه مسألة مهمة حتى نضبط قضية الوسطية.
0: هنا بما أنك تحدثت عن هذا، فيلزمني أن أتحدث أن الكل يدعي وصلا بها.
1: صحيح.
0: الحكام وكذلك الشعوب وكذلك الجماعات المتطرفون بحد ذاتهم. صحيح. المتهمون بالغلو يقول نحن الوسط،
1: ولذلك تأتي المعالم الضابطة لهذه القصة. يعني مش القضية one way traffic، هي فقط رؤية واحدة جزئية لكل القضايا، لا، ليست هذه الوسطية. الوسطية أن نستصحب هذا المنهج الكلي عند النظر في الهدي القرآني أو النبوي أو تنزيله على الواقع، ولكن زوايا النظر يمكن أن تتعدد في المسألة الواحدة.
0: نعم.
1: يعني أضرب لك مثالا في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن السلام، ذكر أن أهل قبرص كان بينه وبين المسلمين عهد، فوقع منهم ما يشبه نقض العهد، فاستشار الخليفة 7 من فقهاء المسلمين. الناس تصوروا أنه في جواب واحد أو جوابين، 7 أجوبة على هذه القضية، وكل إمام من هؤلاء الأعلام الكبار، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وأمثال هؤلاء، ذكر واستشهد بحجة إما من آية أو هدي نبوي على صحة مسلكه أو على صحة اجتهاده. لم يكن الخلاف بين هؤلاء العلماء خلافا على النصوص، وإنما كان خلافا على تصور الواقعة التي يتنزل عليها النص، فكل نظر إلى الواقع من زاوية معينة ثم بنى عليها الحكم. فلا نستطيع أن نقول إن رأي مالك هو الوسطية وأن من خالفه ليس وسطية، لا،
0: هذا ليس محلها،
1: لا. هذا تطبيق للنهج الوسطي في فهم الواقع، ولكن كل رأى من زاوية اختلفت عن الزاوية الأخرى.
0: لكن هنا
1: هذه مسألة مهمة،
0: لكن هنا
1: عشان بعض الناس بيفتكروا لا، الوسطية معناها أن يتفق الناس حتى على الجزئيات وحتى على الفروع، لا.
0: لكن هنا البعض سيتحجج بهذا الكلام، إلا إذا ضبطته بمسألة الجزئيات والفروع، عدم الاتفاق عليها لا يعني أن هذا ليس وسطا. البعض يرى في الرؤى السياسية مثلا أو الرؤى حتى الجماعات أو غير ذلك التأويلات أنها هذه رؤى مختلفة وكلها وسط.
1: لا، إذا هذه الرؤى إذا صدرت عن منهج أصيل، منهج الفهم للكتاب والسنة على ضوء منهج أصول الفقه، على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة، يعني في مرتكزات للفهم ولا يتجاوز الإنسان به. فيعني الخوارج انحرفوا لأنهم استشهدوا بالقرآن واستشهدوا بغيره، ولكنهم ضلوا وانحرفوا. فلا يكفي المعتزلة انحرفوا، فلا يكفي إنه الإنسان يستشهد بالنصوص، ولكن عليه أن يلتزم بمنهج فهم النصوص بالنسبة للقرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر من خلال السنة النبوية، من خلال أقوال الصحابة، من خلال لغة العرب، من خلال جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، أن نستوثق من صحة في السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نزاوج بين فهم السنة رواية ودراية حتى نصل إلى الفهم الصحيح. فهذه هي القواعد التي تحكم. طيب. الزاوية الأولى التي تناولناها قلنا العقيدة الموافقة للفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس على التي فطر الله الناس عليها هي قائمة على الوضوح وعلى البساطة وعلى الهيئة المتقبلة للحق. العقيدة قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. الفطرة وحدها لا تستقل بمعرفة الخير ولا بمعرفة تفاصيله ولا بمعرفة تفاصيل الشر لتحذره. ولذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع لصون هذه الفطرة. لذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي، نور الإيمان، نور العقيدة يتنزل على نور الفطرة. الفطرة العقيدة هنا منهجها ينبغي الوسطي ينبغي أن يكون بعيد عن الجدليات والمذاهب الفلسفية التي حولت العقيدة من معنى محرك وباعث وموقظ للهمم وشاحذ للعزائم إلى معنى جدلي فلسفي بارد. هذه واحد. اثنين، أن نعتمد منهج القرآن الكريم. منهج القرآن الكريم كان يطرح العقيدة ويبني آثارها في النفس الإنسانية وفي المجتمع. هذه المعاني ينبغي أن تكون ضمن منهج بيان العقيدة. ثم ثالثا، القرآن اعتمد كذلك منهج طريقي المعرفة النقلية والعقلية، الكتاب المسطور والكون المنظور كلها. يعني هذا الكون يدل على بديع صنع الله تعالى وعجائب قدرته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه كلها أشياء تزكي. ثم ارتباط حقائق الإيمان أو علم العقيدة بما يسمى يؤدي إلى ما يسمى بالعلم بالله، تزكية الوجدان. كثير من الناس يتحدثون عن العقيدة ولكن لا تحرك فيهم ساكنا،
0: وهذا واقع.
1: ولذلك المنهج الوسطي يعزز، السلف الصالح كانوا يقولون العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. هذا العلم الذي يورث خشية الله ومحبته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه. هذا هو العلم الذي كان يتلذذ به العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. دخل أحد الأعراب مدينة البصرة قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الحسن البصري. قال كيف سادكم؟ قالوا استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه ودينه. هذا العلم الرباني الذي قال القرآن عنه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. هذا المعنى الكبير. ولذلك هذه من جوانب العقيدة، أنها تقوي الصلة بين الوجدان الإنساني وبين الخالق عز وجل، وتعتمد طريق المعرفة النقلية والعقلية، وتبتعد عن طريقة الفلاسفة والجدليات الكلامية. هذه كلها المطلوبة في بناء العقيدة لكي تعبر عن هذا المنهج الوسطي. هذه هي العقيدة الموافقة للفطرة.
0: طيب، في هذه المسألة بالذات، وقبل أن ندخل في مسألة الشعائر الدافعة للعمارة، في مسألة العقيدة، يعني أليس من الوسطية كذلك، وإن كنتم يعني لم يرق لكم كثيرا مسألة الجدليات في العقيدة، لكن البعض يقول أنه أيضا يعني من باب دفع الغلو وانتحال المبطلين نسرد هذه الأقوال ونتمعن فيها وندرسها وندرسها مسألة الردود في الفرق واحد. الوسط في هذه المسألة
1: يعني هو المذاهب القديمة التي انحرفت أو الفرق التي ضلت إن كان لها مقتضى في زماننا أو امتداد فكري انحرف بهذا المسار، يمكن أن نربط القديم بالحديث وأن نستوعب الشبهات وأن نعمل على ردها، لكن لا أن نعتبرها أصل في بناء العقيدة. العقيدة تبنى أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لم يبدأ بذكر الشبهات، إنما ذكر بأركان الإيمان وغرس العقيدة من خلال أركان الإيمان، فبعد ذلك تأتي قضية الشبهات. لكن أن يبدأ بغرس العقيدة من خلال دفع الشبهات، أحيانا الشبهات تستقر في القلوب فيمتلئ القلب بالشبهات كما يمتلئ بالشهوات فيتيه الإنسان.
0: طيب يقول لك التخلية قبل التحلية مولانا،
1: أي إذا كانت موجودة ولكن ابتداء أنت تغرس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله يغرس، هي طبعا دي تحتمل تشمل النفي والإثبات، تنفي الآلهة الباطلة وتدل على الإله الحق، لكن أنا قصدي في بعض الناس قد يتوسع في باب الشبهات توسعا، زي ما الإمام أحمد قال إنك تذكر شبهة القوم فتستحكم في النفس لا يأتي جوابك قويا فيقوى على اقتلاع الشبهة، فتكون الذي استحكمت هي الشبهة ولكن يأتي الرد ضعيفا، فنحن نزاوي. أما إذا كانت فرقة اندثرت لم يعد لها من معطى في واقعنا فنذكرها على سبيل التاريخ أو على سبيل استلهام العبرة، لكن لا نجعلها القضية التي ندندن حولها ولا نلتفت إلى الشبهات المعاصرة التي ينبغي أن نتصدى لها.
0: طيب، ما آخر ذكرتم الحسن البصري وذكرتم علمه وورعه وكيف ساد في قومه، اليوم دعنا نتحدث عن واقع العلماء في هذه المسألة بالذات، والوسطية العلماء بين الإعطاء والعلم والتجريدي وإن كان شرعيا بطبيعة الحال، وبين مسألة الورع ومسألة الزهد وتعليم الناس هذه اللطيفة التي ذكرتم فيها مسألة الحسن.
1: نعم، هو هذا دور العالم يتجسد في تجسيد القدوة، يعني ربط العلم بالعمل، يعني أجاب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فتجسيد القدوة هذا هو المهم الذي يجعل أثر الناس في، يعني بعض السلف كان يقولون إن أحدنا لا يلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أياما يراه فيعقل، ولذلك الشاعر قال رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم فقلت أذاك مسك أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم. فصحبة العالم الرباني الذي كما يزيدك في العقل علما يزيدك في الوجدان روحا وتربية، فهذا هو السلوك العملي. وكان السلف الصالح يقصدونهم الناس أحيانا لا لعلمهم وإنما لينظروا في سمتهم وهديهم فيجدوا ما يتأسون به أكثر من التأسي بالعلم، هذه مسألة مهمة والناس يحتاجون إليها حتى يقع التأسي في الجوانب المختلفة،
0: والعلماء كذلك يحتاجون إليها لأنهم بطبيعتهم الذين سيكونوا سيصدرون.
1: هذا الذي قصدته يعني.
0: حفظكم الله. الشعائر الدافعة عن العمارة هذه المرة مقابل العقيدة الموافقة.
1: نعم، شوف الشعائر يعني وإن كان الأصل فيها التعبد لكن لها آثار على القيم وعلى السلوك في الواقع، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الصوم لعلكم تتقون، وفي الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات، فإذا هذه الشعائر لها انعكاس على القيم وعلى السلوك، الأصل حينما تؤدى بطريقتها أن تنعكس آثارها وأن لا تتخلف هذه الآثار، لكن على الناس أن يدركوا في هذا المنهج الوسطي أن هذه الشعائر هي ليست كثيرة وعلى قلتها لكن لها أثر في السلوك الإنساني، ومع أن هذه الشعائر مطلوبة لكن تكتنفها أحيانا اعتبارات تراعي ظرف الزمان والمكان والحال التي تعرض على الإنسان، ولذلك جاءت القواعد الشرعية المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، عموم البلوى من موجبات التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، كل هذا صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فومئ إيماء، التكليف على قدر الوسع والطاقة. هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة. أولا الشعائر نحقق وسطيتها حينما نلتزم بقاعدة أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون موافقا للسنة. بمعنى أن الشعائر تصح إذا كانت مخلصة، ألا لله الدين الخالص، وفي نفس الوقت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن نحقق فيه معنى التأسي والتعبد والاقتفاء بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة لقضية الشعائر.
0: طيب قلتم الدافع للعمارة، ما المقصود بهذا؟ العمارة هنا
1: وظيفة الإنسان في الحياة هي عمارة الكون والحياة، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فحضور الإنسان على مستوى عمارة الأرض التي يسعى فيها ويأكل من رزق الله ويضرب فيها سعيا وكدحا تحتاج إلى طاقة روحية كما تحتاج إلى طاقة بدنية. فهذه الشعائر تعطي الطاقة الروحية التي يستقيم بها الإنسان في عالم العمران، لأن العمران للحياة وللكون ليس عمرانا ماديا فحسب، هو عمران مادي وعمران روحي وقيمي. فهذه الشعائر تسهم في هذا العمران الروحي، كما مثل ما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب المسجد، المساجد نعمرها ماديا بإنشائها وصيانتها، ونعمرها روحيا بالصلاة فيها وبتعليم العلم وحلقات الذكر وتلاوة القرآن ودروس الفقه، كل هذه المعاني. فالحياة أرادها الله تعالى أن تكون موصولة، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. فإذا صلاح الدين وصلاح الدنيا كله يحتاج إلى طاقة روحية وطاقة بدنية وطاقة عقلية، فالشعائر تسهم في هذه الطاقة الروحية التي يستعين بها الإنسان دفعا للعمارة. ولا يعتبر الإنسان أداء الشعائر خمولا وارتكاسا في المسجد، لأن الشعائر تربط هنالك محرابان، محراب المسجد ومحراب الحياة. أنت تدخل إلى المسجد بأهم قضية اللي هي قضية الطهارة، تدخل بالطهارة. والطهارة قيمة نحتاج إليها في الحياة، مثل ما يطهر الإنسان يديه بالماء، فهذه اليد ينبغي في حركة الحياة أن تكون متطهرة، فلا تأكل حراما،
0: سبحان الله،
1: ولا تسرق. ثم أنت تغسل الوجه، وكذلك هذا الوجه لا ينبغي أن يكون مرتعا للنظر الحرام. ثم أنت تسعى بقدميك، فهذا السعي في حركة الحياة يكون سعيا لتحقيق نفع الناس ومصالح الخير، ولا يكون فيه إضرار. إذن قيم الطهارة التي نبتدئ بها العبادة هي ينبغي أن تكون قيمة، إذا كنا أردناها في محراب المسجد هي ينبغي أن تكون قيمة في محراب الحياة. ندخل إلى المسجد بالسكينة، قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، تمهل، هذا مطلوب أيضا في حركة الحياة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ثم إذا أتينا إلى المسجد ندخل نقف نتصاف، الصفوف تتحادى المناكب والأقدام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كما اصطففنا في محاذاة الأقدام والمناكب في صف الصلاة، ينبغي أن نصطف في حركة الحياة كذلك.
0: انعكاس
1: بين محراب المسجد. طيب نحن نقدم لإمامة الصلاة من؟ نقدم أقرأنا لكتاب الله، علمنا بالسنة، أفقهنا، أكبرنا سنا حسب التدرج، ونختار هذا الإمام من بيننا بالتراضي. كذلك الذي نختاره
0: ليحكمنا
1: في حركة الحياة وفي مجتمع البشر ينبغي أن يقع بالتراضي. إنا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا يحبونكم، هنا قال لا يؤم القوم وهم له كارهون. هذه في إمامة المسجد وكذلك في إمامة الحياة،
0: كأنه هو
1: لا يؤم القوم وهم له كارهون،
0: كأنه
1: هنا الإمامة لها شروط من المعرفة وكذا. هنالك أيضا إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فتجد هذا المحراب الذي يتجسد للشعائر، شعيرة الصلاة على سبيل المثال في المسجد، هي مطلوبة في محراب الحياة. فلذلك وقع الوصل بين هذه الشعائر الدافعة للعمارة، الدافعة للعمارة بكل هذه المطلوبات وهذه القيم وهذه الأخلاق التي ينبغي أن نتحراها.
0: هذا ربط تأسيسي إذن.
1: أي نعم.
0: بين هذين الأمرين.
1: نعم.
0: ويختم بالسلام.
1: أي نعم.
0: ماذا عن السلام؟
1: والسلام، الله هو السلام، تحية المؤمنين السلام، الجنة دار السلام. حينما انحسر أولا مفهوم الدين ومفهوم العبادة، وانحصرت العبادة وتحولت العبادة إلى حالة من الخمول الروحي، وأصبحت السجدة خالية من هذه الأشواق الحية التي تدفع وتحفز للعمل، ولذلك أصبحت انقطاعا في الزوايا وفي التكايا وفي كذا وفي كذا، ويعتبر الإنسان أن مجرد أداء هذه الشعائر، وفي الغالب يكون الأداء شكليا، لكن الأداء إذا تزاوج فيه الباطن والظاهر وعلوم الخشية مع علوم المحبة مع علوم التأمل والتدبر، أعطت هذه الشعائر آثارها في حركة الدفع للعمارة.
0: كذلك الخلل في المحراب الدنيوي يا شيخنا.
1: أي نعم.
0: أين وقع الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين؟
1: الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين، أو كما التهى الناس بالفهم الخاطئ عن الدين عن دنياهم، فلا دنيا أحسن قيامها ولا دين أحسن تصوره والاستقامة عليه.
0: هذا الربط الذي ذكرتموه في المحراب يعني يغيب عن كثير من أبناء المسلمين اليوم.
1: صحيح.
0: يعني مع هذه الأسباب التي ذكرتموها أيضا تظهر أسباب أخرى جانبية. في نظركم ما الدافع في عدم وصول هذا الفكر التلازمي بين المحرابين إلى شباب المسلمين بالذات؟
1: يعني هو لأنه النمط التقليدي في تقديم قضايا الشعائر والدروس التي تقدم والمناهج، هنالك ضعف في المناهج في الجامعات، لا سيما الجامعات الإسلامية، وهنالك
0: المتخصصة،
1: وهنالك انحراف في الخطاب الدعوي وقصور كبير فيه في إيصال هذه المعاني وتأصيلها وتحريرها وتبسيطها للناس. ودور المسجد أيضا تقاصر عن دوره أيضا، يعني فالبيت له دوره، المسجد له دوره، المناهج التعليمية لها دورها، وسائل الإعلام لها دورها، المؤسسات العلمائية لهم الدور في بيان هذه المعاني. والربط دائما انفصال العلم المقاصدي عن علم الجزئيات. إن صرف الناس فقط وأعرضوا بالفروع عن الأصول وأعرضوا بالجزئيات عن الكليات، لكن حينما نربط نفهم النصوص الجزئية في مقاصدها الكلية نستطيع أن نستلهم كل هذه المراشد.
0: هذا يجرني لسؤال مهم جدا فبالعبادة أيضا، مسألة علم المقاصد وعلاقته بالوسطية، نسب هذا في دقيقتين أخيرتين.
1: أي نعم، لأنه قضية المقاصد هي نظرة إلى الحكم وإلى الغايات وإلى المصالح الكبرى التي تغياها الشرع في مبادئه وفي كليات أحكامه. استصحاب هذه المعاني مهم. أنت حينما تنظر إلى الصوم وتشير إلى الغاية لعلكم تتقون، فالتقوى ينبغي أن يعمل على تحصيلها بكل دلالاتها ومفاهيمها واتساعها. كذلك حينما تفهم أن لهذه العبادات آثارا أو لهذه الشعائر آثارا في حياة البشر، يعمل الإنسان على تحصيلها أيضا بمقاصدها وأحكامها. فهذا العلم الذي غفل عنه كثير من المسلمين ينبغي أن يستدعي عافية للتعلم وعافية للنظر وعافية للتداول. والحمد لله الآن قامت مؤسسات، أذكر على سبيل المثال منها مركز مقاصد الشريعة التابع لمؤسسة الفرقان في إنجلترا، وأصدر حوالي 10 مجلدات دليل إرشادي لما كتب في عالم علم المقاصد. الإخوة المغاربة لهم عناية بالمقاصد، يعني إضافة قديما للإمام الشاطبي وبعد ذلك ابن عاشور وعلال الفاسي، وجاء أخونا الدكتور أحمد الريسوني، وكتب حول المقاصد، وكتب عن مقاصدية الشاطبي. فهذا العلم ينبغي أن نركز عليه، ولكن ينبغي أن نحذر أيضا أن هنالك من أراد تحت باب المقاصد أن ينسف الأحكام والثوابت والقطعيات بحجة مقاصد الدين، حول هذه المقاصد إلى حالة هلامية. ولكن المقاصد هي التي نستطيع أن نربط بين النصوص الجزئية في ضوء مقاصدها الكلية، فهذا الربط المحكم بين الثوابت والمحكمات وبين النصوص الجزئية وبين المقاصد الكلية هو الذي يعطي إشارة الالتزام الأخلاقي والمنهجي بالمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والفضل في بيان هذه المعاني.
0: سبقتمونا بهذه الفكرة بارك الله فيكم. وأخيرا هي مسألة أيضا عدم الغلو في هذا الباب حتى لا يطعن في الدين في هذه المسألة. طيب، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن معالم الوسطية في المنهج، لكن هذه الحلقة قد انتهت، وبارك الله فيما قدمتموه فضيلتكم. أسرة المشاهدون تنتهي هذه الحلقة، ونلتقينا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا في برنامجكم كالعادة برنامج من القلب. معكم دائما ملاك محمود. نبدو على بركة الله. وقبل ما نبدو دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تزيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. لكل واحد قاعد بروحه، سواء كان في السيارة أو في بيته يسمع فيها حاليا، وممكن هو قاعد يبتسم قدام الناس لكن في داخله حكاية ما قالهاش لحد. فمساء الخير لكل إنسان قال أنا بخير وهو في الحقيقة مش بخير. لكل شخص يضحك ويبصر ويخدم ويمشي ويقابل في الناس، لكن لما يجي الليل للأسف مرات يسكر على روحه الباب ويقعد دائما مع نفسه ويفكر مع نفسه، ويكتشف أن في حاجة في داخله ما زالت توجع أو ناقصاته. حلقتنا اليوم من القلب للقلب، عنوانها الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مقصد كلامي، احنا مش اليوم حلقة مش حنحزنوا، بس احنا حنتعلموا كيف نتخطوا الحزن، وكيف في حاجات تستاهل ان احنا نحزنوا لها وفي اشياء ما تستاهلش. فالحزن ممكن كلمة بسيطة لكن وراها عالم كامل. حزن على شخص مثلا فقدناه خداه الموت، حزن على علاقة انتهت أيا كانت العلاقة الاجتماعية صداقة أو زواج، حزن على حلم ما تحققش، هذه كاترة، حزن على فرصة ضاعت من إيدك، حزن على كلام اتمنينا نسمعوه وما سمعناش شي للأسف الشديد، وحزن مرات حتى من غير سبب واضح. مرات الإنسان ما يعرف ايش يقول، مرات يقول أنا خيرني هكي شن فيا شن صاير معاي، لكن يعرف حاجة واحدة ألا وهو إنه هو مش مرتاح، فيقول لك أنا ما نبيش نحكي، ما نبيش نشوف حد، خلوني بروحي. ومرات حتى هو ما يعرفش شن هو اللي يبيه وشن يبي. وهنا السؤال، هل الحزن ضعف بالنسبة لكم؟ هل الإنسان الحزين يعتبر إنسان ضعيف ولا لا؟ يلا نبيكم أنتم، نعطيكم فرصتكم. طبعا الساعة الأولى حتكونوا معاي أنتم جماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم، والساعة الثانية حنعطي للمكالمات. هل الحزن ضعف؟ يقولوا ضعف، عسكري يقول ضعف. هل لما نحس ان الدنيا ضاقت علينا معناها ايماننا ناقص ولا لا؟ ولا الحزن جزء من طبيعة الانسان زي اي شيء تاني؟ طبعا بتختلف الاراء في مش ضعف مجرد ردة فعل طبيعي لمشاعرنا. جميل جميل جميل، يعني الحزن من طبيعة الإنسان. فتعالوا اليوم نحكوا على الحزن، احنا مش باش نزيدوه علينا لا، لكن باش نفهموه. الحزن من طبيعة الإنسان وجزء من طبيعة الإنسان، الحزن ليس ضعف. جميل، باش نقول لكل شخص مجروح وموجوع من حقك انك انت تحزن وتزعل وتتضايق، لكن لازم تعرف ان انت مش بروحك. كنا نتضايقوا، كنا تصير لنا اشياء، وايضا للناس اللي تبكي في الخفاء، خاصه الشباب ما يبكيش قدام الـ الـ الـ قدام الملأ، وما يبكيش قدام اي حد، يقول لك لا ما هو الراجل عيب انه هو يبكي، عكسا تماما، يعني حتى هو يحس. يعني فنحب نقول للناس اللي تبكي في الخفاء وما تحبش تبين دموعها، دموعك عمرها ما كانت عيب. ولكل شخص يقول انا تعبت، من حقك انك انت تتعب، من حقك تحس بالتعب زي اي شعور اخر، لكن عمرك ما تفقد الامل في الله سبحانه وتعالى والامل في نفسك. بطبيعة الحال دائما نبدو بفقرتنا الاولى، لازم نعرفوا شن معنى الحزن او شن هو الحزن. احنا نعرفوا ان الحزن هو الشعور، صح؟ بخلونا اول حاجة نفهم الحزن شنو. الحزن احساس طبيعي جدا يمر به الانسان، طبيعي جدا، مهما كان قوي، كان قوي الشخصية، إنسان صلب، الحزن ضروري منه، زيه زي الفرح، زيه زي شعور الخوف، زيه زي الغضب. لكن المشكلة مش إنك أنت تكون حزين، المشكلة لما الحزن هذا يسكن فيك ويولي جزء من حياتك بشكل يومي وروتين بالنسبة لك. مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا. على فكرة الموضوع اليوم يمسني حتى أنا شخصيا صراحة، يعني حتى أنا عندي النقطة هذه. احنا نحزن على أي شيء في الدنيا بهي، أصلا لو أنت ما تحزنش، لو أنت ما تحزنش معناها أنت ما عندكش ضمير وقلبك ميت، لأن الحزن بطبيعة الحال زي الفرح، زي أي شعور في الدنيا. فإحنا مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا، أيام وننسوا، كذا وننسوا، لكن مش كل حزن ينسيه الوقت. في حزن يقعد مدفون في قلبك، في حزن يقعد ليه أثر، حتى لو بعد سنين يفتحوا لك موضوع معين أو ذكرى معينة تحزن. في أحزان أنت لازم تواجهها، تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك تبكي وتفضفض على نفسك، تحتاج مرات تقول أنك أنت فعلا موجوع، انك انت تتعب من الحزن هذا، انه صاير لك شيء معين. لان اول خطوه للشفاء وللعلاج انك تعترف بوجعك. مش لازم تكون قوي طول الوقت، راهو هذا ضعف. لما تكون انت قوي طول الوقت، وانك انت ما تبكيش، وانك انت ما تتأثرش، وانك انت عندك عادي، وانك انت كذا وكذا، لا، هنا عندك خلل معين. مش لازم تقول كل مرة انا نقدر على كل شيء، انا قادر على كل شيء. حتى اقوى انسان عنده لحظات ينهار فيها، يفقد توازنه. حتى الشخص اللي الناس تشوفه سند ويسندهم فعلا، مرات الشخص هذا اللي كان سند لهلبة أشخاص في حياته، هو يحتاج من يسنده، يحتاج

هل هو الفقد، الخيانة، الفشل، الوحدة، الخذلان، ولا الكلام الجارح؟ أعطتكم خيارات: كسرة الخاطر والفقد، الفقد، المهندس الفقد، جميل، كسرة الخاطر، حلو. في ناس بتقول لي توا أكتر شيء يخليني حزين إني نفقد شخص في حياتي، سواء أخداه الموت أو بعدات المسافات والظروف. وفي ناس تقول لك أكتر شيء يزعلني ويخليني نحزن هي الخيانة، إن إنسان يطعني ويخونني. في ناس بتقول الفشل، إني نفشل سواء في مجال دراستي أو في المجال المهني. في ناس تقول الكلام الجارح هو اللي يخلي فيها نحزن، التعليقات السلبية والكلام الجارح والقذف وإلى ما ذلك يسبب لي الحزن. فالناس بتنقسم عليه، يعني نقول احنا كل واحد جزء معين. بح شوفوا، انك تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك، ركزوا في كلامي اللي بنقوله، هل تحزنوا لما تعطوا شخص مكانة كبيرة في قلبكم وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته؟ ترى جاوبوني بكل صراحة، هل تحزنوا لما انتم تعطوا للشخص مكانة كبيرة في قلبكم بالمقابل الشخص الآخر يعطيكم جزء لا يتجزأ، بسيط جدا، في حياته، وانت يكون في حياتك الأولوية والأفضلية والأسبقية والأحقية، والطرف الآخر يعتبر فيك شخص بسيط، بس انك انت إضافة لحياته؟ اعتقد كلكم جاوبوني لا، ايه العشم يسبب الحزن. جميل، طبعا، وهذه مشكلة كبيرة. عمري ما اعطيت حد اكبر من مكانته. جميل، مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار، يكون بسبب اللي كنا نتمنى يصير وللأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الخذلان. ركزوا في كلامي اللي بنقوله، مرات الحزن ما يكونش بسبب شيء صار، لا، يكون بسبب شيء كنا نتمنوه يصير ولكن للأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الأحزان. إنك ما تحزنش على حاجة صارت فعلا، تحزن على حاجة كنت تخيلها تصير. كنت تخيل مثلا إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح، شخص يكمل معاك الطريق، وفجأة كل شيء ينتهي. هذه النقطة هذه نقص لي بس شوية في الصوت، لو شوية بس. النقطة هذه نبيكم تركزوا فيها كويس، شخص يكمل معاك الطريق وفجأة كل شيء ينتهي، هنا انت تحزن على حاجة انت كنت تتخيلها ان هي حتستمر معاك وحيكمل معاك الشخص هذا الطريق، وللأسف الشديد فجأة كل شيء يختلف، تنقلب كل الموازين وينتهي كل شيء، وتلقى روحك انت مش قادر تحزن على الماضي بس، تحزن حتى على المستقبل اللي كنت تتخيل فيه مع الشخص الفلاني. صح؟ صح. مفيش حد منكم ما تخيلش الموضوع هذا، مفيش حد منكم ما جربش هالشعور في أي علاقة اجتماعية، ما بيش نحدد، إن يكون شخص يوعدك إن هو يستمر معاك مدى الحياة

يكون معاك سند ليك ويوقف معاك في كل المواقف. وفجأة يختلف كل شيء، تنقلب الموازين، تتغير الأشياء، وينتهي هذا الشعور وينتهي هالشخص من حياتك، وحتى لو عاد ما يعودش بنفس الطريقة، وتلقى روحك مش قادر انك انت تحزن على الماضي اللي فات والماضي اللي عشت معاه، لكن تحزن على مستقبل كنت تخايل فيه معاه. باهي نشوف لي نقطة مهمة، ألا وهي اللي تكلمت عليها في التعليقات، اللي قلت الفقد. الفقد أو الحزن بعد الفقد، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان هو الفقد. كلكم بتوافقوني في الآراء، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان ألا وهو الفقد. وفقد الإنسان مش شرط يكون بالموت، وهذه تكلمت عليها قبل شوية، مش شرط ياخذ منك الموت، مرات تاخذ الظروف، مرات تاخذ المسافات، وإلى ما ذلك أسباب عديدة. مرات تفقد الشخص وهو مازال عايش، ومازال إنك أنت على تواصل معاه، شخص كان كل يوم معك، كنت تحكي له في كل شيء من أدق أدق أدق تفاصيلك، عايش معك حياتك، ركزوا لي في الكلام. وأنا متأكدة لكل شخص يسمع فيها حاليا حيخطر عليه شخص في باله، اسم شخص. قلت لكم إنه حتفقدوا شخص هو مازال عايش في الدنيا، يتنفس زيك زيه وعايش في حياته وانت عايش في حياتك. الشخص هذا كان كل يوم معك، عايش تفاصيل حياتك، كان جزء لا يتجزأ من حياتك، يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة في حياتك، يشاركك كل شيء، من همومك، من تعبك، من فرحك، من كل شيء، من مواقف. وبعدها للأسف الشديد أصبح هذا الشخص غريب عليك. الشخص هذا بدي غريب عليك، اللي كنت تحكي له في كل شيء، واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير في حياته. موضوع هذا يا النقطة هذه بالذات، النقطة هذه بالذات ما فيش حد مش عايشها، وأنا أولهم. بعد ما يولي الإنسان هذا غريب عليك، أو بالأحرى حتى لو ما كانش غريب، ولكن ما عادش في تواصل زي قبل، ما عادش تعرف عليه حتى شن صاير معاه في حياته، ما عادش عندك الجرأة أو القدرة إنك أنت تسأله شن صاير في حياتك، كيف عايش حياتك. أعتقد أصعب شعور هذا، وهذا النوع من الفقد موجع بشكل كبير جدا، وأنا متأكدة كلكم عايشينه، لأن الشخص هذا موجود، لكن وجوده في حياتك انتهى، مش بنفس الكيفية، مش بنفس التأثير، مش بنفس القرب، مش بنفس المحبة اللي كانت متواجدة. حتى لو كان بينك وبينها محبة، لكن خلاص مع الوقت تقل المحبة هذه، وهنا الإنسان لازم يسأل علاش، شن درت أنا، شو اللي تغير، هل أنا ما كنتش كفاية للشخص الآخر، هل أنا نستاهل فعلا الشيء هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها إنك أنت إنسان سيء أو كنت إنسان سيء، ومش كل شخص يمشي معناها إنك أنت ما تستاهلش،
بعض الناس يطلعوا من حياتنا لأن دورهم انتهى، دورهم في حياتك انتهى، وبعض الأبواب تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. بعض الناس لما يطلعوا من حياتنا ونحزن عليهم ونقعد ونسألوا في أنفسنا إحنا إيش درنا لهم، علاش تغيروا علينا كذا وكذا، لازم نقتنعوا إن دورهم انتهى من حياتنا. سواء تعلمنا منهم شيء إيجابي سواء كان شيء سلبي، سواء كانوا درس لينا حكمة لينا، على حسب. وبعض الأبواب اللي تتسكر في وجهنا تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. وهكذا تنتهي كل علاقة اجتماعية أيا كانت نسبة التعلق، أيا كانت نسبة القرب، أيا كانت نسبة المحبة، فالدنيا كلها فانية، فما بالك ببشر، فما بالك ببشر. أي صحيح أنا ما ننكرش إن فيه ناس فعلا ما يجيش في مكانها حد، ما يجيش في مكانها حد، وفي نفس الوقت مش حترجع زي ما كانت، مش حيجي في مكانها حد، بالمقابل مش حترجع زي ما كانت. ليهم مكانة ولكن مش بنفس المكانة، ليهم شعور ولكن مش نفس الشعور الأول، اختلف تماما. بح لما احنا نحزن بطبيعة الحال دائما نقولوا حنبكوا، أول حاجة حتنزل دموعنا على الإنسان هذا، على الوقت اللي كان معاه، على الذكريات اللي جمعتنا، على المواقف إلى ما ذلك. هل البكاء ضعف بالنسبة ليكم؟ في ناس قالت لي لا ضعف، وفي ناس قالت لي لا مش ضعف، هذه طبيعة من طبيعة الإنسان وشعور زي أي شعور آخر. فخلونا نحكو على البكاء، علاش الإنسان يتحشم إن هو يبكي؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقول عليه الراجل ما يبكيش، عمره ما ينزل دمعته؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله الراجل عمره ما يبكي وما تبكيش انت راجل؟ ومين قال ان الرجولة معناها انك ما تحسش؟ من قال ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انك انت تفقد الاحساس بشعور البكاء والضعف والحزن والفرح والى ما ذلك؟ من قال؟ من حدد هالشيء هذا؟ معتقداتنا، مجتمعاتنا حددت الشيء هذا، صح؟ حددت ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انت راجل ما تبكيش. لكن لازم تقتنعوا ان الانسان مش حجر، والدمعة مش ضعف. الدمعة مرات تكون اللغة الوحيدة اللي يقدر القلب يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك ما تخجلش، لو حسيت انك محتاج تبكي فابكي، فرغ طاقة اللي عندك، فرغ الدموع، فرغ الكبت اللي عندك. لكن بعد ما تبكي حاول انك انت تنوض من جديد وتوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى خلانا نحس بالبكاء هذا وينزلوا دموعنا باش نريحوا انفسنا، يخفف من الوجع، يخفف من التعب، الروح يعبر علينا. لكن الاستسلام هو اللي يكسرك، البكاء يخفف عليك، لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. به ربط الموضوع بالآتي، قلنا الحزن والإيمان، شن علاقة الحزن بضعف الإيمان؟ ليش نربطه في الحزن بالإيمان؟
وهنا نبغى نوقف وقفة مهمة جدا، وهذه من أهم الفقرات اليوم. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني ضعيف، ممكن إيماني بربي ضعيف. لا أبدا أبدا، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، الأنبياء حزنوا. هذا دليل إن مش ضعف إيمان. شفتوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن في موت من سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله عنها. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف، فقدانه ليوسف عليه السلام. بهي شن دليلك يا ملاك؟ من القرآن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهو كظيم. بح شوفوا هنا الآية، حتى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حزن، لكن الفرق وين؟ الفرق إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حزن على ابنه يوسف عليه السلام، ولكن كان أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ما فقدش أمله بالله، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفت ولا؟ يعني نشكي حزني ألمي أوجاعي فقدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بذات الصدور. يا سلام، مش قال أنا ما نحزنش، قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يحكي لله سبحانه وتعالى. ما قالش يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، شكي همه وحزنه لله. فأنت لما بتقول ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني، هذه كلها أدعية تقربك من الله سبحانه وتعالى في وقت الحزن. ومرات أقرب دعاء للقلب يكون أبسط دعاء، ألا وهو: يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب كون معاي، يا رب قويني، يا رب أنا تعبت قويني. هذه الأدعية بسيطة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حيقويك، حيخفف عليك، لأنك شني وكلت أمرك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى. باهي لما احنا نحزن في الأساس، وين حتى لما احنا نحزن بطبيعة الإنسان لما يحزن ويحس بالحزن وبدرجات الحزن القصوى، شن بيدير الإنسان؟ أول حاجة بيديرها إنه هو يكون شخص انطوائي ويبتعد على الناس بصفة عامة، إنسان قريب أو كان بعيد. لما نحزنه نبتعده على الناس. في ناس لما تحزن تحب العزلة، وهذا الشيء ممكن يصير، وهذا الشيء في كثير الأحيان يصير معنا كلنا. لكن لازم نفرقه بين انك انت تاخذ وقت
لنفسك وبين انك تقطع كل الناس. مرات الانسان يقول ما نبيش حد في حياتي، ما نبيش اي حد يعرف، لكن في الحقيقة هو محتاج حد يقول لا انا معاك، انا واقف معاك، ويطبطب عليه يفهم. محتاج كلمة، محتاج شخص انه يسمعه من غير ما يحكم عليه. ولهذا لو تعرف انت شخص ساكت هالايام وشخص صاير معاه شيء معين وعنده وجع معين، فاقد شخص سواء كان حي الشخص هذا او ميت، ما تقولش لا خليه بروحه تو هو يرتاح، او خليه بروحه باش يهدى. حاول انك انت تبعث له او تتصل بيه، قول له مثلا شن اخبارك، طمني عليك، طمني على صحتك، لو تبي تحكي انا موجود نسمع لك. ممكن الرسالة هذه تكون بالنسبة ليك بسيطة، بس بالنسبة لشخص إنسان متوجع تكون طوق نجاة وتطلع من الحزن اللي فيه. لهذا ما تبخلوش على بعض أنكم توقفوا مع بعض في حالة الحزن. أصعب حزن أنك أنت تحزن بروحك، أصعب شيء أنك أنت تحزن بروحك. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ أنك تكون وسط الناس وفي زحمة الناس لكن حاسس أنك بروحك. تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى صح؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومرات تكون حتى في زحمة أنت وسط أهلك، وسط أحبابك، وسط ناسك، لكن للأسف أنت مش قادر تحكي، مش قادر تفضفض، تساير وخلاص. مرات تكون وسط أصحابك وأغلى الناس في حياتك، لكن للأسف ولا واحد فيهم فاهمك. تضحك معاهم، تبصر معاهم، وبعدها لما تروح ترجع لنفس الفراغ، ترجع لنفس الدائرة. وهنا لازم نقوله لكل شخص يحس بالشيء هذا ويعيش نفس التجربة ونفس الإحساس، إنه يكون في وسط الناس بين أهله وأصحابه وأحبابه وما فيش حد فاهمه وما يقدرش يتكلم، ما تحكمش على نفسك إنك غريب أو ما تستاهلش أبداً. مرات إحنا مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، محتاجين شخص واحد فقط يكون صادق معانا، شخص واحد فقط يكون قلبه علينا، شخص واحد فقط يطبطب علينا ويسمعنا، شخص ما يقللش من وجعنا، ما يقولش لا والله انت مكبر الموضوع، او انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، او عادي كنا مرينا بها تو انت بروحك تتمر بها، او مش عارف شني، او الكلام على اساس انه هو مواساة ولكن بالغلط. عمرك ما تقلل من وجع غيرك، عمرك ما تقلل من وجع غيرك، لان اللي حاط يده في المية مثل اللي حاط يده في النار، تختلف تماما. اصعب شيء ونمارسه فيه بعض الناس، وأنا شخصياً نمارس فيه الشيء هذا، الحزن اللي يكون وراء ضحكة. في نوع من الناس خطير جداً، اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر على الناس، ديما يقول الدنيا بسيطة، الدنيا ما تستاهلش، ويضحك ويساير في هذا ويساير في هذاك، ويسمع لي هذا ويسمع لي هذاك. وللأسف الحزن اللي في قلبه واللي في خاطره يخلي فيه وراء الضحكة. وفي ناس يوصلوا حتى لمرحلة هستيريا من الضحك، ما فيش حاجة تضحك بس هم يضحكوا، مش لأن نقول احنا فقد عقله، لا، لأن للأسف الحزن قاعد يمثل فيه بضحكة معينة.
أو يمثل فيه بعبارات معينة. لكن لما يقعد بروحه للأسف أول حاجة يديرها ينهار الشخص هذا. لما يضحك هلبة ويصير له هستيريا الضحك وهو حزين أول حاجة حينهار، شدة الانهيار حتكون عالية جدا. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، عمرك ما تستهين بشخص عنده هستيريا الضحك. يمكن الضحكة هذه تكون دفاع، يمكن تكون محاولة للهروب من وجع كبير. لهذا لازم تكونوا رحيمين بالناس، ما تحكمش على الناس، وانت ما تعرفش شنو الشخص اللي قدامك اللي قاعد يمر بيه، ما تعرفش شنو الحرب اللي يخوضها في صمته وفي سكوته. ممكن كلمة منك حترفعه، وممكن كلمة منك أخرى تكسره وتزيد على ما بيه. الضحكة اللي تكون هستيريا الضحك، عندهم ناس هستيريا الضحك في الحزن تكون دفاع، يدافعوا، ما يحبوش يشوفوا حد يشوفهم مكسور، أو يحاولوا أن يهربوا من الواقع، يهربوا من وجع كبير هلبة. لهذا احنا كناس ومحيطين بيهم لازم نكون رحيمين بيهم، وما نعرفوش شنو اللي قاعدين يمروا بيه. مرات ان مرات في حروب مخفيه، راه حروب مش لازم حد يحكي لك ان انا والله عندي حرب قاعد نخوض فيها وعندي مشاكل وعندي كذا، مش ضروري، ان كنا نمر بالاشياء هذه. بس ما تحكمش على الانسان لما يبدا يضحك، عنده سير الضحك معناه هو فاقد الاهليه ده. فممكن كلمه منك انت ترفع من معنوياته، كلمة منك تخليه إنه هو يكسر الحاجز معاك ويحكي لك ويفضفض لك وانت تساعده. به لما انت بتساعده هنا الوقت، هل هو يشفي في كل شيء؟ هل الوقت كفيل بكل شيء؟ هل احنا لما نخلو مواضيعنا والأشياء اللي تصير معانا، المشاكل والهموم وأي شيء في الحياة نخلوها للوقت، هل الوقت يشفي في كل شيء؟ هل الوقت يشفي في كل الجروح؟ ولا لا؟ ابتسامة تقول لا. نسمع ديما في مقولة الوقت يشفي، الوقت كفيل بكل شيء، سلمها للوقت وتمشي. محمد يقول لا، الوقت ما يشفيش. لكن هل فعلا الوقت يشفي؟ مرات يتحشم يقول هيكون شيء خاص داخل بيته. ابتسام تقول نتناسي ولن ننسى، ما يشفيش الوقت. جميل. الوقت بروحة مش كفاية أمانة، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار، انك تواجه الشيء اللي صار معك، انك تتقبل الشيء هذا المكتوب من الله سبحانه وتعالى، انك تفهم في أمور مش لازم تعرفها، إنك تسامح لما تكون قادر إنك أنت تسامح، وتتعلم من كل شيء في حياتك. مش لازم إنك تنسى، مش لازم إنك تنسى، لأن بعض الأشياء ما نقدروش ننسوها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها الأشياء هذه وما عادش توجعك زي ما كانت قبل وبنفس الطريق. هذا هو الشفاء الحقيقي، انك تتقبل، انك تواجه اي شيء صار معاك، انك تفهم ان انت مش محتاج تعرف كل شيء او تفهم شو اللي صاير، انك تسامح لما تكون قادر انك انت تسامح، وانك تتعلم من حزنك واخطائك والى ما ذلك. في أشياء نقدر ننسوها وفي أشياء صعب إن إحنا نتناسوها، فننسو ما ننسوش لكن نتناسو. لكن لما أنت تتفكرها في يوم من الأيام بعد ما تعالج نفسك بنفسك، مش هتوجعك بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، مش هتكون شدة الوجع نفس
قبل. بكيف احنا نقدر نطلع من الحزن يا ملاك؟ كيف نقدر نطلع من الحزن هذا؟ اول حاجة انت او انتي ما تنكريش حزنك، ما تنكريش حزنك. ثاني حاجة ما تعاقبش روحك، ما تجلدش ذاتك، ما تحطش روحك في كرسي الجلاد انك تسأل نفسك وتأنيب ضمير وإلى ما ذلك. ما تعاقبش روحك. ثالث حاجة احكي مع شخص عندك ثقة فيه. رابع حاجة قرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة غير جوك. كيف غير جوك؟ اطلع، امشي، اقعد مع ناس تحبهم، مارس حاجة تحبها، هواية، موهبة، اي شيء في الحياة. اكتب اللي في قلبك، خود ورقة وبيرو واكتب في اللي قلبك اللي اي شيء صاير في حياتك اكتبه في ورقة واحرق الورقة هذه، وابعد شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك، أبعد شوية عن الأشياء اللي تفكرك بوجعك، خصوصاً إنك كل يوم تفتح حساب شخص وتراقبه. من منكم مواقع التواصل الاجتماعي؟ الكلام ليكم، هذا الكلام ليكم. مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، من فتح حسابك مدير حساب يراقب بيه شخصك ما عادش عنده تواصل معه، يطمن عليه من بعيد لبعيد مثلا، تشوف واش ندار، شن اللي نزله، مع من يتكلم، مع من طالع، مع من كذا، مني. اعتقد كلكم عندكم الشيء هذا. للأسف هذا الشيء خاطئ، خاطئ. تعرفوا علاش خاطئ؟ اللي أنك أنت بدل ما تشفي نفسك من الحزن هذا، أنت قاعد تزيد في نفسك أكثر وأكثر. بعدين تقول علاش أنا موجوع؟ لو أنت قاعد تراقب في شخص من بعيد لبعيد وانتهت علاقتك به الشخص هذا، انت كل يوم تفتح في الباب هذا وتعاود تفتح في الجرح. فمن الاساس سكر الباب هذا، ومش لانك انت تكره الشخص، لا ابدا، لانك انت تحب نفسك وتقدر نفسك وما تحبش تهين نفسك. خلاص، انسان طلع من حياتي، مع السلامه، له كل الاحترام والود والتقدير. فيش داعي اني نراقبه لاني حنفتح جروح اخرى، فيش داعي اني نتابع اخباره اللي اني انا مش حنشفى من الجرح هذا. نسكر الباب من الاساس، وتقعد العشره موجوده والتقدير موجود، وربي يعاونه ويسعده ويوفقه في حياته وبس. هنا انت تقدر في نفسك وتحترم في نفسك وتحب نفسك.

انت مش حزنك. ايش معنى كلامي انت مش حزنك؟ لا تجعل حزنك يعرفك. انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. اي انسان في الحياة مر بتجربة في حياته، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. لو فشلت مش معناها انك انت انسان فاشل حشاكم. لو في شخص نقول احنا خلاك في نص الطريق، مش معناها انك انسان غير محبوب. لو حلمك تأخر مش معناها ان انتهي. لو الدنيا سكرت بوابها في وجهك مش معناها ان ابواب ربي تسكرت ابدا. عمرك ما تربط الفشل انك انت انسان فاشل. عمرك ما تربط ان شخص خلاك في يوم من الايام معناه انت انسان غير محبوب او انسان سيء. عمرك ما تربط حلمك لو تأخر معناها ان انتهي خلاص نغير شيء تاني او نفقد الامل. مش لما تلقى الابواب كلها تسكرت في وجهك معناها ابواب الله سبحانه وتعالى مش مفتوحة، لانك هنا انت فقد ايمان بالله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين بالله لازم نكونوا واثقين في كل باب يتسكر في وجهنا معناه الله سبحانه وتعالى حيفتح لنا باب تاني حيعوضنا بكل شيء. معنى كلامي أو استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوها شين قال؟ قال مع العسر، يعني حتى وسط الضيق، وسط الحزن، الهم، أي شيء فيه يسر ممكن احنا ما نشوفوش فيه. توا في الوقت الحالي لما احنا نكونوا في الحزن وفي قلب الحزن وفي الضيق احنا ما نشوفوش في اليسر، لكن حيجي يوم حنشوفوه. فقال مع العسر يسرى. فرسالة لكل شخص يمر بضيق أو حزن أو فقد أو أي شيء من الأشياء نقول إحنا نوعا ما سلبية رغم إنها هي حاجة طبيعية في الإنسان. لو كنت أنت تسمع فيا حاليا وأنت إنسان حزين أو إنسان مر بضيق معين، بنقول لك إن إحنا عارفين إنك أنت تعبت، وعارفين انك انت مرات تقول خلاص ما عادش نقدر وما عادش نقدر نقاوم وما عادش نقدر نوقف من جديد لا لا لا، خليك واثق بالله واصبر شوية، لان حتى الصبر واعر يحتاج ناس تعرف قيمة الصبر. مش لان الدنيا مضمونة انها تتغير غدوة او بعد لحظة، لكن لأنك أنت ما تعرفش شنو المدسوس لك من ربي، شنو اللي داس عليك ربي، شنو اللي مخليه لك ربي. ممكن الباب اللي تسكر عليك اليوم هو نفسه الباب اللي بيخليك تلقى طريق أحسن وأفضل لك. يمكن الشخص اللي فقدته في الدنيا، هذا لا يعني الموت مثلا، كان سبب أنك أنت تتعلم كيف تحب نفسك وتقدر نفسك. ممكن التأخير هو اللي ضايقك، لكن هو حماية مش حتفهمها توا. خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى. ربي ما يضيعش قلب يلجأ له، مستحيل. انت مدام لجأت الى الله سبحانه وتعالى عمره ما يضيع عليك تعبك، عمره ما يضيع حزنك، حتى دموعك مش حتضيع عند الله سبحانه وتعالى. احنا شو بنقول للحزن؟ لو الحزن شخص شو بتقول له؟ تخايل انت او تخايله ترى معي. لو الحزن شخص
شن بتقول للحزن هذا؟ شن رسالتكم ليه؟ أنا مش هنقرأ وحنقرأ تعليقات كويس، وحنعرف لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص زينا زيه، شو بتقولوا له؟ شنو رسائلكم لي؟ فرج يقول نقول الله لا يسامحك، والله يسامحك وحسبي الله ونعم الوكيل. عسكري يقولك، يعني هذا لو كان الحزن شخص. جميل. هالبنات بتقول الحزن لو كان شخص ربي يقويني عليك، أمون تقول ربي يقويني عليك لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص. في ناس بتقول اي نعم انت وجعتني يا حزن، لكن مش حتسكن فيها للأبد، ومش حتكون جزء في حياتي للأبد، حتكون ساعات معينة. اي نعم بكيت، لكن دموعي مش نهاية حكايتي. اي نعم خسرت وفقدت، لكن ما خسرتش ربي. اي نعم انكسرت، لكن نقدر اننا نوقف من جديد. انا مش الشخص اللي صار له يا وجع ويا حزن، انا الشخص اللي بيختار شن بيدير بعد اللي صار معاه. باه نشوفوا عندنا تعليق من أنور يقول الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح وأرهق الجسد وجعل أبسط الأشياء ثقيلة، لكن لا حزن يدوم ولا ليل بلا فجر، فمهما طال الألم يأتي يوم تهدأ فيه الروح ويبتسم القلب من جديد. أنور شنو يقول على الفقرة أو الجزئية اللي حكيت فيها على الرجل لما يبكي؟ قال أنور لأن المجتمع غالبا يربي الرجل منذ الصغر على فكرة أن البكاء ضعف، وإن عليه أن يكون قويا ومتماسكا دائما، لذلك قد يشعر بالخجل من إظهار دموعه أمام الآخرين. لكن الحقيقة أن البكاء لا ينقص من رجولة الرجل ولا من قوته، هو مجرد تعبير طبيعي عن الحزن أو الفقد أو الضغط. وأحيانا يكون الرجل الذي يسمح لنفسه بالبكاء أكثر قدرة على مواجهة مشاعره بدل كتمانها. القوة ليست في ألا تبكي، بل في أن تعرف كيف تنهض بعد أن تبكي. جميل يا أنور، نوافقك صراحة. بح نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. كده عندكم ما تعطوا على 092-150-59-99 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. أول مكالمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أم زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ويومك مبارك إن شاء الله.
2: أحلينا وعليك يا رب العالمين، تفضل يا أم زياد.
3: كنت موزعتين وتعى قلبي هربا.
2: إن شاء الله ما يوجع حد وقلبك يا رب.
3: لا والله إن سبحان الله، مهما واحد يضحك ويبتسم في الدنيا كلها فيه وجع في القلب وفيه حزن في القلب. هذا خلي معناها أنا عندي عويلتي ومالية، معناها فرقنا الحياة بيننا وبينها موت. أعز إنسانة عندي أمي، اللي كانت هي كل شيء. وبعدها سبحان الله تعرفت على واحدة في الراديو، أقسم بالله العظيم لما نكلمها تقول أمي، استريحت لها وصوتها نفسها، حتى هي توفاها الأجل، هي أم نصر الدين.
2: إن شاء الله ربي يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب العالمين. ميمتك وأم نصر الدين
3: يرحم جميع موتانا. طبعا أكيد في الدنيا هي والله العظيم مهما تكون بنادم سبحان الله يحس روحها. أنا لما هي كلها حتى لزينب سمعت البرنامج ومقدمة البرنامج قلت لي كلمتها قلت لها لماذا تقول نحسي قلبك حاجة مغططتني حاجة تقول حزن ما فهمتهاش هي يعني
2: ايه
3: هكي نحس روحي شبح كافي ما فهمتش والله ماني عارفة والله والحمد لله نصلي والحمد لله حتى فجر نصلي حاضر والحمد لله لكن حاضر بس حاجة من داخل حزن هكي ما فهمتهاش والله العظيم الدنيا هذه سبحان الله رو صعب إذن صعب في القلب مفروض بنادم يفضفض كلنا لكن مهما يكون سبحان الله
2: ما هو أنا يا أم زياد
3: والله العظيم أتألم
2: يا أم زياد يا أم زياد
3: أنا بعيد شوية
2: يا أم زياد اسمعيني كويس بهي أنا شن قلت في أشياء لما نحزن عليها تقعد في القلب مكانها تقعد الأثر يقعد مهما تديري بتفضفضي بتحكي بتشكي بيقعد مكانها وأثرها في القلب فهمتي؟ فهذا علاش أنت صاير معاك هذا علاش أنت صاير معاك هكي يعني؟
3: بالأكيد هكي لما يكون في وسط العيلة من العيلة وتحسي روحك بعدتي حلبة من ناش من وجعة القلب اللي حصلتها منهم وصدمة أكثر شيء هذا الموت هذا حق على كل إنسان يعني صح هذا واحد يفقد وليه وكله صح يتأثر لكن اللي في الحياة صعبة هلقى
2: يا والله
3: وبنقول حاجة يعني أم سالم والله العظيم أنا كأم زياد والله لما توفت بنتك والله نضرب قديش مرة دحية وبعدين أسألت فوزية تريك يعني قلت لها ما هو يعني مرات بعيد عليها تلفونه كلها يعني والله العظيم ما ننساش أنا كنت بواصل أنا وياك يعني وربي إن شاء الله هادي في الجنة بنيتك وربي يرحمها ولو تسمع فيها وإن شاء الله يومكم مبارك خلي فرصة لغيرك
2: تسلمي بارك الله فيك يا أم زياد شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي حابين يتواصلوا معنا طبعا ما أهلا وسهلا باللي التحقوا بينا على الفيسبوك والتيك توك أهلا وسهلا بكم جميعا أيضا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
4: مساء الخير ملك.
2: يا مساء النور نورس.
4: مساء الورد ومساء الفل كل حاجة حلوة عليك. انت شن كنت تقول يا ملاك وشن درتي وليش اخترتي الموضوع هذا وليش المستينة في دخلنا وليش تطلع منا في الكلام اللي احنا من بوش نقولون.
2: لا ما هذا هو الغرض اصلا، علاش البرنامج اسمه من القلب؟ لاني نبي كلام من القلب.
4: تكلمي ملاك
2: ايه
4: ولي دموعي تعفي قصر ما يخدعكش ملاك يعني نغني او يخدعك يعني بعد البرامج واني نتكلم في القنوات، لكن تاجر ودار الماء تقول تاجر ودار ملاك الحزن في تراكين خاطري الفقدان الام مكانك اللي كنت تعيشي فيه بعدك على جيرانك اللي كنت كابرة معاهم يعني شخص ارتبطتي بيه قلتي روحك انت في مكان وهو في مكان جراح غويرة يا ملاك كان تفلها الزمن طلعت معايا نفل يا ناس أحياء أنا بنقولها بصراحة حتى لو أقرب الناس لي يسمعوا فيها ملاك اللي كنت في علاقة مع الشخص في سنة 90 انفصلت أنا وياه في 95 في 94 رجع لي توا شهر 7 جيت صدفة لقيت أنا وياه يعني بعد 32 سنة الجرح اللي بري واندمل وانتهي انقض من جديد فهمتي في الذكريات الايامات الحلوة اللي كنا نعيشها مع بعض يعني اني شو قلت يا ملاك قلت غير خيرها مثيل عيني عقاب الليل نقض جرحها صمرها يقولوا الصبر جميل ونوين نلقى حيل وهي منكسر خاطرها يعني هادي دورس عرفتي ما يخدعكم الشيء يعني من يوم فقدت بوي فقدت أمي فقدت عز الناس لي نضحك ملاك تشوفيني لابسة ومهندمة وكله تلقيني ماشية لفرح وكله ونغني ونستمتع لكن فيا جراح وأثر جراح في داخلي عرفتي راه ما يخدعكمش إنسان يضحك راه ما يخدعكمش إنسان يغني ما يخدعكمش
2: يا نورس
4: يهدرز ويتكلم
2: نورس ربي لكن عوضك بخوك
4: لا ملاكتي بالصراحة
2: ايه؟
4: في حاجات ما تعوضتش فيها في حاجات ما تعوضتش فيها أنا قلت لك تاجر ودار ملاك الحزن في تراكيم خاطري فهمتي في حاجات ما بردتش يا ملاك في حاجات ما بردتش مني فهمتي أنتم تشوفوا فيها المستمعين كلكم تسمعوا تشوفوا فيها نضحك ونغني كل شيء لو يا ملاك تشوفيني كيف أنا نبكي عرفتي اللي قال نشيل في الغطاء والرد مش قال لك نبكي في الحيط الجمد حتى نير الحيط تبدا تبكي معي لما نتذكر فقدان الفراق البعد الجراح الحساسيه راه ما يخدعكم شيء حد انه هو تقول عليه سعيد راه اي حد متوفي ابوه وامه واي حد انفصلت علاقته او تطلق وصارت لحاجه راه يقعد في اثرى جراح غويره جراح معناتها تنزف جراح مرات الناس مرات ملاك الناس كلها رابدة في الليل عرفتي ونيم قاعد على السرير مرات يمر علي شريط الماضي كلها كان تشوفيني يا ملاك معناتها نبدأ نبكي بالصوت نبدأ نكتم في صوتي نقول مرات معناتها العائلة يسمعوني يعني في حاجات مرة واحد ملاك جرحوا لي يدي عرفتي تقلب أجرحوا لي حتى يدي الثانية قالوا لي معلاش قال لهم أني مجروح دووني مرة واحدة عرفتي دووني بالتي هي الداء واني واثقة ومتأكدة واني نتكلم وفي ناس تسمع فيا وفي ناس فاقدة الأب والأم وفاقدة معناتها الحبيب وفاقدة معناتها الصحة وفاقدة الحاجات هي أكيد دمعتها في عينها أنا ملاك نكلم فيك واني كلني سوى دموع وكل جراحي تنزف لأنك أنت نقضتي فيا جرح كان مدمر كان هيك غوير هو مش أنت نقضتي هذا الكلام من ساعتك أنت نقضتي فهمتي فأنا قاعدة نقول لك نقض جرحها صورها فهمتي ملاك انت ديما تجي تمشي هيك وتجي تلمسي فيا عرفتي في حاجه حتى يوم تتكلم على الخراب البيوت المفتيني راه مرات يا ملاك يطلع شخص في حياتك سبب حزنك فهمتي مرات الفراق يكون سبب حزنك مرات تحويلتك من مكانك لمكان ثاني سبب حزنك كانت حياه امي شو تقول يا ملاك تقول المحوله متباله لو عروقها في الميه عرفتي معناتها في جراح راهي تركض البشر صعبة جدا بدات يفقدوا ولاداتهم وبنياتهم حاجة تشكل هيك راهي الأم تشوفها تضحك وتلعب وكل شيء لكن هي يعلم ربي بالجراحه اللي تنزف في داخلها.
2: اي أيوة والله
4: يعلم ربي يا ملاك تتكلمي بجرح بوي كيف ينزف جرح امي ما نحكي اضعاف مضاعفه عرفتي يعني ملاك انا قد ما نحكي لك تخلصت من الجرح نتاعي فهمتي. انا نحييك نحيي ام زياد اللي كانت قبلي قول لي فوزية تركي صلى الله عليه 100,000 لاباس عليها ولا قالت توفت هي سنين ما سمعتهاش زين.
2: لا لا ما لا ما اعتقدش توفت صح؟ ما سمعتش ان هي توفت. لا
4: لهم ذكرت فوزيه مش عارف ميتها سنة فوزيه تركي نعرفها صديقتنا عندك علم ملاك خل نختم معاك فقدان ماما نعيمه وعمي الهادي الطبال
2: اي والله
4: وعمر الشريف
2: اي والله
4: وعمي الفيتوري بالحاج عندك علم تركت فينا اثر وجراح مرات لما نتكلم انا واحده من المستمعات نبدو نبكوا على عمتي نعيمه ونبكوا على عمي الهادي الطبال ونبكوا على عمر الشريف وعلى ام البنات وعلى خالتي بهلوله
2: نورس نورس نورس حتى عمر الشريف الله يرحمه ويغفر له يا رب
4: اي ام نصر الدين وكلهم هما اصدقائنا تركوا جراح فينا الفقدان راهو صعب اني ملاك ما نكذبش عليك انا صاحبه مشاعر حساسه جدا على الاخر وني راني حساسه توا نكلم فيك نقسم بالله ودماغي يقطروا مني كانت ثاني ملاك ما نبيش نبكي الناس اللي فقد باها وامها وفقد حبيبها حاجه شكلكي ولا اخوها ولا ولاداتها فأنا نقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فهمتي فأنا نحييك ملاك نحيي قناة السرايا وأنت راك تلمسي فينا عرفتي رانا غير ما ناش قادرين نتكلموا فهمتي كيف أنا راني ما كلمتك جراح هذا اللي قلت أنا ما قلت شيء من الجراح اللي تنزل فيها فأنا نحييك ملاك وإن شاء الله لك سعيدة عرفتي.
2: تسلمي تسلمي يا نورس تسلمي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وإن شاء الله ربي يخفف عليك وجعك وكنا عندنا ملفات قديمة وكنا عندنا أشياء صارت معانا وكنا فقدنا وكنا خسرنا عز الناس عندنا سواء بالموت سواء بالفقد في الحياة فيشهد الله أن كلامك أثر جدا أثر فينا كنا. ألو السلام عليكم.
5: ألو
2: أيوة السلام عليكم.
5: وعليكم السلام خالد ملاك.
2: الحمد لله كيف حالك أنت إن شاء الله طيبة يا رب.
5: خير ونعمة الحمد لله في نصار
2: الحمد لله في نعمة والله
5: كيف حال السادين
2: والله لك كويس الحمد لله
5: دوم يا ربي صلى ربي يسعدكم ويهنيكم
2: إن شاء الله يا رب بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب تفضلي
5: إن شاء الله
2: تفضلي
5: نحكي على الحزن
2: نحكي على الحزن هادي بروحها اسمعي انت قبل ما تتكلمي التنهيدة هادي بروحها تحمل من الاحزان ما يكفي
5: والله يقول لك انها كيف حدث العبرة
2: اي والله
5: والله يلا طبعا مسي اليوم زياد نقول عشان الله ربي يحفظ لك ولداتك وبنياتك خليك تاس وبروسك يا ربي والله يرحم امينتك وخيك وبيك وكل من توفى لك
2: اللهم امين يا رب العالمين
5: كل اخوتنا وخواتنا وكل مسلمين مسلمات كنا اخوت وكنا اخوات وامهات وبعض صلى ربي يرحم كل متوفي يا ربي يشفي كل مريض
2: اللهم امين يا رب العالمين
5: طبعا والله الزعل هذا ولا كنت امسكي والله اليوم زياد قلت لها احس براسي كئيبه حزينه متكتفة هكي حاجة يجب نديرها وما نقدرش نديرها الجو مش عارفة كيف والله ما فهمت كيف الجو هذا كئيب كئيب كئيب مش فهمتش ما تنديش حاجة تفرح هكي حاجة هكي ناسي هكي حاجة زين زيت الضي زيت المية زيت السيولة زيت الجو العام حتى تيجي بدري بحذاء تقول لك الخلوبي الله المستعان وخلاص
2: الله المستعان والله الله المستعان
5: طبعا فقدان والله هذا الجوع ديما حتى انا والله عندي غير الجوع هذا نحس روحي اه وفهد حتى انا والله كان عندي كل متوفي خاص في الاربع سنوات توا قسما بالله مغيرات عليه في الا مات اليوم خاصة كان حطيت راسي عن صدر ما نبيش نتلفت لزيها ثانية يقولوا يشوفوني واحد وكانت عملتي بحثي ودرستي يدعي قلت مريبة والله شن عندك دموعي ينزل قبلك دموعي ديما هكي يا الخيط حتى لو تحاك الضحكة هكي قوية تجي دموعي هم ولا ولاد
2: اي والله
5: صراحة هكي نفخ فكي هذا هكي عن الناس بدأت هكي حاجة تبتت هي نبقى لين ما عاش نقدر كان نبقى تصفي ما عاش تدري دموعي ينزل هم الأولاد لين نتحسن والحزن هذا يقول لك هذه الدنيا مرة تفرح مرة تفكر
2: اي والله اي والله بارك الله فيك بارك الله
5: ربي يكون في عوننا
2: اللهم امين يا رب العالمين
5: ان شاء الله الله في
2: الجنة
5: يا
2: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك على المداخله
5: ليكن طبعا معك زينب
2: إيه اكيد اكيد عرفتك زينب بارك أيه الله فيك
5: ما بتضيق لي فتره ما سمعتك وناس دخلت معك
2: لا مرحبتين بك في اي وقت
5: تحياتي للجميع ولعمي عبد الحميد ربي يعطي له وقت طيب نقول الرب يسلمك فيك
2: بارك الله فيك
5: وأجل لله الرياني حتى هي والله اللي داخلين معك مبسوطه نقول ان شاء الله تكوني بصحه وزينه بخير نقول لها سلمك للسادة سلمك للسادة وخايفي دي ما تسأل عليها نقول لها صبر ربي يحفظك يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله تحياتي لك
2: تحياتنا لك شكرا يا زينب وشكرا على المكالمة

0: والسرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: رجعنا لكم مستمعين الكرام على سرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. على 092-150-59-99 عندنا تعليق من التلج الأبيض تقول: الحزن في القلب لما يعشمك واحد بالزواج ويطلع يكذب ويقعد جراح. حزن بشني؟ بالعشم. لما الشخص يعشمك بالزواج ولكن بعدين يخلف بوعده ويخلف بالعهود هذه ويذهب في حال سبيله، ولكن تبقى الجراح للأسف. وفي النهاية نصيب صح، ولكن حتى هو نوع من الحزن، نوع من الوجع. وفي اللي تقول لك أنا تزوجت وكذا وفقدت زوجي، يا إما بالطلاق أو مثلا بالموت فقدته. في ناس حتى يبدو مخطوبين لهم سنين ولكن خلاص تتفركس هذيك الخطبة ويصير وجع. فالعشاء مش باهي، بس اعطيني فاصل قصير لنا شوية، بس اعطيني فاصل قصير.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا في هذه الدقائق اللي هي الساعة حاليا 27 دقيقة. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب تعب الروح أو أتعب الروح. وتكلمت فيه الموضوع هذا وعلى 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة. وتكلمت أن الحزن شعور طبيعي جدا يمر به الإنسان، طبيعي جدا، إحساس طبيعي جدا، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب. لكن المشكلة مش في أنك أنت تحزن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملاك اللي نورس، رجعت لك
0: يا مرحبا.
1: كلمة نبي نقولها ملاك، تعرفي الناس اللي تحمل حزن في داخلها بفقدان الولدين ولا بفقدان أي حاجة تبداها، هذيما الناس راهم قعدوا في مفترق الطرق. أني نعبر لك علينا كثيرة، الناس عمال حزن خلاهم في مفترق الطرق، لا خلاهم ياكلوا ولا يشربوا ولا يتجوزوا ولا يمشوا ولا يطلعوا ولا شيء، خلاها مبتعدة. ولكن بنقول لك كلمة نختم بها، أنا هربت يا ملاك من بني وليد على خاطر الحوش اللي ماتت فيه أمي الله يرحمها، صدقي من 2008 حوشنا راه حوش بوي. تعرف يا ملاك من 2008 الحوش هو ما خش ناس، عرفتي؟ هربت، ما بديش نخش، ما بديش نخطم حتى من قدامنا. أني بفقدان الولدين يا ملاك خلاني في مفترق الطرق، فهمتي كيف؟ في كأسة راه كل من ساقد وأمه، أني نتكلم بمشاعر، فهمتي؟ خليك معناتها بنيات اللي فقدوا حبايبهم وأصدقائهم وناسهم، رغم ديما حاملين الحزن، الحزن يا ملاكي خلي الإنسان في مفترق الطرق. أني مشاعر كلها في مفترق الطرق، فقدان الوالد والوالدة، فقدان أعز الناس علي كلها صعبة. برنامجك هو صعب ملاكي، أنت راك تأثر علينا، تشوف أنا الليلة أهيا كيف ما تمشي معناتها عليا حزن وبكاء.
0: اتصلي بي يا نورس، نورس اتصلي بي تنواسيك في الليل، تنواسيك اتصلي بي تنواسيك في الليل بعد الحلقة
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بارك الله فيك يا نورس، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. أنا عارفة غراطيني بس شوية بنقول كلمة مهمة جدا. أنا عارفة موضوع الحلقة مسكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة بيأثر فيكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة حيفكركم بأشخاص ممكن أنتم تنسيتوا عليهم، ما نسيتهمش لكن تنسيتوا عليهم. أنا عارفة موضوع الحلقة مؤلم بالنسبة لكم، بس والله ما هوش قصة أنه هو إحنا نبوه يؤلمنا أو يخلينا نحزن أكتر، لا والله لا والله. الغرض منا والغاية إن إحنا كيف نتخطوا الحزن هذا، أو كيف نتعايشوا مع الحزن هذا، بس لأكتر ولا أقل. لأن أنت معارفين إن موضوعنا وعارفين الغرض والغاية من برنامج من القلب، إن فعلا يتكلم من القلب، ما يتكلمش بمجرد التفكير فقط، إن مجرد كلام وخلاص، كلام منمق ومرتب وإلى ما ذلك، إنما كلامنا لازم يكون من القلب، واضح صريح، وبالمواقف اللي صايرة معاكم، بالذكريات اللي صايرة معاكم. لعل البرنامج هذا يكون شفاء ليكم، ما يكونش وجع بس، يكون شفاء ليكم، ممكن يعطيكم خطوات إنكم أنتم تحلوا مشاكلكم أو تحلوا الأشياء اللي حاسين بها، وخاصة موضوع الحزن. أنا عارفة، وأنا شخصيا الموضوع هذا مأثر فيه هلبة ولا زال مأثر فيه. زيني زيكم فقدت، زيني زيكم مريت بظروف يعلم بها الله سبحانه وتعالى، زيني زيكم فقدت أغلى الناس في حياتي، زيني زيكم كذا. فأنا مريت بالشيء هذا ونعرف ليه تأثير. أنا بروحي لما نقدم حلقة زي هذه نشد في نفسي بالسيف، لأن أنا نبيكم تتعلموا من الموضوع هذا، تاخدوا الغاية والغرض. هذا هو الغرض من برنامجنا من القلب، وهذا هو الغرض في اختيار مواضيعنا اللي تلامس القلب وموكانها وموضعها القلب. ممكن احنا بالعقل نفكر كل شيء، ولكن القلب يخلينا فعلا نعترف بأخطائنا ونعترف بالأشياء اللي توجعنا فعلا، تخلينا نحن نفضفضوا، تخلينا نحن نحكوا، تخلينا نحن نواسوا بعض، تخلينا نحن نحنوا على بعض، تخلينا نحن نرجعوا حتى لناس في يوم من الأيام كانوا في حياتنا. ما تندروش الغرض والغاية من البرنامج، ولكن هذا هو الغرض والغاية أهو قلت لكم عليه. ألو السلام عليكم. مكالمة فصلت. قلت لكم إن الحزن شيء طبيعي جدا يمر به الإنسان. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارنا مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا عمي عبد الحميد، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب يا رب.
2: ربي يحفظك إن شاء الله بنيتي، ربي يحفظك
0: ويحفظ الجميع يا رب. بارك الله فيك يا عمي عبد الحميد.
2: فيك تبارك الله إن شاء الله، حتى يحفظوا أولادنا يونس إن شاء الله ربي ينجيه.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب
2: ويعطيكم وسعة البال إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: وتحية لأم زياد، نقولها ربي يحفظك وخيتي إن شاء الله، إن شاء الله ربي ما يوريك حزن إن شاء الله، وتفرحي بولاداتك وبنياتك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم
2: ولا بنيتي زينب حتى هي حيتني بارك الله فيها، وهذا مش غريب عليكم، نقول لك يا زينب انا
0: بارك الله
2: ربي يحفظك ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا
2: مش غير ومش غير انت تحيي لله الغرياني
0: اكيد،
2: حتى لي نحياها وخيتنا ربي يحفظها ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يحفظها يا رب.
2: وموضوعك يا استاذه
0: تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: الله يفضل عليك ان شاء الله. احنا امتى فرحنا من نهار ذاك اليوم؟ ما عاش لنا فرحه احنا والله. بدينا من ازمه لازمه، ازمه السيوله، ازمه الكهرباء، غلاء المعيشه، واخيرا 59 صباح اليوم ما عندناش ميه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: بالله هذا فيه حزن اكثر من الحزن هذا. 59 يوم من غير مية، نشحتوا فيها شحاتة يا سبحان الله، وفصل المدينة نسكنوا على راي مش الدواخل. توا هذا مشيني اللي مسكر السانيسكا هذا، توا نقول لك مسلم أنا هذا.
0: والله شو بنقول لك؟
2: والله لو تشوفي المأساة الناس كيف عايشة أنا، والله تقولي مع احترامي ليك والمستمعين، إلا هذا اللي مسكر السانيسكا إنه ولد حرام. هذا ولد حرام هذا. كيف انت يا سبحان الله على منطقة تسكر عليها سانيسكا؟ انت رأي فصل المدينة احنا.
0: اي والله، اي والله يا عمي عبد الحميد، والله
2: والله العظيم حالة يورت لها والله سبحان الله. ما عاش عرف الواحد شو بيقول. معقولة 59 يوم تكلمنا في جميع القنوات هذا سي محمد بتاع شركة المياه والصرف الصحي محمد كريم. بعد ما درت مداخلة في أحد القنوات خش بعدي قال لي ندير لك حل. شنو هو الحل اللي داره لي؟ قال لي نجيب لك بوطي مية صبها في الفسكية. هذا حل أنت درته لي يعني، وتخلي الناس الثانية. أنا ما نبيش الحل هذا، أنا نبي لما نفتح الشيش ما نلقى مية. مش أنت تجيب لي بوطي أنت، هذا مش حل هذا يا استاذ محمد. بعدين كيف مرضى لي نفسي ليه ناخذ انا ونخلي الناس الثانيين كلهم هيك؟ والله انت بتجيب لهم بطياتهم كلهم، واو ما عنديش فسكية انا وين نصبها المي انا؟ يجيبوا لك في اعذار سبحان الله.
0: اي والله عمي عبد الحميد،
2: وربي ياخذ فيهم الحق. حسبنا مش حسبني، حسبنا كنا المنطقه يا والله نحسب فيهم رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وبالذات اللي سكرها سانيسكا هذا ان شاء الله ربي ياخذ فيه الحق. وسامحيني بالله يا بنيتي وربي يحفظك ان شاء الله.
0: تسلم يا عمي عبد الحميد، تسلم. لا ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك يا عمي عبد الحميد، تفضلوا المساحه مساحتك، و مدام في سياق حتى الاحترام وحتى انتقال الكلمات فبارك الله فيك يا عمي عبد الحميد. وهذا كلام واقعي، وهذا هذا شيء ما ما ما فيش حد ينكر اصلا. اساسا انا بروحي ما نقدرش نفتح فيه موضوع لان برنامجي بس مش مش اجتماعي يعني في الأمور الأشياء هذه زي برنامج الصباح فيما سبق، ولكن نأيدك على الكلام، وفعلا في ناس قاعدة تعاني وفي ناس كذا، الواحد والله ما نعرف حتى شو بيقول ولا شو بيعقب ولا شو بيحكي، ولا كان الله في عوننا وخلاص، والله المستعان، وإن شاء الله ربي يهديهم وخلاص، والله والله يديروا فيها بيدينا، يديروا فيها بيدينا للأسف. على 092-150-59-99 092-150-59-99. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مساء الخيرات والأنوار عليكم مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، منورين والله. عندنا أخونا صبري شنو يقول، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، أحلى مساء الورد والياسمين استاذة ملاك. اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. واللهم بعد عنا الحزن يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. محمد يقول السلام عليكم ملاك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكيت قبل مكالمة عمي عبد الحميد عليه موضوع الحلقة، وقلنا إن الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، زيه زي الفرح، زيه زي الخوف، زيه زي الغضب، زي أي شعور في الدنيا. لكن المشكلة مش إنك أنت تحزن، المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. يا أم وليد، الجزء هذا لازم انك انت تركزي على موضوع الحلقة، ركزوا على موضوع الحلقة، هذا هو الغرض والغاية يا ام وليد، كلام ليك ولغيرك، لازم ان احنا نركزوا على موضوع الحلقة، ما نركزوش على الاشياء الثانوية او الاشياء اللي ما فيش داعي نركزوا فيها، ركزوا على الكلام اللي قاعد ينقال، هل هو سليم وفي محله او غير سليم. المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. مرات نحزن ونقولوا عادي يومين ثلاثة وننسوا، فترة سنة سنتين، لكن مش كل حزن ينساه الوقت، في أحزان تحتاج انك انت تواجهها، في أحزان تحتاج إنك أنت تحكي عليها، تحتاج إنك أنت تبكي وتفضفض، تحتاج مرات إنك تقول إيه نعم أنا إنسان نتوجع، إنسان مريت بشيء معين. موضوعنا اليوم على الحزن مش باش نحزنه يا أخي العزيز، لا بالعكس، إن مواضيعي من القلب تلامس القلب، تحتاج ان احنا نتكلم من قلوبنا، نتكلم على الشيء اللي صاير معانا، مش بس على اشياء موجوده فقط، انما لما نبغى نتكلم ونتكلم حتى على اشياء نحس بها في داخلنا، وهذا الغرض والغايه من برنامج من القلب، انك تاخذ حكمه وموعظه في نهايه البرنامج، ممكن تكون في نهاية الكلام اللي هو في موضوع الخاتمة مثلا. مرات أنا نعطيك رسالة الأخيرة في الخاتمة، اختصار لموضوع الحلقة. فأول خطوة للعلاج والشفاء من الحزن إنك أنت تعترف بحزنك، مش لازم إنك تكون إنسان قوي طول الوقت، مش انك انسان تتظاهر بالقوة امام الناس، مش لازم كل مرة تقول انا نقدر على كل شيء. حتى اقوى انسان عنده لحظات تنهار فيها وينهار فيها اساسا، حتى الشخص اللي دائما يسند في الناس ويوقف دائما في ظهر الناس ويساعد في الناس، هو الانسان اللي يحتاج فعلا ان حد يسنده ويوقف معاه. علاش نحزنوا او الاشياء اللي تخلينا نحزنوا. مرات يكون الفقد الموت، مرات يكون الفقد لما انت تفقد انسان في حياتك وللاسف الشديد تبعدك الظروف او مسافات. اسباب الحزن خيانة، فشل، وحدة، الخذلان، الكلام الجارح، ولا انك انت تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته. مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار معاك، مرات يكون بسبب اللي كنا نتمنوه يصير وللأسف ما صارش. وهذه من أصعب أنواع الأحزان، إنك ما تحزنش على حاجة صارت، تحزن على شيء أنت كنت تتخايل فيه وتتمناه، تحزن على حاجة كنت تتخايل فيها، كنت تتخايل إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح. شخص مرات يكمل معاك الطريق ووعدك بانه يكمل معاك الطريق وللاسف تنقلب الموازين كلها، وبسبب ظروف او اشياء كانت بقصد او من غير قصد ينتهي كل شيء، كل واحد يمشي في حاله، وتلقى روحك مش قادر تحزن على الماضي وتحزن حتى على المستقبل اللي كنت تخايل فيه معاه. الحزن بعد الفقد لا غبار عليه، سواء كان في مرحلة الموت أو فقد إنسان عايش في الحياة. أصعب شيء ممكن يصير يمر به الإنسان هو الفقد، وفقد الإنسان مش شرط يكون إنسان مات. مرات تفقد شخص وهو مازال عايش في الدنيا، شخص كان كل يوم معاك، يعرف تفاصيل حياتك، يعرف كل شيء يمر بحياتك، يعرفك شن تاكل، شن تشرب، شن تحب تلبس، كذا وكذا وكذا، كل يوم تحكي له على تفاصيل حياتك وهو كذلك، واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير معاه الشخص هذا في حياته. وهذا هو النوع من الفقد، موجع جداً، لأن الشخص هذا كان موجود لكن وجوده في حياتك للأسف انتهى، شعورك اتجاهه انتهى أو قل، مش بنفس الكيفية. وهنا انت تقعد تسأل في روحك وتقعد في دوامة، علاش؟ شن درت أنا؟ شن اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها انك انت كنت شخص سيء، مش كل شخص مشي من حياتك معناها انك انت ما تستاهلش. بعض الناس يرحلوا من حياتنا ويطلعوا من حياتنا لان دورهم انتهى، بعض الابواب تتسكر في وجوهنا لان وراها طريق ما كانش مناسب لينا وما كانش خيرة لينا. اكثر تعبير للحزن الا وهو البكاء. هل البكاء احنا نشوفه فيه ضعف؟ علاش الانسان يتحشم انه هو يبكي، خاصة الرجال؟ علاش لما يبكي يتحشم؟ علاش عندنا مقولة ان الراجل ما يبكيش، الراجل ما ينزلش دمعته؟ ومن قال ان الرجولة معناها انك انت ما تحسش؟ من قال الرجولة انك انت ما تبكيش؟ هذه هي معتقداتنا، هذه هي مجتمعاتنا، وهذا اللي تربينا علينا. الراجل من الولد من صغره يقولوا له ما تبكيش، انت راجل، انت كذا. هذا غلط. الانسان عمره ما كان حجر، الدمع عمره ما كانت ضعف، الدمع هي اللي تخليك تعبر وتخلي القلب هو اللي يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك نقول احنا ما تتحشمش مثلا، ما تخجلش من نفسك، بالعكس انت احنا انسان عندك ضمير وقلبك حي. لو حسيت انك انت محتاج انك تبكي فابكي، رفه على نفسك، لكن بعد ما تبكي ارجع نوض، اوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى مخليه يخفف علينا من الألام والأوجاع اللي نحس بها. لكن البكاء يخفف لأن البكاء يخفف لكن الاستسلام هو اللي يكسر. إنك تستسلم وتفقد الأمل هنا أنت تكسر في نفسك. باهي ديما نخلو في علاقة الحزن، دائما نربطه في الحزن بالإيمان وبضعف الإيمان. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني بالله كان ضعيف. لا وألف لا، الحزن في حد ذاته دليل على مش دليل إن أنت عندك ضعف في إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم حزن في فقد السيدة خديجة، في فقد أبنائه وبناته، في فقد عمه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا حزن. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام ابنه. حتى الأنبياء، أنبياء الله حزنوا، لكن الفرق وين؟ إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل في ربي. في قصة مني سيدنا يعقوب عليه السلام، على حزن يوسف، في حزن يوسف لما فقد يوسف عفوا، ما خلاش الحزن هذا يفقد ثقته بالله، بالعكس قال إن ما أشكو بثي وحزني لله. ما قالش ما نحزنش، لا بالعكس قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني بنحكي لربي، بنشكي لربي. فأنت هادو أنبياء، فما بالك إحنا ببشر. فأنتم قولوا إن إحنا ادعوا لربي، قولوا والله يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني على حزني على ضعفي. مرات أقرب الدعاء يكون بسيط، بكلمات بسيطة جدا، يا ربي ساعدني، يا ربي قويني، يا ربي متخليش نحتاج لحد، يا ربي يا ربي. تبدأ مناجي الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال أول ما نحزن دائما نبتعدوا على الناس، هذه طبيعة البشر، إن إحنا لما نحزنوا نبتعدوا على الناس. في ناس لما تزعل وتحزن تحب العزلة، تحب تكون بروحها، لكن لازم نفرق بين ان احنا ناخذ وقت لانفسنا وبين انك انت تقطع كل الناس. مرات الانسان يقول انا ما نبيش حد توا، لكن في الحقيقة هو فعلا محتاج إن في حد يطبطب عليه ويقول أنا موجود معاك ووقف معاك. محتاج إلى كلمة، محتاج إلى فعل، محتاج إن الشخص يسمع له بدون ما يحكم عليه، محتاج لشخص ما يعطيش آراء وحلول، فقط يسمعه. ممكن توا رسالة منك لشخص موجوع أو عارف بحزنه، تبعت له بس رسالة انك تطمن عليه، طمني عليك، هذا تكفي، هذا يكفي، هذا يحسسك انك انت حاجة بسيطة درتها، اخذت منك دقيقة او تانية جزء من الثانية، بعت له مسج مثلا، هو بالنسبة لي حاجة كبيرة انك انت تفكرتني، انك انت انا في بالك، ويعتبرها كطوق نجاة. حد مد له يده، قال له هو امسك يدي خلنا نطلعه من اللي انت فيه. فردوا بالكم انكم انتم تحزنوا وانتم بروحكم، لان اصعب حزن انك انت تحزن بروحك، انك مرات تكون وسط الناس، وسط احبابك واهلك وجيرانك واي حد قريب منك، لكن للأسف الشديد أنت مش قادر تحكي، مش قادر تشكي. مرات ما فيش حد فاهمك، تضحك معاهم، تبصر معاهم، تمشي معاهم لمشاوير باش أنك تلهي نفسك، لكن لما ترجع للبيت ترجع لنفس الفراغ ونفس الدائرة ونفس الانطواء ونفس ونفس ونفس. مرات احنا راهو مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، احنا محتاجين شخص واحد صادق معنا، شخص واحد فقط يسمعنا من غير ما يقلل من وجعنا، شخص ما يستهزاش بينا وبالوجع اللي نمر به، ما يجيش يقول لنا لا والله انت موضوعك بسيط وانت مكبر الموضوع وما يستاهلش وكذا ونقللوا من اوجاع بعض. لا، انت محتاج شخص يسمعك الف مرة باش تتخطى، باش تطلع من اللي انت فيه. فاختاروا ناسكم صح. في ناس تعبر على الحزن بهستيريا من الضحك، الدس في الحزن هذا ورا ضحكة. النوع هذا خطير جدا من الناس اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر، ديما يقول الدنيا بسيطة ما تستاهلش. تلقاه هو أكتر الناس يتوجع، أكتر الناس مر بمواقف. لما يقعد بروحه ويختفي عن الناس ينهار. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، لأن الضحكة هذه بالنسبة ليه دفاع، بالنسبة ليه محاولة للهروب من وجع كبير يمر به. لهذا انتم كونوا رحيمين بالناس، انت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك قاعد يمر به، او ما تعرفش شن الحرب اللي قاعد يخوض فيها في صمته وسكوته. ممكن كلمة منك انت قاعد ترفعه، وكلمة منك انت تكسره وترجع لنقطة الصفر. ودائما نربطه في الوجع والحزن بالوقت، ونقوله مع الوقت ننسو، مع الوقت حنشفو، مع الوقت حيمر، وهكذا وهكذا. الوقت كفيل بكل شيء. لكن هل اختار في بالكم انو اكتسلوا انفسكم تقولوا هل فعلا الوقت يشفي؟ الوقت ما يشفي شرا، في مواضيع تشفى بالوقت وفي مواضيع ابدا مهما حاولت. الوقت مش كفاية، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار معاك، مع الشيء اللي سبب لك الوجع وسبب لك الحزن، انك انت تتقبل بحكمة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى ومكتوب من الله، انك انت لازم تفهم ان هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى. ومرات انت مش محتاج انك تفهم كل شيء، انك انت تسامح لما تكون قادر انك تسامح، انك تتعلم من الحزن والصمت ومن كل شيء في الحياة. مش لازم انك انت تنسى، لان في بعض من الاشياء لا يمكن انك انت تنساها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها ولكن ما توجعكش بنفس الطريقة، وهذا هو الشفاء الحقيقي، ان احنا نطلع من الحزن باقل اضرار. ان احنا اول حاجه نديروها ان احنا ما ننكروش حزننا، نعترفوا بالشيء هذا ان احنا عندنا نقطه معينه حزنانين فيها او زعلانين فيها. ثاني حاجه، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تقعدش انك انت دائما تجلد في ذاتك وتعاقب نفسك وتحس بتأنيب ضمير وتسأل نفسك وتسأل وتجاوب وكذا. ثالث حاجة، لازم انك انت تحكي مع شخص توثق فيه، شخص عندك ثقة بيه وعارف كيف يتعامل معاك. رابع حاجة، وهي المفروض اول شيء، ان هالشيء هذا بيقربك من الله سبحانه وتعالى وبيخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة ألا وهي المهمة، أنك أنت لازم تطلع من القوقعة اللي أنت فيها والحزن اللي أنت فيه، تحاول أنك أنت تغير جوك، تطلع تمشي تقعد مع ناس تحبهم، تمارس هوايات تحبها، حاجات تحبها، تكتب اللي في خاطرك واللي في قلبك في ورقة وتحرق هالورقة هذه، وأبعد شوية شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك أو تذكرك بالوجع هذا. خصوصا في ناس في مواقع التواصل الاجتماعي قلنا عليها وبنعاود نكررها، إن فيه ناس تراقب في أشخاص تانين في حياتهم رغم إن طلعوا من حياتهم خلاص معش في أي وسيلة تواصل، ولكن مديرين حسابات وهمية أخرى يراقبوا بها في الأشخاص ويطمنوا ويشوفوا شن دار في حياته، شن انشر في حياته، شن ينزل، شن من عمل يطلع، من عمل يتكلم، وين مشي كذا وكذا. وبعدين يقول علاش أنا قاعد موجوع؟ لأنك يا أخي ببساطة أو يا أختي أنت قاعد كل يوم تفتح في نفس الجرح، أنت قاعد كل يوم تلف وتدور وتفتح في نفس الجرح. فمن الأول سكر الباب، مش لأنك أنت تكره الشخص أو تكره عشرته، لا بالعكس، أنك أنت تحافظ على العشرة هذه، تحافظ على ذكريات الشخص معك وأسراره وإلى ما ذلك. ولكن لما تسكر الباب هنا يمكن انت تحفظ في نفسك وتحفظ في كرامتك اساسا. لا تجعل حزنك يعرفك، انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي بتمر بها. اي شيء، ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، يعني الله سبحانه وتعالى لما يعطي فيك في شيء عارفك ومتأكد منك انك حتمر بالشيء هذا وحتفوته لأنك قادر. فأنت أكبر من التجربة اللي مرت بها أيا كانت التجربة في الحياة. لو فشلت ما تربطش الفشل هذا أنك أنت إنسان فاشل، حشاكم وحشى الناس اللي تسمع فينا. لو شخص خلاك في نص الطريق وما وفاش بوعده معاك وهو إلى ما ذلك، مش معناه أنك أنت إنسان سيء وأنك إنسان غير محبوب. لو حلمك تأخر وما جاش في وقته، مش معناها ان الحلم هذا انتهى، ممكن انت محتاج انك انت تحارب عليه الحلم هذا لحد ما توصل له. لو الدنيا سكرت ابوابها في وجهك، مش معناها ان ابواب ربي تسكرت. الو، السلام عليكم.
2: يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا
2: ملاك، أهلا وسهلا بك. هلا مرحبا
0: يا مرحبا
2: مستمعينك الكرام والمنفذ الكريم. سبحان ربي بعد علينا الحزن والله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: مع أن عجبتني الكلمة اللي تقولي فيها الحزن شيء طبيعي، ما تقول في القرآن، في الأحاديث، في الأشعار، حتى في كلامنا يعني. في اللي حتى ما كان يقول لك اللي ما يحزنش قلبه ميت.
0: الناس
2: لولا تقول شاعة. لكن لازم تحزن ولازم تتأثر بنفسك وبغيرك. كيف تو في ناس طول عمرها حزنة، وهذا هنا يا رب نقول لأنت خالفت السنة، أو أنت خالفتي السنة، لأن في نهي رسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ العين تدمع وقلبه يحزن، وليس منا من نطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. كيف تحزن طول عمرك أنت حزين؟ كيف تكعيب على خاطر مثلا شنو يعني؟ شنو يعني أنت خشيت للنار؟ وتخش للنار برا أحزن. مذكورة أوني في آلي في سورة آلي عمران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني أنت بتحزن لشنو؟ أول حاجة بتركب لي روحك مرض وبتاكلها في نفسك. اوكي ماكل حد قريب، انت فرض تطعد به 3-4 أيام 7 أيام بعدين خلاص ترى كل كرا كل رجل مالقة من كرا حولك يقولوا فيها هي. يعني يوم ما يفر المرء من اخيه، يعني بنقعد حازن ليوم القيامة، يعني مات بوي الله يرحمه، خلص صيت وخلاص، يعني ماتت حناي ماتت شدودي، خلفونا الورثة الله يبارك، مدعو لهم بالرحمة، بنقعد نبكي عليه من اليوم مثلا. لا انا خالفت السنة فأحذروا. هذا كلام عموم، يعني كلام حتى في الشيوخ يقولوا فيه، يعني كيف تحزن؟ انت لازم تضحك. شوف الرسول كان عنده عليه الصلاة والسلام الابتسامة، كيف لكن عنا يحزن، لكن مش الحزن، هو كان يحزن ويغضب على الدين متاعه. مش تحزن عليه يعني، حتى الحزن نتاع على ولد ابراهيم وتعرفوا القصه نتاعها، ما قعدش طول عمره حزين هو عليه. نحزن مرات مرات حاجه موضوع ما تمش، ممكن تحزن لكن تقول يلا خيرها خيرها في غيرها، صح ملاك ولا؟
0: صحيح.
2: ايه الحزن مش كويس راهو، شويه اوكي تحزن على حاجه. انا والله والله كنت ربي في قطوف قعد معي 7 سنين والله حزنت عليه فعلا والله، يجي 7 ايام تعرف تاثرك اني كبت عليه، لكن بعدين خلاص ما عادش قدرت نربي قطوط حشاكم، ما عادش قدرت نربي لان بعد فتره حيموت لان ما يعيشش العمر هذا كله. عندي عصفور نفس الشيء بسم الله ما شاء الله طقوه بعين، ممكن ديما يغرد معي، حتى هو مات وحزنت عليه شويه لكن خلاص يعني. يعني ما بالك يعني يعني بني ادم مات لك قريبك او ولدك او امك او جارك بتحزن عليه وخلاص بتدعي له بالرحمه، لكن الحزن ديما ديما مش باهي. بعدين ربي ربي خلق النسيان. النسيان شنو؟ هذه مش نعمه، هي اكبر نعمه هي الحزن، راه مقابل النسيان لازم تنسى انت كيف، لازم لازم قصدي لازم في امور تديرها لازم تطلع لازم تشوف الناس لازم كذا هادر ايه، بس تنسى لازم من السوق، وانت لازم تطلع من الحزن اللي انت فيه لانه مش باهي والله صراحه. يسبب مرض نفسي او تدرس مع اي دكتور مخش في العلم راه يسبب امراض نفسيه، راه كآبه راه تقعد طول عمرك حتى تدوم معاه صعب تجري بعدين راه. فديما استعين بالله وادعو الله، اي اللهم انا نعوذ بك من الحزن. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم انا نعوذ بك من الحزن والهم والكسل والخمول وغلبه الدين وقهر الرجال. ودعاء ثاني اللهم اللي حزين عنده موضوع بيديره وما صارش منه قول اللهم لا سهل لا سهل الا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن اذا شئت سهلا. وفي ايه في ايه ربي قال لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. انا شو بتحزن؟ وبنختم بآية في سورة أعتقد البقرة هي مكي رجع فيها إيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف شن قال ربي في الربع الأخير، هي ممكن 280-279 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني واضحة الآية، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة واضحة، يعني يعني لو كان في لو كان يعني في عسرة لازم في يسر بعدها. أنت قلتيها الله يرحم والديك الله يرحم والديك الله يرحم والديك، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الإن هنا أداة توكيد أكد ربي، فإن مع العسر يسرا، بعدين قال إن مع العسر يسرا، اللي يفهم اللغة العربية الله شنو يقصد فيه، فإن بعدين إن، هذه أداة توكيد ورفض، ما فيش معناها سمعنا وطعنا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتحياتي لكل مستمعينك وعلى حضورك الطيب الله يرحم والديك وخيك ملك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا هنيبال على المداخله، وكل المستمعين اللي اتصلوا بينا كلهم بارك الله فيهم جميعا وجزاكم الله خيرا، وايضا الناس اللي علقت ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيكم جميعا. في ختام حلقتنا لليوم، اي والله سلام كمسك الختام. نبي كل واحد يسمع فينا يدير حاجة بسيطة بالله عليكم، لو انت حزين او صاير معك شيء معين متضايق توكل على الله وخلي وقول يا رب انا تعبت لكن ما فقدتش املي فيك، قولها من قلبك قولها بنية وبصدق، لان مرات الانسان ما يحتاجش حل لكل مشاكله، يحتاج بس يحس ان ربي إن فيه رب يسمعه. إلا كل شخص فقد إنسان ربي يصبر قلبك ويربط على قلبك، ولا كل شخص فقد علاقة اجتماعية أيا كانت العلاقة ربي يعوضك براحة بكنتش أنت تتوقعها في يوم من الأيام. وإلى كل شخص خسر حلم من أحلامه ربي يفتح لك باب أكبر من الحلم اللي تمنيته. وإلى كل شخص يبكي في صمت ربي يجعل دموعك آخر دموع للحزن وأول دموع للفرج. وتفكروا الحزن ضيف مش صاحب بيت، الحزن ضيف مش صاحب بيت. خليه يمر، خليه يعلمك، خليه يقويك، لكن ما تخليش يسكن فيك ويسكن في بيتك. ولو الدنيا قالت لك انتهيت، قولها مازال ربي ما كتب ليش النهاية. ولو الناس خذلوك، قول يكفيني ان ربي موجود وما خذلنيش. ولو الباب تسكر، قول ربي قادر يفتح لي ألف باب. ولو قلبك انكسر، قول ربي يجبره بطريقة أجمل من قبل. وخلي دائما آخر حاجة في قلبك اليوم في حلقتنا اليوم، مش كل حزن نهاية، ومش كل دمعة ضعف، ومش كل تأخير حرمان، ومش كل فقد شر. مرات ربي ياخذ منك حاجة باش يعطيك حاجة، ومرات يبعد عليك إنسان باش يقربك منه، ومرات يخليك تمشي في طريق صعب باش توصل لمكان عمرك ما كنت توصل له لو الطريق كان سهل. فاصبر، مش لأنك ما تتوجعش، لكن لأنك واثق إن بعد الوجع في جبر، وبعد الليل في الفجر، وبعد الحزن في فرحة، وبعد الدعاء في استجابة. ولو بالشكل اللي ربي اختاره لك من القلب، نقول لكم ربي يربط على كل قلب موجوع، ويجبر كل خاطر مكسور، ويبدل كل حزن فرحة، وكل خوف أمان، وكل ضيق فرج. كانت معكم ملاك محمود في برنامج من القلب. وفي كل مرة تحسوا الدنيا تقيل عليكم، تذكروا أنتم مش بروحكم، احنا معاكم وتواجدين معاكم في برنامجكم من القلب. فيه الله سبحانه وتعالى يسمع لكم ويشوف دائما لدمعتكم، يعرف وجعكم حتى بدون ما تحكوه. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودامت قلوبكم عامرة بالأمل والثقة بالله. وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا اف ام 99.3.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وما أبرئ نفسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في فلسطين وفي كل مكان. هل كانت رحلة المعراج إلى السماء من الصخرة المشرفة نفسها؟ أم من موقع حائط البراق؟ أم من قبة العروج؟ أم ليس أصلا من داخل المسجد الأقصى؟ ما هي حقيقة صلى الله عليه وسلم أو أثر أربع الملائكة أو أن لها مكانة الحجر الأسود في الكعبة المشرفة؟ هل كانت الصخرة المشرفة قبلة لليهود؟ مشاهدينا، في رحلة المعراج مهرجان علوي وأكبر استقبال لأعظم نبي، حيث احتفى الأنبياء والملائكة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى إخوته الأنبياء في السماوات وسلم عليهم وسلموا عليه، كما صلى بهم إماما في الأرض في بيت المقدس تحديدا. مشاهدينا، طالما فلسطين هي أرض المعراج، فما هو دور الأمة الإسلامية وما هو دور أهل فلسطين تجاه أرض المعراج؟ مشاهدي الأعزاء، حلقة

0: حلقتنا اليوم من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة هي بعنوان أرض المعراج. لتناول الموضوع من الزاوية الشرعية معنا في الاستوديو الدكتور تيسير الفتياني، أستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان ورئيس وعضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج. أيضا سيكون معنا لتناول الموضوع من الناحية الهندسية عبر الهاتف إن شاء الله من جامعة النجاح الوطنية في نابلس الدكتور المهندس هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس للتعليق على التقرير المصور، وهو مؤلف كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. مرحبا بك دكتور تيسير.
1: حياك الله وأهلا بكم. حياكم الله.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا فيك دكتور. سننطلق كالعادة من النص الشرعي لأنه هذا البرنامج فلسطين في الكتاب والسنة، واليوم معنا حديث في صحيح مسلم. يقول هذا الحديث كما سيظهر على الشاشة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. دكتور، يعني بداية هذا المهرجان العلوي في رحلة العروج، لا أدري إذا كنت لك تدقيق علمي في لفظة المعراج أو العروج، لكن نريد أن نعيش جو الحديث، وهو حديث طويل جدا قرأنا بس يعني جزء منه. نريد أن نعيش أجواء هذا المهرجان و لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وبرفقة جبريل. يعني نريد أن نعيش ما في هذا المهرجان العلوي ولكن على أرض فلسطين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة قضية المعراج، قبل أن نبدأ، في هناك المعراج وهناك العروج. المعراج هو السلم الذي وضع للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرج عليه إلى السماوات. أما العروج فهو العملية نفسها، السلم هو المعراج والعروج هو العملية نفسها. فلذلك قد يقول قائل: لماذا قال المعراج ولم يقل العروج؟ أمرين: في وسيلة وفي يعني العمل نفسه. الوسيلة المعراج والعمل نفسه كان العروج. من أين العروج ومن أين المعراج؟ كان من بيت المقدس على وجه الإجمال وعلى وجه
0: الدقة. سنأتي إلى تفصيل هذه النقطة لأنه فيها آراء العلماء، لكن نعم. نريد أن نعيش جو هذا الاستقبال في السماء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القدس عامة.
1: نعم، يعني هو بعد أن ضاقت الأرض في مكة وفي الطائف بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجد له مكان، حتى أنه دخل بجوار عدي بن مطعم، ففتحت له أبواب السماء.
0: نعم.
1: وهنا ملاحظة، يعني من أراد أن يترقى ومن أراد أن يترفع ومن أراد أن يهيمن ومن أراد أن يكون له الكلمة العليا، يجب أن تنطلق هذه الكلمة العليا من بيت المقدس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارتفع، ترقى، بانت منزلته، مكانته من بيت المقدس. كيف ذلك؟ عندما وصل بيت المقدس، أولا بالنسبة للبراق، ثم ثانيا بالنسبة للأنبياء، المرحلة الأولى ربط البراق في حائط البراق.
0: نعم.
1: وتنقل جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام داخل ساحات المسجد الأقصى، فوصل إلى المصلى القبلي، وهو المبنى الآن، المكان اللي صلى فيه الرسول عليه السلام بالأنبياء. وجد حشد من الأنبياء جميعهم 124 ألف نبي، كلهم ينتظرون.
0: هذه رواية صحيحة.
1: نعم. 124 ألف نبي، كما ورد الأنبياء جمع كثير، 124 ألف نبي وجدهم ينتظرونه، فقدمه جبريل وصلى بالأنبياء ركعتين قبل أن تفرض الصلاة.
0: نعم.
1: وقبل أن يصعد، والكل مقتدي بالرسول عليه السلام، هذه فيها استلام وتسليم، يعني الراية سلمت للرسول عليه الصلاة والسلام من عهد آدم إلى عهد عيسى عليه السلام، أنت الآن صاحب الراية، أنت الآن المفوض في التصرف في بيت المقدس، ومن يملك بيت المقدس يملك العالم، الذي يسيطر على بيت المقدس هو يتحكم في العالم، وهكذا على مر التاريخ. وعندما الآن اليهود يسيطرون على بيت المقدس ويسيطرون على العالم، لكن بطريق الإفساد وليس بطريق الخير والرشاد.
0: طيب أنا أريد أن أسيطر على محاور وتنقلنا مرحلة مرحلة في مفاصل هذه الحلقة.
1: نعم.
0: ولنبقى الآن فيما ذكرت من موضوع الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم محمد لقي في السماء الأولى سيدنا آدم، نعم، كما جاء في نص هذا الحديث الصحيح برواية مسلم، ثم في السماء الثانية عيسى ويحيى، ثم في السماء الثالثة سيدنا يوسف،
1: نعم،
0: ثم في السماء الرابعة إدريس،
1: نعم،
0: ثم في،
1: نعم،
0: الخامسة هارون، ثم موسى، ثم في السماء السابعة سيدنا إبراهيم. لكن في رواية أنس التي يرويها عن أبي ذر في الحديث يقول لم يثبت كيف منازلهم، يعني هل هذا الترتيب يعني توزيع بين الأنبياء بحسب مرتبتهم عند الله عز وجل؟
1: حتى أصل لهذه النقطة أخي الكريم يجب أن نصل إلى كيفية العروج، ثم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لقى هذا. أولا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حائط البراق، ولا نقول حائط المبكى،
0: نعم،
1: يجب أن نؤكد على قضية حائط البراق. ثم عندما صلى بالأنبياء،
0: هو اليهود أصلا مش متفقين على مكان، نعم، حائط المبكى،
1: 124 ألف نبي صلى بهم في المسجد القبلي،
0: نعم،
1: وهنا إلي وقفة صغيرة. عندما فتح سيدنا عمر بيت المقدس رضي الله عنه كان يرافق كعب الأحبار، وعندما طلب من سفرينيوس اللي هو اللي كان رئيس البطارقة في، نعم، القدس، طلب منه أن يدل على الصخرة المشرفة،
0: نعم،
1: فوصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصخرة المشرفة فوجدها مليئة بالقذرات. لماذا؟ لأن النصارى يريدون أن يغيظوا اليهود. كيف يغيظوهم؟ يوسخون ويقذرون الصخرة التي يعظمونها. الحديث الآن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر قال لكعب الأحبار أين نصلي؟ فقال له صلي خلف الصخرة. فقال عمر لكعب الأحبار لقد جذبتك يهوديتك بينما أصلي في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الرسول في المسجد القبلي في المصلى القبلي، وصلى عمر في المسجد القبلي اللي هو الآن مكان المسجد الأقصى اللي يشار إليه كالمسجد الأقصى. الآن المرحلة الثانية عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ربط البراق في حلقة المسجد، لذلك هناك روايات بأنه ربط البراق في حلقة المسجد. الآن في مرحلة العروج بعد الصلاة بالأنبياء وتسليم الراية وأنه هو أصبح الإمام، انتقل إلى الصخرة المشرفة. الصخرة المشرفة في حديث تبين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج من الصخرة هذه، وهذا الحديث مروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. هذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يعني إذن العروج كان من فوق هذه الصخرة، من،
0: نعم،
1: تلك الصخرة المميزة في وسط بيت المقدس وفي أعلى مكان، وانتقل،
0: طيب،
1: إلى السماوات ما تفضلت به،
0: نعم،
1: في السماء الأولى شاهد آدم عليه السلام أبو الأنبياء، في السماء الثانية شاهد عيسى ويحيى
0: ابني الخالة.
1: لماذا قال ابني الخالة؟ لأنه عيسى ليس له أب،
0: نعم،
1: ما قال أولاد عم أو،
0: صحيح،
1: أولاد كذا،
0: صحيح،
1: عيسى ليس له أب، لاحظ، وقال أولاد الخالة. في السماء الثالثة شاهد يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة شاهد إدريس، في السماء الخامسة شاهد هارون، في السادسة شاهد موسى، في السابعة شاهد إبراهيم. هذه تدل على منزلة معظم الأنبياء الذين رآهم من أولي العزم، إبراهيم،
0: نعم،
1: من أولي العزم، عيسى
0: موسى
1: من أولي العزم، موسى من أولي العزم، لاحظ. ثم النبي الرابع، أنا أستغرب أنه لم ترد رواية اللي هو نوح عليه السلام، لم يرد اسمه من بين من رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: لماذا تستغرب؟ يعني في رواية ما ذكرت،
1: ما في رواية ذكرت نوح، ذكرت نوح ولا رواية من الروايات التي استعرضتها.
0: لا يحق لنا أن نستغرب إذا لم ترد رواية.
1: لا يعني أنا سبحان الله من باب
0: يعني لفتك هذا،
1: لفتت نظري، يعني لماذا،
0: نعم،
1: لم يرى نوح عليه السلام،
0: نعم،
1: لأنه من أولي العزم، يعني أنا،
0: نعم،
1: ذكرنا
0: من باب
1: ثلاث
0: أولي العزم. طيب،
1: من باب أنه من أولي العزم. الآن هل هذا الترتيب هو ترتيب من حيث المنزلة أم لا؟ حقيقة أنه

0: وأحاديث كثيرة تتكلم عن موسى، و90% من أحاديث الإسراء أيضا تتكلم عن موسى وعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بموسى، وكيف أنه صعد إلى السماء استقبله عندما رجع وفرض الله عليه 50 صلاة، قال ارجع واطلب من ربك التخفيف. إذن ستكون علاقتنا بموسى وقوم موسى بني إسرائيل هي العلاقة إلى آخر الزمان.
1: طيب دكتور، يعني مكان عروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هناك أحاديث، يعني مثلا حديث أبو ذر يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جانب البيت وفرج سقف بيتي وأنا بمكة، نعم، فنزل جبريل وقصة غسل صدره بالماء وملؤه بالحكمة والإيمان، نعم، إلى آخره. يعني هل هذا الحديث وغيره من الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من مكة وليس من فلسطين؟
0: الإجماع أنه عرج به، إجماع العلماء والمؤرخون وعلماء الحديث وعلماء التفسير، كل من ذكر قصة الإسراء والمعراج يذكر بأن المعراج كان من بيت المقدس ومن فوق صخرة بيت المقدس. لكن هناك رواية لمن أخذ هذا الحديث وحده. شوف، لاحظ أنت الحديثين مرويات في مسلم، الحديث الأول بشكل تفصيلي، الحديث الثاني بشكل مختصر. هكذا هو منهج الإمام مسلم، يأتي بالحديث التفصيلي ثم بالأحاديث المختصرة. وهناك ملاحظة أنت لو تابعت الحديث تجد كاتب ثم، ماذا تفيد ثم في اللغة العربية؟ لا تعني الفورية ولا تعني نفس المكان، في تراخي في الزمن وفي تراخي أيضا في المكان، تراخي في الزمان والمكان. فهنا الرواية هذه رواية مختصرة وليست رواية تفصيلية، بينما الرواية الأولى تفصيلية. هذا منهج القرآن الكريم ومنهج المحدثين، ثم أن الأحاديث الأخرى تبين المكان بالضبط، كما ذكرت عن حديث بريدة رضي الله عنه كيف أنه تم العروج بالرسول عليه الصلاة والسلام من فوق صخرة بيت المقدس، وكيف أن جبريل عليه السلام أشار بإصبعه فخرق الصخرة، والصخرة موجود الخرق فيها، هذا واضح جدا لمن يذهب ويزورها، ومصورة وموجودة في الكتب، موجودة في الصور، وأنا شاهدت بنفسي هذا الخرق. يعني خرق في المكان ذاك موجود، وربط به البراق، هذه ربط به كما يذكر الحديث. فإذا كان المعراج بالإجماع، إجماع الأمة وإجماع العلماء، إجماع المؤرخين، إجماع المفسرين، إجماع المحدثين، بأنه كان من بيت المقدس وعلى التحديد من صخرة بيت المقدس.
1: نعم دكتور، يعني الرواية هذه اللي ذكرناها أنه توحي لبعض القارئين في هذا الموضوع أنه العروج كان من مكة. هناك رواية مالك بن صعصعة يروي الحديث اللي هو بيقول بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، لما يأتي إلى قصة البراق مرة أخرى يقول ثم انطلقنا حتى أتينا السماء، يعني هذه رواية أخرى. لكن في نفس الرواية يقول فلما جاوزته، بيحكي عن سيدنا موسى عندما رحب به وسلم عليه وقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى. محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام، فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي.
0: نعم.
1: يعني هل هذا له علاقة بظلم بني إسرائيل لنا وطبيعتهم؟
0: طبعا الحقيقة لفتة كريمة منكم. الرسول عليه الصلاة والسلام هناك حادثة الإسراء والمعراج تمت مرة واحدة، وهناك أكثر من معراج كان للرسول عليه الصلاة والسلام، فرويت حادثة قصة الإسراء والمعراج وحوادث المعراج في أكثر من مكان من كتب، في بعضهم دمج بينها وأصبح هناك نوع من الخلط أو عدم يعني توضيح الأمور. فالإسراء قصة واحدة، من الإسراء والمعراج قصة واحدة ذكرت في الإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك له مواقف مع سيدنا موسى، عندما أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة بقبر موسى وسلم عليه وهو كان قائما يصلي في قبره، ثم صلى بموسى إماما في المسجد الأقصى، ثم التقى بموسى عليه السلام في السماء السادسة، وأثناء عودته التقى الآن وعندما التقى به في السماء السادسة بكى موسى. شوف لاحظ المرحلة كيف
1: سريعا.
0: بكى موسى فقال لما ما يبكي؟ قال لأنه هذا الفتى أو هذا الغلام يكون من أتباع أمته أكثر من لأنه موسى أرهق إرهاق شديد مع بني إسرائيل. نعم. عجزوه
1: على كل هذا. نعم. هذه اللفتة المهمة، لكن الذي ذكرته من حديث بريدة أن جبريل عليه السلام خرق بها الحجر، وأنه نعم. جزمت من بداية الحلقة أنه مكان العروج هو قبة الصخرة.
0: نعم.

0: من خلال تقرير مصور سنعرض بعد الفاصل إن شاء الله دكتور. سيرافقنا الدكتور هيثم الرطلوط من جامعة النجاح الوطني في نابلس، نناقش بعد أن نرى هذا التقرير، ولكن بعد هذا الفاصل إذا سمحتم لنا مشاهدينا، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
1: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا مع الدكتور تيسير الفتياني عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وحلقتنا اليوم بعنوان أرض المعراج. بداية في هذا الجزء من الحلقة سنعرض إن شاء الله الآن تقرير مصور يوضح لنا الكثير من النقاط التي أشرنا إليها والتي سنتناولها بالتفصيل مع ضيف آخر عبر الهاتف إن شاء الله، ولكن بعد هذا التقرير.

ارتبطت رحلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ببيت المقدس، وذكر بعض العلماء أن هذا العروج انطلق من الصخرة المشرفة، وذكر بعضهم أن العروج لم يكن من الصخرة بل من مكان قبة العروج، وقال بعضهم لم يكن عروج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من داخل أسوار المسجد الأقصى. وسواء أكان العروج من داخل أسوار المسجد الأقصى أم من خارجها فقد حصل في مدينة القدس. هذا التقرير يذهب بنا إلى هذه الأماكن التي ذكر العلماء أنها المكان الذي انطلقت منه رحلة المعراج. الصخرة المشرفة، وهي التي تقع اليوم في قبة الصخرة، وهي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكل، تقع في أعلى نقطة من المسجد الأقصى المبارك في موقع قلب المسجد بالضبط، وهي صخرة طبيعية تتراوح أبعادها بين حوالي 13 و 18 مترا. رفع الصليب فوق هذه القبة إلى أن تحررت القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. في هذه الصخرة المشرفة مغارة صغيرة تسمى مغارة الأرواح، وهي تجويف طبيعي أيضا وليس فيه أي ميزة خارقة للعادة. وقد بنيت قبة الصخرة المشرفة فوق الصخرة، وهي ظاهرة للعيان إلى اليوم.

أما قبة المعراج فتقع فوق صحن الصخرة إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة، والقبة عبارة عن مبنى صغير ثماني الأضلاع، جدرانه مغلقة بألواح من الرخام الأبيض، وله محراب واحد جهة الجنوب وباب جهة الشمال، ويقوم على 30 عمودا. وتتميز هذه القبة بوجود قبة أخرى صغيرة فوقها بما يشبه التاج فوق رأسها.

0: من لطائف المعمار الإسلامي المتعلق بقصة المعراج الصلوات الخمس المرتبطة بالمعراج. فأمام كل باب من أبواب قبة الصخرة المشرفة خمسة أعمدة تظهر أثناء الدخول في نفس الوقت، اثنان في المقدمة قرب الباب وثلاثة في الخلف قرب الصخرة. وهذه الأعمدة ترمز إلى الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج في السماء، وعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى بيت المقدس مرة أخرى كانت أول بقعة استقبلت الصلوات الخمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة باعتبارها أرجح مكان للمعراج عند بعض العلماء.
1: إذن مشاهدينا، يعني بعد عرض هذا التقرير يسرنا أن يكون معنا على الهاتف لتناول الزاوية الهندسية والمعمارية للتفاصيل التي شاهدناها بالصورة معنا الآن من نابلس من فلسطين المحتلة الأستاذ الدكتور هيثم الرطروط، رئيس قسم العمارة سابقا في جامعة النجاح. دكتور هيثم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله دكتور هيثم. يعني نحن في برنامج فلسطين في الكتاب والسنة يسرنا أن تكون ضيفا متخصصا من زاويتك، وأنت أيضا متخصص في شؤون بيت المقدس ولك أكثر من مؤلف ومنها كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. بداية يعني دكتور وضح لنا شو ما الفرق بين العروج والمعراج، ولكن أنا أسأل من ناحية هندسية أو في الهندسة الفراغية ربما تسمونها، هل العروج يكون عادة بشكل مائل أم مستقيم إلى الأعلى؟
2: العروج بشكل عام هو يفضل أن يأتي بشكل مستقيم، يعني هذا لأنه أقصر المسافة بين النقطتين هو الخط المستقيم.
1: لكن كلمة عروج يعني يبدو لما نقول يعني إنسان أعرج يعني في ميلان معين، لا أدري. على كل حال يعني نريد الدكتور أثار نقطة مهمة من بداية الحلقة، ونحن ذكرنا أن هذا التساؤل ربما يكون أساسي في الحلقة منذ بداية المقدمة عندما قلنا من أين ترجح هندسيا ومعماريا وبصفتك عشت في كل متر تقريبا المسجد الأقصى، يعني ما هو القول الأرجح برأيك هندسيا فقط؟ أي من أين يكون العروج؟ هل كان من جانب حائط البراق؟ هل هو من داخل أسوار القدس؟ هل كان من قبة الصخرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالك من أين كان موقع العروج، هل هو من فوق قبة الصخرة أو من محيط قبة الصخرة؟ يعني خلينا نتحدث بهذه الطريقة. هناك نظريتين.
1: نعم.
2: النظرية الأولى هي أن يكون العروج من فوق الصخرة، والنظرية الثانية هي أن يكون العروج من المنطقة المحيطة بالصخرة، والبعض يتحدث عن الجدار الغربي الحالي للمسجد الأقصى. ولكن النظرية الأولى التي اعتمدت أن العروج من فوق الصخرة هي قائمة على فرضية، هي أن الصخرة هي أعلى نقطة في منطقة المسجد الأقصى، فبالتالي يعني كانت الفرضية تقول أنه هو الأجدر أن يتم العروج من نقطة مرتفعة في المكان. أما النظرية الأخرى التي تتحدث عن العروج من محيط منطقة الصخرة هي ترتكز على أولا على الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم والبخاري، فالإسراء تم إلى بيت المقدس، ومن ثم تم ربط البراق، ومن ثم تم الدخول إلى داخل المسجد فتم الصلاة، ومن ثم تم الخروج من المسجد. فإذا كانت ومن ثم عرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فإذا كان العروج
1: دكتور عفوا دكتور هيثم اسمح لي، يعني تقصد رواية مسلم والبخاري التي عرضناها في البداية وهي التي تقول فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل، قصدك هنا تناولت كلمة خرجت، هذه التي تقصدها يعني خرج من أسوار المسجد الأقصى؟
2: خرج من المسجد أو من حدود المسجد،
1: يعني 144 دونم؟
2: خرج، أي خرج من 144 دونم.
1: يبدو الدكتور تيسير عنده رد على هذا الكلام.
3: تحياتي دكتور هيثم، بارك الله فيك. في عندنا معلومات، معلش، معلومات شرعية وتاريخية وواقعية. أولا يطلق المسجد الأقصى على 144 دونم. ثانيا في داخل المسجد الأقصى في المصلى القبلي الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إماما، وهو الآن المعروف بالمسجد الأقصى اللي ضمن الأعمدة والأروقة. ثم ثالثا في مسجد قبة الصخرة. يعني الواقع والتاريخ يثبت أنه يعني الإنسان عندما يريد أن يعرج يأتي إلى أعلى نقطة، أعلى نقطة في ذلك المكان كانت هي قبة الصخرة، هذه الصخرة المرتفعة البارزة المميزة. ثم ما ذكر في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري جاء ووضح الإمام الترمذي بحديث صحيح، الحديث الصحيح ذكرناه في بداية الحلقة اللي هو يروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهيت إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر، أي صخرة بيت المقدس، وشد به البراق، شد به البراق من أجل، ووضع أيضا في روايات أخرى نصب السلم. أنا يعني أحترم رأيك أنه السلم بتقول بخط مستقيم، لا السلم مشان يكون سلم لازم يكون يعني شوي في اعوجاج، فلذلك قال عرج ومعراج، يعني السلم ما بنحط بخط مستقيم، معروف أنه في شيء من الاعوجاج، فلذلك في تناسب. ثم ورد في الروايات دكتور هيثم بارك الله فيك، ورد في الروايات بأن البراق ربط في حائط البراق في المرحلة الأولى التي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، في المرحلة الثانية ربط بحلقة باب المسجد عندما صلى بالأنبياء 124,000 نبي صلى ركعتين، المرحلة الثالثة ربط بالخرق الذي خرقه جبريل بإصبعه، ثم عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجع إلى نفس المنطقة وركب البراق ثم عاد إلى مكة المكرمة، هكذا المنطق في تسلسل الأحداث وتسلسل الحوادث في هذا الأمر.
1: نعم، تعليقك دكتور هيثم يعني يبدو في وجهتين النظر، والآن لا أريد أنا أن أضيع المشاهدين بين وجهتي النظر، يعني طالما في حديث عند الترمذي، نعم، حديث بريدة كما ذكر الدكتور تيسير، وعندك يعني رجوع لمراجع متأخرة ومراجع متقدمة، كيف أنت تثبت ولك نظرية في ذلك أنه من خارج المسجد الأقصى؟
2: أول شغلة إنه لا كان قبة الصخرة، يعني إذا استعرضنا شكل منطقة المسجد الأقصى بفترة الرسول عليه الصلاة والسلام لا كان في عندي مسجد قبلي ولا كان في عندي قبة الصخرة، لم تكن مبان بدني عبارة عن كانت منطقة متهدمة، وهذا الكلام يعني استند عليه أكثر من مصدر تاريخي وجغرافي، وأيضا بالإضافة لمصادر غير إسلامية أخرى اللي تحدثت عن طبيعة المكان في ذلك الوقت. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني إنه حتى المصادر قبل الفترة الصليبية، قبل الفترة الصليبية اللي نعتبرها مصادر مبكرة، لا يوجد أي ربط ما بين صخرة بيت المقدس وما بين المعراج. البعض حسب النظرية الأولى أعتقد إنه أحد أسباب بناء قبة الصخرة هو التأكيد على قصة المعراج، ولكن لاحقا تبين إنه لا يوجد أي كتابات على سبيل المثال داخل مبنى بتأكد هذا الحدث. أنا على العكس هي تؤكد على قدسية المكان، تؤكد على الهوية الإسلامية للمكان، بغض النظر أن العروج تم من صخرة بيت المقدس أو من المناطق المحيطة من بيت المقدس، فهذا الكلام لا يقلل من أهمية ومكانة وقدسية المنطقة.
1: هذه النقطة سنناقشها مع ضيفنا الآن، يعني نريد أن نبقى، يعني أنت تنفي أنه لا من حائط البراق ولا من قبة العروج، يعني نريد أن نوضح ما هي قبة العروج.
2: أنا لم أقل، أنا أرجح النظرية الثانية، يعني من منطقة مرتبطة مع حائط البراق أو الجبال الغربي لمنطقة المسجد الأقصى.
1: نعم.
3: يعني معلش في رد على الدكتور هيثم لو تكرمت، يعني مع احترامي لرأيه الهندسي ورأيه المعماري، لكن القضية في إلها شواهد تاريخية ذكرها ابن كثير وذكرها المؤرخون وذكرها المحدثون وذكرناها في البداية الحلقة، وهو عندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى البيت المقدس، عندما فتح بيت المقدس سأل سفرينيوس أين هي الصخرة المقدسة، فدلوا على الصخرة المقدسة، ثم بعد تنظيفها قام سيدنا عمر بتنظيف هذه الصخرة بثوبه واقتدى به الصحابة، كان يحمل بمرقعته الأوساخ، بعد أن نظفها سأل كعب الأحبار أين نصلي، قال نصلي خلف الصخرة، فقال لقد جذبتك يهوديتك، أصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. صحيح أنه ما كان في أبنية لكن الأماكن موجودة، البناء هذا حديث. أين صلى سيدنا عمر؟ في المسجد القبلي، في نفس المكان اللي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، ولذلك كان هذا المسجد القبلي أو المصلى القبلي. وكان العروج بعد ذلك، يعني بعد ما صلى في الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب ومع جبريل بمرافقة البراق إلى الصخرة وحصل الخرق اللي ذكره الترمذي في روايته. يعني الأمور واضحة جدا وهناك إجماع من بالعكس حديث الصخرة إحنا بعد تتبع.
1: طيب عفوا عفوا دكتور. نعم. يعني وشد به البراق. دكتور هيثم يعني الحلقة التي ربط بها البراق هل هي
2: على هذه النقطة؟ تفضل. على هذه النقطة إنه عمر بن الخطاب طلب من كعب الأخبار يعني المنطقة برمتها تم وصفها من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه، هل هي أرض أربعين دين منطقة واسعة بحاجة إنه عمر بن الخطاب يستشير كعب الأخبار عشان يدله على هذه المنطقة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية إنه أن المكان كان يعتبر كمجمع ملقى دورات، فهذا الكلام ايضا كلام متاخر بالنسبه لان الاستاذ الاموال على سبيل المثال هو بيتحدث بصراحه عن طبيعه المكان وان المكان كان يحتوي على مجموعه من الرجل اللي هو بقايا ما دمر سابقا من المباني السابقه اللي كانت قبل فتره الرسول عليه الصلاه والسلام.
1: نعم.
2: فبالتالي برجع بقول انه اذا كان الرسول صلى في المكان وحرك المكان شيء اساسي في الصلاه، فهل المكان هو مجمع قابورات أم يحتوي على بقايا من المباني المتحجمة اللي كانت قبل فترة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور يعني التفصيلات كثيرة وطرحت رأيك والدكتور طرح رأيه، الآن يعني خلاصة الكلام عندي يعني أنه طالما هي في الأخير حصلت داخل المسجد الأقصى أو عفوا يعني داخل بيت المقدس، سنتناول يعني هذا الجزء مع الدكتور، لكن أريد أن أستغل ما ورد في التقرير وخبرتك وأنت المؤلف في هذا المجال، نريد أن يعني طبعا هناك فرق بين الصخرة وقبة الصخرة، هناك يعني مساحة لهذه الصخرة، يعني لو تطلعنا نريد أن نسألك أسئلة هندسية، مساحة هذه الصخرة طولها عرضها شكلها مادتها اللي بتتكون منها.
2: هلا في موضوع مهم جدا لابد من إنه يعني هل نحن نتحدث عن الصخرة كما لو إنها هي جزء منفصل أم نتحدث عن الصخرة وهي امتداد طبيعي للصخر أسفل المسجد الأقصى؟ إذا كان ما نراه داخل مبنى قبة الصخرة فنتحدث عن النتوء الصخري الموجود تقريبا بمساحة 17 متر ونص في 13 متر ونص، ولكن عمليا هذا الجزء اللي نراه داخل مبنى قبة الصخرة هو امتداد لا الصخر الطبيعي أسفل المسجد الأقصى.
1: هي صخور رسوبية دكتور؟
2: المسجد الأقصى أصلاً مقام على الصخرة.
1: هي صخور رسوبية هذه الصخرة؟
2: هي عبارة عن كربونات الكالسيوم، صخور كلسية.
1: نعم. طيب هناك يعني إشاعات كثيرة ذكرها القدومي في كتابه حول هذه الصخرة، يعني الأستاذ عيسى القدومي، يعني هل هذه الصخرة تطير في الهواء يعني معلقة ولا هي متصلة؟
2: هناك مجموعة من الروايات تتحدث عن الصخرة ومعظم هذه الروايات روايات متأخرة، من ضمن الروايات تحدثت على أن الصخرة معلقة في الهواء، وأصل هذه الروايات إذا رجعنا إلى مجير الدين العلمي أو الحنبلي في كتابه الأنسي الجميل بتاريخ القدس المخلي يتحدث بصراحة عن هذا الموضوع. كل هذه القصص تم ربطها بالصخرة بعد الفترة الصليبية، المسلمين أو كثير من الكتاب المسلمين حاولوا يربطوا ما بين الصخرة والكثير من القصص التي تستنهض الهمم بحيث تستنهض همم المسلمين بتحرير بيت المقدس.
1: نعم.
2: لم يجدوا أي حرج سواء كانت هذه القصص حقيقية أم خيالية، حتى في بعض الأحاديث أو بعض الكتابات على سبيل المثال في كتاب ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد يتحدث أن ارتفاع الصخرة كان ضخم جدا بحيث أن ظل الصخرة قد يصل إلى أريحة، فهل هذا يعني دقيق
1: إلى أريحة
2: أن الصخرة بيت
1: نعم. طيب دكتور يعني هذا الجانب يعني ورد كثير العلماء ابن تيمية وابن القيم وغيره وكما ذكرت يعني وكتاب الأنس الجليل، سنوضح هذا مع ضيفنا، لكن نريد أن نستغل الوقت معك في موضوع الهندسة، يعني مثلا ما هي قبة العروج؟ يعني أريد أن أسألك عن قبة العروج، بئر الأرواح، مغارة الأرواح، نريد أن نشاهدها من خلال وصفك كما تصور يعني كما تتخيل كما رأيتها، نريد أن نشاهد معك.
2: هلا من ناحية قبة العروج أو المعراج هي قبة بجانب قبة قبة الصخرة لا تبعد إلا بضعة أمتار عن قبة الصخرة.
1: بضعة أمتار فقط.
2: تم بنائها بفترة متأخرة عن الفترة الأموية، يعني نعم. أي بعد بناء قبة الصخرة. فبالتالي البعض يتحدث أن هذا أحد النظريات، البعض يتحدث أن هذا هو المكان الذي عرج به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منه إلى السماء، والبعض الآخر يتحدث أن هذا البناء تم بناؤه لتعزيز قدسية المكان، أي أن هناك أكثر من مبنى تم بناؤه هو لا يرتبط.
1: يعني لماذا بنيت قبة العروج مرة أخرى؟ لماذا بنيت قبة العروج؟ توضيح هذه النقطة.
2: بنيت قبة العروج من منطلق تعزيز قدسية المكان. تعزيز قدسية المكان، وليس بالضرورة أن تكون المكان التقييس الذي عرض منه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. طيب دكتور، يعني مغارة الأرواح وإذا كان هناك ما يسمى قبة الأرواح، هل يوجد شيء من هذا بهذه التسمية؟
2: مغارة الأرواح صحيح، وهناك قبة الأرواح. هل الكثير من الأحداث التي أو كثير من المباني التي بنيت جاءت تخليدا لأحداث أو قدسية صدت مع الصخرة؟ وفي بعض الآيات يعني التي تتحدث عن نعم. والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني تعرف عليه العلماء بأنه سيكون صخرة بيت المقدس. فبالتالي تم ربط ما بين أحداث ستتم في نهاية الدنيا وبين هذه المباني. فبالتالي تم اختيار جزء من القصص لربما هي ارتبطت مع أمور رمزية بحيث تم تسجيلها على هذه الصخرة. إذا هي تتحدث عن أحداث رمزية ستتم أو ستجري طيب. على صخرة بيت.
1: طالما ذكرت الأمور الرمزية هذه، أسألك سؤال الأخير دكتور هيثم. يعني قصة العروج أو المعراج ورد بالحديث الصحيح أنه الصلوات الخمس فرضت في هذه الرحلة. يعني طالما هذه فرضت وكان منطلق المعراج هو من البيت المقدس بعيدا عن الخلاف في الرأيين، يعني هل هناك الأقواس والأعمدة اللي أمام قبة الصخرة المبنية الآن من ترميز معين يشير إلى الصلوات بعددها وتوزيعها أيضا؟
2: البعض يتحدث، وأنا أقول لك أن كثيرا من القصص هي قصص متأخرة. نعم. صحيح أن هناك خمسة أعمدة والبعض ربطها بالصلوات الخمس، ولكن أيضا في كل واجهة من واجهات قبة الصخرة على سبيل المثال هناك سبعة تجويفات أو سبعة أقواس، البعض ربطها أيضا بالسبعة أشواط التي يطوفها الحاج حول الكعبة. في أمور أخرى يعني هي أوسع مما إنه بس قصة العروج، على العكس كان يعني أمور رمزية تفشت في هذا المبنى، صدقا إن مبنى قبة الصخرة لا يوجد أي مثيل له في العمارة، سواء كان في العمارة الإسلامية أو حتى في عمارة الحضارات السابقة، كونه هو مبنى يجمع بين رمزيات العديدة، هو ممكن أن يربط ما بين الإسراء والمعراج، ممكن يربط ما بين المكان وما بين الكعبة. وفي نقطة مهمة جدا، نعم. أن الشكل المثمن هو الحلقة التي تربط ما بين المربع الذي يعتبره العلماء هو رمز الأرض أو رمز الكعبة وما بين السماء اللي هي الدائرة. إذا المثمن هو حلقة متطورة عن المربع باتجاه الدائرة للحجر اللي هي رمز السماء.
1: يعني شوقنا نزورها. الدكتور هو مقدسي وعاش وبيته أيضا ملاصق للحرم القدسي، نسأل الله أنه يكتب لنا عودة ونلتقي معك هناك مع وسائر شعبنا الفلسطيني. على كل، الدكتور هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس من مدينة نابلس كنت معنا، نشكرك شكرا جزيلا دكتور. إن شاء الله بعد الفاصل بدنا نتابع معك رأي طرحه الدكتور، وهو أنه هل الصخرة معلقة أو متصلة، وبعض الخزعبلات التي تثار حول هذه يعني الصخرة من أنها سيدة الصخور وأنها من صخور الجنة وأنها تمثل الحجر الأسود. لكن اسمح لنا بعد فاصل قصير مشاهدينا، فاصل ونعود إليكم.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة بعنوان أرض المعراج مشاهدينا، وضيفنا اليوم هو عضو البرلمان الأردني ومدرس الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان. دكتور، يعني كنا قد أشرنا قبل الفاصل أن هناك خزعبلات وكلام، يعني بعد زي ما ذكر الدكتور هيثم الرطروط بعد الحروب الصليبية، يعني كان هناك بعض الإضافات من الناس لا يريدون أن يشرفوا الصخرة المشرفة، يعني مثل الذي قال ما أحلك يا عسل، أو يريد أن يلون الوردة وهي ملونة أصلا من الله عز وجل، فقالوا أنها من صخور الجنة وأن أنهار الدنيا تنبع منها وأن عليها أثر لله عز وجل وأثر لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصابع الملائكة وأشياء كثيرة. يعني كيف نرد على هذه الأشياء وما هو الثابت منها؟ ماذا قال كبار العلماء في هذا الموضوع؟
1: بداية، نحن لا نعبد الصخرة ولا نعبد الكعبة ولا نعبد المسجد الأقصى، نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى. ما أمرنا من بعض الأشخاص يعظم بعض الأزمنة، فنحن متبعون ولا يجوز أن نبتدع شيئا جديدا. بالنسبة للصخرة المشرفة، لا شك أنها لها ميزات ربنا ذكرها في القرآن الكريم، أو بالنسبة للمسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالله بارك هذا المكان ونحن لا نعبده وإنما نعبد الذي باركه. جميل. هذا الأمر الأساسي. الأمر الثاني،
0: يعني كل هاي الأشياء اللي ذكرها بعض العلماء غير صحيحة.
1: غير صحيحة، لكن لهم مبررات. هي غير صحيحة ولكن لها مبررات. الآن تريد أن تحرر المسجد الأقصى وتريد أن تجمع المسلمين من كافة أقطار الأرض، وهنا ملاحظة، مسؤولية المسجد الأقصى وفلسطين مسؤولية المسلمين جميعا، ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني طبعا. فقط طبعا. كل مسلم في الأرض مطالب بأن يدافع ويحرر المسجد الأقصى.
0: هل من نصوص، نرجع للأصل النقطة كي ننتقل سيرا مدروسا في موضوع الصخرة، نركز عليه في نهاية الحلقة، يعني رأي العلماء المعتبرين فيما قيل من هذه الخزعبلات، هل هناك نصوص معينة؟
1: طبعا في هناك نصوص كثيرة، بس حتى نصل إلى هذه النصوص، الآن كيف أستطيع أن أجمع هذا القدر الكبير من الناس من مختلف بقاع الأرض؟ لو نظرت إلى سكان المسجد الأقصى وسكان فلسطين تجدهم من مختلف الجنسيات، من مختلف الأمم، من مختلف الشعوب.
0: صحيح. مسرح حضارات.
1: مسرح حضارات فعلا. كيف تم جمعهم؟ لابد من جمعهم على شيء عظيم. الشيء العظيم ما هو؟ هو المسجد الأقصى، هو المسجد القبلي، هو قبة الصخرة، هو مكان الإسراء، أولى القبلتين، ثاني المسجدين في البناء، ثالث الحرمين الشريفين. كل المعاني هذه كلها جمعها العلماء، وجمعها صلاح الدين رحمه الله، وجمعها من أجل تجميع الناس لهدف عظيم. لكن هذا الهدف أثناء النقل يزيد وينقص، بعض الناس يزيد. أنت الآن لو تكلمت كلمة يعني وقلت مثلا والله في حادث عند إشارة معينة، الثاني بيقول الحادث قتل فيه اثنين، الثالث بيقول قتل خمسة، الرابع بيقول، وهكذا. طيب. فنحن نريد أن ننقي هذه الروايات. كيف ننقيها؟ عن طريق الثقات، عن طريق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن طريق ما ورد عند المؤرخين، عن طريق الواقع، هذه كلها نجمعها في أمور صحيحة. لكن الآن الهدف أن نجمع قلوب الأمة نحو هذه البقعة المهددة، هذه الأرض المقدسة. اليوم اعتدوا على باب المغاربة وباب الأيمين، كل ما نسمع يعني شيء ينقص من قيمة المسجد الأقصى بنقول يا أخي أنتوا لخمتونا في المسجد الأقصى، بتتكلموا عنه
0: كثير. لكن هناك مبشرات من الأزهار ومن المبشرات المليونية طبعًا في الأردن وغير ذلك المسجد. لهذا الموضوع يعني لغاية الآن ما جاوبتني على موضوع أقوال العلماء في هذه الخزعبلات.
1: طبعا هذه لم تصح، هذه كلها الروايات لم تصح. يعني نحن ذكرنا المبررات ولا يجوز أن تكون، لا يوجد هناك قدم لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد قدم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أثر، ولا تنبع الأنهار من تحتها، وإنما كل هذه من أجل رفع هيبة المكان وجعل له منزلة في قلوب المسلمين. أما هذه الروايات لم يثبت منها شيء، اللي ثابت ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك، الصخرة مميزة بين جميع الصخور الموجودة، في سواء في حجمها، في شكلها، في لونها، يعني لها نوع من اللمعان والبريق، الحجم فيه له هيبة،
0: يعني يختلف طبعا.
1: نعم طبعا لها هيبة.
0: طيب دكتور، هذه الصخرة قيمتها عند اليهود؟
1: اليهود هذه ورد أن أول من هي قبلتهم أولا،
0: كان قبلتهم لزمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى إليها أيضا بعد بعثته واستمر.
0: فرحوا طبعا.
1: بعد طبعا اليهود فرحوا، حصل أنه
0: عندما هي مقدسة مثل يوم السبت عندهم.
1: وأول من صلى، ورد أنه أول من صلى لها سيدنا يعقوب عليه السلام، اللي هو إسرائيل، يعقوب معروف هو إسرائيل، وأولاد بني إسرائيل اللي ينسب اليهود له، ولا زالت إلى الآن قبلتهم، لكنهم لا يستحقونها لأنهم بنوا حضارتهم. يعني في رمز في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام بكأس من الخمر وكأس من اللبن، وقد هذا رمز حضارة اليهود وحضارة الغرب، تقوم حضارتهم على أم الخبائث، على الخمر، على اللهو، على العبث، على الفجور، على التعري، لأن الخمر ماذا يكون موجود مع الخمر؟ الف

0: الأجور والفسق والتعري وأكل الحقوق والخلط في الأمور والخطأ واللسان البذيء، وهذا ما تتصف فيه حضارة اليهود وحضارة الغرب. ولكن هذه الحضارة ستبيد بإذن الله، وستأتي لها حضارة الفطرة، حضارة اللبن الذي شربه الرسول عليه الصلاة والسلام، حضارة الصفاء، النقاء، الفائدة. الخمر لا ينفع إلا فئة من الناس المتغطرسين، بينما اللبن يفيد جميع الأمة صغيرا وكبيرا، رجالا ونساء. يعني هذه كلها لفتات أيضا،
1: يعني اللفتات اللي ما شاء الله أنت متأمل الحديث ومطلع منه أشياء جميلة. أريد أن أسألك في هذه اللفتات، يعني الحديث الذي ذكرته حديث بريدة أو بريدة، لا أدري ضبطه اللغوي، خرق به الحجر وشد به البراق، يعني لماذا؟ هل يعني كل هالمعجزة هذه محتاجة إنه جبريل أو يعني يربط هذا البراق بحلقة؟
0: هذا يعني دليل، لماذا؟ دليل الأخذ بالأسباب. يعني يجب أن يكون هناك توكل وليس تواكل، ويجب أن يكون هناك أخذ بالأسباب. ويا أيها المسلمون، إذا ما أخذتم بالأسباب وأخذتم وسائل العلم وأخذتم بالانضباط وأخذتم بالربط، الحل والربط، فلن يكون لكم مستقبل ولن يكون
1: لكم. هي نظرية الأخذ بالأسباب. طيب دكتور، يعني كما بدأنا يعني هذا المهرجان العلوي احتفاء من الأنبياء وبخازن الجنة وكل سماء تفتح ويستأذن، آداب كثيرة جدا، يعني في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء صلى بهم فوق، احتفلوا فيه وسلموا عليه وتكلموا معا، لكن في الأرض صلى بهم إماما. ما دلالة أن يصلي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بكل الأنبياء إماما؟
0: كل أنه إمامهم، وأنه نسخ شريعتهم، وأنه استلم الراية ليقود البشرية والعالم إلى آخر الزمان، ونسخ جميع، نسخ جميع الأديان، نسخ جميع الشرائع. سلموه الراية ورضوا به إماما ورضوا به قدوة، وقالوا له أنت المسؤول عن بيت المقدس الآن.
1: طيب هذا واضح. عروج العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان روحا وجسدا؟
0: نعم كان روحا وجسدا. شوف العروج،
1: يعني في روايات بتحكي أنه فقط
0: روحا. هنا السبب الخلط في الموضوع، الإسراء والمعراج، المرة المذكورة بالروح والجسد معا عندما توافق الإسراء مع المعراج، لكن هناك حالات معراج مستقلة للرسول عليه السلام،
1: ثابتة في أحاديث صحيحة
0: في البخاري في مسلم، وزار فيها الرسول عليه السلام الجنة، ورأى فيها الجنة والنار، ورأى من ينعم في الجنة ومن يعذب في النار، أحاديث كثيرة للعروج. ولذلك العروج غير الإسراء والمعراج. فالإسراء والمعراج جسدا وروحا، وكان هناك عدة حوادث للمعراج بالروح فقط أو في المنام. ولذلك حصل خلط عند بعض الناس، تذكروا أنه هل الإسراء والمعراج مناما، هل الإسراء والمعراج بالروح.
1: طب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، هل رد الله عز وجل عليهم أرواحهم وصلوا يعني بأجسادهم وأرواحهم خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
0: الآن بالنسبة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت مرتين، مرة قبل العروج ومرة بعد العروج. مرة قبل أن تفرض الصلاة صلى بهم بصلاتهم، والصلاة الثانية بصلاته التي فرضت عليه، وهذه تأكيد ونسخ لشريعتهم. لا، والصلاة بهم كانت بأرواحهم لا شك، لم تكن بأجسادهم، لأنه كما ذكرنا مر بالأنبياء نبيا نبيا ووصفهم، ووصف أنه مر بقبر موسى كان قائما يصلي في قبره. ثم الأمر غيبي أخي، بارك الله فيك عمر، دكتور عمر، الأمر هذا غيبي، لا ولا نستطيع أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. إحنا نفكر ضمن الماديات والمحسوسات، والله سبحانه وتعالى خارج هذه المحسوسات وخارج هذه الماديات. فعند كيفية صلة الجسد بالروح لا نعلمه، لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عندما يصلى عليه الله سبحانه وتعالى يرد روحه إلى جسده،
1: وعندما نسلم عليه في
0: المدينة المنورة، نسلم عليه يرد روحه إلى جسده ويرد على الذي سلم عليه السلام. لا يوجد لحظة من اللحظات إلا واحد يسلم على الرسول،
1: وربما هناك استثناء سيدنا إدريس وعيسى. طيب على كل، يعني ما بقي إلا نقطة واحدة تقريبا تضيء عليها دكتور تيسير، وهي أثر هذا الحدث الجلل الذي لم تكن رحلة في التاريخ، في تاريخ الأنبياء حتى ربما، مثل هذه رحلة المعراج أو رحلة العروج، حتى نكون دقيقين في نهاية الحلقة. يعني ما أثر هذا على أهل فلسطين؟ بماذا يطالبون؟ ما هو دور الأمة الإسلامية تجاه أرض المعراج؟
0: حقيقة أؤكد أن مسؤولية المسلمين جميعا هو الوقوف والدفاع والتحرير والقتال والجهاد لتحرير الأرض المقدسة، ثم لا يكون التحرير إلا إذا بدأنا، شوف الإسلام بدأ بإقرأ، والرسول عليه السلام وصل مكان سمع فيه صريف الأقلام.
1: نعم.
0: شوف ديننا دين علم، دين نظام، دين استئذان، دين الخضوع للقوانين، وليس لا يوجد عندنا إنسان خاضع فوق القانون وناس تحت.
1: نعم.
0: القانون. الآن لا يمكن أن يكون عزة للمسلمين، يعني الرسول عليه السلام وصل أعلى مكان لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب، ونحن أتباع هذا النبي يجب أن نقتدي به لنرتقي الرقي الذي وصله. أما أن نعتمد على الشرق والغرب هذا لا يجوز، نعتمد على اتفاقيات السلام، واتفاقيات السلام هذا كله كلام فاضي وثبت على مر الأيام.
1: يعني هل هو عبء أكبر على الشعب الفلسطيني طالما المعراج والعروج حصل من أرضهم؟ يعني هل هو
0: أرض الإسلام أولا أخي. نعم. دكتور عمر، هذه أرض الإسلام والمسلمين، كل مسلم مسؤول عنها. وكل مسلم سيسأل يوم القيامة، لكن كونهم هم في المقدمة هم رأس الحربة. ولذلك ورد في الأحاديث، ورد في الروايات، في آخر الزمان ستكون الخلافة الراشدة في بيت المقدس.
1: نعم. إذن تباشير الخلافة الراشدة،
0: تباشير الخلافة الآن
1: واضحة،
0: واضحة،
1: واضح أنه انتهى وقت الحلقة دكتور تيسير.
0: معلش أختتم بس بكلمة. طيب. في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس سيكون الرجل بألف.
1: يا سلام.
0: لعقله، لقدرته، لإيمانه، لصبره، لثباته.
1: جميل. نعم. أنك ختمت بهذا الختام صراحة.
0: بارك الله فيك.
1: الله يكرمك. نشكرك دكتور تيسير الفتياني، عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وأستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية.
0: شكرا.
1: وباسم جميع المشاهدين لهذا البرنامج نشكرك شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مشاهدينا، وباسم فريق البرنامج نشكركم أنتم أيضا. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد يا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 18 التي خصصتها في الحديث عن أثر المرأة في جهاد المحتلين. المرأة المغربية، المرأة المغربية على مدار تاريخها لا تعرف إلا الإسلام دينا بفضل الله تعالى، تستمسك بالإسلام، تعتز بالإسلام، شرفها هو الإسلام، عظمتها متمثلة في استمساكها بدين الإسلام، حجابها رائع وسابغ، الله أكبر، هذا الحايك المغربي الرائع الجليل الحايك. وعندما ننظر إلى الصور والأفلام، الأفلام إلى عهد قريب، يعني ما هو إلى 200 ولا 300 سنة، لا لا لا لا، إلى 70 سنة خلت، 60 سنة خلت، كانت المرأة المغربية لا ترى إلا في الحايك، ومنقبة ومحجبة حجابا رائعا. المرأة المغربية على مدار 1350 سنة لا تعرف غير الحايك والحجاب والشرف والعفة والكرامة، وتقف بجوار زوجها في محنها، في محنه ومحنها. وفي أيام الجهاد كانت لها بطولات رائعة جدا، لكن أنا أريد أن أتحدث فقط عن جهاد المرأة المغربية في للإسبان والفرنسيين. انقسم الجهاد إلى أقسام، جهاد بالنفس، الله أكبر، المرأة تجاهد بنفسها، نعم تجاهد وتقاتل المرأة المغربية بحايكها وبحجابها وبنقابها وهي تقاتل. المرأة المغربية ضربت أعظم المثل حقيقة، وجهاد بتطبيب الجرحى ومداواة المرضى وسقاية العطشة وأيضا أصناف أخرى سآتي عليها. المرأة المسلمة إذا عني بها وربيت التربية الإسلامية تنتج ما يشبه المعجزات، تنتج ما يشبه المستحيلات في دنيا الناس. إن المرأة صاحبة عاطفة، صاحبة اندفاع، صاحبة قوة إذا اقتنعت، فإذا ربيت على الإسلام، ربيت على الشرف والعفة والكرامة، ربيت على معاني الإسلام وأخلاق الإسلام العظيمة، ينتج منها شيء عظيم. يعني أنا أردت أن أذكر أثر المرأة قبل أن أشبه هي الأم وهي الأخت وهي البنت وهي العزيزة الكريمة اللطيفة. نعم، في عجيب، شاركت مشاركة جهادية، المرأة جهاد، وبنت موحة، بنت موحة إيطو بقيت بجواره حتى استشهدت معه، لا إله إلا الله، يعني بجواره بقيت، يعني استشهدت إلى جانبه بعد أن انفض الرجال من حوله، آخر لقاء جابها فيه الأعداء بقيت بجواره ابنته إلى استشهدت معه. المرأة منها أسماء كثيرة، رقية أحديدو فارسة قبيلة آية يزدك التي هاجمت جيش المحتلين على تقدمها في السن، يفتى حكيمة ولها أثر في نجاح المعارك التي كانت تدخلها المرأة. عبد العزيز حملت السلاح والقنابل ووزعت المنشورات وأيدت اغتيال الخونة والعملاء، امرأة. غيتا علوش أرملت الشهيد عياش المسعدي، كانت ضمن جيش التحرير ثم هربت إلى الناظور وشاركت جيش تحرير الشمال. مليكة حجاج آن البرحيلية ضبطت ومع السلاح بقيت إدريس بن بوبكر، كانت في جيش التحرير في الجنوب منذ سنة 1376 إلى 1308، تنقل بين المجاهدين وتبلغ المعلومات على خطر كبير على حياتها. طبعا خديجة البلغمي أرملت الشهيد علال بن عبد الله التي شاركت في الجهاد أذاقوها ألوانا من العذاب. ملكة بنت العربي زوجة المجاهد عبد الرحمن الروداني كان منزلها مركزا ونفذ. رحمة توبة بن سعيد كذلك، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل أولئك كانوا يواصلون الجهاد. أما من الأمور المهمة، النسوة اللواتي خلف المجاهدين ماذا كنا يفعل؟ اسمعوا، الكولونيل جباس هذا أسباني
ألقى محاضرة في تطوان بعد استتباب الأمر للإسبان في الحرب الصحراء ومقتل موحى الزياني رحمة الله تعالى رفعه في عليين واستسلام عسو أبسلام إلى آخره. ألقى محاضرة في تطوان، ماذا قال وهو المجرب والعليم؟ قال: ويل للرجل، اسمعوا هذه لطيفة، هذه ويل عن الذهاب مت المرأة له بالمرصاد، فكانت تلبسه لباس النساء بالقوة، يعني تلبس لباس النساء لأن صارت تعده من النساء، هذا يعني رجل أهله يجاهدون وجماعته يجاهدون وهو لا يجاهد، هذا أصبح كالنساء، إذا فليلبس لباس النساء. انظر كيف المرأة قوية وفي الوقت نفسه حكيمة حتى تقطع دابر كل من يفكر بالتقاعس عن الجهاد، تلبسه ملابس النساء، تنكل به، تسب لحيته، اللحية ما لحيته مثل الآن، حلق اللحية كان عارا وعيبا وحراما في الشرع وعارا وعيبا في العرف، فتنتف لحيته، تحرمه من الطعام والشراب 2 و3 أيام. الله أكبر، رأيتم كيف تعامله؟ ليش هذه المعاملة؟ معاملة حكيمة رائعة. لماذا؟ حتى تمنع انتشار هذا الأمر، لأن إذا أعرض شخص عن الجهاد وتوقف عن الجهاد وثان وثالث أصبح أمرا معتادا بين الناس، فيترك الناس الجهاد بهذه الطريقة. فالمرأة قوية ووقفت في وجه هؤلاء، يعني هذا شيء

تفعله النسوة العربيات زمان في الجاهلية، وفي الإسلام أول إسلام تفعله نسوة عربيات على مدار تاريخ الإسلام، يقفنا وراء المجاهدين وشجعناهم ويشددنا من أزرهم، يعني أمر معلوم. أيضا من اللطائف التي يعني يجدر أن نسمعها، كان لدى بعض النسوة حناء ممزوج بالقطران. قطران مادة يطلى بها البهائم إذا جربت، إذا جربت البهيمة تطلى بالقطران، الجمال إذا جرب يطلى بالقطران أو الهناء. المهم كان عند بعض النسوة قطران ممزوج بالحناء، فإذا فر الرجل يرششنه بالقطران هذا حتى يبقى علامة، لأنه يبقى في الجسد أن هذا جبان وفر من المعركة. كانت النسوة تشارك في المعركة تصب الجنود من فوق الأسطح، فعندما يدخل جنود القرية أو البلدة فكانت النسوة تسخن وتقذفه من فوق السطح على رأس الجنود، والماء الساخن وتقذفه على رأس الجنود، طبعا يموت الجنود بسبب هذا، حروق عظيمة تحدث لهم. اسمعوا، خرير مراقب قبيلة بني عروس، هذا مراقب إسباني يعين كمراقب ينظر إلى الأهالي، هل هم سيثورون، هل هم غاضبون، هل هم راضون، يعني مراقب إسباني معين. قال عندما كانت دورية الشرطة العسكرية الأهلية تنزع السلاح من سكان القرية أمس، وقعت حادثة مؤلمة. اسمعوا، ذهب ضحيتها الضابط خوسيه، فقد أطلقت امرأة عليه النار من بندقيتها، إنها أخت رئيس الثوار المسمى أحميدة الخراز أو محمد الخراز، الذي لقي حتفه في معركة بيننا وبين قوات الشريف الريسوني سنة 1922، وقد تمكنت المرأة من الفرار. أرأيتم المرأة ماذا صنعت؟ ذهبت إلى ضريح اسمه ضريح عبد السلام المشيش، ومعروف أن من دخل هذا الضريح يأمن عند المغاربة ما يتتبع، فكان المغاربة يعني امرأة تمسك بالسلاح بندقية متعلمة ومتدربة عليها وتقتل ضابطا إسبانيا كبيرا، يعني هذا يدل على قوة وشجاعة في النسوة ما بعدها شجاعة. طبعا النسوة الأهازيج والمواويل، كنا ينشدنا الأهازيج والمواويل في المعارك ليشجعوا أو ليشجعنا الرجال المجاهدين. نذكر منها طبعا هي بالمترجمة، هي الأمازيغية مترجمة، اضربوا النصارى أعداء الله ورسوله وتقدموا للأمام، إن من مات في الجهاد دخل الجنة وزادت العزة لأهله. الله أكبر، صور المجاهد يسمع هذا الكلام يعني يمتلئ عزة وفخارا ويمتلئ شجاعة وإقداما، حتى إذا فكر أن يهرب يسمع هذا الهزيج والنشيد، ما يمكن ما يمكن. فهذا شيء رائع جدا تفعله المرأة جزاها الله خيرا المغربية. اسمعوا، الكولونيل ميجور سبيلمان في كتابه آية عطا في الصحراء ماذا قال؟ قال في النسوة المغربيات من آية عطا العطاوي، إن زغنا هي سلاح معنوي قوي الفعالية، إذ كنا يتسللنا في الجبال لجلب المياه تحت نيران الرشاشات، ويوزعنا المؤن والذخيرة، ويدحرجنا عن المهاجمين الفرنسيين أحجار الفرنسي لجريدة الصباح الباريسية. اسمعوا ماذا قال، قال زغاريد النساء الحادة المتواصلة كانت ممزوجة بأصوات الانفجارات. وعلامة يعني على ماذا تدل الزغاريد عند المرأة المغربية؟ لقد اعتدنا قبل هذا، هذا المراسل الفرنسي يذكر، لقد اعتدنا قبل هذا أن نسمع هذا الصوت في الحفلات، هي صيحات الآن تنذرنا بالموت. نعم، تتحول تلك الزغاريد من بشير للسعد إلى نعيق الغراب، يا لها من صيحات مشؤومة، يا لها من صيحات مشؤومة. انظروا كيف طبعا أثر الزغاريد النسوة الحادة المتواصلة على المعنوية ونفسية الجندي الفرنسي.

الموت بالنسبة له هذا أمر بالنسبة لهم جدا صعب جدا صعب. طبعا المرأة كانت تشارك ومداومات المرضى الذين يمرضون بسبب نقص الطعام والشراب والمؤن والمناخ البارد جدا في الجبال، ولأن يعني أوضاع صعبة جدا جدا في مداومات المرضى، وكانت تسقي الماء للجنود، وهي وظيفة طبعا اشتهرت بها المرأة على مدار تاريخ الإسلام. المرأة المغربية تجاوزت هذه الوظيفة ونزلت بنفسها لتجاهد المجاهدة الجليلة. و يعني حقيقة أريد أن أقول إن المرأة الأمازيغية البربرية في مناطق الأمازيغ في الأطلس الأوسط وفي أماكن الصحراء الجنوبية الشرقية والصحراء الجنوبية الغربية كانت ما شاء الله يعني كانت قوية وقوية جدا المرأة فيها، أكثر من قوتها في المدن، وإن كانت المرأة في المدن أيضا شاركت. فالمرأة إذا جاهدت الجهاد العسكري، ذاقت مرارة الاعتقال والسجون، الصبر الجميل والشديد على النفس حين اعتقال الأزواج والأبناء، جمع التبرعات لأسر المنكوبين كانت تقوم بها المرأة، ثريا السقاط كانت تؤلف قصص الأطفال التي تشجعهم فيها على الجهاد، زهور الزرقاء كانت طيبة وتكتب الأشعار مجال الأدبي. كنا النسوة يمولن الحركة الوطنية، لأنه معلوم أيها الإخوة أن النسوة عاطفتهن وقادة

مندوب السامي الفرنسي ذكر، أنا ما أحب أكتب أقول مندوب السامي الفرنسي، سامي كيف؟ سامي هو جاء ليخرب بلادنا، سامي وهو جاء ليفسد بلادنا وينشر فيها الدعارة وينشر فيها الربا وينشر فيها الخمر وينشر فيها الفساد ويبعدنا عن شرعنا وعن ديننا ويقتل رجالنا ويعتدي على نسائنا ويسرق ثرواتنا ونسميه المندوب السامي، صعب والله صعب. فأنا أفضل المندوب الفرنسي وخلاص. أنا أسميه اسم آخر بس ما يعني ليس مناسبا يعني في التلفاز أنا أذكره، لكن ما يصح أن يسمى مندوبا ساميا. المندوب الفرنسي وانتهينا وفهموها أنتم أنه المندوب السامي. يعني يقول إحصائية جميلة جدا عن عدد النسوة، ذكر أن النسوة المقاومات يعني أكثر من 300 امرأة مسجلة عنده من النسوة المقاومات المجاهدات، منهن اسمعوا 50 مجاهدة في مدينة العيون. العيون هي عاصمة الصحراء المغربية، مدينة اسمها العيون عاصمة الصحراء المغربية. 50 مجاهدة، 39 من المجاهدات في خريبقة، في 37 مجاهدة في أكادير، 30 في وجدة، 21 في الرباط، 13 في مراكش، 11. هذه غير المجاهدات في مناطق الجبال، يعني هذه لاحظوا العيون، خريبقة، أغادير، وجدة، الرباط، مراكش، فاس، هذه كلها مدن. هذا الإحصاء في المدن، المجاهدات المدن. أما مجاهدات الجبال وأما مجاهدات الصحراء فحدث عن ولا حرج، من مطمئنا عشرات الآلاف ولا حرج، لأن ما من امرأة زوج إلا وهي مشاركة في الجهاد. ليش؟ الصبر، القيام على شؤون البيت، إحضار الطعام والمؤن للمجاهدين، أبوها وأخوها وابنها وقريبها إلى آخره، التشجيع والحث. يعني ما من امرأة إلا وهي مشاركة في الجهاد، نستطيع أن نقول هذا يعني، لأن ما من بيت كان يخلو من مجاهد في ذلك الوقت. لكن طبعا الإحصاءات هذه، لأن المقيم الفرنسي أو المندوب الفرنسي في المدن يسهل عليه تسجيل النسوة المجاهدات في المدن، يسهل عليه تعقبهن. المدينة ما يمكن الاختفاء فيها، الخونة كثر، الخونة الذين كانوا يدلون الفرنسيين على النساء المجاهدات والنساء العاملات في ميدان الجهاد، خونة عملاء. يعني كم أقهر وأحزن وأغضب غضبا عظيما من هؤلاء الخونة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كانوا يدلون المستخرب الفرنسي على التي تختبئ فيها النسوة المجاهدات. لكن في الصحراء من هي؟ ما هنالك طبعا، سهل المرأة تعرف الصحراء، وما الفرنسي والإسباني لا يستطيعون متابعة المرأة في الصحراء. وأما في الجبال فالأمر أعقد، الجبال وعرة جدا ولا يستطيعون متابعة المرأة أصلا، هم لا يستطيعون متابعة الرجال، دع عنك أن يتابعوا النساء. فأنا أجزم بأن هذا العدد المذكور هو فقط يعني جزء يسير يمثل ربما يعني 10% من نسوة المجاهدات، لأن ما من بيت في الجبال والصحراء إلا وفيه المجاهدون بطبيعة الحال، لأن الأعداد أصلا قليل هن. يعني أنا أريد فقط أن أختم بكلمة مهمة في هذا الباب، الاستخراب الفرنسي والاستخراب الإسباني والفرنسي بالذات والاستخراب الإنجليزي على وجه الخصوص، يعني ما كانوا يدخلون بلدا إلا ويبدأون في النساء. ليش؟ لماذا؟ فإذا فسدت المرأة ثقوا بأن المجتمع في طريق، بالمدارس، المدارس الفرنسية وما أدراكم المدارس الفرنسية، سواء كانت التنصيرية أو العلمانية، كلتا المدرستين فاسدة ولا تصلح للمرأة. تشجيع المرأة على نزع الحجاب، وهذا طبعا أمر معلوم في كل دولة احتلت، وفي المغرب للأسف، يعني الحايك المغربي، الحجاب المغربي مضرب المثل في روعته وسبوغه على جسد المرأة من رأسها إلى قدمها، فلا يبدو منها إلا أقل القليل، طيب عيناها ويداها ربما، لكن الحجاب رائع. طبعا المستخرب الفرنسي

الجنسي يشجع المرأة على الخروج من الحجاب تدريجا بأساليب كثيرة جدا. ما هو الآن وقت الحديث عن هذه القضية؟ وربما يفرد لها حديث آخر في مكان آخر وزمان آخر، لكن الخطوات التي حتى اللي حدثت في المغرب، وحتى أبين لكم الصلة المهمة بين النساء الحاضر ونساء الماضي. الحمد لله نساء الحاضر عقب الصحوة في المغرب، يعني يحدثنا رجال المغرب والذين كانوا طلابا في الجامعات المغربية سنة 1395 للهجرة 1975، يعني إلى سنة 1375 لم يكن يوجد في جامعات المغرب امرأة محجبة واحدة إلى هذا الحد، يعني إلى هذا الحد. يعني انظروا من الحايك والحجاب العظيم الرائع إلى عدم وجود حجاب أصلا، حتى ظهرت الصحوة الرائعة الجليلة وعادت النسوة المغربيات في أكثرهن إلى دينهن وإلى حجابهن وإلى عزهن المتمثل بالحجاب. الحجاب هو شرف المرأة، المرأة الحجاب هو. في تلك الأيام لما جاءت فرنسا في بداية ما قبل الرابع أي ما قبل القرن العشرين له، واحتلت البلاد المغربية بلدا بلدا، كانت النسوة في ذلك أخذ في التخلي تأثير الاحتلال في المدن طبعا. وبعد الاستقلال للأسف وجدت حركة يعني بدواعي متعددة، منها مثلا اللحاق بركب الحضارة الغربية، منها ومنها ومنها، تجردت النساء من الحجاب شيئا فشيئا، انعدم في المدن تقريبا. ثم عادت المرأة بفضل الله بعد الصحوة الرائعة التي شملت بلاد العرب والإسلام، عادت المرأة المغربية إلى حجابها وإلى عزها وإلى كرامتها واستمساكها بدينها. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا شيئا من أعمالهن. فإلى الأمام يا نساء المغرب، ومزيدا من استمساك بدينكن وإسلامكن، فإنه الطريق لعزتكن وشرفكن، والطريق الوحيد لإحسان تربيتكن لأولادكن، وإحسان العناية ببيوتكن وأزواجكن. إلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل الناس لديها أفكار تؤمن بها، ولكن الناس تتفاوت في أمرين. الأول هو نوع ومستوى هذه الأفكار، والثاني هو مدى عمق الإيمان بالفكرة، عمق الولاء لها. فمن الناس من يؤمن بفكرة باطلة لكنهم يتخلون عنها بسهولة، ونوع آخر يؤمن بأفكار باطلة نعم، لكنهم يعيشون من أجلها ولاهم لها عالي، بل يموتون من أجلها. ونوع ثالث يؤمن بأفكار صحيحة ويدعو الناس لها ويحثهم على تبنيها، لكنهم يتخلون عنها عند أول اختبار. رأينا نماذج كثيرة لهؤلاء أثناء الربيع العربي. والنوع الرابع هو الذي يؤمن بفكرة صحيحة ويحث الناس عليها ويعمل على نشرها وتطبيقها ويتحمل من أجلها الأذى ويقدم لها التضحيات، فيظهر بذلك الولاء للفكرة. الولاء للفكرة، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة. وبطل قصتنا اليوم هو الزعيم البوسني الراحل علي عزت

بيجوفيتش رحمه الله تعالى. اليوم نسرد قصة شخصية إسلامية عظيمة لم تأخذ حيف. هذا الولاء تقف وحيدة مد من محاربة الهوية الإسلامية الأصيلة. تمثلت هذه الشخصية فيها معاني الوفاء للفكرة، وهذا هدف البرنامج وهدف الحلقة هذه. يا شباب، عندما تؤمنوا بفكرة أعطوا كل أنفسكم لها، أعطوها كل الولاء. لا أي فكرة تؤمنوا بها آمنوا بها حتى النهاية، إذا وجدتوا فكرة أفضل انتقلوا إليها، لكن الفكرة التي تؤمنوا بها ما تؤمنوا بها إيمان ضعيف. وهذه الشخصية هي التي ستعرفنا كيف نكون أوفياء لفكرتنا، كيف نكون عندنا ولاء. 1925 في البوسنة لأسرة عريقة في إسلامها، تعرفون طبعا الإسلام دخل إلى منطقة البلقان من فترة طويلة على يد العثمانيين بعد معرفة كوسوفو الشهيرة عام 1389. فبعد ما انتصروا وأسلم الناس الذين هناك في البوسنة، عرف مسلمو البوسنة باسم البوشناق، الإسلام بعد الفتح العثماني للبوسنة. وظلوا هؤلاء الضعين لنية بعد ما زالت الدولة العثمانية وزال الحكم العثماني وسيطرت المسيحية والشيوعية على المناطق المختلفة للدولة العثمانية، تعرض المسلمون في البوسنة لاضطهاد ديني واضطهاد عرقي. يعني أي واحد أصلا مسلم بغض النظر حتى لو كان ملحد كان مضطهد وكان تحت الضغط. كل هذا طبعا أدى إلى هجرة، إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى تركيا. طبعا هذا نتيجة المذابح والانتهاكات الرهيبة التي تعرضوا لها في فترات متعاقبة، ليست فقط في فترة واحدة، كانوا باستمرار من بعد سقوط الاتحاد، بعد سقوط الدولة العثمانية، في أزمات متتالية لأجل محو إسلامهم، محي هويتهم. يعني حتى أن العالم العربي ما كان يعرف شيء اسمه البوسنة قبل أحداث. حافظت اسمت بوغوفيتش على انتمائها للوطن في البوسنة ولم تهاجر، كانت معتزة بأصولها التركية. يمتد أصل بوغوفيتش إلى هذه العائلة، يمتد إلى الوجود التركي في البوسنة. يعني لما يقولون بيج، بيج هو النطق المحلي لبيك اللي هو الكلمة العثمانية، ولقب عزة بوغوفيتش يعني ابن عزة بيك. فهذا أصلهم، أصلهم تركي، لكنهم أتراك عاشوا في البوسنة وأسلموا هنا، يعني وحافظوا على إسلامهم هناك. فكانت أسرة عريقة في إسلامها، فحافظت على وطنيتها للبوسنة وعلى إسلامها. وتعلم بوغوفيتش في مدارس بالبوسنة في وفي مناطقها، وتعلم في مدارس سراييفو وأمضى حياته فيها، وحصل هناك على الشهادة العليا في القانون، الماجستير في القانون، ثم نال شهادة الدكتوراه وشهادة عليا أخرى في الاقتصاد. بوغوفيتش يقرأ ويتحدث ويكتب بالألمانية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة للغة الأصلية، مع إلمام جيد باللغة العربية يستطيع أن يتحدث بها. وعمل مستشارا قانونيا 25 سنة ثم اعتزل وتفقد والكتاب. حرص بوغوفيتش من وأهله أن يتعلم اللغة العربية، رغم أنها على فكرة كانت لغة محاربة ولغة مهجورة حتى من أهلها، فرغم أنها ليست من اللغة الحضارات المنتصرة كما يقولون، لكن مع ذلك حرص على تعلمها، دليل على ولائه لهويته الإسلامية. هو يعتبرها اللغة العربية وسيلة للاتصال بالقرآن الكريم، المصدر الرئيسي للإسلام القرآن الكريم. مكنته اللغة العربية من الاطلاع على تجارب التيارات الإسلامية. كان الفتى علي عزت له شخصية مميزة، تميز بالجد بالاجتهاد بالتأمل في أحوال المسلمين، ما كان ولد تافه، وبدأ يتأمل في أحوال المسلمين في بلاد البلقان، الحكم الشيوعي الذي جاء به انهيار الحكم الملكي، كلاهما الحكم الملكي والحكم الشيوعي كلاهما

كانوا شديدي الوطأة على الإسلام والمسلمين. الحكم الملكي من قبل كان أشد وطأة عليهم، والحكم الشيوعي كان أشد من الناحية الدينية ومنع الدين نفسه. رغم كل هذا هداه تفكيره إلى إنشاء جمعية سماها جمعية الشبان المسلمين في عام 1940، ودعا إليها نفر من زملائه الطلبة، كان عمره على فكرة لما أسسها كان عمره 16 سنة. قامت هذه الجمعية بأعمال خيرية وثقافية وتطورت، يعني بدأ الشباب ينضموا إليها، حتى فيما يعني فترة أخرى أسس جمعية الفتيات المسلمات، وكل هذا كان هدفه بناء الشخصية المسلمة السوية. وبدأ يقرأ ويطلع على تجارب الحركات الإسلامية، فاطلع على تجربة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان، بعض كتب والندوي وتفاعل معها، وهو كل هذا ما زال طالب يدرس القانون في جامعة سراييفو، وكان يتحرك في أوساط الطلبة البوسناق في الجامعة للحفاظ على هويتهم. مسلم أصيل ملتزم واعي رغم كل هذا الضغط، لا يكتفي بالالتزام الديني أصلي وأصوم وبس، وإنما دين يدعوه إلى الدعوة وإلى التحرك وإلى تثبيت المسلمين على دينهم. في عام 1941 اجتاح هتلر بجيش النازي، اجتاح يوغوسلافيا واحتلها، وهنا عبد القان نازي إلى إنشاء حزب الأشتاشا النازي. يعني أصلا النازية تدعو إلى يعني سيطرة العرق الآري اللي هو الأبيض الأوروبي البحت، حتى اليهود يعني هم ضد المسلمين، ضد اليهود، ضد الأتراك، ضد كل الأجناس، هم يعتبرون نفسهم الجنس المختار. هؤلاء ينضموا المساكين، انضم لهذا الحزب، يؤسحب نازي ويتماشى مع توجهات العهد الجديد. خلاص النازية سيطرت ليس فقط على البوسنة، سيطرت على أوروبا، أخذت فرنسا، بدأت تهدد بريطانيا، بدأت كلها هدية على مكاسب ولاء للفكرة، جعله يتجه تماما للجانب المعاكس لهؤلاء الخونة، فتصدى لهم فحاربوه وسحبوا ترخيص جمعيته ومنعوه من أي عمل حر. وظل طبعا هذا الصراع وهذا الضغط عليه إلى أن تحررت يوغوسلافيا ورحلت عنها الجيوش الألمانية، ويوغوسلافيا اتخذت عند ذاك لما تحررت من النازية اتجهت نحو الشيوعية، واتخذت الشيوعية مذهبا ودينا، وصارت تابعة عمليا لروسيا. فتصدى أيضا الشاب جوفيتش علي عزة للشيوعية كما كان يتصدى للنازية، فاعتقله الشيوعيون مرارا وهو لا زال طالب في الجامعة. كانوا الشيوعيين على فكرة أقسى على المسلمين من النازيين، فبعد ما استطاعوا أن يطردوا النازيين من البوسنة وسيطر الشيوعيون على البوسنة، أغلقوا المساجد، أغلقوا كل المدارس الإسلامية، حولوها إلى ملاهي ومتاحف وبارات وحانات رقصة جلكم الله، منعوا اقتناء المصحف، اللي يوجد عنده مصحف هذا يدخل السجن. فعلوا الأفاعيل بعلماء المسلمين بالمبتدئين، قتلوا، سجنوا، عذبوا، طاردوا. بيغوفيتش في هذه الأجواء كان عنده جمعية اسمها الشبان المسلمين، الآن يريد أن يعيدها. فقامت الحكومة الشيوعية في البوسنة باعتقاله، خاصة أنه لم يكتفي بأن عنده جمعية ويحاول إعادتها، أصدر مجلس جريدة سرية سماها المجاهد. وهكذا دفع مرة أخرى ثمن تمتع ولاء، ألف كتاب حرية. نتابع هذا الرجل العظيم كيف أنقذ شعبه من الفناء بمحن أصعب من التي ذكرناها، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الولاء للفكرة، وحديثي عن شخصية هذه الحلقة علي عزة بيغوفيتش. استمر الصراع مع النظام الشيوعي وحكم على علي عزة بيغوفيتش بالسجن والخير، لكن بالنسبة للشيوعي

هذه تهمة، وبالنسبة لبعض الطغاة هذه تهمة. وبعد خروجه من السجن بدأ علي عزة بوغوفيتش بالعمل محامي، اشتغل في محامي من عام 1962، لكنه واصل عمل الفكر الإسلامي من خلال كتابة منتظمة في مجلة سماها تكفين، والتي كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين في يوغوسلافيا، وصدرت مجموعة من المقالات التي كتبها في كتاب بعنوان البيان الإسلامي 1981. الاسم بنفسه كان بالنسبة لهم هو شرح ما هو أساسيات النظام الإسلامي. أثار نشر هذا الكتاب ضجة كبيرة في يوغوسلافيا وبالعالم. ليش؟ لأنه دعا فيه إلى العقول وندد بالقمع وأمر أصحاب الابتعاد عن العنف، وطالب بضمان حقوق الأقليات وتحسين وضع المرأة في مجتمعاتنا. أثار الكتاب ثائرة السلطة الشيوعية بشكل خاص. ليش؟ نهضة للشيوعية، مع أن الكلام ليس عن الشيوعية، لأن عنوان اسمه البيان الإسلامي مناقض لاسم شهير اسمه البيان الشيوعي، كتاب أصدره مؤسس الشيوعية كارل ماركس وفريدريك أنجلز، كتبوا كتاب اسمه البيان الشيوعي، هو الذي أسس للشيوعية، فهو الآن يرد عليه بدون ما يقول إن هذا رد على الشيوعية باسم البيان الإسلامي. فحوكم علي عزة بوغوفيتش محاكمة صورية كالمحاكمات اللي نراها اليوم، مئات يعدموا في يومين، يعني يلا كل هذا شغل الطغاة. وحكم عليه بالإعدام 1983، ثم خفف بالسجن لمدة 14 عام. في خلال هذه الفترة ألف كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، انظروا الإصرار على فكرته والولاء للفكرة التي آمن بها، كتاب كبير الإسلام بين الشرق والغرب، أقرب بموسوعة علمية هو درة كتبه، هز به أركان العالم الغربي عندما خاطب به قادة الفكر هناك. وكان طبعا كما تعلمون ذكرت لكم عالم وفيلسوف وأديب وفنان، فاستعمل كل هذا في صياغة هذا الكتاب. فهكذا انتشر اسم علي عزة بوغوفيتش كمناهض للشيوعية وكمناضل لحقوق الإنسان، كرمز من رموز الولاء لفكرة الإسلام. بعد شيوعية في عام 1990 اضطر الحزب الشيوعي اليوغوسلافي إلى، طبعا سقطت في روسيا، فاضطر الشيوعيين في يوغوسلافيا إلى تخفيف ضغوطهم، الشيوعية الأصلية راحت، فسمحوا بالتعددية السياسية، وتم إطلاق سراح علي عزة بوغوفيتش رغم أنه ما انتهت مدته. فانتهز الدكتور علي عزة هذه الفرصة وأسس، فتحوا حرية سياسية وأحرجهم، فأعلن تقراطي مع الحريات ومع التعدديات، فأحيانا يضطروا أن يفعلوا هذا، فاضطروا لفعل ذلك، فشارك في الانتخابات، وإذ بالمفاجأة يفوز حزبه بالانتخابات، وتحت هذا النظام اللي هو أعلنوه تم إحراجهم إحراج شديد، أن يا يلغوها كلها ويعودوا للديكتاتورية ولن يرضى عنهم العالم وما في اتحاد سوفيتي يسندهم، فاضطروا أن يسلموا علي عزة بوغوفيتش رئاسة الجمهورية، فصار رئيس لجمهورية البوسنة من عام 1990 إلى عام 1996. طبعا في هذه الفترة أيضا استقلت كرواتيا سلوفينيا، وفي البوسنة الجمهورية أو الاتحاد اليوغوسلافي فيها الصرب وفيها الكروات وفيها البوسنة، فهو فاز في البوسنة فقط ليس بكل يوغوسلافيا، فاز في البوسنة اللي أغلبيتها مسلمة، وصوت الشعب المسلم في البوسنة على الاستقلال 20% من الأصوات. والآن سيتجه هو وكل البوسنة لإعلان مية في أوروبا من قبل أوروبيين أصلا. طبعا الغرب لن يرضى بهذا، تأتيهم جمهورية إسلامية في قعر دارهم، فالصرب طبعا وبموافقة أوروبية لم يرضوا بهذه النتيجة، فانقضوا على البوسنة. هذا بين فكي الصرب من جهة يهاجمونهم، والكروات يهاجموهم، وكادوا يجهزون طبعا على شعب البوسنة الأعزل الآمن وهب العالم.

العالم الإسلامي لنصرتهم، لكن للأسف حكوماتنا لم تدعمهم بسلاح واحد، كل دعم إنساني. الناس تذبح ما تدعمهم بسلاح، كيف هذا التخاذل للعرب الذي رأيناها تعلن عن الحرية وتبني الخيار الديمقراطي وتدعو إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع، تصفق لأي انقلاب عسكري ويحرم خصومهم السياسيين من حق الفوز بالانتخابات، بل من حق الحياة، بل من حق الحرية، سجون وقمع ومنع صحافة، وهذا الذي حدث كله ليس أمر جديد، ترى هذا على مرأى ومسمع من كل العالم، من الأمم المتحدة التي كانت اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك. تركوا الصرب والكروات يرتكبوا مجازر جماعية لم تكتشف مقابرها الجماعية حتى الآن كلها، واغتصبوا حوالي 100,000 مسلمة. كان الرئيس علي عزت صاحب العين البصيرة والنظرة البعيدة، يسعى أن يجنب شعبه ما يمكن من خسائر، من تدمير، من فناء، فاضطر إلى المناورة أمام هذا التواطؤ الغربي الذي لم يتحرك إلا عندما رأى الصمود الأسطوري لهذا الشعب المسلم، وبدأوا المسلمين يكسبوا الجولة بجهادهم، وبدأت كفتهم القتالية ترجح رغم كل أسلحة أعدائهم. هنا تقدم علي عزت الرئيس البوسني بحل وسط إلى قمة رؤساء الجمهورية اليوغسلافية في 1991، وهو إقامة فيدرالية متناسقة، كل بلد تحكم باستقلال وتتفق على الخارجية والدفاع، أشياء مثل هذه. كان هذا المشروع كفيل بإنقاذ يوغسلافيا من الحرب الأهلية، وحظى هذا الطرح بدعم أوروبا، لكن الصرب والكروات وسلوفينيا كلهم عارضوا المشروع. وكانت المحنة الرهيبة التي لن ينساها المسلمون، محنة استشهد فيها 350,000 شهيد تحت الضغط العالمي وتحت الضربات الأمريكية. عندها فقط توقف الصرب وتم إيجاد حل وسط بالاتفاق على مجلس يدير البوسنة، 3 أشخاص، واحد صربي، واحد كرواتي، واحد بوسني، يتناوبون على إدارة البوسنة والهرسك. وصار علي عزت بوغوفيتش صار عضوا في مجلس الرئاسة البوسني في الأعوام من 1996 إلى 2000. لم يكن دكتور علي عزت بوغوفيتش رئيسا عاديا كسائر رؤساء الجمهوريات في أمتنا والحكام في أمتنا، بل ليس رئيسا كالذين تسلموا المنصب في كل العالم. كان سياسيا محنكا، وكان مناضلا عنيدا، وكان مفكرا من الطراز الأول. كان بإمكانه وقد بلغ هذا المنصب الرفيع أن يجني لنفسه بعض ثمار جهده وكفاحه، أن يركن إلى الحياة الوادعة يستمتع بما تبقى له من حياته، وقد بلغ في العقد السابع من عمره، قضاها كلها في سجون ومعتقلات وضغوط، لكنه الولاء للفكرة، مفكر أصيل عميق يغوص في الأعماق ويأبى أن يعود. وأخيرا رحل علي عزت بوغوفيتش في شهر أكتوبر من عام 2003 عن عمر ناهز 78 سنة. أعلن راديو البوسنة وفاته، واحد في الحكم، واحد من 3 يحكمه، ولم يتمكن مسلمو البوسنة من إعلان الحداد الرسمي عليه، حيث اعترض ممثل الصرب في الرئاسة الجماعية، لأن الصرب الحاقدين يعتبرون الرئيس علي عزت بوغوفيتش عدوهم الأول وعدوهم اللدود. لكن ما عند الله خير وأبقى، نال عدة جوائز، منها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وجائزة مفكر الإسلام العام من مؤسسة علي وعثمان حافظ، وجائزة مولانا جلال الدين الرومي في تركيا، وجائزة الدفاع عن الديمقراطية الدولية من المركز الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات والحرية، وغيرها من الجوائز. وكتب عنه الكثيرون، لكن الذي أتذكر ولا أنساه كلمة سمعتها في إحدى مقابلاته عندما طلب منه المذيع أن يروي قصة حياته، فقال: دعك من هذا، نحن أمام أمة تخلفت، دعونا نعمل لنهضتها.

الوفاء للفكرة كان في كثير من منحنيات التاريخ هو مفتاح النصر. في قصة أصحاب الأخدود كان الوفاء للفكرة واضحا رغم تعرض المؤمنين للفناء. والقرآن الكريم يعبر عن الولاء للفكرة بمصطلح قرآن احفظوه: وما بدلوا تبديلا. لما اجتاحت جيوش التتار العالم الإسلامي كان المسلمون يعانون من ضعف مادي وسياسي، لكن الفكرة التي يؤمنون بها، فكرة الإسلام، كانت قوية، ولذلك انتصروا على التتار حين استطاعوا أن يردوهم بشعار وإسلاما في معركة عين جالوت. أما هؤلاء المتقلبون الذين ليس لديهم وفاء لفكرة ولا ولاء لمبدأ، يميلون حيث تميل الريح، هؤلاء سيعيشون ويموتون على هامش التاريخ. من يقرأ التاريخ يدرك أن الثبات على المبادئ هو الذي يغير التاريخ، وهو الذي يصنع الحضارات. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا. عندما وصل الرئيس البوسني علي عزت بوغوفيتش إلى صلاة الجمعة متأخرا، فتح له الناس الطريق ليصل إلى الصف الأول، فالتفت إليهم وقال: هكذا تصنعون طواغيتكم.

راديو سرايا يرافقني وديما معايا. راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: أثير الوطن.
1: مين إحنا سنتحدث عن عن ما بعد الاحتلال، لكن خلينا الآن نتحدث عن بداية خروج الاحتلال الأمريكي من أفغانستان. كيف تلقى الشعب نبأ عودة طالبان إلى الحكم؟
2: والله بصراحة فوجئنا، أنا كواحد من الشعب الأفغاني كمواطن فوجئنا بالنسبة لخروج المحتل بهذه السرعة. وحقيقة هذا التغيير السياسي السريع أنا شخصيا كحياة ما كنت أتوقعه صدقا، فهذا فضل من عند رب العالمين حقيقة على الأفغان. الله سبحانه وتعالى يعني أكرمنا. هنا قد يكون سائل يسأل يقول أمريكا هي التي عملت بالنسبة لهذا؟ لا لا لا لا، وقد يكون هذا سؤال تسألني منه.
1: نعم صحيح،
2: هي أخرجت وطردت، هي أرغمت أخي الفاضل. نعم، هي لم تخرج برضاها، هي ومن معها من دول ناتو كلهم أرغموا، هم مارسوا شديد بقوة.
1: هذه أخرجهم. طيب يعني هو فكريا إنه فعليا هو إنه الاحتلال انسحب فجأة

0: نعم. وطالبان عادت التي كان هذا الاحتلال يريد أن يقضي عليها وأزاحها من الحكم سابقا، عادت مرة أخرى بكل بساطة وبكل سهولة، ولا كأنه يعني حققوا أي إنجاز 20 سنة من الاستعمار ومن القتل ومن الأسلحة ومن القنابل و و و ومليارات الدولارات صرفت على هذه الحرب. بكل بساطة تعود طالبان إلى الحكم بهكذا. أنت كمواطن أفغاني أكيد أنت لست يعني جزء من هذه الحكومة الحالية، حكومة طالبان، لكن أنت كأفغاني كيف تتعامل مع هذا المنطق؟
1: أولا العزيز، الفكرة أنا لست سياسيا،
0: نعم،
1: ولا أنتمي إلى طالبان،
0: نعم،
1: أنا مواطن حر، تعرفني مستشار ومدرب في تطوير الذات،
0: نعم،
1: لأقرب لك الصورة والمشاهد الكريم ما يجري اليوم في غزة. جرح غزة حقيقة خطير. كل الناس الآن تظن أن حماس سوف تنتهي وغزة سوف تنظف من هؤلاء، وسوف يأتي هؤلاء الأوروبيون والأمريكان والإسرائيليين، وخلاص غزة تكون بدون حماس.
0: نعم.
1: وهذا أكبر خطأ، هذا وهم. هكذا كان الناس يظنون أن طالبان انتهت خلاص.
0: كان هناك اعتقاد،
1: ما كانوا يظنون أن طالبان هم شعب، هم كانوا يغذون من الشعب، كانوا يأكلون من الشعب، وكانوا يشربون وكانوا يسكنون مع شعب. الشعب هو الذي دافع عنهم.
0: ومش كانوا في الجبال؟
1: بالضبط، في في في في الليل كانوا في الجبال وفي النهار كانوا في.
0: يا سلام.
1: نعم، البيت الأفغاني كان مفتوحا له. البيت الأفغاني هو الذي كان يحتضن هذا المجاهد. لماذا؟ لأن البيت الأفغاني هو كان ضد المحتل وما كان يريد الاحتلال، فلذلك هو كان يحتضن. كل الناس كانوا يقولون أن طالبان حقيقة هي فئة ضعيفة وبسيطة، والمفروض الآن يعني هي تتفاوض مع الحكومة، المفروض تقبل الحكومة. هكذا الأجانب قدموا استسلام لطالبان، ما كان مصالحة وإنما كان استسلام. أنا شخصيا صدقا كأحد مواطن أنا كنت أعاتبهم، يا طالبان أنتم فئة ضعيفة قليلة، اجلسوا مع الحكومة صدقا لأجل أفغانستان الكبيرة، ما في مشكلة، اجلسوا وتفاوضوا فيما بينكم. لكن للأسف الشديد هم كانوا حقيقة ما هم حق، لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنهم وسيمكن إن شاء الله المسلمون في غزة كما مكن الله سبحانه وتعالى في أفغانستان. صدقا نصر من الله وفتح قريب، فهذه هي الإرادة الأفغانية الفولادية ضد المحتل، وهي التي جعلت بفضل الله ولطفه، من كل هذا بعد فضل الله ولطفه، أن أكرر هذا الكلام كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكن هذا الأفغاني الضعيف الذي كان في الكهوف والجبال والسجون لمدة 20 سنة، هو الله سبحانه وتعالى أحضره إلى الحكم.
0: طيب هناك لو عملنا مقارنة بين طريقة خروج الاستعمار السوفيتي والاستعمار الأمريكي، سنلاحظ أن الاستعمار السوفيتي كان هناك دعم دولي للمجاهدين في أفغانستان، وكان هناك يعني إرادة خارجية أرادت أن يخرج الاستعمار السوفيتي من أفغانستان. لكن في الحالة الأمريكية هناك وضع مختلف، أن أصحاب الأرض وطالبان وحدهم بدون أي دعم خارجي تمكنوا من إزاحة هذا المستعمر، على الرغم من أنه القوات الأمريكية وأمريكا اليوم هي أقوى أضعاف مما كان عليه الاتحاد السوفيتي سابقا.
1: من أجل ذلك مثلت لك مثال غزة.
0: نعم.
1: غزة اليوم تركوها المسلمون وأعداؤنا هم في صف، غزة الآن لوحدها. هكذا كانوا طالبان عندنا. لماذا؟ لأن الأنظمة الجديدة أو الدول الكبيرة أمريكا ومن معهم هم دخلوا فينا حسب الأنظمة الدولية، حسب قانون رقم كذا وحسب كذا وحسب كذا، فكل الناس كانوا معهم. لماذا الآن لا يعترفون بأفغانستان وهم أحرار؟ لأنهم كانوا ضد، كانوا في المواجهة. فلذلك في الاتحاد السوفيتي كما تفضلت كان هناك نقاط قوة كثيرة موجودة،
0: نعم،
1: وكان كثير من الناس كانوا يساعدون، ولكن في الاتحاد الأمريكي للأسف الشديد كانوا لعبوا بعقول الناس أنا قلت لك أنا شخصيا كنت أقول، لأن أنا لست من طالبان وما أعرف عن داخلهم، أنا كمواطن أفغاني بعقل البشري الصغير كنت أقول لماذا أنتم لا تجلسوا مع الحكومة؟ اجلسوا مع الحكومة لأجل أفغانستان الكبيرة، فاحتضنوا بعضكم البعض. كنا هكذا نتحدث، كنا هكذا نتصور المصالحة، ولكن اتضح لنا نحن كأفغان بأن المصالحة لم تكن مصالحة وإنما كان استسلام، وهم رفضوا الاستسلام. لذلك عندما يكون إنسان واقف حقيقة على مبادئه وعلى قيمه، وهنا الله سبحانه وتعالى سيمكنه. فهذا مثال كان لأجل هذا، بالضبط نفس الحالة كانت موجودة.
0: نعم، من 20 سنة أيضا حكينا عن جيل نشأ في ظل الاستعمار وفي ظل الاحتلال الأمريكي، أيضا هناك جيل نشأ في الجبال.
1: نعم،
0: يعني هؤلاء المجاهدون الذين كانوا يبيتون في الجبال ويعيشون ويطاردون في الجبال، كان لديهم عائلات أيضا.
1: صحيح،
0: ولديهم أولاد. فنحن نتحدث عن جيل كامل أيضا نشأ في هذه البيئة، كيف كان لها الأثر في ما جرى؟
1: طبعا كل إنسان يولد في بيئة ويتربى، فهذا يأخذ على نفس المواهب حسب البيئة. من ضلت كان هناك بعض الناس ولدوا في الخارج على إيش، والإعلام الغربي يخدمهم وكذا، والبعض كان ولدوا في جلد، ولدوا في الجبال، وولدوا في القرى وفي مناطق يعني نائية وكبيرة. وفي المقارنة حقيقة لو نقارن بين هذا الإنسان نقول أفغاني الذي ولد في القرية في المنطقة وبين إنسان أفغاني ولد في الخارج، لا مقارنة. حقيقة الطفل الأفغاني الصغير الذي ولد بهذا الجلد لا يستطيع أن يصل إليه إلى بعض من قدراته ومهاراته طالب الجامعي.
0: نعم،
1: للأسف، لأن هؤلاء أصبحوا قادة، أصبحوا رجال. أنا كأحد مدرب ومستشار في تطوير الذات، عندما ندرب الناس نحن في قاعات التدريب نتعب أنفسنا لأجل يعني نظريا نتحدث، نرسم في لوحة في السبورة، ونحاول تعزيز بعض المهارات وبعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني القيم والمبادئ، لكن ميدان غير. فعندما يأتي أوقات الصلاة بالمثال قبل يستيقظون من النوم، يصلون التهجد، ثم يقرؤون شيء من من من من كلام الله، يحفظون ويتداولون ويتدارسون، وبعد ذلك هكذا النقية، التربية الصافية. ميدان الشاهد هو يدرب القيادات وليس التنظير.
0: نعم،
1: فلذلك شتان حقيقة بين الميدان وبين الجامعات والمدارس وغيرها من القنوات التنظيرية أو البيوت أو الأسر، وخاصة إذا الجانب التربوي يكون ضعيف. من أفغانستان للأسف هو ضعيف.
0: نعم،
1: أثرت بشكل وآخر من البيئات الموجودة التي هي تعيش.
0: نعم،
1: فلذلك الأفغاني القح الذي عاش في أفغانستان والذي تربى في هذه المحاضن فهو قائد صدقا. فأنا يعني كثير من الناس يستغربون، يقولون هؤلاء الشباب كانوا 20 سنة في الكهوف والجبال والسجون، كيف هم يديرون الحكم اليوم؟ لأبسط شيء، ما هو؟ لعدم وجود الفساد.
0: جميل، سنأتي لهذه. نعم، المرحلة لاحقا، لكن أنا أريد أن أتحدث عن طالبان الجديدة 20 عام إلى الحكم من جديد. الجيل القديم وجيل جديد استلم الحكم واستلم زمام القيادة في هذا البلد، خاصة إحنا نتحدث عن فقدان أيضا قادة كبار في طالبان. هل شعرتم أن طالبان اليوم هي مختلفة عن طالبان الأمس؟
1: أخي الحبيب، أكرر لك مرة أخرى بأن الهوية الأفغانية الثقافية الدينية هي واحدة، هي ما اختلفت.
0: نعم،
1: فنحن كأفغان، أعطيك مثال آخر، أنا بهذا الزي لو أخرج معك إلى الخارج الآن كل الناس سوف ينظرون إلي بنظرة غريبة مختلفة.
0: صحيح،
1: لأن هذا الزي
0: مألوف،
1: غير مألوف، لكن هذا هو زي نفتخر. فعندما واحد يضحك على على على هويتي، على ثقافتي، فأنا أتأثر من الداخل.
0: نعم،
1: فهم كانوا نفس طالبان الذين كانوا هم والذي في خلقية، لكن في نقول بالنسبة للمرة الماضية عندما جاءوا كان عندهم تشدد أكثر في بعض الأمور، طبعا وفق مبادئهم وقيامهم طبعا هم المرة الماضية في هذه

0: مرة عندما دخلوا فكان نحن كشعب توسع أصبحوا يعني احتضنوا يعني الناس الذين لا يوافقهم مثلا بالفقة يديرون البلد يعني على بصيرة. وكثير من المشاكل التي كنا نحن كأفغان نعاني منها، الجانب الأمني أنا أشرت إليكم مثلا الآن غير موجود. أنا أكرر مرة أخرى أن الشعب الأفغاني شعب بسيط ويريد أن لا لا لا لا يهمهم من يحكمهم، بس الرابط هو شريعة الإسلامية، وفق شريعة الإسلامية يجب أن يكون الحكم. أي واحد يأتي أهلا وسهلا بهم، فهم موافقون لشريعة الإسلامية وهم علماء وطلاب العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما موجود فهو يخشى الله أكثر من غيره، هو يبيع بلده، يكون مصالح بلده من مصالحه الشخصية. فهم حقيقة يعني استفادوا كثيرا من هذه التجارب، ثم أيضا من في خلال 20 سنة أكيد هم يعني تعلموا وتدربوا ودرسوا، ممكن قرأوا ورأوا التجارب يعني هذه كثيرة جدا يعني خلال 20 سنة، فأكيد هم اشتغلوا على أنفسهم وكان عندهم هياكل. وأيضا بالنسبة للوزراء،
1: دولة أو مكان حكومة أنشأها الاستعمار وأنشأها الاحتلال الأمريكي، وكانت هذه الحكومة أو تلك الحكومة التي نشأت تحت ظلال الاحتلال الأمريكي كانت على النمط الغربي، صحيح؟ لا. عادت طالبان من جديد بطبيعتها وبثقافتها وبعقيدتها لتحكم من جديد هذا البلد. المواطن الأفغاني، أنت كمواطن أفغاني كيف شعرت الفرق بين الحكومتين؟
0: والله بالصراحة في الأنظمة الماضية أنا مرة من المرات كنت أذهب إلى من كابول من العاصمة إلى شرق البلاد.
1: نعم.
0: كان لي برنامج زيارة الأيتام لأحد المؤسسات هي الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ثم كان عندي دورة تدريبية في ولاية كونر شرق البلاد بعنوان الأستاذ الجامعي الفعال.
1: نعم.

0: فشاهد من الكلام نحن الأفغانية كابو في الطريق حصلت الحرب بسيارة، واحد فينا استشهد، جاء رصاص. طبعا نحن مواطنون كل واحد يذهب لشغله. أنا قلت للشباب الذين معي، قلت لهم إلى أين نذهب؟ قالوا لزيارة الأيتام. أين نذهب بعد ذلك؟ لتقديم دورة تدريبية، نحن مرافقين مدرب. إذا نحن في سبيل الله، فإذا متنا نحن شهداء. أنا ألقنت إخوتي يعني هذا الشيء حتى يشعروا بشيء من النشوة. طلبت من سواق أن يرجع قليلا، كان في تلة صغيرة ما استطاع أن كان يرتجف رجله وما استطاع أن يذهب، فنزلت من السيارة، جلست في مكاني وأنا أخذت السيارة إلى الوراء. انتظرنا هناك تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات. برنامج الصباحي أصبح بعد الظهر، وصلنا إلى جلال أباد بعد الظهر، رأينا الأيتام، ثم نذهب من جلال أباد إلى كونر. إذا أمامنا دبابات أمريكا تذهب جدا، ممكن بين 20 إلى 40، جدا بطيئة، ولا تسمح لنا أن نتقدم منهم، ماسكين الكراشينكوبات هكذا وموجودين في الدبابات وفي سيارات هاي لوكس، وما سمحوا لنا أن نتقدم عليهم. وصلنا إلى كل، فأنا أنا في بلدي لست حرا، أنا في جدول يومي لي، أنا لست سياسيا ولا عندي أشياء. كونر تدريبية غدا وبعد ذلك عدنا إلى العاصمة، فما كنا أحرار أخي الحبيب، ما كان لدينا أدنى حرية أن نتحرك في مشاويرنا الصغيرة أو القصيرة. لكن بفضل الله المواطن الأفغاني اليوم يشعر بهذه النشوة، بهذه الحرية. أنا بلد حر، للحرية فواتير في أسامة، دفعنا فواتير، فنحن اليوم بفضل الله أحرار، ما أحد يتحكم فينا. نعم قد يكون عندنا اختلافات، قد يكون عندنا وجهات نظر، ولكن بفضل الله نحن أفغان أصبحنا مجتمعون، وهذا الشعب أصبح مجتمع بهذا النظام للتطوير، وهم يقبلون التطوير، يقبلون التجديد، يقبلون النصح. فنشعر نحن هذا البلد بعد السنين طوال، والموه ويمارس، يذهب إلى السوق يبيع ويشتري أي مشكلة. فلذلك هو جدا سعيد وجدا مسرور في بلده في هذه الأوضاع التي كنا نحلم بها. أخبرتكم في اليوم الواحد إذا كان عدد الشهداء أقل من 100 كنا نحمد الله، اليوم أقل من 100، هذا في الأنظمة الماضية. لكن اليوم يسقط طفل صغير 7 سنين أو 8 سنين في البئر، فثمانية من الوزراء يتحركون من العاصمة الأفغانية إلى أبعد ولاية نائية، نموذج فقط بالنسبة للأمن، يسهرون ليل لكي يعطي النجاة لهذا الطفل. يموت الطفل قبيل الفجر، يعودون إلى كابول. فهذا مثال واحد فقط للأمن، ليس الآن لا يوجد لا حرب ولا مشاكل أخرى. طبعا لأول مرة في تاريخ أفغانستان كل جغرافيا أفغانستان أصبحت موحدة تديره نظام واحد. في الأنظمة الماضية كانت هناك بعض النقاط أو بعض الولايات، كانت هناك مع بعض الجهات أو بعض الجماعات، ما كانوا يقبلون كلام الرئيس.
1: يا سلام.
0: أساسا ما كان يقبل الرئيس، ما كان يستطيع أن يرسل واليا لهذه الولاية. لماذا؟ لأن هذه الولاية كانت مع جهة معينة وكانت تترك هكذا، لها كلمة واحدة ونظام واحد. والأنظمة الماضية 75% المساعدات الأجنبية كانت تأتي، والآن المساعدات الأجنبية صفر، وهم وصلوا اكتفاء الذاتي. لعلمكم أن مديونية أفغانستان صفر،
1: تم سداد كل الديون،
0: كل الديون،
1: هذا ما
0: أفغانستان ما عليها ديون،
1: تم بعد انسحاب الاحتلال
0: خلال هذه الفترة تقريبا 4 سنين، لأن نحن نكتمل يعني 3 سنين. وأنتم تعرفون نحن أفغان ما عندنا ديون.
1: كيف تمكنوا من سداد ديونهم؟
0: أنا أخبرتك حبيبي أن فساد أم الخبائث. هم عندهم ما عندهم الأسبق حامد كرزي قال في الهند أن فساد واضحة وموجودة.
1: بماذا تتميز أفغانستان؟ ما هي المعادن الموجودة فيها؟
0: كل المعادن الغالية النفيسة التي لا توجد في بلدان أخرى أو في عالم آخر موجودة في أفغانستان. الأمة الإسلامية تتحرك بعد البلدان الصديقة حتى تساعد أفغانستان في هذه كل شيء تفكر موجودة في أفغانستان، خاصة بالنسبة للمعادن النفيسة الغالية. الآن الصين

0: جدا جدا مقبلة على أفغانستان،
1: مهتمة
0: جدا، عندهم عقود كثيرة واتفاقيات موجودة.
1: وقعوا مع طالبان،
0: وقعوا مع الأنظمة الماضية،
1: نعم،
0: بس راجعوا الحكومة الجديدة، راجعوا بعد الاتفاقيات واستمروا معهم، مستمرين معهم، لكن ما زالت هناك حاجة موجودة. فأنا شاهد أفغانستان هي دولة غنية جدا بثرواتها وبمناجمها وحقيقة أيضا بكوادرها، ولكن فقيرة للأسف شديد هي أصبحت أفغانستان. الإعلام لا يهتم بها، لا يوجد عندنا عدسات للأسف شديد، فبالتالي هي أصبحت فقيرة، وهي بحول الله سبحانه وتعالى سوف تكون أغنى من كل دول الخليج. أنا كطالب علم صغير في في في الاقتصاد أقول لكم هذا الكلام، إذا تركنا لإدارة البلد كما نحن الآن نمشي بحول الله سبحانه وتعالى، مؤسسات جمعيات خيرية الأفغانية بحول الله سوف تنفذ مشاريع في فلسطين وفي أفريقيا وفي غيرها من البلدان، وفلسطين أيضا إن شاء الله سوف تتحرر، فشاهد سوف تنفذ المشاريع في بلدان الفقيرة، بس بشرط لو سمحت لنا بالنسبة أن نكمل ما لدينا. هم أنفسهم يريدون حقيقة بناء يعني هذا البلد، إعادة الإعمار الآن بأيادي الشباب، بأيادي الشعب، لا يوجد هناك محتل، لا يوجد هناك أفغان، الآن يريدون أن يبنوا بلدهم بأنفسهم، لا يحتاجون لأحد، حتى لا يحتاجون للاعتراف السياسي أو الاعتراف الحكومي.
1: هنا نقطة دكتور حياة، يعني لماذا تصير طالبان، يعني الآن هي أصبحت تحكم دولة، هذه الدولة جزء من هذا العالم، لماذا تصر على وضع مثلا العلم علم إمارة الإمارة الإسلامية خلف الوزراء والحكومة بمجلس الحكومة وما إلى ذلك؟ يعني ألا توجهونهم أنتم يعني أصحاب تأثير وتغيير في هذا البلد وتسعون لتحسين بلدكم، ألا ينصحون، ألا يوجهون لمثل هذه الأمور قد تشكل حساسية لدى الغرب، قد يقاطعون بسبب هذه التصرفات؟
0: هم الأنظمة الماضية كانت أنظمة جمهورية،
1: نعم،
0: ديمقراطية، والنظام الحالي هو نظام إمارة بغض النظر عن كلمة إسلام كنظام سياسي. طبعا أفغانستان 50 سنة جمهوري، النظام الجمهوري ما يمشي في أفغانستان، فيجب أن يكون في أفغانستان نظام إماري أو إمارة.
1: لماذا لا يعني لما لا يناسب هذا البلد؟
0: لأن 47 سنة الحروب والمشاكل، ووجود هناك قبائل وأحزاب سياسية كثيرة جدا، وكل جماعة له أجندة سواء داخلية أو أجنبية، هذا موضوع آخر. للأسف الكل يريد أن يعملوا في أفغانستان، موضوع حقيقة بحاجة إلى أن يبنى من الداخل، والفحص أيضا المخلص والصادق من غيره، وكانت هناك أحزاب عندهم يعني نوايا إيجابية، حتى كان هناك جماعات من الشيوعيين والعلمانيين فالآن الإماري قضوا على كل هذه الجماعات والأحزاب السياسية، قال نحن عندنا إمارة واحدة. فلذلك هم أصبحوا كانت ما تستطيع حقيقة السياسية عندما توجد في بلد معين الأمور التي هي تدل على سيادة البلد، هذه تعتبر حقيقة خطورة على البلد، وهذا يعتبر أيضا خروج يعني على سيادة البلد وسياسته. فبالتالي كثير من البلدان يوجد يمارس فيها بعض الأنظمة السياسية، ولكن هذه الجماعات هي تحترم الرؤية العامة يعني للبلد، وكان هناك كثير من المشاكل موجودة. فلذلك أفضل نظام إداري أنا وجه نظري هو نظام يعني إمارة، يطبق في كثير من الخليجية مثلا نظام يعني إمارة أو نظام يعني كذا، وهذا نظام على أساس أيضا الناس تشعر حقيقة بأن فعلا هذا بلدنا، وهذا النظام أو الحكومة بالأحرى يعني يوفر أو توفر البيئة للمواطن لأجل العمل، لأجل العيش الكريم، لأجل أن يكون أهم حقيقة وأن يستطيع حقيقة أن يكمل ما يريد.
1: طب تناغم أو انسجام مع المجتمع الدولي، ماذا لا تنفتح طالبان أو الحكومة اليوم في أفغانستان على المجتمع الدولي ويحاولوا أن يلبوا بعض الطلبات التي تطلب منهم، مثلا أن يتصرفوا كدولة وليس كإمارة، يعني حتى لو إن ذكرنا أن هناك بعض الدول اليوم تحكم كإمارة لكن منسجمة مع

0: المجتمع الدولي.
1: وجهة نظري هم كانوا 20 سنة في العداء، في القتال المباشر، كانوا في القتال المباشر، وكانوا هم أعداء وطردوا وشردوا من أفغانستان. فالآن بصعوبة جدا بهم، ومع احترامي شديد، الأنظمة بما تسمى الأنظمة العالمية، هذه الأنظمة بحاجة إلى المراجعة. أخي العزيز، أين هذه الأنظمة العالمية اليوم في غزة؟ ألا تقتل الأطفال والنساء والضعفاء في غزة؟ لماذا غزة اليوم محاصرة؟ الناس تموت جوعا، يمارسون عليهم سياسة التجويع. أين هذه الأنظمة الأممية التي تحترم الكلب؟ واليوم للأسف الشديد أصبح الإنسان أسوأ للأسف الشديد، لا لا لا لا لا يحترمون. فهذه الأنظمة التي جعلت أو بنيت للأسف الشديد
0: تكون قدوة للعالم،
1: فتح الله بنفسها بحاجة للمراجعة. فما بالك بأن تطلب الآن من الحكومة حسب على هذا هذه الأنظمة مزيفة؟ العكس، هذه الأنظمة بحاجة إلى إعادة المراجعة. نحن كمسلمين بحاجة حقيقة إلى أن نرجع إلى دين حنيف. لدينا كل شيء موجود. دائما أنا أسأل لماذا كلمة مستشرق موجود؟ غرب ماذا يريد من الشرق؟ لا يوجد في الشرق إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أخذوا كتاب الله وسنة رسول الله، فهموها واستخرجوا منها كثير من الأمور، ووصلوا ونجحوا اليوم. للأسف الشديد ما عرفنا كتاب الله، ذلك اليوم نحن يعني للأسف. فبالتالي هم لك شعب الأفغان، إذا هم انحرف لا يهمهم شعب الأفغان، لا يهمهم من يحكمنا، ولكن يحكمهم الشريعة الإسلامية. فإذا هم انحرفوا كما أن الصعوبة جدا أن يعترف بهم حتى لو تنازلوا، لأن مشكلة التنازل أيضا، يا ليت التنازل كان بسيطا، وهم يعني تنازلاتهم يعني على حساب المبادئ والقيم. الشعب يرفض هذه الأشياء وهم يمثلون الشعب.
0: نعم. كيف تنظرون أنتم الآن كأفغان إلى الحكومة الحالية كمسؤولين ووزراء؟ هل ترون حاليا؟
1: فيما أسمع وفيما أرى عكس ذلك. هم لديهم بساطة جدا فيما أسمع.
0: إيش يعني مظاهر البساطة هذه؟
1: أنهم أحد المسؤولين الكبار برني أنا لدغه ناموسية، الناموس. نعم. فيقول قلت لهم لماذا لا توفر له المكيف؟ الجو حر الولاية هذه.
0: نعم.
1: فيقول قالوا أنت أقنعه، نحن نجيب له المكيف، نجيب لك نوفر لك مكيف. لماذا أنت تعمل هكذا؟ الناموسية إن شاء الله
0: الدولة
1: جدا مسؤول، يأتي له الطعام من البيت، لا يأكل من بيت المال المسلمين
0: في بيت من الأموال.
1: واقع، لأن ما عنده راتب عندما يقل مستوى الوزراء مشاويرهم الخاص يركب الدباب موتورسايكل. هذا يستخدم هذا الزي في سيارته للعمل، هذه سيارة يعني للدولة، مقارنة بالمسؤولين في الأنظمة الماضية. مسؤول صغير كان عنده 15-20 سيارة ضد الرصاص، موكب كبير جدا، وشوارع كانت يعني تسكر أو تغلق لأجل هذا السيد.
0: لكن مش خطر حياة،
1: يذهب إلى العيادة الطبيب لكي يعالج نفسه، ويأخذ وزير الدفاع الحالي، ويذهب عند سكرتير الطبيب يأخذ رقم هذا ويجلس في سيرة حتى يدخل على الطبيب. الطبيب ينظر له يقول له اسمك محمد يعقوب، أنت تشبه وزير الدفاع. بعدين يشوف اسم والده محمد عمر، يقول لا تكون أنت وزير الدفاع. طبعا هو لابس تقية بسيطة أي مواطن
0: بدون حراسة،
1: بدون حراسة أبدا. فيقول ماذا يحصل إذا أنا وزير الدفاع؟ هل أنا نبي؟ إيش فرق بيني وبين هذا المواطن؟ أخي، هذه النماذج حقيقة نماذج نحن لم نلاحظها في, في, في, في, في, في عصرنا اليوم. مسؤول جد فوق الوزير في سيارات موديل 80 لأكبر اجتماع لأجله عمل هذا الاجتماع، وشرطي أو الحارس يسأله أين تريد الذهاب، نحن مدعوين عندنا البطاقة هذه موجودة، إذا سلموا من فضلكم هذه الأسلحة هنا ثم ادخلوا، ما حد يعرفه.

0: عندهم تواضع عجيب وغريب
1: يعني هو
0: جدا وهذا مسؤول
1: ويسلم سلاحه
0: أكيد على أساس هذا النظام حتى يعني لا لا لا لا يسبب الإشكالات الداخل. الشاهد بكل بساطة ما في حراسة، ما في بروتوكول معين، ما في شيء. فهذا هو أخي الحاكم اليوم. طبعا هم بإمكانهم أن يعيشوا في بحبوحة من العيش، بإمكانهم أن يعيشوا في الخارج، بإمكانهم أن يفعلوا مثل المسؤولين القدامى. كان بيته في دبي، كان هو يعمل في خلال الأسبوع، وسط الأسبوع إذا ابنته أو ولده صغير حاضر أولى وكفلون يوافقه ومن يخالفه
1: هو وزير.
0: وطبعا أغر
1: نعم مجلس صغير
0: ليس يعني مجلس كبير، وبعد ذلك هو المسؤول الأول وبعد ذلك الوزراء. طبعا هو الذي يعني يعطي الأوامر والوزراء هم ينفذون.
1: طيب
0: في الأنظمة الماضية كان عندنا برلمان، كان عندنا أيضا مجلس الأعلى أيضا أو مجلس الشيوخ زي ما يقال، وكان في أنظمة الوزراء كانوا مرتبطون البرلمان الأفغاني يعني أوامر من
1: الآن مع أفغانستان ومع طالبان بالتحديد خاصة بعد التحرير الاحتلال الأمريكي.
0: كل الدول تتعامل مع أفغانستان بشكل وآخر، وأفغانستان في المقابل لديهم تقريبا 40 سفارة والقنصلية في الخارج موجودة
1: تعمل.
0: نسميه الأمم المتحدة أصبح له كرسي وأيضا يكون في اعتراف يعني حكومي من قبل هذه البلدان، هذا لا يوجد. وإلا معظم البلدان لديهم السفارات موجودة في أفغانستان، بعض البلدان لا يوجد لديهم سفارات في الداخل ولديهم زي مكتب تنفيذي أو تنسيقي في قطر مثل أمريكا وبعض الدول الأخرى، لكن كل العالم يتعامل مع أفغانستان خاصة الموضوع الاقتصادي. هناك شركات كثيرة جدا، شركات صينية، شركات إيرانية، رجال أعمال، مستثمرين وحتى أوروبية بالنسبة لموضوع الاقتصاد، فهناك شركات وهناك حركة موجودة، ولكن الاعتراف الرسمي هذا إلان غير موجود.
1: ما هي أقرب دولة عربية وإسلامية لكم على أفغانستان تشعرون أنها يعني تساعدها ولديها علاقات قوية معها؟
0: والله بالنسبة للأفغان هم يحبوا كما قلت العرب والمسلمين بشكل سواسية، وهم مسالمون وما عندهم يعني مشاكل. لكن بالنسبة للدول وجهة نظري قطر هي أقرب يعني لها، لأن كانت مفاوضات أيضا
1: التي
0: أمور داخل أفغانستان يعني.
1: نعم، هذه المآخذ اليوم على التعليم وبالذات تعليم البنات، وفي الآونة الأخيرة قبل عدة سنوات قليلة صدرت قرار بأنه المرأة لن تذهب إلى الجامعة ولن تدرس، وهذا أثار جدل. كيف تفكر الحكومة هناك في هذا الموضوع؟ أنتم كأفغان يعني أليس هذا مضر في بناتكم، مستقبل بناتكم؟
0: بالنسبة لإجابة على هذا السؤال إن شاء الله سأحضر لك أحد الشخصيات الرسمية
1: لا أنت كمواطن
0: حتى هو حتى تجيب، ولكن أنا وجهة نظري منظومة التعليم في أفغانستان موجودة، التعليم موجود. طبعا عندنا التعليم على قسمين، تعليم ديني وتعليم عصري. التعليم الديني هذا في المساجد
1: وفي هذا اللي حدثنا عنه في البداية
0: في المدارس بالضبط، والعصري في الجامعات وغيرها. طبعا المرأة اليوم تدرس تعليم الديني طبعا إلى مرحلة الابتدائية تدرس، وبعد المرحلة الابتدائية تعليم الديني هي تدرس وتكمل مثل الأولاد. اليوم المرأة موجودة في وزارة الداخلية في المطارات
1: تعمل.
0: المرأة الموجودة يبقى هناك. طبعا أنا فيما أفهم وفيما أسمع وفيما أقرأ لم يعلنوا منع التعليم، وإنما قالوا يمنع إلى أمر ثاني. إلى أمر ثاني معنى ذلك أنهم هم يراجعون المناهج، هم يراجعون المناهج وهم يريدوا أن يوفروا بيئة فيها اختلاط، لأن الأنظمة الماضية للأسف الشديد كما أخبرتكم خربوا المناهج وكثير من الأمور. فأنا أيضا كأحد المواطنين نحن أيضا ننتظر إن شاء الله هذا الأمر الثاني إن شاء الله قريبا، حيث المرأة كما هي الآن تدرس وأيضا سوف يكون لها فرصة. لكن هناك بعض نقاط يعني عامة، على سبيل المثال هم أن تصبح المرأة معمارية هو يقوم بالنسبة لهذا العمل، لكن المرأة نحن نحتاجها كطبيبة، نحتاجها كمعلمة، نحتاجها كمربية.

0: هي بأبسط سبب أخي أسامة، لو تكون المرأة هي تقوم بأعمال إدارية خارج المنزل مثل زوجها، فهناك وظيفة مقدسة لهذه السيدة الكريمة هي تربية الأبناء. من يربي الأولاد؟ هل شغالة تربي الأولاد؟ أو الرجل هذا يربي الأولاد ويجلس إلى يعني في بيته؟ فالمرأة عندما تقوم بواجباتها التي هي يعني هي مكلفة بهذه الواجبات، رعاية الزوج وتربية الأولاد وهي ربة المنزل، لا يمنع أن يكون لديها نشاط آخر، يعني نشاط خاص، بس هذا النشاط يجب أن يكون وفق المبادئ ووفق القيم. ففيما انتظر ومتر إن شاء الله سوف ترجع كالأول وأقوى من الأول بحول الله، بس تكون في ضمن القيم الأفغانية والإسلامية.
1: يعني هذه القمة اللعب بها كيف؟
0: كثيرا هم كانوا الأنظمة السابقة للأسف الشديد كما هم أسيادهم، يعني يستخدمون المرأة هي الهدية السماوية لأجل استمتاع الرجل للأسف الشديد، فما كانوا حقيقة يعطون الحق الأصلي للمرأة. يعني هذه المرأة الأفغانية مسكينة، هي كانت مقتولة وهي كانت أرملة ولا زالت وهي جائعة، ما أحد تكلم. بمجرد هذا الموضوع التعليم، تعليم مهم، أنا لا أقول أنه غير مهم، ولكن حياة أهم من التعليم. فحياة المرأة الأفغانية كانت في خطر وهي كانت مهددة، ما أحد كان يتكلم. هذه كلها نعرات سياسية للأسف الشديد الناس تنظر إليها في المجهر أو في المجاهر، يكبرون هذا الموضوع، موضوع التعليم. أنا قلت لك أنا كمواطن أنا متفائل ومنتظر إن شاء الله أن هذا القرار السيادي الأفغاني حول الله سبحانه وتعالى يصدر قريبا، وننظر أيضا إن شاء الله تعالى المرأة كما كانت موجودة، وهي ستكون إن شاء الله موجودة مثل أخيها، النساء شقائق الرجال، ولكن يكون لها بيئتها الخاصة بدون اختلاط وفي مناهج يعني وفق المبادئ والقيم، وتخدم المرأة كما يخدم المرأة الرجل وطنه وأمته بحول الله سبحانه وتعالى.
1: جميل. طيب الآن لنتكلم عن الوضع الاقتصادي اليوم، كيف يعيش الأفغان بعد هذه السنين الطويلة من الحروب وأثار حكتها على البلد، كيف يعيش المواطن الأفغاني، ما هي مصادر الدخل؟
0: الجانب الاقتصاد الكلي كدولة أمورهم طيبة وتحدثنا عنه.
1: نعم.
0: يبقى
1: نعم.
0: هناك اقتصاد لدى الأفراد.
1: نعم.
0: ولدى الشعب حقيقة هناك يوجد الجانب للأسف الشديد يعني أنا أخبرنا الماضية 20% من المساعدات الأجنبية كانت تأتي إلى أفغانستان، وهذا الفقر ليس جديد،
1: قطعت 75% هذه المساعدات
0: قطع. نعم. تماما. وهذا الفقر نحن للأسف الشديد بقي لبلدنا من الأنظمة الماضية، ليس جديد، ولكن الآن ازداد فقر. ومن هناك لاجئين أفغان بعض البلدان، لعلكم تسمعون قاموا بطرد اللاجئين الأفغان ورجعوا لنا من إيران وأيضا من باكستان، فعدد كبير جدا، وأفغان أنفسهم للأسف الشديد يعيشون يعني في في في في ظروف اقتصادية خانقة.
1: نعم.
0: وهي أعتبرها ظروف استثنائية للأسف الشديد. العربية للأسف الشديد ثانية جهود جدا مقاربها لا يأتهم لأجل الإغاثة ولأجل نصرة هذا الشعب، فشعب حقيقة يعاني معاناة كثيرة في صحة وأيضا في التعليم وأيضا في الجانب الاجتماعي للأسف الشديد، وشعب متواضع يعني لا يتطلب أمور كثيرة، لا يتطلب، ليس شعب بشكل عام يعني شعب المكيفات أو كذا، شعب متواضع تقريبا 90% لديهم حياة جدا متواضعة، بيت من الطين وشيء من المزرعة يجيبون. لذلك أيضا من الغرائب عندما الأجانب كانوا يستخدمون عليهم بعض الصواريخ، وكانوا هم ماذا يفعلون؟ كانوا يدفنون شهداءهم وكانوا يأخذون شظايا هذه القنابل الكبيرة، كل قنبلة قيمتها 50,000 دولار أو أكثر، كانوا يبيعون شظايا وبهذه الشظايا كانوا يبنون له بيت آخر.
1: كل بساطة.
0: أيوة. وكانوا أيضا يستفيدون اقتصاديا، فشعب لا يخاف من الموت وهم خلقوا للموت، ويقولون أن الموت مرة واحدة، نحن سوف نقتل مرة واحدة لا نقتل يعني كم مرة، فالله سبحانه وتعالى الذي كتب لنا هذا القدر سيصيبنا، وكأنهم يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك شعب متواضع. وأيضا في نقطة أخرى أخي أسامة، أن شعب نفس جدا كبيرة، لا يسأل

0: يسألون الناس الحافة حتى ولو يكون عندهم حاجة.
1: لماذا؟
0: أنا أتحدى كل عدسات العالم أن تظهر لنا امرأة أفغانية واحدة طلبت من الناس النجدة أو طلبت منهم المساعدة. لا يطلبون. حتى بالنسبة نحن أنا كأرأس إحدى المنظمات الإنسانية عندما نوزع نحن بعض المشاريع الخيرية يقبلون، لا يستهم الماس أن هذا فقير وهذا ما يستلم. في إحدى الولايات الشرقية كان عندنا مسعى المنطقة، كان عندنا مجموعة من التمور ومجموعة من المصاحف، فأنا قلت لزميلة المفروض كنا نكثر من التمور ونقلل من المصاحف، سارة كانت صغيرة، نحن عملنا العكس. صدقا أخي أسامة انتهت كمية المصاحف والتمور ما أحد يريد أن يستلمها. لو سمحت مصحف، لو سمحت مصحف مصحف، خذ تمر يا أخي أنت فقير مسكين. لا شكرا ما أريد. شو يا أخي هذه هدية، الرسول قدم قبل الهدية، لماذا أنت لا تقبل؟ فكنا نرغمهم بنسبة فطرة، حتى ولو جائع، حتى ولو عطشان، حتى ولو مريض لا يشتكي. فلذلك حقيقة الموضوع بأمس الحاجة بالنسبة للمؤسسات الإنسانية، يا ليت تتجه إلى أفغانستان ويا ليت يعني تزرع. وأقول لهم هذا الكلام لفترة مؤقتة اذهبوا هناك، قريبا يا أيها المؤسسات أفغانستان سيكون مصدر لكم بحول الله سوف تغذيكم إن شاء الله حتى تنفذوا مشاريعكم في البلدان الأخرى.
1: جميل. هذا ما تريده أفغانستان من العالم العربي والإسلامي.
0: نعم.
1: ما الذي يجهله العرب عن أفغانستان؟
0: والله يجهل الكثير للأسف. هم أنا لا أعاتبهم، هم أناس طيبون، الأمة فيها خير كبير، وخاصة أفغانستان أعمق جرح في جسد الأمة موجود، يدرون كثير من أفغانستان. فلذلك أنا أدعوهم لزيارة أفغانستان، وأنا أدعوهم أنهم لا يسمعوا لكل الإعلام الموجود. أنا صدقا كما أخبرتكم بالنسبة لبرنامج أفغانستان ترحب بكم، عندما أنا أحاور الضيوف الذين زاروا أفغانستان أحاورهم بكل شفافية وأسمع منهم، يتكلمون كلام عجيب. خمسة منهم كبار العلماء هم قالوا كابل وجدنا أنظف مدينة من كثير من المدن العربية. العاصمة الأفغانية كابل أنظف مدينة، نحن زرنا يعني بلدان كثيرة جدا. فالشاهد من الكلام أنا حقيقة أحيي الإخوة الفاضل والأخوات أن يزوروا أفغانستان وأن يذهبوا للسياحة ويذهبوا للتجول أسبوعهم، أمهات عيونهم يرون، حتى ممكن يلتقوا ببعض المسؤولين ويزور بعض الإدارات ويلتقوا بشعب ومؤسسات الشعبية، حتى بعد ذلك يرجعهم بقناعات مختلفة مختلفة تماما لما شاهدهم في الإعلام أو سمع.
1: دكتور حياة الله عتيد، أنا سعيد جدا في استضافتك معنا في بودكاست عربي بوست، حديث لا يمل صحيح صراحة عن أفغانستان، هي البعيدة فعليا عنا في منطقتنا، لكن هم مثال للتحدي والصمود ومقارعة الاستعمار، يجب أن يكون يعني درس ويدرس فعلا في مجتمعاتنا التي تعاني اليوم فعلا بعضها من الاحتلال والاستعمار. أشكرك مرة أخرى دكتور حياة الله عتيد.
0: وأنا أسعد، أكرر لك شكري ولفريقكم المبدع.
1: شكرا جزيلا.
0: العفو.

العجائب صنعة العقل الذي صنعة الله الذي سواك والعقل ليس بمدركين.

وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فسأله من يا ليل حاك دجاكا. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا.

0: الوطن.
1: نوافذ على الدرب.
2: نوافذ على الدرب.
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. 3FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول إلى كابوس ونوبات هلع. هناك خوف طبيعي يشعر به الإنسان لحماية نفسه، لكن هناك خوف آخر، خوف يولد من رحم الصدمات، من الألم، من الرعب الذي بعد انتهاء قطف وعذب أشد العذاب، وعينيه نام في زنزانة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده قصرا إلى الألم. يعاني من نوبات هلع تجعله يشعر وكأن الموتى يعود إليه من جديد.

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع، كيف يتحول إلى السجن النفسي، وكيف تؤثر الصدمات على العقل والجسد، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من أسر الذكريات المرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولا، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة نفسية يعيش فيها الإنسان شعورا دائما بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالبا بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب، وضيق في التنفس، ورجفة وتعرق، وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفا في الإيمان ولا جنونا، بل استجابة نفسية وعصبية بعد عاشها الإنسان حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجودا. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاما، مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أي الفزعة، يعني الليل كل واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوض أهله ينام، وياريت ينام بسلام، إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. قلبت أمه حقيقة أنه لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة

قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة، وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء، ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، بواب في الشركة، عامل حراسة بواب الشركة اللي هو الحارس، طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك إنه هو يعطوا فيه في الأظرف، يوزع فيه المرتبات على الموظفين. فقال لا، مازال مجو مرتبات، مازال مجن، فاصبر كم يوم نين يجيبوهن لي وبعدين أنا نعطيك مرتبك. طبعا الحارس اللي مفروض إنه هو حارس وأمين يتعاطى في المخدرات، ولما ما عطش الفلوس، مش ما عطش، هو مش موجودات عنده، برع على حالك، وجعتها طبعا ودسها له، وصارت مشكلة طبعا مشادة، ودسها له إلى أن حصل موقف من مواقف في بلادنا، وتم خطف هذا الشاب من داخل، هو نازل كان مسافر ومروح، تم خطفه وإخفائه عن أهله لمدة سنة ونص. الأخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي الآن نشم في بنة الدم في أنفي، بنة الدم نشم فيها من صوات التعذيب، وأنا تعذبت. يحكي لي عن أشد العذاب اللي شافه، راسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعي فوق وراسه رطة، هو يصرخ، وقضى كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود فيه، بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما، فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس، دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما اللي كتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب، بعد ما تم قتل الجميع مجزرة كبيرة. من فترة كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تكي 2013 تقريبا، هذا الشاب لازال يعاني من الرعب، بالرغم إن هو نجا، إن هو يعني اختفى عن الدار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا إن الشاب تم خطفه، تمت مداهمة بيت الأسرة والتفتيش عنه، وما أسرته كانت نوع من النباهة، لما انقذوا ساعة الفوضى اللي صارت هذيك، ما قعدش بيت أهله، حطوه في مكان تاني. بعد فترة قعد يطلع، شعر بنوع من الأمان، فتم خطفه من جديد من نفس الشخص الحارس اللي موجود في الشركة. خطفه في المرة الأولى وعذبه، خطفه في المرة الثانية وطلبوا مقايضة مليون من أبوه، مبلغ مليون دينار مقابل نعطوك ابنك. الأب ما يقدرش، يعني وصل لي مبلغ معين كبير لا بأس به، لكن ما قدرش يوفي، قال لهم أعطوني، قال خلاص بعد ثلاثة أيام تلقاه في المكان الفلاني، كلبشينا في حديدة في الشارع، وحطونهم المبلغ كبير جدا، اشتم السلام الابن، ونجى الابن للمرة الثانية بإعجوبة، زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونا، هو كان عنده أيامات مازال يدافع عن دونا، ولكن أيامات مليئة بالرعب والأحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش

جلسات، وهو نوعا ما ارتاح شوي الآن، فيقول لي أنا هنستمر. قلت له أهم حاجة القناعة، قال لي أنا مقتنع اقتناع كامل أني لازم نتخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله أنا ما عنديش، يعني واضح أنه هو لا تعين تعاطي، واضح أنه ولد ناس، واضح أنه ولد عيلة، يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل. هي رسالة أولا لكل من يعيش الخوف ونوبات الهلع، إلى كل قلب مر بالرعب، وإلى كل إنسان ينام خائف ضعيفا، أنت فقط تحمل ألما أكبر من قدرتك على الاحتمال في تلك اللحظات. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات، ومن ضمنهم اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، يخاف لأن كارثة في الغرفة وما تطلعش، لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها وهنشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك. ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما. تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية، وذكر نفسك كل يوم أن الأمان، أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل، أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك؟ أنت أستاذة، تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. قلت له شوف إنه عشان تعرف إنه ما فيش خوف، هو جايني للمكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف إنه يكون يترصدوا له. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله يسب المرتب اللي ما أعطيتهش له، خذا منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن بالإخفاء القسري والتعذيب، وخذاه أضعاف أضعاف، يبنوا له فيلا أقل مش مليون ولكن قريب يوصل مليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

لابد من أن يغير أفكارك، لابد أن لكل شخص يعاني من الهلع أن يغير أفكاره، خاصة بالموت والرعب. دائما إحنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب، تقطيع الأطراف، وشاف أشياء بشعة يعني، مش أشياء سهلة يعني، وحوش في أشكال آدمية يعني، هم ما هوش بشر، لا يمكن يكونوا بشر، لا يمكن. شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم للحد التعذيب أو ضرب لحد الموت، لا يمكن يكون إنسان طبيعي، لا يمكن. الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة، مثلا بسيارة، ضربة بسيارة مش مقصود يعني، وقع منه حاجة، حدث شيء معين، حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد يعني، ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات. لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب، قلبه مليء بالغل والحقد والكره، زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد، قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل، ما فيش أي نور، ما فيش أي أمل إنه يصير حتى إصلاح معاه. هؤلاء الناس اللي يمسكوا الآلات الحادة ويبدوا في تعذيب الناس وتقطيعهم وقتلهم، ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة، وريحة الدم يقول لي ما زلت نشم فيها للآن، من بنتخلص من ريحة الدم، يطلع حط مسك، شم مسك، شم حاجة يعني، كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها يعني.

لابد أن نغير أفكارنا، فليس كل صوت خطر، وليس كل ليلة كابوس، وليس كل خوف حقيقي. لابد أن نغير طريقة أفكارنا. ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا نتيجة مواقف إحنا عشناها، لابد أن نغير طريقة تفكيرنا، فلتكون تفكيرنا في الأمل، في الحب، في الحياة، في الازدهار، في تطوير الشخصية. بالنسبة للخطف لا، مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي بيه المال. لابد أن تنام مطمئنا، وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك ألا وهو القرآن الكريم والصلاة، وتنفس ببطء لما تشوف تجيك النوبة. هذا لابد أن تأخذ العملية، تستخدم عملية التنفس، التمرين التنفس لابد أن تستخدمه، وما تخجلش من العلاج. ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج. عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه، يقول لي كان عندي نوبات هلع، قلت له كيف علاجتها؟ قال لي بالصلاة والقرآن. هذا هي حقيقة الإنسان، مش معناته أنك أنت هتنسى، ولكن هتتغلب. أنا ما نبيك، ما فيش حاجة اسمها الذاكرة، ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا. كل شيء مخزن، ولكن أنا أقوى من الذاكرة، نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة في ذاكرتي. لابد أن تعبر عن مشاعرك، لابد لما يصيبك ألم عبر. يعني مرات الرجل يقول ما تبكيش أنت راجل، علاش ما يبكيش؟ خليه يبكر، حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب عنده شعور حزن، خليه يعبر عن حزن الرجل. شو المشكلة الرجل بكى من الألم؟ أي صح ما يبكيش 24 ساعة، ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الرجل، يفرغ الشحنة اللي جواته، شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله، سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس. لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه. ومازال بإمكانك أن تبدأ من جديد، يعني مزيد شاب ولطيف وشكلك مهذب. إحنا الكبار كل يوم نقوله هنعيش يوم أجمل، يعني المصائب أقوى من المحكات هذه، وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت، وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشها. هتنبيك أقوى منه، بحيث أنك أنت تتغلب عليه، وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد، معناها مازال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها، وأن تستمتع بالحياة، وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك، وتبدأ من جديد في العمل، وتبدأ تبني حياتك. ما تعيشش ماضي انتهى، هو كابوس وانت وعيت منه، خلاص انتهى، تغلب على هذه الكابوس. طبعا هؤلاء لابد رسالة، لأن الناس لأن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة من يعاني، مثل ابن أو أخ أو زوج أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة. من الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس، خلوكم مع الجاي، لما تخف هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس، وما تكونوش عبء عليهم حتى احنا خايفين. لان من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب ان اجتمع باسرته، لان في شيء هنتكلم عنه اللي هو العلاج الجماعي. لما تكون الاسره في خلل، احد افرادها لديه خلل، او احد عنده مشكله نفسيه في الاسره، او عنده خلل او مشكله اسريه في الاسره، لابد بعد ما نجتمع بالحاله لابد ان اجتمع مع الاسره، سواء كان الزوج اذا كان زوجته مريضه، او الزوجه اذا كان زوجها مريض. نجتمع بالاسره بالزوج والزوجه والابناء في جلسه جماعيه، لابد منها، نسموا فيه العلاج الجماعي، لانه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته اثناء الخطف، وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد، وأكيد خافت على ابنها، وصار لها نوع من الرعب. أيضا الأب يحكي شعوره. لما كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي عبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه،

نوع من التهدئة أن كنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا من النوبات الهلع، استمعوا إليه بدون سخرية. يا راجل أنت كبرت، يا راجل معقولة قصدك؟ مازال أنت توا خايف؟ لا، ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيب هالكم. حقيقة يعني نوبات الهلع من أصعب أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميتنا الأكثر. دائما نقول أكثر ما يميت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، يتم حتى يقول لك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف هي؟ عبارة عن انقطاع في نياط القلب للإنسان، فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب منه فيحصل معه الموت. فأكثر أشياء، فما تسخرش من خوفة أو من رعب أو من شخصية. وحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية، لا أنا ما قلت لكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول أنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروح تقول لا لا خلاص خلاص خلاص عدت عدت وتعد، لا خلوكم جلسين معه، مع كوباية مية، مع بسملة، تحدثوا معه وقول هذا الخوف هيمر، يعني مع الوقت هيمر. معك مثلا يجي شخص يقول لي عندي قصة قداش ليها، قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا مستحيل، يعني تاخذ وقتها بشوية شوية إلى أن نتخلص من الأثار السلبية الموجودة أو الأسباب. الأسباب تخلصنا منها أكيد، رجع لأهله ماش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العارقة في الذاكرة وفي الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان، لما تكون كلماتك هادية لطيفة، مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج، وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث على العلاج وعلى الممارسة الأشياء اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها، دون ضغط أو استعجال. قول علمها لك شوية شوية وتتغير، ما فيش حاجة تجيب سرعة إلا سبحان الله. طبعا ما تنسوش أن المريض يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل أولادكم أو من أجل الحالة الموجودة عندكم، حتى يتعلم قلبه من جديد أن العالم ليس كله مخيف، وأن بعد الصدمة يمكن أن تولد الطمأنينة أكيد من جديد. طبعا العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالات الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرغ على عجز أو الغضب أو مش معروف، تليفون يرن كل يوم يجري على التليفون لعل يكون خبر على هذا الابن الغير معلوم لمدة سنة ونصف، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعد ثم إخفاءه من جديد. لهذا في كثير من الحالات تكون أسرة مش المريض، قد تكون الأسرة هي أكثر بحاجة أكثر إلى جلسات الدعم النفسي، وجلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في الصدمة. لابد أن رات التهدية والاحتواء وتفريغ الخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب. والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب، بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنهم، وصح كان أكثر وطأة، لكن برضو كلهم هذا حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه، بل يهدؤوه وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة.

0: تجنب العبارات المؤذية مثل أنسى الموضوع والله أنت رجل بالغ والله مرأة بالغة كما أقول الدرس صغار. طبعا لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا أن الصدمة لما تعالج داخل بيئة أسرية واعية ودق نحن مصدق وعي يكون لدينا معرفة وتكون أسرة داعمة وتكون هناك قرص تأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص أسرة لديها مصاب تحتوي وتتفهم أخصائي النفسي. أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش بدأ أن تعطيه مساحة حدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش بالأسلوب هذا. أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتاخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع صداع لا أوكي صداع هذا نتيجة خذ بنادول يلا أصلا لا هو جايك بشيء نفسي في شيء مكبوتة في النفس من الداخل. أصلا لما جي الساعة تايم مثلا نعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة شو نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة بش يعيش الحياة الطبيعية ويبدأ يتكلم معايا طبيعي لان اثناء حديثه عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية. هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا ولأولادنا ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات عشان يتعب شوي يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما الناس إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية يعني كيف وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر. أنتوا وين قاعدين وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين ما فيش رعاية ما فيش تتبع لأولادكم ما فيش مراقبة ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر نتخلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة سجن يا أما القتل. لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما الألم وذاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم اقتربوا من الله تحدثوا عن آلامكم لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت. فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وسلاما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب. نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. زينب رمضان عبر راديو السرايا 99.9.

0: 94.3 FM.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط والهوى،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موت لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما جمعتنا مبارك فجمعك الأعلى من الجنة مع والدينا ومشايخنا وأحبابنا يا ذا الجلال والإكرام والمسلمين يا آمين. حياكم الله أخواني وخواتي في هذا المجلس المبارك، الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس شفيعا لنا يوم القيامة، ونتذاكر هذا المجلس عند الله جل جلاله، ونقول لله جل جلاله: يا ربي اجتمعنا فيك. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فأسأل الله جل جلاله أن ننعم بها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غشيتهم الرحمة يعني تغطوا بالرحمة، يعني كأنك حذا بتنام تأخذ اللحاف وتتغطى به حتى تنام، كذلك الرحمة تتنزل عليكم في هذه اللحظات. هنيئا لمن يحضر مجالس الذكر، نسأل الله عز وجل من فضله الكريم. طيب إخواني، عنوان المحاضرة: والباقيات الصالحات خير عند ربك. الله جل جلاله يصطفي ما يشاء سبحانه. يعني لو نأخذ مثال، محمد صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه ربه ليكون سيداً على سائر البشر. سيد الأنبياء والمرسلين والبشر هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيد الملائكة جبريل عليه السلام أمين الوحي. طيب سيد الشهور رمضان. سيد الشهور رمضان فيه ليلة من سادات الليالي، ليلة القدر، العشر الأوائل من ذي الحجة، فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر. هكذا الله جل جلاله يصطفي ما يشاء سبحانه من الأمينة، من الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله جل جلاله ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه جل جلاله. هل يوجد كلام الله جل جلاله اصطفاه من سائر الكلام الذي نتكلمه؟ ليس القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، ليس هو من كلام البشر. أنا أتكلم عن كلام البشر، هل يوجد كلام اصطفاه الله عز وجل لنا من سائر كلام البشر؟ نعم يوجد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعة. أريد معكم أن يعني تحفظ.

معي هذا الحديث عدل. إن الله اصطفى، اصطفى يعني اختار جل جلاله، لكم من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. يعني سواء أنت قدمت الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، أي شيء من هذا، أنت دخلت في هذا الفضل العظيم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيضا العبارة، أحسنت، هي كناية عن الدنيا كلها، القناطير المقنطرة، الذهب والفضة، الخيل، المزارع، العمارات، السيارات، الملابس، كل ما يوجد في الدنيا. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كل ما طلع عليه الشمس. طيب، الآن سأحكي لكم قصة من أعجب ما ستسمع من القصص، لقاء أعظم شخصيتين في الوجود. من أعظم شخصيتين في الوجود؟ من يقول لي أعظم شخصيتين وجدوا في هذه الأرض؟ طيب، متفقين على أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والرسل. من هي الشخصية الثانية؟ جبريل، ها، إبراهيم أبوه، أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الأنبياء، إبراهيم الخليل عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. الآن التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه إبراهيم. وللمعلومية، ترى إحنا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيننا وبين إبراهيم عليه السلام ارتباط وثيق جدا. أنت لا تستطيع أن تكمل صلاتك إلا بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إبراهيم مرتبط ارتباط وثيق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ملة أبيكم إبراهيم، أبونا خليل الله. الآن لقاء بين أعظم وجود الله ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه، خليل الله، كلاهما خليل الله، في ليلة من أعظم الليالي، في مكان خاص جداً

في ليلة الإسراء والمعراج، أسري بجسده وروحه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه فوق السماء السابعة. يقول محمد صلوات ربي وسلامه عليه سيدي، يقول: فنظرت إلى جبريل، جبريل 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هيئته التي خلقها الله عز وجل، فأغمي عليه، كل جناح يغطي الأفق من جبريل عليه السلام. ما معنى جبريل؟ ما معنى جبريل؟ ها شباب، جبريل معناها قوة الله من أسره، وجبرائيل وجبرائل كلها من أسماء جبريل، الروح الأمين، روح القدس. الله جل جلاله يحب جبريل عليه السلام، سيد الملائكة، أمين الوحي. الله دائما ما يخصه بالذكر بروحه جبريل عليه السلام: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. شوفوا جبريل يذكر لوحده، مع أنه هو من ضمن الملائكة ومن ضمن الرسل، لكن يذكر لوحده: تنزل الملائكة والروح فيها، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. عجيب، جبريل عليه السلام 600 جناح، كل جناح يغطي الأفق، عظمة من عظمات الله جل جلاله، آية من آيات الله عز وجل. يقول صلوات ربي وسلامه عليه، شباب ركزوا معي، ركزوا معي، يقول: فنظرت إلى جبريل فإذا هو كالحلس البالي. كالحلس البالي مثل السجادة التي يعني ديس عليها، يعني استعملت كثيرا هذه السجادة حتى أصبحت بالية،

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أنه وصل إلى مكان حتى جبريل لم يصله، فنظرت إلى جبريل 600 جناح فإذا هو كالحلس البالي من شدة الخشية. لا إله إلا الله. طيب، حدثت أمور عظام جدا في ليلة الإسراء والمعراج، من ضمنها من أعظم الأمور لقاؤه بإبراهيم عليه السلام خليل الله. أعظم شخصيتين يتلاقوا مع بعض، أكيد راح يتكلمون عن فتن آخر الزمان، هذا المتوقع. أكيد سيتكلمون عن الأمور ما ستألو إليه الأمم، سيتكلمون في أمر يعني صعبا يخطر على أي بال، ممكن يتكلم في أمور اقتصادية سياسية ما أدري، بس سيتكلم في أمور والله والله اللقاء هذا المهيب بين إبراهيم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم كان لقاء جميل أعظم مما نتخيل. أول جملة قالها إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم هي الانتماء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في بيننا وبين إبراهيم عليه السلام من صح التعبير في بيننا وبين كيمياء، يحبنا. يا محمد أقرأ أمتك مني السلام، أول عبارة أقرأ أمتك مني السلام، السلام عليك يا إبراهيم خليل الله. ما هو الأمر العظيم الذي يريد إخبارك به إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام عاين الجنة ورأى الجنة وعرف ما بها، فيريد الآن أن يوصل لك ماذا رأى. وأخبرهم أن الجنة قيعان، قيعان أرض تصلح للزراعة، كيف تزرعها؟ وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الرسالة التي يريد إبراهيم خليل الله أن يوصلها لك أنت يا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكثر من غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله يا إخواني المحاضرة هذه مش محاضرة يسيرة وبسيطة لتسمعها، عادي الكلمات الأربع هذه أن تقال، هذه كنز من كنوز اللي الله جل جلاله اصطفاها من سائر الكلام. أنا بيكم تطلعون من المحاضرة يلهج لسانك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما تتركها، تخليها في يومك كله من صباحه إلى مسائه. مثل ما الإنسان يحافظ على ورده بالقرآن يحافظ على ذكرى لله جل جلاله بهذه الكلمات العظيمة. طيب، سمعوا هذا الحديث صحح الإمام الألباني رحمة الله عليه، يقول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، شوفوا الآن الذي سيذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط ما نعاني منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالضبط بالضبط. يقول من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله. بالله عليك، نحن هالنا الليل أن نكابده؟ هل نقيم الليل؟ من فينا من يقيم الليل باليوم والشركة ما شاء الله وكذا؟ هذا رجل يعني نادر بالوجود، بل من يصلي الشفع والوتر هذا رجل صالح ما شاء الله تبارك الرحمن، صح؟ وإذا أقمنا الليل، وإذا أقمنا الليل تكون في سور قصيرة جدا، ساعة ولا ساعتين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، حنا الله المستعان نسأل الله عز وجل الستر والعفو والعافية، يسهرون الشباب لكن على ببجي وربلكس ويوتيوب ونتفليكس صح؟ للأسف أسأل الله عز وجل يعيد هذه الوجوه، نسهر صحيح على مباراة على لعب، هالنا الليل أنه كابدة ما في لا قيام ليل ولا، الله المستعان نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. وبخل بالمال أن ينفقه، الآن إذا أعطى 100 ليرة لشخص حس نفسه صحابي يعني ما شاء الله، وإذا أنفق مثلا يعني 100 دولار ولا 200 ولا 1000 دولار مثلا أعطى لفقير ولا شارك في مشروع يعني يشعر أنه ما شاء الله أنا الكريم ابن الأكارم صدق. الآن أنت تريد من تجار المسلمين أن يعطوا زكاة أموالهم فقط 2.5% من زكاة أموالك، ما نبيك تتصدق، نبي بس الفرض، الفرض أدى الفرض، ولو أدى المسلمون فرض الزكاة لخلى المسلمون من الفقر، لا يوجد فقير، تغطي أموال الزكوات فقط

لو يؤدونها المسلمون. بخلنا بالمال ولا بخلنا بالمال أن ننفق. وجبنا عن العدو أن يقاتل. أسأل الله عز وجل أن يرفع الهوان والذلة عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تنظرون ماذا يحدث لإخواننا في غزة، والله العظيم أمر مرعب قسما بالله العظيم. ماذا نتكلم، ماذا نقول؟ تجويع أمام مرأة العالم يفصل بيننا وبينهم سياج، ولا أحد يستطيع أن يطعمهم كسرة خبز. تخيل أي ذل وهوان نعيش. جبنا عن العدو أن نقاتله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ردا جميلا، وأن يرفع عنا البلاء والهوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اجعلنا نصرة لدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجعلنا خداما لهذا الدين يا ذا الجلال والإكرام. وجبنا عن العدو أن يقاتله، فليكثر أن يقول سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله. فليكثر أن يقول سبحان الله وبحمده، هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع آخر، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ لك ما بين السماء والأرض. سبحان الله مرة واحدة، مرة واحدة تملأ الميزان. طيب من فينا باليوم، اجلس مع نفسك الآن جلسة مصارحة، هل قلت اليوم من أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ من قالها؟ سبحان الله وبحمده، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فليكثر أن يقول سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله. طيب هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وصححه الألباني رحمة الله عليه، والبيهقي. أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب ماذا تقرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ابنة عم، ما شاء الله عليه، أحسنت، ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخت علي بن أبي طالب. قالت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. أم هانئ امرأة كبيرة بالسن، وتعرفون بعض العبادات فيها مشقة، يعني مثلا لو أنا أقول لك لامرأة كبيرة بالسن فيها أمراض وتتعب أقولها صومي وقيمي الليل، صعب عليها صح؟ الصوم فيه مشقة، تمنع عن نفسها الطعام والشراب وهي ضعيفة في الجسم، قد ضعفت وكبرت تقول الآن فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، مكاني ما أبي أسوي شيء، مكاني أعمله وأنا جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا هذا الحديث العظيم، قال سبح لها 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها في سبيل الله، أو قال في تعتقينها من ولد إسماعيل. 100 تسبيحة تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل. طيب واحمد الله 100 تحميدة تعدل فرس مسرجة ملجمة عليها في سبيل الله، فعليها السر وملجمة فيها ويحمل عليها في سبيل الله. كيف الإنسان يقدم هذا الأمر؟ 100 تحميدة الحمد لله 100 مرة. طيب وكبر الله 100 أحمال كذلك ومتقبلة من الله عز وجل. هذا العمل يعني مش متخيل، ها، كلها 100 مرة، يعني كل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذا ما يأخذ منك 10 دقائق بجلسة تمعن وقربة من الله جل جلاله، وتذكر هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة 100 مرة. طيب وهلل الله 100 تهليلة تملأ لك ما بين السماء والأرض، ولا يأتي، أو قال ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما يعني تأتي يوم بعمل مشرف جدا لا يرفع لعمل أحد مثل ما أنت فعلت إلا بمثل ما أتى به من العمل، إلا إذا واحد قال مثل هذا الذكر، شيء عظيم جدا. طيب

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أساليبه التعليمية والتربوية أنه كان يمثل للصحابة بأشياء يرونها. أنس رضي الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينتفض. يعني شو اللي صار؟ ما طاحت الأوراق منه، يعني طق النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا الغصن فلم ينتفض منه الأوراق، فضربه ثانية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينتفض، فنفضه ثالثة فانتفض، أصبح غصن عاريا ليس به أوراق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتنفض الخطايا من بني آدم كما تنفض هذه الشجرة ورقها. تنظفك، تطلعك خالي من الذنوب كما تنفض هذه الورقة شجرها. بس شنو الشرط؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتفضه أكثر من مرة. يجب أن تداوم على هذا الذكر حتى تنتفض أنت من الذنوب، تطهر منها بعافية. النبي صلى الله عليه وسلم آخر تغفر الذنوب وإن كانت مثل حر. طيب أختم في حديث ما ستسمع من الأحاديث في حياتك، غريب غريب سبحان الله هذا الحديث. وأخذ منه العلماء مسألة فقهية، يعني أخذوا منها حكم فقهي في من يسلم حديثا. طيب هذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني قد عالجت القرآن فلم أستطيعه. ما معنى عالجت؟ لا ليس من العلاج. أحسنت، الله يفتح لك عنه. عالجت يعني تعبت في قضية أن أفهم القرآن وأحفظ القرآن وأقرأ القرآن. فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرى، يحلق فوق مع الملائكة، ماهر بالقرآن. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله قضية المهارة بالقرآن. هذا فضل من الله عز وجل. يعني صبيان منذ القرآن حتى يعتاد لسانه. هذا العربي كبر بالسن فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يظهر أنه أسلم للتو، فقال يا رسول الله إني قد عالجت القرآن فلم أستطيعه. يعني حاولت أني أنا أحفظ أني أقرأ صح وكذا فلم أستطيعه، فمرني بعمل يجزئ عن القرآن. وهذه من أعجب العبارات. كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن سيعطيه حفر القصيرة؟ لذلك استفاد العلماء من هذا الحديث الحكم الفقهي في من أسلم حديثا ولم يستطع حفظ القرآن كيف يقيم صلاته بهذا الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا الرجل يعد بأصابعه الكلمات التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعد أربع كلمات. فقال يا رسول الله هذا لربي فما لي؟ لأن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير متعلق بالله جل جلاله، الحين يبي حقه، يعني أبي شيء لي أنا. فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. اللهم مرة ثانية اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. فمضى الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف دل الرجل على أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تجزئ عن القرآن في حال أن الإنسان لم يستطع أن يحفظ أساس القرآن، يعني الفاتحة والإخلاص وما يقيم به صلاته يعني. وهذا العلماء هني قالوا أن المسلم حديثا يصلي به التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل من أول صلاته إلى نهايتها فتجزئ عنه الصلاة وتقبل بإذن الله عز وجل منه الصلاة. المقصود أريد بعد هذه المحاضرة شيء يسير جدا نستطيع أن نعمله في يومنا، أن نسبح الله جل جلاله ونحمده ونكبره ونهلله. لكن لا أحد يظن أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وهذه الأمور اللي ذكرناها

0: تنفعه بقدر ما إذا هو تاب إلى الله جل جلاله وانتهى عن الذنوب الكبار. أعظم ركن في الإسلام الصلاة، عمود الإسلام، الركن الأعظم في في في في الإسلام. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. يعني مو الإنسان مقيم على الربا ومقيم على المعاصي الكبار ويقول خلاص أنا أسبح الحمد لله سبحان الله بحمد 100 مرة وتغفر ذنوبي وإن كانت مثل زبد البحر، لم ترد في هذا الموضوع. ترد في الإنسان التائب إلى الله جل جلاله، المنكسر بين يديه، المتضرع إلى الله عز وجل، الذي يريد حقيقة أن الله عز وجل يقبله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واقضي عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله دليلنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فيشقى. اللهم اشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عنه، اللهم اصرفنا إلى القرآن ولا تصرفنا عنه، اللهم اجعلنا من أوفر الناس حظا بالقرآن، اللهم اجعل أحب الأحباب إلينا القرآن، وارحم الراحمين، املأ صدورنا وسلم. ربنا اصرف عنا عذاب كان غرا، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كن لإخواننا في غزة عونا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا في غزة عونا ونصيرا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين ومن والاهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحرقهم كما أحرقوا أطفالنا، اللهم أحرقهم كما أحرقوا أطفالنا، اللهم جوعهم كما جوعوا أطفالنا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم مد أهل غزة بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الخذلان، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الخذلان. لا حول ولا قوة إلا بك، بك نصول وبك نجوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، أنت حسبنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اشفي جريحهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يا أرحم الراحمين. واستعملنا في نصرتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اجعلنا خدام لدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: عليه صلاة الله.
1: سرايا في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا في برنامجكم كالعادة برنامج من القلب. معكم دائما ملاك محمود. نبدو على بركة الله. وقبل ما نبدو دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. لكل واحد قاعد بروحة، سواء كان في السيارة أو في بيته يسمع فيها حاليا، وممكن هو قاعد يبتسم لحد، فمساء الخير لكل قال أنا بخير وهو في الحقيقة مش بخير. لكل شخص يضحك ويبصر ويخدم ويمشي ويقابل في الناس، لكن لما يجي الليل للأسف مرات يسكر على روحه الباب ويقعد دائما مع نفسه ويفكر مع نفسه، ويكتشف أن في حاجة في داخله ما زالت توجع أو ناقصاته. حلقتنا اليوم من القلب للقلب، عنوانها الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مقصد كلامي، احنا مش اليوم حلقة مش حنحزنوا، بس احنا حنتعلموا كيف نتخطوا الحزن، وكيف في حاجات تستاهل ان احنا نحزنوا عليها، وفي اشياء ما تستاهلش.

تمنينا نسمعوه وما سمعناش شي للأسف الشديد، وحزن مرات حتى من غير سبب واضح. مرات الإنسان ما يعرفش شنو يقول، مرات يقول أنا خيرني هكي، شن فيا، شن صاير معاي، لكن يعرف حاجة واحدة ألا وهو إن هو مش مرتاح، فيقول لك أنا ما نبيش نحكي، ما نبيش نشوف حد، خلوني بروحي. ومرات حتى هو ما يعرفش شنو هو اللي يبيه وشن يبي. وهنا السؤال، هل الحزن ضعف بالنسبة ليكم؟ هل الإنسان الحزين يعتبر إنسان ضعيف ولا لا؟ يلا نبيكم أنتم، نعطيكم فرصتكم. طبعا الساعة الأولى حتكونوا معاي أنتم مجموعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم، والساعة الثانية حنعطي للمكالمات. هل الحزن ضعف؟ يقولوا ضعف، عسكري يقول ضعف. هل لما نحسوا أن الدنيا، ولا الحزن جزء من طبيعة الإنسان زي أي شيء تاني؟ طبعا بتختلف الآراء في مش ضعف، مجرد ردة فعل طبيعي لمشاعرنا. جميل جميل جميل، يعني الحزن من طبيعة الإنسان. فتعالوا اليوم نحكوا على الحزن، احنا مش باش نزيدوه علينا لا، لكن باش نفهموه. الحزن من طبيعة الإنسان وجزء من طبيعة الإنسان، الحزن ليس ضعف. جميل، باش نقول لكل شخص مجروح وموجوع، من حقك انك انت تحزن وتزعل وتتضايق، لكن لازم تعرف ان انت مش بروحك. كنا نتضايقوا، كنا تصيرنا اشياء، وايضا للناس اللي تبكي في الخفاء، خاصة الشباب ما يبكيش قدام الـ الـ الـ قدام الملأ، وما يبكيش قدام اي حد، يقول لك لا ما هو الراجل عيب انه هو يبكي، عكسا تماما، يعني حتى هو يحس. يعني فنحب نقول للناس اللي تبكي في الخفاء وما تحبش تبين دموعها، دموعك عمرها ما كانت عيب. ولكل شخص يقول انا تعبت، من حقك انك انت تتعب، من حقك تحس بالتعب زي أي شعور آخر، لكن عمرك ما تفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى والأمل في نفسك. بطبيعة الحال دائما نبدو بفقرتنا الأولى، لازم نعرف شن معنى الحزن أو شن هو الحزن. احنا نعرف أن الحزن هو الشعور، صح؟ بخلونا أول حاجة نفهم الحزن شنو. الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، طبيعي جدا، مهما كان قوي، كان قوي الشخصية، إنسان صلب، الحزن ضروري منه، زيه زي الفرح، زيه زي شعور الخوف، زيه زي الغضب. لكن المشكلة مش إنك أنت تكون حزين، المشكلة لما الحزن هذا يسكن فيك ويولي جزء من حياتك بشكل يومي وروتين بالنسبة لك. مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا. على فكرة الموضوع اليوم يمسني حتى أنا شخصيا صراحة، يعني حتى أنا عندي النقطة هذه. احنا نحزن على أي شيء في الدنيا أصلا. لو أنت ما تحزنش، لو أنت ما تحزنش معناها أنت ما عندكش ضمير وقلبك ميت، لأن الحزن بطبيعة الحال زي الفرح، زي أي شعور في الدنيا. فإحنا مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا، أيام وننسوا، كذا وننسوا، لكن مش كل حزن ينسيه الوقت. في حزن يقعد مدفون في قلبك، في حزن يقعد ليه حتى لو بعد سنين يفتحوا لك موضوع معين او

فكرة معينة تحزن، في أحزان أنت لازم تواجهها، تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك تبكي وتفضفض على نفسك، تحتاج مرات تقول أنك أنت فعلا موجوع، أنك أنت تتعب من الحزن هذا، أنه صاير لك شيء معين. لأن أول خطوة للشفاء وللعلاج أنك تعترف بوجعك. مش لازم تكون قوي طول الوقت، راهو هذا ضعف. راه لما تكون أنت قوي طول الوقت وأنك أنت ما تبكيش وأنك أنت ما تتأترش وأنك أنت عندك عادي وأنك أنت كذا وكذا، لا، هنا عندك خلل معين. مش لازم تقول كل مرة أنا نقدر على كل شيء، أنا قادر على كل شيء. حتى أقوى إنسان عنده لحظات ينهار فيها، يفقد توازنه. حتى الشخص اللي الناس تشوفه سند ويسندهم فعلا، مرات الشخص هذا اللي كان سند لهلبة أشخاص في حياته، هو يحتاج من يوقف معاه. حزنه، علاش الحزن تسبب الحزن؟ هل هو الفقد، الخيانة، الفشل، الوحدة، الخذلان، ولا الكلام الجارح؟ أعطتكم خيار، قد شخص في حياتي سواء أخذاه الموت أو بعدات المسافات والظروف. وفي ناس تقول لك أكثر شيء زعلني في مجال دراستي أو في المجال المهني، في الكلام الجارح هو اللي يخلي فيا نحزن. قلبية والكلام الجارح والقذف لك يسبب لي الحزن. فالناس بتنقسم عليه، يعني نقول احنا كل واحد جزء معين. انك تعطي شخص ما كلبك، حزنه لما تعطوا شخص مكانة كبيرة في قلبكم وهو يعطيك مكانة صغيرة في، ترى جاوبوني بكل صراحة، هل تحزنوا لما أنتم تعطوا للشخص مكانة كبيرة في قلبكم بالمقابل الشخص الآخر يعطيكم جزء لا يتجزأ في حياته؟ في حياة الأولوية والأفضلية يعتبر فيك أنك، أعتقد كلكم جاوبوني لا. إيه العشم يسبب الحزن؟ جميل طبعا، وهذه مشكلة كبيرة. ما يكونش بسبب اللي صار، يكون بسبب اللي كنا نتمنه يصير وللأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الخذلان. ركزوا في كلامي اللي بنقوله، مرات الحزن ما يكون إنك ما تحزنش على حاجة صارت فعلا، تحزن على حاجة كنت تخيلها تصير. كنت تخيل مثلا إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح، شخص يكمل معاك الطريق، وفجأة كل شيء ينتهي. هذه نقطة، النقطة هذه نقص لي بس شوية في الصوت لو شوية بس. النقطة هذه نبيكم تركزوا فيها كويس، شخص يكمل معاك الطريق وفجأة كل شيء ينتهي، هنا انت تحزن على حاجة انت كنت تخيلها ان هي حتستمر معاك وحيكمل معاك الشخص هذا الطريق، وللأسف كل الموازين وينتهي كل شيء، وتلقى روحك انت مش قادر تحزن على الماضي، بس تحزن حتى على المستقبل اللي كنت تتخايل فيه مع الشخص الفلاني، صح؟

صح. ما فيش حد منكم ما تخيلش الموضوع هذا، ما فيش حد منكم ما جربش هالشعور في أي علاقة اجتماعية. ما بيش نحدد إن يكون شخص معك مدى الحياة ويكون ويوقف معك في كل المواقف، وفجأة يختلف كل شيء، تنقلب الموازين، تتغير الأشياء، وينتهي هذا الشعور وينتهي هالشخص من حياتك، وحتى لو عاد ما يعودش بنفس الطريقة، وتلقى روحك مش قادر إنك أنت تحزن على الماضي اللي فات والماضي اللي عشت معاه، لكن تحزن على مستقبل كنت تخايل فيه معاه. باهي نشوف لي نقطة مهمة، ألا وهي اللي تكلمتوا عليها في التعليقات، اللي قلتوا الفقد الفقد الفقد أو الحزن بعد الفقد. أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان هو الفقد، كلكم بتوافقوني في الآراء. أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان ألا وهو الفقد. وفقد الإنسان مش شرط يكون بالموت، وهذه تكلمت عليها قبل شوية، مش شرط ياخذ منك الموت وإلى ما ذلك، أسباب عديدة. مرات تفقد الشخص وهو مازال عايش، ومازال إنك أنت على تواصل معاه، شخص كان كل يوم معك، كنت تحكي له في كل شيء من أدق أدق أدق تفاصيلك، عايش معك حياتك، ركزوا لي في الكلام. وأنا متأكدة لكل شخص يسمع فيها حاليا حيخطر عليه شخص في باله، اسم شخص. قلت لكم إن حتفقدوا شخص عايش في حياته، الشخص هذا كان كل يوم معك، عايش تفاصيل حياتك، كان جزء لا يتجزأ من حياتك، يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة في حياتك، يشاركك كل شيء من همومك، من تعبك، من فرحك، من كل شيء، من مواقف، وبعدها للأسف الشديد أصبح هذا الشخص غريب عليك. الشخص هذا بدي غريب عليك، اللي كنت تحكي له في كل شيء، واليوم ما عادش تعرف حتى شو صار. يا النقطة هذه بالذات فيش حد مش عايشها، هو أنا أولهم. بعد ما يولي الإنسان هذا غريب عليك، أو بالأحرى حتى لو ما كانش غريب، ولكن ما عادش في تواصل زي قبل، ما عادش تعرف عليه حتى شن صاير معاه في حياته، ما عادش عندك الجرأة أو القدرة إنك أنت تسأله شن صاير في حياتك، كيف عايش حياتك. أعتقد أصعب شعور هذا، وهذا النوع من الفقد كبير جدا، وأنا متأكدة كلكم عايشينه، لأن الشخص هذا موجود، لكن وجوده في حياتك انتهى، مش بنفس الكيفية، مش بنفس التأثير، مش بنفس القرب، مش بنفس المحبة اللي كانت متواجدة. حتى لو كان بينك وبينها محبة، لكن خلاص مع الوقت تقل المحبة هذه، وهنا الإنسان لازم يسأل علاش، شن درت أنا، شن اللي تغير، هل أنا ما كنتش كفاية للشخص الآخر، هل أنا نستاهل فعلا الشيء هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها إنك سيء، أنت إنسان سيء، ومش كل شخص يمشي معناها إنك أنت ما تستاهلش. بعض الناس يطلعوا من حياتنا

لأن دورهم انتهى، دورهم في حياتك انتهى. وبعض الأبواب تتسكر لأن وراها طريق مكانش مناسب لينا. بعض الناس لما يطلعوا من حياتنا ونحزن عليهم ونقعدوا نسألوا في أنفسنا احنا شندرنا لهم علاش تغيروا علينا كذا وكذا، لازم نقتنعوا ان دورهم انتهى من حياتنا. سواء تعلمنا منهم شيء إيجابي سواء كان شيء سلبي، سواء كانوا درس لينا حكمة لينا، على حسب. وبعض الأبواب اللي تتسكر في وجهنا تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. وهكذا تنتهي كل علاقة اجتماعية أيا كانت نسبة التعلق، أيا كانت نسبة القرب، أيا كانت نسبة المحبة. فالدنيا كلها فانية، فما بالك ببشر، فما بالك ببشر. إيه صحيح، أنا ما ننكرش إن فيه ناس فعلا ما يجيش في مكانها حد، ما يجيش في مكانها حد، وفي نفس الوقت مش حترجع زي ما كانت، مش حيجي في مكانها حد، بالمقابل مش حترجع زي ما كانت. ليهم مكانة ولكن مش بنفس المكانة، ليهم شعور ولكن مش نفس الشعور الأول، اختلف تماما. بح لما احنا نحزنوا بطبيعة الحال دائما نقولوا حنبكوا، أول حاجة حتنزل دموعنا على الإنسان هذا، على الوقت اللي كان معاه، على الذكريات اللي جمعتنا، على المواقف إلى ما ذلك. هل البكاء ضعف بالنسبة ليكم؟ في ناس قالت لي لا ضعف، وفي ناس قالت لي لا مش ضعف، هذه طبيعة من طبيعة الإنسان، وشعور زي أي شعور آخر. علاش الإنسان يتحشم إنه هو يبكي؟ علاش نقولوا عليه ما يبكيش، عمره ما ينزل دمعته؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقولوا الراجل عمره ما يبكي وما تبكيش أنت راجل؟ ومن قال ان الرجولة معناها انك ما تحسش؟ من قال ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انك انت تفقد الاحساس بشعور البكاء والضعف والحزن والفرح والى ما ذلك؟ من قال؟ من حدد هالشي هذا؟ الرجولة انك انت ما تبكيش، انت راجل ما تبكيش. لكن لازم تقتنعوا ان الانسان مش حجر، والدمعة مش ضعف. الدمعة مرات تكون اللغة الوحيدة اللي يقدر القلب يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك ما تخجلش، لو حسيت انك محتاج تبكي فابكي، فرغ طاقة اللي عندك، فرغ الدموع، فرغ الكبت اللي عندك. لكن بعد ما تبكي حاول انك انت تنوض من جديد وتوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى خلانا نحس بالبكاء هذا وينزلوا دموعنا باش نريحوا انفسنا، يخفف من الوجع، يخفف من التعب، الروح تعبر علينا. لكن الاستسلام هو اللي يسرك. ربط الموضوع بالآتي، قلنا الحزن والإيمان، شن علاقة الحزن بضعف الإيمان؟ ليش نربطه في الحزن بالإيمان؟ وهنا نبقى نوقف وقفة مهمة جدا، وهذه من أهم الفقرات اليوم. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني ضعيف، ممكن إيماني بربي ضعيف. لا أبدا أبدا، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان، الحزن في حد ذاته مش دليل

على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، الأنبياء حزنوا. هذا دليل إن مش ضعف إيمان. شفتوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن في موت من سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله عنها. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف، فقدانه ليوسف عليه السلام. بهي شن دليلك يا ملاك؟ من القرآن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهو كظيم. بح شوفوا هنا الآية، حتى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حزن، لكن الفرق وين؟ الفرق إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حزن على ابنه يوسف عليه السلام، ولكن كان أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ما فقدش أمله بالله، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفت ولا؟ يعني نشكي حزني، ألمي، أوجاعي، فقدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بذات الصدور. يا سلام، مش قال أنا ما نحزنش، قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يحكي لله سبحانه وتعالى، ما قالش يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، شكي همه وحزنه لله. فأنت لما بتقول ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني، هذه كلها أدعية تقربك من الله سبحانه وتعالى في وقت الحزن. ومرات أقرب دعاء للقلب يكون أبسط دعاء، ألا وهو: يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب كون معاي، يا رب قويني، يا رب أنا تعبت قويني. هذه الأدعية بسيطة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حيقويك بإذنك إلى الله سبحانه وتعالى. باهي لما احنا نحزن في الأساس، وين حتى لما احنا نحزن بطبيعة الإنسان لما يحزن ويحس بالحزن وبدرجات الحزن القصوى، شن بيدير الإنسان؟ أول حاجة بيديرها إن هو يكون شخص انطوائي ويبتعد على الناس بصفة عامة، إنسان قريب أو كان بعيد. لما نحزن نبتعد على الناس. في ناس لما تحزن تحب العزلة، وهذا الشيء يصير، وهذا الشيء في كثير الأحيان يصير معنا كلنا، وبين إنك تقطع كل الناس. مرات الإنسان يقول ما نبيش حد في حياتي، ما نبيش أي حد يعرف، لكن في الحقيقة هو محتاج حد يقول لا أنا معاك، أنا واقف معاك، ويطبطب عليه، يفهم، محتاج كلمة، محتاج شخص إنه يسمعه من غير ما يحكم عليه. ولهذا لو تعرف أنت شخص ساكت هالأيام، وشخص صاير معاه شيء معين، وعنده وجع معين، فاقد شخص، سواء كان حي الشخص هذا أو ميت،

ما تقولش لا خليه بروحه تو هو يرتاح، او خليه بروحه باش يهدى. حاول انك انت تبعث له او تتصل بيه، قول له مثلا شن اخبارك، طمني عليك، طمني على صحتك، لو تبي تحكي انا موجود نسمع لك. ممكن الرسالة هذه تكون بالنسبة ليك بسيطة، بس بالنسبة لشخص إنسان متوجع تكون طوق نجاة وتطلع من الحزن اللي فيه. لهذا ما تبخلوش على بعض أنكم توقفوا مع بعض في حالة الحزن. أصعب حزن أنك أنت تحزن بروحك، أصعب شيء أنك أنت تحزن بروحك. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ أنك تكون وسط الناس وفي زحمة الناس لكن حاسس أنك بروحك. تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى صح؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ومرات تكون حتى في زحمة أنت وسط أهلك وسط أحبابك وسط ناسك، لكن للأسف أنت مش قادر تحكي، مش قادر تفضفض، تساير وخلاص. مرات تكون وسط أصحابك وأغلى الناس في حياتك، لكن للأسف ولا واحد فيهم فاهمك. تضحك معاهم، تبصر معاهم، وبعدها لما تروح ترجع لنفس الفراغ، ترجع لنفس الدائرة. وهنا لازم نقوله لكل شخص يحس بالشيء هذا ويعيش نفس التجربة ونفس الإحساس، إنه يكون في وسط الناس بين أهله وأصحابه وأحبابه ومفيش حد فاهمه وما يقدرش يتكلم، ما تحكمش على نفسك إنك غريب أو ما تستاهلش أبدا. مرات إحنا مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، محتاجين شخص واحد فقط يكون صادق معنا، شخص واحد فقط يكون قلبه علينا، شخص واحد فقط يطبطب علينا ويسمعنا، شخص ما يقللش من وجعنا، ما يقولش لا والله انت مكبر الموضوع، او انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، او عادي كنا مرينا بها تو انت بروحك تتمر بها، او مش عارف شني، او الكلام على اساس انه هو مواساة ولكن بالغلط. عمرك ما تقلل من وجع غيرك، لان اللي حاط في المية مثل اللي حاط يده في النار، تختلف تماما. اصعب شيء بعض الناس، وأنا شخصياً أمارس فيه الشيء هذا، الحزن اللي يكون وراء ضحكة. في نوع من الناس خطير جداً، اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر على الناس، ديما يقول الدنيا بسيطة، الدنيا ما تستاهلش، ويضحك ويساير في هذا ويساير في هذاك، ويسمع لي هذا ويسمع لي هذاك. وللأسف الحزن اللي في قلبه واللي في خاطره يخلي فيه وراء الضحكة. وفي ناس يوصلوا حتى لمرحلة هستيريا من الضحك، ما فيش حاجة تضحك بس هم يضحكوا، مش لأن نقول احنا فقد عقله، لا، لأن للأسف الحزن قاعد يمثل فيه بضحكة معين، أو يمثل فيه بعبارات معين. لكن لما يقعد بروحه للأسف أول حاجة يديرها ينهار. الشخص هذا لما يضحك هلبة ويصير له هستيريا الضحك وهو حزين، أول حاجة حينهار، شدة الانهيار حتكون عالية جدا. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، عمرك ما تستهين بشخص عنده هستيريا الضحك. يمكن الضحكة هذه تكون دفاع، يمكن تكون وجع كبير. لهذا لازم تكونوا رحيمين بالناس، ما تحكمش على الناس، وانت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك اللي قاعد يمر بيه.

ما تعرفش شن الحرب اللي يخوضها في صمته وفي سكوته. ممكن كلمة منك فعه وممكن كلمة منك أخرى تكسره وتزيد على ما بيه. اللي تكون هستيريا الضحك عندهم ناس هستيريا الضحك في الحزن تكون دفاع يدافعوا، ما يحبوش يشوفوا حد يشوفهم مكسور أو يحاولوا أن يهربوا من الواقع، يهربوا من وجع كبير هلبة. لهذا احنا كناس ومحيطين بيهم لازم نكون مرحمين بيهم وما نعرفوش اللي قاعدين يمروا بيه. مرات ان مرات في حروب مخفية، حروب مش لازم حد يحكي لك ان انا والله عندي حرب قاعد نخوض فيها وعندي مشاكل وعندي كذا، مش ضروري، ان كنا نمر بالاشياء هذه. بس ما تحكمش على الانسان لما يبدا يضحك عنده سير الضحك معناه هو فاقد الاهليه ده. فممكن كلمة منك انت ترفع من معنوياته، كلمة منك تخليه انه هو يكسر الحاجز معاك ويحكي لك ويفضفض لك وانت تساعده. به لما انت بتساعده هنا الوقت هل هو يشفي في كل شيء؟ هل الوقت كفيل بكل شيء؟ هل احنا لما نخلو مواضيعنا والاشياء اللي تصير معانا المشاكل والهموم واي شيء في الحياة نخلوها للوقت، هل الوقت يشفي في كل شيء؟ هل الوقت يشفي في كل الجروح ولا لا؟ ابتسامة تقول لا. نسمع ديما في مقولة الوقت يشفي، الوقت كفيل بكل شيء، سلمها للوقت وتمشي. محمد يقول لا، الوقت ما يشفيش. لكن هل فعلا الوقت يشفي؟ مرات يتحشم يقول هيكون شيء خاص داخل بيته. ابتسام تقول نتناسي ولن ننسى، ما يشفيش الوقت. جميل. الوقت بروحة مش كفاية أمانة. الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار، انك تواجه الشيء اللي صار معك، انك تتقبل الشيء هذا المكتوب من الله سبحانه وتعالى، انك تفهم في أمور مش لازم تعرفها، إنك تسامح لما تكون قادر إنك أنت تسامح وتتعلم من كل شيء في حياتك. مش لازم إنك تنسى، مش لازم إنك تنسى، لأن بعض الأشياء ما نقدروش ننسوها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها الأشياء هذه وما عادش توجعك زي ما كانت قبل وبنفس الطريق. هذا هو الشفاء الحقيقي، انك تتقبل، انك تواجه اي شيء صار معاك، انك تفهم ان انت مش محتاج تعرف كل شيء او تفهم شو اللي صاير، انك تسامح لما تكون انك تتمن في اشياء نقدر ننسوها وفي اشياء صعب ان احنا نتنسوها. ف ننسو ما ننسوش لكن نتناسو. لكن لما انت تتفكرها في يوم من الايام بعد ما تعالج نفسك بنفسك، مش هتوجعك بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، مش هتكون شدة الوجع نفس قبل. بكيف احنا نقدر نطلع من الحزن يا ملاك؟ كيف نقدر نطلع من الحزن هذا؟ اول حاجة انت او انتي ما تنكريش حزنك، ما تنكريش حزنك. ثاني حاجة ما تعاقبش روحك، ما تجلدش ذاتك، ما تحطش روحك في كرسي الجلاد، انك تسأل نفسك وتأنيب ضمير وإلى ما ذلك، ما تعاقبش روحك. ثالث حاجة احكي مع شخص عندك ثقة فيه. رابع حاجة قرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة غير جوك. كيف غير جوك؟ اطلع امشي اقعد مع ناس تحبهم، مارس حاجة تحبهم.

هواية، موهبة، أي شيء في الحياة. اكتب اللي في قلبك، خذ ورقة وبير واكتب في اللي قلبك اللي أي شيء صاير في حياتك اكتبه في ورقة، واحرق الورقة هذه، وأبعد شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك، أبعد شوية عن الأشياء اللي تفكرك بوجعك، خصوصا أنك كل يوم تفتح حساب شخص وتراقبه. من منكم مواقع التواصل الاجتماعي؟ الكلام ليكم، هذا الكلام ليكم، الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. منك مدير حساب يراقب بي شخصك معاش عنده تواصل معه، يطمن عليه من بعيد لبعيد، مثلا تشوفه شن دار، شن اللي نزله، مع من طالع، مع من كذا، مني. اعتقد كلكم عندكم الشيء هذا. للاسف هذا الشيء خاطئ، خاطئ. تعرفوا ليش خاطئ؟ اللي انك انت بدل ما تشفي نفسك من الحزن هذا، انت قاعد تزيد في نفسك اكثر واكثر. بعدين تقول علاش انا موجوع؟ لو انت قاعد تراقب في شخص من بعيد لبعيد وانتهت علاقتك به الشخص هذا، انت كل يوم تفتح في الباب هذا وتعاود تفتح في الجرح. فمن الاساس سكر الباب هذا، ومش لانك انت تكره الشخص، لا ابدا، لانك انت تحب نفسك وتقدر نفسك، ما تحبش تهين نفسك. خلاص، إنسان طلع من حياتي، مع السلامة، له كل الاحترام والود والتقدير. فيش داعي إني نراقبة لإني حنفتح جروح أخرى، فيش داعي إني نتابع أخباره اللي أني أنا مش حنشفى من الجرح هذا. نسكر الباب من الأساس، وتقعد العشرة موجودة والتقدير موجود، وربي يعاونه ويسعده ويوفقه في حياته وبس. هنا انت تقدر في نفسك وتحترم في نفسك وتحب نفسك،

انت مش حزنك. ايش معنى كلامي انت مش حزنك؟ لا تجعل حزنك يعرفك. انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. اي انسان في الحياة مر بتجربة في حياته، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. لو فشلت مش معناها انك انت انسان فاشل حشاكم. لو في شخص نقول احنا خلاك في نص الطريق، مش معناها انك انسان غير محبوب. لو حلمك تأخر مش معناها انه انتهي. لو الدنيا سكرت بوابها في وجهك مش معناها ان ابواب ربي تسكرت ابدا. عمرك ما تربط الفشل انك انت انسان فاشل. عمرك ما تربط ان شخص خلاك في يوم من الايام معناها انت انسان غير محبوب او انسان سيء. عمرك ما تربط حلمك لو تأخر معناها ان انتهي خلاص نغير شيء تاني او نفقد الامل. مش لما تلقى الابواب كلها تسكرت في وجهك معنى كلامي. او استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوها شين قال؟ قال مع العسر، يعني حتى وسط الضيق، وسط الحزن، الهم، أي شيء فيه يسر. ممكن احنا ما نشوفوش فيه توا في الوقت الحالي، لما احنا نكون في الحزن وفي قلب الحزن

في الضيق احنا ما نشوفوش في اليسر، لكن حيجي يوم حنشوفوه. فقال يسرى. فرسالة او اي شيء من الاشياء نقول احنا نوعا ما سلبية رغم انها هي حاجة طبيعية في الانسان، لو كنت انت تسمع فيها حاليا وانت انسان حزين او انسان مر بضيق معين، بنقول لك ان احنا عارفين انك انت تعبت، وعارفين انك انت مرات تقول خلاص ما عادش نقدر، وما عادش نقدر نقاوم، وما عادش نقدر نوقف من جديد لا لا لا، خليك واثق بالله واصبر شوية، لان حتى الصبر واعر، يحتاج ناس تعرف قيمة الصبر. مش لان الدنيا مضمونة انها تتغير غدوة او بعد لحظة، لكن لانك انت ما تعرفش شنو المدسوس لك من ربي، شنو اللي داس عليك ربي، شنو اللي مخليه لك ربي. ممكن الباب اللي تسكر عليك اليوم هو انك تلقى طريق احسن وافضل لك. يمكن الشخص اللي فقدته في الدنيا، هذا لا يعني الموت مثلا، كان سبب انك انت تتعلم كيف تحب نفسك وتقدر نفسك. ممكن التأخير هو اللي ضايقك، لكن هو حماية مش حتفهمها توا. خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، ربي ما يضيعش قلب يلجأ له، مستحيل. انت مادام لجأت الى الله سبحانه وتعالى عمره ما يضيع عليك تعبك، عمره ما يضيع حزنك، حتى دموعك مش حتضيع عند الله سبحانه وتعالى. احنا شو بنقول للحزن؟ لو الحزن شخص شو بتقول له؟ تخايل انت او تخايله ترى معي، لو الحزن شخص شن بتقول للحزن هذا؟ شن رسالتكم ليه؟ انا مش حنقرا وحنقرا تعليقات كويس، وحنعرف لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص زينا زيه، شو بتقولوا له؟ شن رسائلكم ليه؟ فرج يقول نقول الله لا يسامحك، والله يسامحك وحسبي الله ونعم الوكيل، عسكري يقولك. يعني هذا لو كان الحزن شخص. جميل. هل بناس بتقول الحزن لو كان شخص ربي يقويني عليك، أمون تقول ربي يقويني عليك لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص. في ناس بتقول اي نعم انت وجعتني يا حزن، لكن مش حتسكن فيا للابد، ومش حتكون اي نعم بكيت، اي مشتي، اي نعم خسرت وفقدت لكن ما خسرتش ربي، اي نعم انكسرت لكن نقدر اننا نوقف من جديد. أنا مش الشخص اللي صار له يا وجع ويا حزن، أنا الشخص اللي بيختار شن بيدير بعد اللي صار معاه. سكن القلب أتعب الروح وأرهق الجسد وجعل أبسط الأشياء ثقيلة، لكن لا حزن يدوم ولا ليل بلا فجر، فمهما طال الألم يأتي يوم تهدأ فيه الروح ويبتسم القلب من جديد. أنور شنو يقول على الفقرة أو الجزئية اللي حكيت فيها على الرجل لما يبكي؟ قال أنور لأن المجتمع غالبا يربي الرجل منذ الصغر على فكرة أن البكاء ضعف، وإن عليه أن يكون قويا ومتماسكا دائما، لذلك قد يشعر بالخجل من إظهار دموعه أمام الآخرين.